0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل،

0: نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الإسلام والرياضة.

0: التدليك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا.
1: سبحان الله العظيم، حقا النوم نعمة وخصوصا في الليل.
0: ولقد أثبتت الدراسات أن نوم النهار لا يفيد كنوم الليل، إذ إن كثيرا من خلايا الجسد لا تتجدد إلا بالنوم ليلا.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم،
1: حقا لا إله إلا الله،
0: ونعم بالله يا ولدي.
1: ولكن يا أبي، هل يمكن أن تصف لي ما يساعدني على النوم والتخلص من التوتر؟ فأنا أشعر بألم في كل عضلات جسدي.
0: لا بد أن تصفي ذهنك من كل تفكير، وأن تعطي كل وقت حقه، وأولا وأخيرا اللجوء إلى الله تعالى والتوكل عليه.
1: لقد خطرت لي فكرة، لماذا لا أقصد نوادي التدليك؟ يقال إنها تريح الجسد وتذهب التوتر والتشنج عن عضلاته.
0: أمر جيد.
1: أترى أن ممارسة التدليك

0: الجلوس في الطبيعة ينعكس ارتياحا على الجسد والعقل.
1: أنت محق يا أبي، ليس هناك أجمل من الطبيعة التي خلقها الله تعالى.
0: اسمع يا أدهم.
1: نعم.
0: لقد سألتني عن التدليك أو ما يعرف بالمساج، وهنا أقول لك إن هذا الأمر مباح إذا روعيت فيه الشروط الشرعية التي نص عليها العلماء والفقهاء الثقات،
1: والتي هي:
0: أولا، أن يتم في مكان مخصص لهذه المهمة يشبه ما يعرف بالعيادات الطبية، لأن في ذلك ضمانا لمن يخضع للتدليك بسلامة ما يقوم به طبيا، كما أنه يمنع المندسين من الإضرار بالبشر وصحتهم تحت حجة التدليك.
1: هذا أمر سهل ومتواجد في بلادنا،
0: وأيضا ألا يكون فيه اختلاط بين الرجال والنساء،
1: وهذا أيضا أمر مؤكد وأنا مقتنع به تماما.
0: إذن هذا كل شيء.
1: ولكن هل يمكن للمرأة المسلمة أن تذهب إلى تلك الأماكن؟
0: هنا يضاف أمر آخر، وهو أنه يشترط أن تتولاه امرأة مأمونة، أي تتمتع بالخلق الإسلامي الذي يمنعها من التحدث عن غيرها أمام الآخرين، كأن تصف جمالها أو عيوبها أو تسمح للرجال بالدخول، تماما كما يمنع الرجل من الخضوع للتدليك على يد النساء.

0: إذا افترضنا أن هذه الأمور التي ذكرتها كلها تم مراعاتها وتطبيقها، هل يمكن أن أمارسها يوميا مثلا؟
1: اسمع يا أدهم، نعم. المساج يكون لضرورة علاجية أو صحية، ودائما الأمور تقدر بقدرها، والضرورات أحيانا تبيح المحظورات، فلا حرج على المرأة إذا رغبت، وبخاصة إذا كان زوجها يريد أن تذهب إلى معالجة ما طرأ على جسمها من ترهل أو ما نزل به من روماتيزم مثلا، بشرط كما ذكرت أن تراعى الآداب الإسلامية، ولكن أن يأخذ هذا الأمر معظم وقت المسلم أو المسلمة دون حاجة فهذا غير مقبول.
0: لقد أقنعتني الآن بفوائد التدليك يا أبي.
1: بل هناك فوائد كثيرة جدا، وقد أثبتت فعاليتها طبيا، خصوصا وأن التدليك أو العلاج الطبيعي لم يظهر فجأة، بل إن تاريخه يمتد على مدى كثير من العصور، فقد وجد في الآثار الفرعونية بعض البصمات التي تدل على شيوعه فيها منذ حوالي 7000 سنة.
0: ولكن لماذا يطلق عليه العلاج الطبيعي؟
1: لأن كلمة العلاج تعني لغة المداواة، أما الطبيعي فهي مستمدة من الطبيعة التي حبان الله بها، أما من الناحية العملية فإنه من الصعب جدا تخصيص العلاج الطبيعي بتعريف محدد في بضعة أسطر، إلا أننا نقول إنه فن وعلم يسهم في تطوير الصحة ومنع المرض من خلال فهم حركة الجسم، كما يعمل على تصحيح آثار المرض والإصابة وتخفيفها.
0: وهل هناك اختصاصيون في هذا المجال؟ أم هو تعلم فردي وجهد شخصي؟
1: طبعا هناك الكثير منهم، وهم يساهمون من خلال أنشطاتهم المهنية في منع العجز وحالات الإعاقة الشديدة وتقويمها، كما يساعدون وفي مجال الصحة العامة على تخطيط وتنظيم وتقييم وتوضيح وتنسيق وتطبيق البرامج التي تحافظ على صحة البشر.
0: فوائد هامة فعلا ما ذكرت يا أبي، عدا عن أنه يحمل بين طياته الكثير من الفوائد الصحية والنفسية.
1: صحيح، فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية، ويجعل الجلد يأخذ ما يكفيه من الأكسجين، كما أنه يقوي العضلات، كما أنه يزيل التعب والإجهاد والتوتر والعصبية.

0: يتولقلق، وأيضا الصداع العصبي وغيره من ضغوط الحياة.
1: حسنا، هذا من الناحية العلمية والتاريخية، ولكن هل هناك أصل أو تاريخ إسلامي للتدليك؟
0: ليس تماما، ولكن كثير من العلماء والأطباء أكدوا أن الوضوء يساعد كثيرا في هذا المجال.
1: الوضوء؟ وما علاقته بالتدليك؟
0: أكد بحث علمي حديث قدمه أساتذة المناعة في جامعة عين شمس المصرية واستشاريو الطب البديل أن الوضوء وسيلة فعالة جدا للتغلب على التعب والإرهاق، كما أنه يجدد نشاط الإنسان.
1: وكيف هذا؟ هل يمكن أن تشرح لي بالتفصيل؟
0: اسمع، أشار البحث إلى أن وضوء المسلم للصلاة يعيد توازن الطاقة التي تسري في مسارات جسم الإنسان ويصلح ما بها من خلل يسيطر على الحالة النفسية والجسمية.
1: والحالة الحسية؟
0: من الناحية الحسية والمعنوية قالوا إن في الوضوء علاجا خفيا لسائر أعضاء الجسم.
1: وأين التدليك في هذا كله؟
0: أثبتت الدراسة أن التدليك في الوضوء يعيد للمرء حيويته ونضارته، بالإضافة إلى أنه يساعد خلايا المخ على التجدد والاستمرار في ضخ الدم.

0: أثبتت الدراسة أيضا أن الوضوء والتدليك أثناءه يعيد التوازن للمجال الحيوي المحيط بالإنسان ويصلح أي خلل في مسارات الطاقة، وفي ذلك حماية له من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة وتلوث البيئة وغيرها من المجالات المختلفة المؤثرة على الطاقة الحيوية للإنسان.
1: دراسة هامة ونتائج أهم.
0: من هنا نستطيع أن نفهم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم إذا غضب أن يتوضأ.
1: نعم أعلم هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
0: بارك الله بك، تماما هذا ما أقصده. فهذا الحديث يحثنا على الوضوء عند الغضب حتى نخفف التوتر ونقلل من حدة الانفعال، وهذا ما أثبته العلم.
1: كيف ذلك؟
0: توصل العلماء إلى أن سقوط أشعة الضوء على الماء أثناء الوضوء يؤدي إلى انطلاق أيونات سالبة ويقلل الأيونات الموجبة، مما يؤدي إلى استرخاء الأعصاب والعضلات، ويتخلص الجسم من ارتفاع ضغط الدم والآلام العضلية وحالات القلق والأرق. ويؤكد ذلك أحد العلماء الأمريكيين في قوله: إن للماء قوة سحرية، بل إن رذاذ الماء على الوجه واليدين يقصد الوضوء هو أفضل وسيلة للاسترخاء وإزالة التوتر، فسبحان الله العظيم.
1: إذن سوف أكثر من الوضوء، وأيضا أقصد مراكز تدليك لعلي أتخلص من هذا التوتر.
0: قل إن شاء الله وبإذن الله سوف يزول التوتر بنجاحك في الامتحانات.
1: يا رب
0: يا رب.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. حفصة بنت عمر.
0: هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. إنه الرجل الذي كان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، وهو الذي تنزل القرآن أكثر من مرة موافقا لرأيه وقوله. إنه فاروق الأمة عمر بن الخطاب. أما عمها فهو زيد بن الخطاب الذي شهد بدرا وغيرها، واستشهد في يوم اليمامة. وقال عنه عمر: سبقني إلى الحسنيين، أسلم قبلي واستشهد قبلي. وقال عنه أيضا: ما هبت الصبا إلا ذكرتني بزيد بن الخطاب.
1: أمها زينب بنت مضعون، أخت الصحابي الجليل عثمان بن مضعون، الذي لما مات جاء إليه الحبيب وقبله وسالت دموعه على خده، وهو أول من دفن في البقيع، وهو الذي لما ماتت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: الحقي بسلفنا الخير عثمان ابن مضعون.
0: وعمتها هي فاطمة بنت الخطاب، وهي إحدى السابقات إلى الإسلام، هي وزوجها سعيد بن زيد، أحد العشرة المبشرين بالجنة. أما أخوها فهو العابد الزاهد التقي الورع العالم عبد الله بن عمر، الذي قال عنه الحبيب: إن عبد الله رجل صالح. وقالت عنه أمنا عائشة: ما رأيت أحدا ألزم الأمر الأول من ابن عمر.
1: ولدت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قبل البعثة النبوية بخمسة أعوام. كانت زوجة صالحة لصحابي جليل هو خنيس ابن حذافة السهمي، الذي كان من أصحاب الهجرتين، فقد هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين فرارا بدينه، ثم هاجر إلى المدينة نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد شهد بدرا أولا، ثم شهد أحدا، فأصابته جراح توفي على إثرها، وترك من ورائه زوجته حفصة بنت عمر. تركها شابة في ريعان العمر، فترملت ولها من العمر 20 سنة.
0: وها نحن نقترب أكثر وأكثر لنستنشق عبير زهرة من بستان العائلة العمرية. إننا على موعد مع أم المؤمنين حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تلكم الزهرة التي جمع الله فيها من المكارم والفضائل ما يعجز قلمي أن يصفها أو يذكرها مجرد ذكر، فأبوها هو فاروق هذه الأمة. إنه الرجل الكبير في بساطة البسيط، وفي قوة القوي، وفي عدل ورحمة. إنه الرجل الذي أنجبته أرض الجزيرة العربية ورباه الإسلام.
1: إنه الأستاذ المعلم الذي صحح كثيرا من مفاهيم الحياة وكساها عظمة وروعة من خلقه وسلوكه، وكان للمتقين إماما. إنه الرجل الذي أعطى دنيا الناس، أعطاها كافة قدوة لا تبلى، وساقها إلى الناس سوقا كريما، يقدم إليهم طيباتها ويدرأ عنهم مضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الزائل استأنف سيره وسار مسراه مهرولا في فترة الظهيرة الحارقة وراء بعير من أموال الصدقة يخشى عليه الضياع. إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

0: كانت تحب العلم والأدب، فتعلمت الكتابة من الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية، وظلت تطلب العلم حتى أصبحت إحدى فصيحات النساء في قريش.
1: تألم سيدنا عمر رضي الله عنه لترمل ابنته الشابة، وأوجعه ما ألم بها وهو يرى الأيام تختال شبابها، وهي التي كانت في منتهى السعادة مع زوجها. وبعد انتهاء عدتها بدأ يفكر من سيكون زوجا لابنته، ولكن لم يخطبها أحد، فشكى حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ألم به من هموم على ابنته، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام، فزوجه عمر رضي الله عنه ابنته، ونال شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بابنته أم كلثوم بعد وفاة أختها رقية. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة، لقي عمر بن الخطاب أبا بكر، فاعتذر أبو بكر إليه وقال: لا تجد علي يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر حفصة أمامي، فلم أكن لأفشي سره، ولو تركها لتزوجتها.
0: وتحققت بذلك فرحة عمر وابنته حفصة، وبارك الصحابة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تمتد لتكريم عمر بن الخطاب بشرف المصاهرة منه عليه الصلاة والسلام، لتمسح عن حفصة آلام الترمل والفرقة. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم بحفصة سنة 300 من الهجرة، على صداق قدره 400 درهم، وسنها يومئذ 20 عاما.
1: وقد حظيت حفصة بنت عمر رضي الله عنها بالشرف الرفيع الذي حظيت به سابقتها عائشة بنت أبي بكر الصديق، وتبوأت المنزلة الكريمة من بين أمهات المؤمنين. وتدخل حفصة بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثة الزوجات في بيته عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت بعد سودة وعائشة. أما سودة فرحبت بها راضية، وأما عائشة فحارت ماذا تصنع مع هذه الزوجة الشابة، وهي من هي؟ إنها ابنة الفاروق عمر الذي أعز الله به الإسلام قديما، والذي ملئت قلوب المشركين منه ذعرا.

وسكتت عائشة أمام هذا الزواج المفاجئ، وهي التي كانت تضيق بيوم ضرتها سودة التي ما اكترثت لها كثيرا، فكيف يكون الحال معها حين تقتطع حفصة من أيامها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثلثها، وتتضاءل غيرة عائشة من حفصة لما رأت توافد زوجات أخريات على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، زينب وأم سلمة وزينب الأخرى وجويرية وصفية، إنه لم يسعها إلا أن تصافيها الود، وتسر حفصة لمحبة

0: ضرتها عائشة، وينعمها ذلك الصفاء النادر بين الضرائر.
1: حفصة أم المؤمنين الصوامة القوامة، شهادة صادقة من أمين الوحي جبريل عليه السلام، وبشارة محققة. إنها زوجتك يا رسول الله في الجنة. يا الله، ما أروع هذه البشارة! لقد وعت حفصة مواعظ الله حق الوعي، وتأدبت بآداب كتابه الكريم حق التأدب، وقد عكفت على المصحف تلاوة وتدبرا وتفهما وتأملا. كانت أم المؤمنين حفصة مرجعا لكثير من الصحابة في مجال الحديث النبوي الشريف والعبادة.
0: وقد كان أخوها عبد الله بن عمر المؤتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى عنها ما رأته في بيت رسول الله. أضف إلى ذلك أن سيدنا أبا بكر الصديق قد اختار أم المؤمنين حفصة من بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لتكون حافظة للقرآن الذي جمعه، ولعل اختيار سيدنا أبي بكر لها لتلك الصفات التي اجتمعت فيها من الثقة والتقى والعلم والصوم، ناهيك أنها كانت تتقن القراءة والكتابة في عهدها، فقد كان قليل من الرجال من يعرف القراءة والكتابة، فكيف بالنساء؟
1: كانت الصحيفة عند حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها فسألها أن تعطيه الصحيفة، وحلف لا يردنها إليها، فأعطته وأمر الناس فكتبوا المصاحف.
0: وقد امتاز هذا المصحف الشريف بخصائص الجمع الثاني للقرآن الكريم الذي تم إنجازه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمشورة من عمر بن الخطاب، وذلك بعدما قتل أكثر القراء والحفظة لكتاب الله في معركة مسيلمة الكذاب، حيث قتل في معركة اليمامة 70 من القراء الحفظة للقرآن بأسره.

بقيت حفصة عاكفة على العبادة، صوامة قوامة، إلى أن توفيت في أول عهد معاوية بن أبي سفيان، وشيعها أهل المدينة إلى مثواها الأخير في البقيع مع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن جميعا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

فقل تستقيموا منة وتكرما. وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوام. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك. يا مؤنسي في وحدتي، يا حافظي في غربتي، يا وليي في نعمتي، يا كاشف كربتي، يا سامع دعوتي، يا راحم عبرتي، يا مقيل عثرتي، يا إلهي يا ركني الوثيق، يا رب البيت العتيق، اكشف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل شدة وضيق، واكفها من السوء والأذى ما تطيق وما لا تطيق، برحمتك وفضلك وإحسانك وعفوك وجودك وكرمك ومغفرتك، يا الله يا الله.

0: وأطيعوا الله.
1: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.
0: ويقول عز من قائل في سورة طه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.
2: وقال سبحانه في سورة الشورى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب.
1: في هذه الآيات الكريمات دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى لعباده بالزهد في الدنيا وملذاتها وشهواتها وإغراءاتها، لأنها عرض زائل لا محالة. كيف لا والعمر محدود والرزق مكتوب، ولا دار إلا الجنة أو النار.
0: والزهد والزهد والزهادة في الشيء الرغبة عنه، والزهيد الشيء القليل، والزاهد في الشيء الراغب عنه، والمزهد القليل المال، وازدهد العطاء استقله، والزهد ضد الرغبة. والزهد اصطلاحا هو بغض الدنيا والإعراض عنها، وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة، وقيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك.
1: وقال ابن الجوزي: الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا بوجه من الوجوه. فمن رغب عن شيء وليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا. وليس الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة القلوب وحسب، بل الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآخرة.
0: ويتعلق الزهد بستة أشياء لا يستحق العبد صفة الزهد حتى يزهد فيها، وهي المال والصور والرياسة والناس والنفس، وكل ما دون الله

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال: فحدثتها كعبا، فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة.
2: والزهد أحبتي في الله سبحانه انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه.
0: والزهد أقسام: الزهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحق بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا.
1: وزهد في الفضول وهو زهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره.
2: وزهد في الناس وهو الزهد فيما عندهم، وزهد في النفس حيث تهون عليه نفسه في الله تعالى، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى ما عند الله وفي كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، وأفضل الزهد إخفاء الزهد.
0: أما ما يحرك الزهد في نفس المؤمن فثلاثة أشياء: الأول أن يعلم أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، فهي كما قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وسماها الله سبحانه متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين، وحذرنا من مصارعهم، وذم من رضي بها واطمأن إليها.
1: الثاني علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء. فالزهد في الدنيا إخوة الإيمان لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها.
2: الثالث معرفته وإيمانه الحق بأن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها، فمتى تيقن ذلك ثلج له صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه.
0: أقوال وآثار. قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والكتاب شعارا والدعاء دثارا، ورفضوا الدنيا رفضا. وكان رضي الله عنه يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد.
1: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له.
2: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يخطب بمصر ويقول: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، أما هو فكان أزهد الناس في الدنيا، وأما أنتم فأرغب الناس فيها.
0: وعن أبي واقد الليثي قال: تابعنا الأعمال أيها أفضل، فلم نجد شيئا أعون على طلب الآخرة من الزهد في الدنيا.
1: وسئل الزهري رحمه الله عن الزهد فقال: ألا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره، أي لا يقصر في شكر الحلال إذا

0: أصابه، ويصبر عن الحرام إذا اشتهاه ولا يواقعه.
1: وقال الجنيد رحمه الله: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد.
2: وقال أحدهم: الزهد ألا يغلب الحرام صبرك ولا الحلال شكرك.
0: وقيل أيضا: الزهد هو ألا تملك شيئا ولا يملكك شيء.

كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، وإن هو إلا التمر والماء. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. هذا إخوة الإيمان غيض من فيض من زهد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: اعلم أخي في الله، رحمنا الله وإياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورفقة آل بيته وصحابته رضي الله تعالى عنهم، أن للزهد مكانة طيبة في ديننا الإسلامي، وبه التزم رسولنا الكريم وصحابته من بعده، لأن فيه تمام التوكل على الله، وفيه صرف للمسلم عن التعلق بالملذات الغالية إلى العمل من أجل النعيم المقيم، ويوصل الفقه والنزاهة في نفوس المؤمنين، ويعلمهم كيف يسيرون نحو هدفهم إلى الدار الآخرة، عدا عن أن الزهد يزرع في نفس المؤمن القناعة ويغرسها،
1: كما أن الزاهد يحبه الله ويقربه إليه، وفيه التأسي برسول الله وصحابته الكرام. ولذلك تجد الزاهد مطمئنا واثقا بالله وبجزيل ثواب الله.

اللهم ثبتني على ما يرضيك، وقربني ممن يواليك، واجعل غاية حبي وبغضي منك، ولا تقربني ممن يعاديك. أدم علي نعمك وبرك، ولا تنسني اللهم ذكرك، وألهمني في كل حال شكرك، وعرفني قدر النعم بدوامها وقدر العافية باستمرارها يا رب العالمين.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية يبحث في إستونيا زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية بين البلدين. ووزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. شارك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأمير الرجوى الحسين في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى التواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات. وأكد سموه خلال مداخلة في جلسة في المنتدى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم جميعا. هذه السنة الرابعة تواصل، وجهود مبارك للجميع، الله يعطيكم العافية. أتوقع اليوم كل متفق الذكاء الاصطناعي محرك أساسي للكفاءة والإنتاجية، وما زلنا في بداية الطريق. هدفنا بناء تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، وبدنا استخدام الأجنتك AI في أعمالنا، والحمد لله عنا الكفاءات، ولازم نطور برامجنا خاصة التعليمية لمواكبة هذا التحديد. شكرا لكم.
0: قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن منتدى تواصل 2026 يجذب الشباب والخبراء وصناع القرار للحديث عن التحديات المشتركة وكيف يستفيد الإعلام من هذه الخبرات وتوظيفها وتبادل الآراء والأفكار المشتركة بشأنها.

0: نهائي. وأضاف الوزير المومني:
1: هذا المنتدى أهميته أنه يجلب الشباب وبنفس الوقت الخبراء وصناع القرار حتى يتحدثوا بالتحديات والفرص صحيح. المشتركة في موضوع التكنولوجيا وفي موضوع الإعلام وكيف يستفيد الإعلام من هذه الثورة التكنولوجية. بطبيعة الحال الشباب دائما مكان كبير للأفكار الغزيرة، وبالتالي دائما بيطرحوا الأفكار وبيطرحوا الأسئلة منها فائدة للجميع، وبالتالي العلاقة ليس فقط أنه الخبراء والمسؤولين بدهم يحكوا للشباب، أيضا هم يستمعوا للشباب، هي حوارية متبادلة بين الطرفين صحيح. الهدف منها تطوير الأفكار، الوقوف على التحديات، مناقشتها بشكل واعي وعاقل حتى نستطيع أن نتغلب عليها ونتعامل معها. إحنا في الإعلام معنيين تماما في مثل هذه اللقاءات عشان نسمع من الشباب من التحديات دائما اللي بنحاول نتغلب عليها، كيف نصل لهذه القاعدة العريضة من الشباب. أولا لنوصل لها المعلومات ضمن إطارها الصحيح
2: صحيح.
1: الفكرة ليست فقط المعلومة وإنما كيف تؤطر هذه المعلومة وكيف تسبب وكيف تشرح. اثنين وهو الأهم، كيف تستطيع أن تحمي الشباب وتوعيهم من هذا التدفق الهائل للمعلومات صح. كم كبير من التدفق في المعلومات، ومطلوب من الشباب ومن الكل أنه يشوفها ويقرأها ويكون عنده تفكير نقدي اتجاهها ويحطها في إطارها الصحيح حتى يستطيع أن يتعامل معها.
0: وخلال جلسة نقاشية في منتدى تواصل 2026 بعنوان إعلام يواكب اللحظة، كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى؟ وأقل وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع المغامرة بسرعة التصريح في المعلومات المقترنة بالأحداث قبل التأكد من مصداقية أي معلومات. وأوضح الوزير المومني خلال الجلسة أن الحكومة تحرص عند وقوع أي حدث على تزويد المواطنين بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، ولكن من دون الوقوع في فخ التسرع، مشيرا إلى أن الحقيقة تستحق بعض الوقت حتى تكتمل وتتضح. وأضاف أن الجهات الرسمية تواكب الحدث منذ بدايته وحتى اكتمال متابعته وجمع تفاصيله، لافتا إلى أن هذه العملية تطورات مع الزمن عبر منظومة تقوم على الرصد والتحليل وتقدير حجم الانتشار والتأثير. أكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد عدي السلامين خلال كلمة في افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى تواصل 2026 التي حملت عنوان المستقبل لمن يجرأ على البدء، أن الأردن يمتلك فرصا واعدة في القطاعات التقنية والناشئة، مشددا على أهمية دور الشباب في قيادة مسارات التغيير والابتكار ومواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقال إن المنتدى يأتي لقراءة التحولات العالمية الكبرى واستشراف فرص الغد، مؤكدا أن الجراءة على المعرفة والابتكار والتجربة هي الأساس في صناعة المستقبل، وأن الشباب الأردني يمتلك من الطاقات والكفاءات ما يؤهل للمنافسة عالميا. وأضاف أن دور مؤسسة ولي العهد يتمثل في توفير المساحات والمنصات التي تمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وفرص حقيقية، داعيا الشباب إلى المبادرة وعدم انتظار الظروف المثالية للبدء. استقبل رئيس جمهورية إستونيا ألار كارتيس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي بدأ زيارة إلى استونيا. التقى خلالها أيضا رئيس الوزراء في جمهورية استونيا كريستين ميخال ووزير الخارجية في جمهورية استونيا مارغوس تاساهانكا. تفاصيل زيارة وزير الخارجية مع محمد إبراهيم الطرونة.
3: في زيارته إلى استونيا نقل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيس الأستوني خلال اجتماع بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وبعث الرئيس الأستوني تحياته إلى جلالة الملك، وأكد حرص بلاده زيادة التعاون مع المملكة في مختلف المجالات. وبحث الصفدي مع رئيس الوزراء ومع وزير الخارجية ساهانكا أفاق زيادة التعاون في مجالات عديدة تشمل تكنولوجيا المعلومات والسياحة

0: والاستثمار والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد فرص أوسع للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وأكد المسؤولون الأستونيون حرصهم تطوير العلاقات مع المملكة ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وإضافة إلى العلاقات الثنائية، بحث الصفدي مع نظيره الأستوني تساهانكا الجهود المستهدفة إنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط واستعادة التهدئة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين. ووضع الصفدي وزير الخارجية في صورة التدهور الخطير الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة نتيجة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية والتي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل. كما بحث معه الأوضاع في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة عدم سماح إسرائيل دخول المساعدات بشكل كاف إلى القطاع، وأكد ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي حول غزة. كما تناولت المحادثات أيضا جهود إعادة الاستقرار إلى لبنان وأهمية دعم الحكومة السورية في عملية إعادة البناء. وثمن الصفدي موقف أستونيا الداعمة لحل الدولتين، وبحث الوزيران أيضا الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وشارك الصفدي إلى جانب رئيس جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش ورئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندوز ومدير المعهد الفنلندي للشؤون الدولية هيسكا هاواكالا في جلسة حوارية في مؤتمر لينارت ميري بعنوان التقدم نحو الأمام، افتتحها الرئيس الأستوني ألار كارتيس. وشرح الصفدي خلال الجلسة مواقف الأردن إزاء تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي يقوم بها لمواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار. كما التقى الصفدي خلال زيارته رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأستوني في لقاء ركز على سبل زيادة التعاون بين البلدين. إلى ذلك أجرى الصفدي على هامش المؤتمر محادثات مع وزيرة خارجية جمهورية الفلبين الصديقة، تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في إطار المنظمات الدولية إضافة إلى الأوضاع في المنطقة.
1: هذا وسيلتقي الصفدي بحضور وزير الخارجية الأستوني تساهكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الأستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا. إلى ذلك أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزيرة خارجية جمهورية بلغاريا فيسلافا بيتروفا تشاموفا، وهنى الصفدي بيتروفا تشاموفا بتوليها مسؤولياتها الجديدة وزيرة للخارجية في بلغاريا. وأكد الوزيران أهمية ما تشهده العلاقات الأردنية البلغارية من تطور لافت وتطلعهما للعمل معا للبناء على هذا التطور من خلال إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الوزيران التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار. تتواصل التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بالملف الإيراني وسط مؤشرات على انفتاح أمريكي تجاه استئناف المسار التفاوضي بالتزامن مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية تحسبا لأي تصعيد محتمل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الصين تشارك موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا، فيما تحدثت تقارير أمريكية عن خطط جاهزة للعودة إلى الخيار العسكري إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية. التفاصيل مع رامي العواودة.
2: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الصيني يتفق معه على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ومشددا على أن المضيق سيبقى مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية. وقال ترامب عقب زيارة استمرت يومين إلى الصين إن العمليات العسكرية ضد إيران اكتشفت

0: اكتملت إلى حد كبير، موضحا أن الضربات استهدفت معظم قدرات البحرية الإيرانية وسلاح الجو وأنظمة الدفاع الجوية، إلى جانب تدمير نسبة كبيرة من قدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية. وفي موازاة التصعيد العسكري، أبدى ترامب انفتاحه على المقترح الإيراني القاضي بتجميد تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما، مؤكدا أن واشنطن تركز على الحصول على ضمانات واضحة تضمن التزام طهران بأي اتفاق محتمل، كما شدد على أن الولايات المتحدة تواصل مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل دائم. في المقابل، أعلنت طهران أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات في وقت سمح فيه الحرس الثوري بمرور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز، في خطوة اعتبرت مؤشرا على محاولة خفض التوتر. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين ومساعدين لترامب أن الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد خياراتها النهائية تجاه إيران، رغم إعداد خطط تتضمن إمكانية العودة إلى توجيه ضربات عسكرية إذا قرر البيت الأبيض إنهاء حالة الجمود الحالية. كما تحدثت الصحيفة عن استعدادات أمريكية إسرائيلية مكثفة تعد الأكبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وسط حالة ترقب في إسرائيل بانتظار قرار ترامب بشأن المرحلة المقبلة من التعامل مع الملف الإيراني.
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الأمن الروسي فلاديمير بوتين سيجري زيارة إلى الصين يومي 19 و20 من أيار، وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين. ومن المقرر أن يلتقي بوتين نظيره الصيني لبحث سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، قال إنها تستهدف منشآت لحزب الله، وأنذر بإخلاء قرى إضافية يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن الحدود غداة تمديد هدنة ترعاها واشنطن. واتفق الطرفان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش بتمديد الهدنة، وحض كل الجهات الفاعلة على الاحترام الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية. نقلت وكالة رويترز عن 5 مصادر أن الإدارة الأمريكية تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي بهدف تمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وأفادت 3 مصادر مطلعة على المباحثات الأمريكية الإسرائيلية بأن إدارة ترامب لم تحسم بعد قرارها بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل بهذا الخصوص. في المقابل، قال مصدران فلسطينيان مطلعان على المشاورات أن المقترح يتضمن تخصيص جزء من أموال الضرائب لحكومة انتقالية مدعومة أمريكيا في غزة، وجزء آخر للسلطة الفلسطينية في حال تنفيذها إصلاحات داخلية. وبحسب تقديرات السلطة الفلسطينية، تبلغ قيمة أموال الضرائب المحتجزة نحو 5 مليارات دولار. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة. وفي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة حارة جابر بالمدينة، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة الاقتحامات والاعتداءات بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستعمرين. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت وزارة الثقافة برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 80 التي ستقام خلال الفترة من 23 وحتى 25 من أيار الحالي في جميع محافظات المملكة. وتبدأ الفعاليات يوميا عند الساعة 5 مساء وتستمر حتى ساعات الليل، وتتضمن حفلات غنائية ووطنية يحييها

وتتضمن حفلات غنائية ووطنية يحييها فنانون وفرق شعبية أردنية، وعروضا فلكلورية وتراثية، وعروضا موسيقية ومسرحية. وتشتمل الفعاليات على مبادرات ثقافية محلية وأنشطة مخصصة للأطفال، كما تشتمل على بازارات المنتجات المحلية والحرف اليدوية والأطعمة الشعبية، دعما للأسر المنتجة وإبرازا للموروث الثقافي الأردني. ويشتمل برنامج الفعاليات على عروض مركزية مواسئية كبرى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الاستقلال، إلى جانب مسيرات أو إلى جانب مسيرات كرنفالية، وعروض لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية وفرقة موسيقات الأمن العام، إضافة إلى عروض لسلاح الجو الملكي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، حيث يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في البادية والغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن التعامل مع الأحداث خصوصا في إقليم مليء بالأزمات يستوجب موازنة دقيقة بين السرعة والدقة والحقيقة. وزير الخارجية يبحث في استونيا زيادة التعاون في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والصناعات الدفاعية بين البلدين. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادك ريشان وياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

الثقة بالنفس تجعل من صاحبها الواثق بالنجاح أن يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع. هذا ما قاله مصطفى كامل، والحقيقة أنه لولا الثقة لعاش الناس دهرهم في القلق والخوف، كما أن فقد الثقة يعني فقدان الحياة السعيدة، لأنها روح الأعمال وريحانة الأمال. ولقد قال الشاعر القروي: لا ريب في أن الحياة ثمينة، لكن نفسك من حياتك أثمن. وكذلك أحمد شوقي أمير الشعراء الذي يحض على الثقة والاتكال على النفس فيقول: ومن يستعن في أمره غير نفسه يخنه الرفيق العون في المسلك الوعري.

0: يقول الدكتور ديفيد هارولد فينك:
1: زارني في مكتبي ذات يوم رجل في 45، فلما استقر جالسا انطلق يقول:
2: إنني مقضي علي بالفشل، فما بدأت عملا ومضيت فيه إلى خاتمة ناجحة أبدا، وإنني لا أعجب لماذا ينجح أشخاص أقل مني علما ومعرفة وإحساسا بالمسؤولية وأفشل أنا.
0: ودار بين الدكتور فينك وزائره هذا الحوار.

0: تقول إنك مقضي عليك بالفشل.
1: أطرق الزائر وأجاب:
2: هذا ما يبدو لي، عندي إحساس داخلي بأني سأفشل في كل ما أحاوله من أعمال.
1: يقول الدكتور فينك:
0: ومضينا في عملية التحليل النفسي، ولم تنصرم أشهر قليلة حتى أدرك زائري أنه لم يقضي عليه بالفشل سوى نفسه، حين تمثل نفسه في صورة الإنسان الفاشل واتجه هذا الاتجاه السلبي، وأطلق طاقة راحت تحقق له فكرته عن نفسه وتتجه به صوب الهزيمة.
1: ويتابع الدكتور فينك قائلاً:
0: أدرك زائري أن عقولنا غير الواعية مدفوعة دائما إلى تحقيق فكرتنا الذهنية عن أنفسنا، وأن المرء منا إذا ما حول الصورة التي يحملها لنفسه إلى صورة أخرى يتمثل فيها نفسه شخصا ناجحا كان أدنى إلى النجاح وأقرب.
2: لم يمضي وقت طويل حتى جاء الزائر لدى الدكتور فينك مرحا خفيفا ليخبره أنه عين مديرا للمؤسسة التي يعمل فيها.
1: وقد قارن بين هيئته هذه المرة وهيئته حين جاءه لأول مرة، فإذا بالفارق واضح.
2: لقد كان يبدو أصغر من سنه بسنوات، كما ازدادت خطواته خفة وصوته حرارة ومصافحته قوة، وقد رأى فيه مصداقا لقول القائلين: الحياة تبدأ في الأربعين.

0: في وسع كل منا أن يتجنب الإخفاق والخيبة والشقاء، وأن يوجه دفة سفينته إلى النجاح وإصابة الهدف والسعادة إذا ما غير الصورة الذهنية التي يكنها لنفسه. هل سمع أحد بمحام يكسب قضية، أو لاعب يكسب مباراة، أو جراح يجري عملية ناجحة وهو يضع الفشل نصب عينيه؟
1: لقد عرفنا أشخاصا ليس لهم من مزايا سوى ثقتهم بأنفسهم واعتدادهم بها، وهم ينجحون حيث أخفق من يفوقونهم خبرة ومعرفة.
2: وإذا نظرنا إلى هؤلاء الناجحين نتساءل في عجب، كيف تسنى لهم أن يبلغوا هذا النجاح؟ ونقارن بين ما وهبنا الله من صفات وميزات وما وهبهم فندهش، إذ نرى أننا أوفر منهم حظا في الصفات والميزات المؤهلة للنجاح.
1: فما هو السر؟ أتراهم يتبعون وصفة سحرية تدنيهم من النجاح؟
2: أبدا يا سارة، فلو نفذنا إلى عقولهم لرأينا أن الوصفة السحرية التي تدنيهم من النجاح هي الصورة التي يحملونها في أذهانهم لأنفسهم. لقد تمثلوا أنفسهم رجالا ناجحين.

0: وأولئك الذين توافرت لهم مؤهلات النجاح ومع ذلك أخفقوا، فالأغلب أن نفوسهم حافلة بالمخاوف والشكوك وربما بالكراهية لأنفسهم، فهم لهذا عاجزون على أن يتخيلوا أنفسهم رجالا ناجحين.
1: يذكر ديل كارنجي في كتابه كيف تكسب النجاح أن رجلا زاره وكان أمله الأوحد أن يغدو ممثلا سينمائيا، وفي كل مرة يعهد إليه بدور تمثيلي كان يتقن أداءه في البيت، فإذا تقدم للتمثيل تولاه الخوف وأخفق في الأداء. ومما قاله كارنجي لهذا الرجل:
2: ارسم على ورقة الصورة التي تحلم بأن تصل إليها وضع نصب عينيك بصورة مستمرة.
1: فعمل الشاب بما قاله السيد كارنجي، ولقد أصبح هذا الشاب اليوم من الأسماء اللامعة في عالم السينما.
0: إن الرجل الذي يتوقع أن تمنحه الحياة بركاتها كلها يصيب فعلا هذه البركات، ذلك لأنه يتمثل نفسه شخصا ناجحا ولا يرضى بشيء أقل من النجاح.
1: أما الرجل الذي يقول:
2: لا أبتغي من الحياة سوى عمل يكفل لي القوت ويؤمنني شر الجوع،
1: هذا الرجل يوقع في الحقيقة على نفسه عقابا نتيجة إحساسات دفينة بالذنب لعلها غرست في نفسه منذ الطفولة.
0: وصاحب هذا

0: ينأى بنفسه عن النجاح لأنه يهيم في أحلام اليقظة. إنه يتمنى النجاح ولكنه عاجز عن إصابته.
1: إنه يتخيل نفسه في أحلامه رجلاً عظيماً، ولكنه في دنيا الحقيقة يعجز عن التعبير عن نفسه والانطلاق على سجيته.
0: لو أن الإخفاق الذي تمثل للكتاب والعلماء والفنانين، فكم كان يصبح عدد الكتب التي كتبت وعدد اللوحات الفنية التي أنتجت وعدد الكشوف والمقترحات التي أنجزت؟
1: والحقيقة أنه ليس من شأن هذا البرنامج أن يقدم للمستمع وصفة للسعادة والثروة والصحة والقيادة ويكتفي بهذا ويمضي،
0: بل المهم تحسين صحة المرء نفسيا وتدريبه على مقاومة المرض بروحه لا بالأدوية فحسب، وأن يخلق حوله جوا من السعادة والكفاية والقناعة تزخر بمقومات المقاومة لكل متاعب الحياة ومتاعب الجسد.
1: يجب أن نخلع من الأذهان صورة الفشل في الحياة وأن تحل محلها صورة النجاح.
0: فلو ظلت صورة الفشل مقيمة في ذهننا وعقلنا لكان مصير كل النصائح التي تقدم إلينا فشلا وعبثا.
1: كثيرون يحلمون باليوم الذي يصبحون فيه من الناجحين.
0: أما إذا سألتهم ما هو النجاح الذي يطلبونه عجزوا عن وصفه، ومن ثم تتبدد طاقات نشاطهم لأنهم لا يستهدفون شيئا محددا.
1: إذن الخطوة الأولى هي تحديد الهدف، كأن تحدد ما تريده من عمل لنفسك. تريد أن تكون طبيباً، محامياً، تاجراً، موظفاً أو محاسباً أو صاحب عمل من الأعمال أو صناعة من الصناعات إلى آخره.
0: اختر لنفسك مهنة وتأكد أولاً أنها ترضيك وتسعدك، فإذا تبين هدفك واضحاً فامض فيه نشطاً معتزاً واثقاً أنك ستكون من الناجحين.
1: وجميع الذين نجحوا في الحياة عرفوا ما يريدون، ومن جعل هدفه نصب عينيه وركز قواه في العمل لتحقيقه واطمأن إلى أنه سوف ينجح فلن يفشل أبدا.
0: وإلى الغد حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

اليوم مستمعينا، اليوم الأحد، أول أيام العمل لهذا الأسبوع، اللهم اجعله بداية خير وبركة وتوفيق. و17 5 للعام 2026 ميلادي، و29 ذو القعدة للعام 1447 هجري.

وبداية مستمعينا اسمح لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، صباح الخير. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج معنا اليوم الأستاذ وجدي نصراوين، يا صباح الورد، يسعد صباحك، تحياتنا. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدى مرات المجالي، ومني أنا مها طبيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين، صباح الخير يا عمان وصباح الخير من عمان. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان يا صباح الورد. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا والله يا كلت العوافي.

صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا. اليوم في ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الطقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن

0: درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعين درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.
1: أغلى من الجبر الصافي أسعي أردن عسولك وطوف جبالك.
0: في العاصمة عمان 29، في الزرقاء 30، في جرش 30، في البلقاء 26، في الكرك 28، في معان 30، في إربد 30، في المفرق 30، في عجلون 29، في مأدبة 29، والطفيلة 26، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يسعد صباحكم. ودائما في بداية هذا الصباح نقول كن إيجابيا وتذكر أن قليل من التفاؤل قد يصنع ألف طريق نحو السعادة. صباح الخير. وعلي بن أبي طالب يقول كل متوقع آت، منتظر الفرح سيحصل عليه، وصاحب اليقين ستتحقق فكرته.

قوتنا فتح حماس يوم الأحد بداية الأسبوع لازم طبعا تنتظرون كاتي في أغاني على فكرة زي اللي ثابتة بالهاي الكل بيطلبها على الموعد تمام خلي تمارا تغششك لا والله سلامتهم جميعا تحياتنا صباح الخير يا هلا فيكم جميعا صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان صباح الورد

بالمعايطة. صباح الخير أبو ماجد أبو عيادة. صباح الخير وائل محمد الأعرج. يسعد صباحك يا سيدي أبو راشد وأبو خالد الرواشفي وفؤاد علمات. صباح الخير الله يخليك، شكرا، يسعد صباحك. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير.

رائد أبرزات صباح الخير، عيسى أبو حماد صباح الورد. أبو حازم الدبايبة ومحمد لطف العتوم يسعد صباحكم. إبراهيم لنسور صباح الخير. محمد العودات صباح الورد. تمار البشابشة صباح الخير. أبو خالد الخلايلي يسعد صباحك. رزق التلاوي أبو محمد صباح الخير. أبو ركان المغاربة يا هلا والله، تحياتي.

هشام الدراوشة. صباح الخير. عيسى أبو حماد وغالب الزواهري. صباح الخير. جهاد غالب الكسواني. صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد. يا هلا.

صالح حسين تحياتنا. ماهر العمايرة صباح الورد، شكرا يا سيدي، يسعد صباحك. أخو عليا الزطايمة صباح الخير. عادل النعامنة تحياتنا، صباح الورد. نايف المشاقبة صباح الخير. يا أرجون فدوى لترابي. دلال قاسم وأبو طارق الشرع صباح الورد. سلامة سند صباح الورد. عدنان شاهين يا صباح الخير، يسعد صباحك. أم غيث المعايطة وخالد لدمور يسعد صباحكم، صباح الخير. راجح المحاشي تحياتنا إلك، يا هلا والله. فتنة بريزات صباح الخير.

والله والنعم. تحياتي، صباح الخير. هشام طبيشات صباح الورد. صدام موجود بس إن شاء الله يمكن الأسبوع هذا إن شاء الله بيكون معنا. محمد الكوفحي صباح الخير. الدكتور معن المحافظة يسعد صباحك. عيسى أبو حماد والله معنا اليوم. وجدي نصراوين أبو ينال الله يسهل عليه بالحج حاليا. محمد البري صباح الخير. إيمان أبو ليلى يا صباح الخير يسعد صباحك.

ماهر العماير صباح الخير مرة ثانية يا سيدي. أبو شاكر الخلايلي يسعد صباحك. حمد الزعبي صباح الخير. أم سائد يسعد صباحك. فدوى الخصاونة صباح الخير. عبد الهادي مساد صباح الورد. رجاء طبيشات صباح الخير. زكريا اللوباني صباح الورد. وبرجس الصفدي يسعد صباحكم. يا هلا. عبدو عواد صباح الخير. سمير أبو تاية يسعد صباحك. هايل أبو أدهم وعدي صالح صباح الخير. علي الزيود يسعد صباحك. صبح على أم طارق الزيود. حنان الداوود يسعد صباحك.

محمد فريد العمري وفايز أبو عبد الله، يسعد صباحكم، صباح الخير. عبد الرحمن يسعد صباحك، وريما صباح الورد يسعد صباحكم، يا هلا والله. محمد بكر، أم يزن الوردات صباح الخير. محمد الزعبي صباح الخير، وإيمان صباح الورد. يزن أبو عمشة صباح الخير، هاي اسمك طلع يا سيدي، والله هلأ بيّن عندي تعليقكم، صباح الخير. طريق عبيدات صباح الورد.

نور سلامة وخالد بن يونس صباح الخير. أمجد البدارنة يسعد صباحك. سهام مارديني صباح الخير. وردة النرجس يا صباح الخير. فوز المغايرة صباح الخير. دكتور معن المحافظة ومنير أبو عدنان يسعد صباحكم. فراس العلاوني يسعد صباحك. سامي عمر صباح الخير. حمود السرحان صباح الخير. أم أيمن وهيا الفاعوري بتصبح على والدها مخلد الفاعوري، هو صديق لبرنامجنا على فكرة، بتواصل دائما مع برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا، يسعد صباحك يا سيدي. حافظ يسعد صباحك، صباح الخير. رائدة برزان صباح الخير مرة ثانية، الله يخليكي، شكرا. وليد الشوبكي صباح الخير. لا في شكر إلك يا وجدي، بشكرك على الأغاني. صح صحتك. لا والله. أم ميسون صباح الخير. مهدي أبو سامر يسعد صباحك، صباح الخير. نايف الهباهبة يسعد صباحك، يا هلا. كامل فالح صباح الخير.

عيسى أبو حماد صباح الخير. أبو طارق اللحام صباح الخير. عبد الهادي مساد صباح الخير مرة تانية يا سيدي. والله يمكن عم في أسماء عم بكررها مرتين كثر التعليقات اللي عم بيعلقونا أكثر من مرة. في أشخاص عم نصبح عليهم أكثر مرة. أبو الشارع بدأت صباح الخير يا سيدي، سعد صباحك.

ونور سلامة يسعد صباحك. نعيم المومني صباح الخير. محمد فريد العمري يسعد صباحك. صباح الخير. نداء عبيدات صبحت 50 مرة بتحكي لي شو يا تمارا. نداء عبيدات تحكي صبحت 50 مرة شو بالنسبة للتعليقات؟ ليه عم تظهر عندي مختلفة؟ هو دايما يعني بيكون فيه بس 50 تعليق ما يظهر ولا تعليق. آه ممكن صحيح. طيب صباح الخير إليك ولوالدتك، تحياتنا يا ستي. محمد المواجدة يا صباح الخير. علي الحمايدة يسعد صباحك. علي الشوبكي ها صباح الخير. يا ويلي والله الكل عم بيحكي لي وين تعليقاتنا، مش عارفة شو بالسبب. عاكف بني مرعي صباح الخير. وإيمان الجمال صباح الخير، أو الجمل أتوقع. عبد القادر الرفاعي يا صباح الخير. منال الجديفات صباح الخير. غادة ونادر عبيدات يسعد صباحكم. خالد محمد يسعد صباحك. أحمد عطالله يسعد صباحكم يا هلا. دلال مكاوي صباح الخير. عابر الحويطات صباح الخير. خلدون الزيود يسعد صباحك. صباح الورد. منصور الفراية صباح الخير. وخيري المومني خالد أبو خجيل يسعد صباحكم. مخلد المعايطة صباح الخير. عابر سبيل كاتبنا ممكن التواصل معي؟ طبعا يا سيدي، بإمكانك تبعث لنا رقم تليفونك من خلال الرسائل على واتساب، على الفيسبوك البث المباشر من عمان، أو من خلال الواتساب برنامج البث المباشر من عمان، احنا نتواصل مع حضرتك. حاضرين يا سيدي. يسعد صباحك. محمد العلاوني يسعد صباحك. خالد الشرع صباح الخير. ندوش ندوش صباح الخير. فايز مهيرات صباح الخير. علاء الطيار يسعد صباحك. أحمد الحنيني صباح الخير.

مفيد الشناق صباح الخير، وحسن عبد الله الزعبي صباح الخير. يحيى اطعاني صباح الخير.

واسبرهارت والله صبحت عليكي مرتين وهاي الثالثة مش عارفة ليش عم تسمعوا أسماءكم. سفيان الراعي صباح الخير. حربي السعودي يسعد صباحك يا هلا فيك. وصباح الخير لي أيضا نايف تحياتنا إليك صباح الورد. عثمان أبو سعيليك صباح الخير. لؤي العايدي صباح الورد.

0: خالد حجازي سعد صباحك. حسن الخالدي يا هلا والله صباح الورد. أم حمزة صباح الخير.
1: ورد القوة وعزيمة شب وصبي.
0: عبد الله زريقات صباح الورد. إيمان عبيدات صباح الخير. وحازم العظمات صباح الورد.

سمير العزازمة صباح الخير. انشراح الحباشنة يسعد صباحك، صباح الخير. أحمد الجديفات يا صباح الخير. علاء الحويان يسعد صباحك. فتحي علي صباح الخير يا هلا. مالك الهنداوي ويونس سليمان صباح الخير. مهندس قاسم الخوالدي صباح الخير.

0: بس أبو جواد وإيهاب القدومي صباح الخير، سامة المصار وصباح الورد يا حلا، خضر يوسف صباح الخير،
1: أرض قوة وعزيم وشب وصابية،
0: عزوز الحراحشة يسعد صباحك، صبح على والده وأم عبد الله صباح الخير، حسين المداهنة يسعد صباحك، محمود الخطيب يسعد صباحك، صباح الخير، محمد أحمد الزعبي يسعد صباحك،

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. سمو ولي العهد والأميرة رجوة يشاركان بجلسة الذكاء الاصطناعي في منتدى التواصل. سمو ولي العهد: التفكير بفرص الغد هو جوهرة منتدى التواصل.

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ضرورة الموازنة الدقيقة بين سرعة تدفق المعلومة ودقتها. منتدى التواصل 2026 يختتم جلساته بمناقشة سبل تطوير القطاع الرياضي. الحسين إربد يتوج بكأس الأردن. هيئة تنشيط السياحة الأردنية تطلق حملة ترويجية عالمية بالتزامن مع كأس العالم. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الرياضة الأردنية تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى صناعة رياضة متكاملة لا تقوم فقط على المنافسة والنتائج بل على حوكمة والاستثمار واكتشاف المواهب وتحويل الرياضة إلى قطاع اقتصادي قادر على خلق الفرص وتعزيز حضور الأردن إقليميا ودوليا. ملفات عديدة فتحت خلال منتدى تواصل 2026 من واقع الأندية المحترفة وأزمتها الإدارية إلى مستقبل الرياضات الفردية وصولا إلى الرياضة المدرسية والسياحة الرياضية وتصدير اللاعبين في وقت تؤكد فيه وزارة الشباب أنها ماضية في إعادة تنظيم البيئة الرياضية وتأهيل جيل جديد من الرياضيين والمدربين. للحديث حول هذه ملامح المرحلة المقبلة وخطط تطوير القطاع الرياضي ينضم إلينا على الهواء مباشرة معالي وزير الشباب مهندس رائد العدوان. معاليك صباح الخير.
1: صباح الورد ستك لبيكي صباحك.
0: تحياتنا إلى كسعد صباحك. يعني بداية معاليك نتحدث عن أبرز ملامح الخطوة القادمة التي تتحدثون عنها لصناعة رياضة أردنية أكثر احترافية.
1: أختي الكريمة الله يسعد صباحك ويسعد صباح كل مستمعينا وشكرا على التعاون من الإعلام الأردني الوطني اللي بنعتز ونفتخر فيه ليعكس مدى اهتمام الحكومة

بجانب مهم للشباب ألا وهو الرياضة. الرياضة كما ذكرت أمس والشباب ملف واحد. ارتأت القيادة بأن يكون ملف الرياضة تحت مظلة اللجنة الأولمبية، وبالتالي العمل مع اللجنة

0: وزارة الشباب بحيث ملف الشباب لا ينفصل على ملف الرياضة، وبالتالي انتهت وزارة الشباب وبمتابعة حثيثة من دولة الرئيس ليكون ذلك اهتمام بملف الرياضة على مجموعة من الصعد، منها أنه العمل على تطوير البنية التحتية الرياضية، تعزيز الحوكمة والتشريعات، توسيع قاعدة المشاركة الرياضية المتمثلة في مجموعة البرامج اللي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع مجموعة من الاتحادات وعلى رأس اتحاد كرة القدم والمتمثلة بإطلاق مراكز الأمير علي للواعدين متابعة ومباركة من سمو ولي العهد، إضافة أختي الكريمة إلى بناء شركات وطنية قادرة على دعم الاستدامة وتحفيز الاستثمار. بدي أبدأ من النقطة الأخيرة التي للأسف ترجمها البعض أمس وحاول أنه يتصدق التصريح أو تعليق على سؤال من الكابتن مهند محادين في الجلسة الحوارية اللي تمت على هامش منتدى التواصل. الحديث عن الاستثمار أو خصخصة الأندية الأردنية أو الرياضات الأردنية، أنا ما تحدثت في أمس، الحكومة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، هنالك رغبة وتوجيه ملكي بدراسة هذا الملف والذهاب إلى أندية أكثر حوكمة، أندية أكثر على القدرة في الاستثمار وبناء شركات إما لبعض الرياضات أو للنادي بشكل عام. الذي شكلت من قبل دولة الرئيس برئاسة وزير الشباب وعضوية الاتحاد الأردني لكرة القدم وبعض القطاعات التي لابد من سماع رأيها، منها وزارة الاستثمار نتحدث عن الاستثمار، ومنها وزارة المالية متمثلة في دائرة الضريبة والمبيعات لبحث كيفية أن تكون هذه الخصخصة أو الاستثمار معفي من أو حاصل على بعض الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان. هذه اللجنة عقدت اجتماعا واحدا للتباحث، كان الرأي المشترك أن الاتحاد الأردني مشغول بهذه الأيام بنهائيات كأس العالم،
1: صحيح،
0: وارتئينا أنه أن ننتقل إلى ما بعد إن شاء الله فوز منتخبنا في كأس العالم إن شاء الله، لنتمنى له كل الخير، إلى بحث هذا الموضوع بدراسة مستفيضة. الموضوع قيد الدراسة، لا يوجد نموذج أو تشريع. ارتأت اللجنة أيضا أن يكون هنالك إعادة نظر في نظام تسجيل وترخيص الأندية، وهو مدخل أساسي لحوكمة الأندية الأردنية، بحيث يكون لديها القدرة الفنية والمكنة القانونية والإدارية والمالية لإدارة استثمارات لهذه الأندية. لذلك من خلال هذا البرنامج الذي يدخل كل بيت أردني دون استئذان، سأكون أوضح ما يوجد أو أنفي ما تم تداوله من تصريح لمساء أمس عن أن هذا الموضوع شبه منتهي. لا، هذا الموضوع ما زال في بدايته وما زال قيد الدراسة وما زال نبحث عن نموذج يراعي الخصوصية الأردنية والرياضة الأردنية.
1: نعم، اليوم عليك، هل يمكن القول إن الأندية الأردنية تعاني اليوم من أزمة إدارة أكثر من أزمة تمويل؟
0: أختي الكريمة، خلينا نتحدث عن الأندية وعلاقتها بوزارة الشباب حتى أقدر أجاوبك على سؤالك. أولاً، الأندية الرياضية كخطوة أولى لدينا ما يقارب 408-405 أندية ما بين نوادي خاصة ونادي رياضية ونوادي اجتماعية ونوادي ثقافية، والعدد للأمانة لا يمكن للقطاع الرياضي أن يستوعب هذا العدد الكبير من الأندية. القضية الثانية أن هنالك مجموعة من الأندية موجودة على الورق، يعني النادي الذي يهتم في موضوع وهو واجب وطني كبير في الجانب كفالة الأيتام وتوزيع الطرود، أختي الكريمة، يعني هذا عمل خيري.
1: صحيح.
0: لدينا وزارة مختصة، وبصب على سبتي عمر

0: معالي وزير التنميه
1: التنمية الاجتماعية
0: تقوم بدور رائع ولديها المعرفة والدراية الفنية لإدارة مثل هذه الملفات. لدينا أندية وهيئات شبابية لا يوجد لديها أي أثر، وبالتالي نعم لدينا مشكلة إدارة وحوكمة داخل الأندية. يعني قضية الوجود مدير مالي، وجود أمانة أو حوكمة للقرارات، وجود تطبيق فاعل للنظام الأساسي لكل نادي، لأنه كل نادي أساسي لديه نظام داخلي أو نظام أساسي لابد العمل بوجهه. بالتالي تلقى على مديرية الأندية مهمات كبيرة. إحنا شكلنا فرق الآن نقوم بمراجعة كافة الأمور المالية والإدارية لغايات تصويبها. لدينا شراكة مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لعقد دورات تدريبية للأندية. إن شاء الله إن شاء الله ننتظر تغذية راجعة من الأندية الرياضية ومن شركائنا الاتحادات وعلى رأس اللجنة الأولمبية لإيجاد نظام تسجيل وترخيص للأندية جديد يحاكي التطلعات المستقبلية لعمل الأندية ولدورها في بناء قطاع رياضي وتنمية رياضية بحيث يتيح المجال ل أن يكون قطاع الرياضة يعني ينتقل قطاع الرياضة من مفهوم إدارة النشاط الرياضي إلى مفهوم صناعة الرياضة بوصف هذه الأندية سيدتي قطاعات تنموية يكون لها دور وارتباط بالاقتصاد والاستثمار والصحة والسياحة.
1: نعم، اليوم بعد تطبيق نظام الترخيص الجديد ما حجم التغيير المتوقع على واقع الأندية المحترفين؟ ألو، قطع الاتصال. معاليك معنا؟ طيب نعاود الاتصال بمعالي وزير الشباب.

0: نرحب مرة أخرى بمعالي وزير الشباب المهندس رائد العدوان. معاليك صباح الخير مرة ثانية.
1: أنا بعتذر منك.
0: أبداً أبداً يا سيدي، يسعد صباحك، تحياتنا. كنا نتحدث عن نظام الترخيص الجديد، وهناك نظام ترخيص جديد سيكون، ما حجم التغيير المتوقع على واقع أندية المحترفين بعد تطبيق هذا النظام؟
1: أختي الكريمة، للأسف النظام لا يتعامل مع تصنيف للأندية، وبالتالي يتعامل مع الأندية المحترفة كنادي غير مسجل بأي نشاط. بالأصف النظام الحالي تشوهات في عملية التسجيل، في عملية الترخيص، لا يصلح عن بعض الإجراءات الحوكمة المطلوبة من الأندية، لا يتعامل مع عملية تصنيف للأندية، لا يحدد حدود دنيا وجود لهذه الأندية أو عضوية أو اشتراكات لهذه الأندية بالاتحادات. فالنادي المحترفين كغيره يتم التعامل معه والتعاطي معه في كل القضايا الإدارية والفنية والمالية باستثناء أسس الدعم. يعني
0: مفهوم.
1: يميز النظام ما بين النادي المحترف 20,000 دينار، كان 16 رفعناه ضمن الأسس 20,000 دينار، وإحنا ما زلنا بنقول هذا المبلغ متواضع، لكن للأسف لكثرة الأندية والمطالب يعني أو تزايد المطالب في عملية الدعم لكل الأندية تحد من تقديم دعم أكبر للأندية، وبالتالي وجود نظام أو أسس لتصنيف الأندية نقوم عليها أو يقوم عليها النظام في عملية المتابعة وعملية التدريب وعملية التأهيل وعملية الدعم المالي المقدم ضرورة ملحة و ركن أساسي في نظام تسجيل وترخيص الأندية إن شاء الله المنشود.
0: نعم، اليوم كيف تقيمون واقع الرياضة المدرسية؟ وهل هناك تنسيق كاف مع وزارة التربية والتعليم؟
1: أختي الكريمة، يعني أغلب الشباب اللي موجودين والشابات اللي موجودين في البرامج التي

0: اطلقتها وزارة الشباب، لدينا برامج رياضية نشترك، او حتى كل البرامج الموجودة باستثناء الفئات العمرية اللي اكبر من 18 ل 30، من 10 ل 18 اغلبهم طلاب مدارس. احنا نقول التارجت او الهدف البشري مشترك اول نقطة بيننا وبين وزارة التربية والتعليم، وللأمانة تعاون معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي تعاون منشود من خلال توجيهه لمديريات التربية والتعليم مثل أصحاب العطوف المدراء وتوجيهاتهم إلى المدارس. يعني لدينا زيارات من قبل القائمين زملائي في المراكز الشبابية، عندنا كيو آر يتم توزيعه على إدارات المدارس بحيث نوسع من قاعدة استفادة طلاب المدارس من البرامج التي تعقدها وزارة الشباب. أيضا لدينا خطط مشتركة في عملية المبادرات وتوطين المبادرات. وزارة التربية والتعليم غنية في المبادرات من خلال مدارسها ومن خلال كوادرها التدريسية ومن خلال العدد النوعي من الطلبة اللي موجودين في المدارس. القضية الثالثة التي تلاحظها الآن مع معالي وزير التربية والتعليم، وطبعا أكيد توجيه ملكي وبشراكة حقيقية مع اللجنة الأولمبية، مع عطوفة أمين عام اللجنة السيدة رنا السعيد، نعكف على التفكير بإنشاء مدارس رياضية تعاون ما بين وزارة الشباب وما بين وزارة التعليم العالي في المدن الرياضية. الآن الفكرة مطروحة بقوة، نحاول أن ندرس الممارسات الفضلة والنماذج ومتطلبات المالية واللوجستية والإنشائية لبناء مثل هذه المدارس داخل بعض المدن، بقول بعض حتى ما يطلع تصريح أنه كل المدن. يعني بدنا نعمل بايلوت بحيث يكون لدينا نخبة النخبة في المبدعين ومن يتمتعون بقدرات رياضية في شتى مجالات الرياضة. هذا توجيه ملكي في هذا الملف، نعكف على دراسته لنصل إلى خطوة إجرائية واضحة وازنة لدينا المكنة لتنفيذها على أرض الواقع. فشراكتنا شراكة حقيقية على مستوى المكتب التعليم وعلى مستوى أيضا الجامعات. الجامعات نعقد معها لدينا مجموعات عمل من خلال عبداء شهور الطلبة، كرمونا رؤساء الجامعات أصحاب المعالي والعطوفة مشكورين، سواء كانت جامعات حكومية أو جامعات خاصة، بأن عقدنا معهم اجتماع في وزارة الشباب وتم تباحث كثير من القضايا، منها المبادرات ومنها تنفيذ البرامج ومنها الشراكة خارج أسوار الجامعات. لدينا 450 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في الجامعات. نتمنى من الجامعات أن يكون التعاون خارج أسوار تأطير العمل الشبابي داخل الجامعات سهل، والجامعات تقوم بدور كبير من خلال اتحادات الطلبة، من خلال الأندية الطلابية، من خلال عمدات سون الطلبة والأنشطة أو دائرة الأنشطة اللي موجودة فيها. بالتالي يجب أن ينعكس ذلك على أثره على المجتمعات المحلية التي تحيط بهذه الجامعات والتي تخدم هذه الجامعات من خلال مراكز الشباب.
1: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، معالي وزير الشباب المهندس رائد العدوان، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، حياتنا، يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا في تطور ينذر بتصعيد جديد داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، تتجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة على مخطط يطال حي باب السلسلة، أحد أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وسط تحذيرات فلسطينية من موجة تهجير قسري واستيلاء واسع على عقارات ومباني تاريخية تعود للعصور الإسلامية المختلفة. التحركات الإسرائيلية الأخيرة لا تقرأ فقط باعتبارها ملفا عقاريا أو إداريا، بل باعتبارها جزءا من مشروع أوسع لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي والديني في محيط المسجد الأقصى، عبر توسيع السيطرة الاستيطانية وفرض وقائع جديدة داخل البلدة القديمة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور حارث الحلالمي، دكتور في العلوم السياسية. دكتور حارث صباح الخير.
1: صباح الخير اختي مها، صباح الاخوه المستمعين، يا اهلا.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. بدايه دكتور، كيف تقرا خطوه المخطط الاسرائيلي الجديد في حي باب السلسله داخل البلده القديمه؟
1: هذه خطوه من جمله خطوات كثيره قامت بها هذه الحكومه الاسرائيليه التي تثبت بانها ماضيه في اجراءاتها على ارض الواقع من خلال تكريس سياسه استيطانيه لاخراج اهالي مدينه القدس والقدس القديمه بالذات، باعتبار بأنها هناك تمسك الأهالي وأنها هي من تحافظ على الهوية المكانية والزمانية والحضارية للمدينة المقدسة، وهي تكرس أيضا حالة من حالات التهجير القسري لإحكام سيطرة استعمارية إمبريالية تتبناها هذه الحكومة الإسرائيلية التوسعية الفاشية لإحكام السيطرة على الممتلكات الفلسطينية التاريخية. وطبعا يعني يستهدف هناك مخطط يستهدف هذه المدينة القديمة، وهذا جزء منه. طبعا هذا الممر مش يعني هذا أول إجراء له، هذا إجراء قديم منذ عام 1958 منذ عام 1967 عفوا، كانت هناك إجراءات بمصادرة ما يحارب قارب 166 درهم في هذا السياق، وحتى في عام 1948 أختنا إذا لاحظنا يعني قبل عدة شهور كان هناك قرار أيضا ما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، سحبت إدارته من قبل بلدية الخليل وأسندت إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية في هذا السياق، في ظل أو في بيان توضح بأن هذه الحكومة لا تأبه للقوانين الدولية ولا تأبه للقانون الدولي ولا تأبه للاتفاقيات الدولية ولا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصر، إنما هي حكومة تريد إخراج الفلسطيني بقوة الأرض وفرض واقع ديموغرافي وسياسي جديد

0: تريد من خلالها تكريس الواقع اليهودي أو الشكل اليهودي على حساب المكون العربي الإسلامي في المدينة المقدسة. وكما تفضلتي يعني في بداية حديثك، يعني هذه المباني الموجودة وهذه العقارات هذه من أيام العهد المملوكي والعثماني، لذلك يعني لا يقارح أي حديث أو مبررات إسرائيلية، لذلك هي تذهب باتجاه أنها تمتلك لغايات الخدمات العامة. وتبين فيما بعد كل التي تم صادرتها بعد أنها لديها حجة بأنها للملاك العامة، لكن تذهب بها للحي اليهودي أو ذهبت باتجاه الإدارة اليهودية والوكالة اليهودية لتفريغ الممرات هذه الحية من السكان الأصليين، وقلق نوع من الفضاء الاستعماري.
1: نعم.
0: الذي لم تنفك هذه الحكومة يعني عن القيام فيها من خلال طبعا يعني اقتحام قطعان المستوطنين المتكرر المسجد الأقصى، من خلال طبعا أن يكون هذا الباب بوابة لنوع من الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في حرية اقتحامات المسجد الأقصى وقيام المستوطنين في فرض واقع ديمغرافي جديد في هذه المسألة. ذلك يعني هذه التوصيات التي يصدرها يعني وزير ما يسمى بالقدس والتراث وكل هذه يعني الإجراءات في الحكومة، وهو مستقيم يعني وزير مستقيل بالحكومة الحالية، لكنها هي تكرس إلى أين هذه الحكومة ذاهبة أختها. هذه الحكومة ذاهبة دائما يعني إذا رأينا إجراءاتها ذاهبة باتجاه يعني الضغط على حياة الفلسطينيين، تقييد حياتهم وتقييد عليها تنقلات الفلسطينيين، عدم السماح للفلسطيني بأن يكون لديه هامش من العبادة الدينية وعلاقته مع المسجد الأقصى التي يثبتها الفلسطيني دائما لأنه متمسك في أرضه وفي تاريخه. لذلك يعني كما قلت قبل قليل إخما إنه حتى الإجراءات التي يعني لم تنفك، لكن هذا يعني عمل خطير، لأنه نتحدث عن باب أحد الأبواب المهمة للمسجد الأقصى، نتحدث عن إجراءات يعني ليست بالنوايا التي تحدث عنها مبررات بقدر ما هي بين التجربة التاريخية. يعني عام 1948 هذا الحي اليهودي كان 5 دونمات، بعد ذلك أصبح ما يقارب 30 دونم، والآن نتحدث ما يقارب عن 20 عقار تم يعني تم سحبه. لذلك قدسية الملدة القديمة هي التي يعني نتحدث عنها في سياق حل الدولتين بأنها هي القدس التي يجب أن يمتلكها الفلسطيني، تكون عاصمة للفلسطينيين. لذلك استخراجها وانتزاع القيمة الفلسطينية والحضارية الفلسطينية منها هذا دلالة بأنه نحن الآن أمام حرب مفتوحة.
1: نحن أمام مرحلة جديدة أيضا من مشاريع تهويه داخل البلدة القديمة.
0: نعم هذا واضح. لأنه يعني عندما تحدث بالذات القدس أختنا والبلدة القديمة يعني دائما في حلول الدولة الفلسطينية على نتحدث بها على عام 1967 القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة. يعني غرة هذه الدولة هي القدس القديمة والبلدة القديمة والشكل الحضاري والتاريخي للبلدة القديمة. لذلك كل من زار المدينة المقدسة يرى بأنه يعني الواقع التاريخي العربي الإسلامي الفلسطيني موجود فيها بشكل كبير جدا.
1: نعم.
0: وهذا لا يستطيع يعني قطعان المستوطنين ولا هذه الحكومة الفاشية أن تدعي بأن هناك ملكيات يعني لأي وجود يهودي أو صهيوني فيها في هذه الأرض. لكن لذلك هي تذهب للبحث عن مبررات يكون من خلالها طبعا يعني سوق تبريرات واهية
1: مختلفة عن ما تسعى إليه. نعم
0: نعم مختلفة يعني هي أقول لك للمملكة للمصلحة العامة
1: أو للمنفعة العامة، هم هدفهم أي شيء آخر تماما.
0: نعم ذلك يعني هناك يعني للأسف نحن الآن أمام تحول خطير جدا.
1: نعم.
0: أمام يعني مفترق طرق فيما يتعلق وهذا يستدعي أيضا أختمها في أنه يكون هناك تحرك عربي إسلامي دولي نتجاوز قضية الإدانة والشجب لممارسة الضغط على أحد الحكومة الاحتلال هذا الكيان.
1: نعم.
0: التي تثبت التجربة التاريخية ويثبت الواقع بأنها غير معنية بأي اتفاق سلام ولا اتفاقيات أوسلو الموقعة على السلطة الوطنية الفلسطينية، إنما هي تريد يعني فرض واقع جديد قائم بطرد الفلسطينيين من أرضهم وإقامة الدولة الفلسطينية على أنقاض الوجود الفلسطيني، وهم يعني
1: ولكن أتوقع أن هذا الأسلوب هو أسلوب مكشوف نوعا ما، مزبوط دكتور؟
0: نعم هو أسلوب مكشوف لكن للأسف يعني يعني لا يوجد ضغط واقعي آخر يعني سوى ربما الأردن ما تقوم به من
1: سوى الأردن
0: يعني هاشمية جهات الملك في هذا السياق بأن يعني يمارس ضغط على المجتمع الدولي، لكن الأردن لا تكفي بأن تقوم بهذا الإجراء. الأردن تريد أيضا يعني أيادي تصفق معها في هذا الجانب وأن تشكل حالة هذه الدول حالة ضغط على الكيان الصهيوني وعلى الدول الدراعية والداعمة لها بأن تبتعد عن قضية الشجب والديانة والاستنكار.
1: نعم.

0: تحقيق واقع فعلي من خلال الضغط على هذه الحكومة، لأنه يعني البلدة القديمة نتحدث عن ما تبقى من قضية الدولة الفلسطينية، نتحدث عن يعني أي شيء يمكن أن يحقق حق عودة في قادم الأيام أو الحق الفلسطيني تم إلغاءه بيد هذه الحكومة، وللأسف على مرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي لا يزال أن لا يقوم بالدور الواجب يعني المناط به يجب أن يقوم.
1: طيب اليوم دكتور كيف يمكن فهم إعادة تفعيل قرارات تعود إلى 1968 في هذا التوقيت؟
0: يعني هي بيان بأن هذه الحكومة بالذات يعني رأينا حكومات متعاقبة في دولة الاحتلال، لكن هذه الحكومة تفتح الدفاتر القديمة وتبين كل ما من شأنه أن يهود المدينة المقدسة وأن يخرجها من عباءتها الدينية الإسلامية، وهذا طبعا كان يوم من أيام اختمها في ثورة البراق عام 1929. يعني إذا عدنا الأسباب التاريخية لثورة البراق في عام 1929 وكان في أول ثورة عامة إرجاع فلسطين، كانت بسبب محاولة الوكالة اليهودية والمنظمات اليهودية تحويل يعني الكنيس اليهودي على شكل الكنيس اليهودي وقلبه من الشكل الإسلامي إلى الشكل اليهودي، وقامت ثورة عامة إرجاع فلسطين. لذلك التاريخ يعيد نفسه أنا أقول، لكن يعني كان هناك ربما حالة عدم سلام في عام 1960، كانت إسرائيل لديها سنة واحدة محتلة الضفة الغربية. لذلك أنا أقول في هذا الزمن هو أخطر من ذلك الوقت، لأن هنا اتفاقيات سلام لإسرائيل مع دول، مع الأردن، مع مصر، مع دول عديدة. هناك نوع من رغبة إسرائيلية في شراكة في المنطقة وجعلها دولة يعني لها تطبيع مع المنطقة. لذلك كيف لديها تطبيع وتريد فتح علاقات مع المنطقة ومع الشعوب صفحة الماضي بنفس الوقت لا تحترم الحق الفلسطيني؟
1: هل تتوقع أي تحرك فعلي من الأمم المتحدة أو اليونسكو لوقف هذه الإجراءات؟
0: لا يمكن التعويل عليها بشكل كبير جدا أختمها، لأن هذه المنظمة أول شيء إذا رأينا يعني الإجراءات اليهودية ونحن يعني على بوابة العام 78، أول أمس كان هناك ذكرى النكبة في عام
1: صحيح
0: 78 عام لذكرى النكبة، لكن للأسف يعني قامت هي بمهاجمة الأمم المتحدة، أغلقت الأونروا في هذا الجانب وهي منظمة، وهذا آخر شيء ريان يمد الفلسطينيين كمسمى لاجئ باعتبار المنظمة هي كانت آخر شاهد على حياة الفلسطينيين. لذلك الأمم المتحدة لطالما يعني هجمت من قبل الاحتلال، لكن الأمم المتحدة للأسف يعني لم تقم بهذا الواجب، لأن هناك سيطرة لبعض الكيانات السياسية التي تحفظ حق مجلس الأمن في حق الفيتو، التي تمارس دور إلى جانب إسرائيل مثل الولايات المتحدة الأمريكية بأن تمنع أي قرار ضدها، وهذا طبعا أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا سياسيا. لذلك يعني نحن نرى يعني نحن في حالة إذا رأينا حرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية والوضع الراهن نرى بأن الأمم المتحدة يعني تم القضاء على دورها الذي يجب أن يكون مناط بها. لذلك فما بارك في قضية تتعلق بالقضية الفلسطينية، انحياز واضح للأسف من قبل الإدارة الأمريكية لرواية الاحتلال وسرديته، هناك انحياز واضح أيضا بعض يعني للقانون الدولي بأنه يقف صامتا لا يقوم بأي شيء في هذا الواجب. للأسف يعني نظام غياب نظام إقليمي عربي واضح في هذا الاتجاه يقول لهذه الحكومة كفى عن إجراءات هذه الإجراءات. وزرينا يعني استغلال لحالة الحرب ما حدث في 7 أكتوبر والهجوم على إسرائيل وجبهة لبنان والوضع الداخلي، هناك مرات يعني قبل عدة يعني قبل أقل من شهر تم إعادة فتح مسجد الأقصى للصلاة فيه تحت حجة بأن الحرب الصواريخ الإيرانية تشكل خطر. لذلك هذه الحكومة دائما تسوق الكذب، وحتى إذا تم سؤالها يقول أنا حمل المنفعة العامة، لكن فيما بعد ستقوم الوكالة اليهودية
1: طبعا هدفها آخر. صحيح
0: آخر. لذلك أنا لا أعول على القانون الدولي ولا المتحدة ولا المنظمات الدولية، هذه نحن أمام حكومة لا تفهم إلى لغة القوة للأسف، وما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة في ظل حكومة بربرية لا تحترم أي مثل قانونية ولا أخلاقية ولا دينية.
1: شكرا على كل هذا التوضيح دكتور حارث الحلال لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتور في العلوم السياسية دكتور حارث الحلال، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكرام ونادين وانجي، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الاشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان، يا هلا فيكم.

يا صباح الورد والياسمين، إن شاء الله دائما علبنا بضل عالي. صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم ومستمعينا. فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787-147-222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 147 4222. معنا الأخ خليل. خليل صباح الخير.
1: صباح النور، هلا، كل عام وانتم بخير والوطن بخير.
0: يا هلا فيك، سعد صباحك يا خليل.
1: الله يسعد صباحك
0: خليل. احنا تواصلنا معك او تواصلت معنا في برنامج البث المباشر من عمان يوم الخميس، مزبوط؟
1: نعم.
0: عشان سور مدرسة.
1: نعم.
0: بمدرسة
1: مليح الثانوية للبنين.
0: نعم، وكان معانا مدير التربية في المنطقة، حكى إنه إحنا من نوجه كتاب للبلدية وما في تعاون من البلدية، عشان لأنه طلع الأرض منسوبة للبلدية، مزبوط؟ أو تابعة للبلدية.
1: هذا
0: كلام مدير التربية، مزبوط؟
1: نعم.
0: طيب،
1: نعم.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشر رئيس لجنة بلدية مليح الأستاذ جهاد المساندة. أستاذ جهاد صباح الخير.
2: صباح النور والسرور يا هلا.
0: تحياتنا لك يا أستاذ جهاد، كيف الحال يا سيدي؟
2: هلا يا ستي.
0: تحياتنا، يسعد صباحك. أستاذ جهاد، اليوم إحنا نحكي إنه إحنا شركاء وإنه إحنا مكملين لبعض بإنجاز العمل اللي بيخدم إخواننا المواطنين في مختلف محافظات المملكة، مزبوط أستاذي؟
2: 100%.
0: نعم، اليوم الخميس الماضي كان معنا مدير التربية بخصوص مدرسة مليح الثانوية، وإخواننا المواطنين في هاي المنطقة بيشكوا من المدرسة إنه ما في إلها سور مدرسة، هي عبارة عن موجود شيك لهذه المدرسة. بعد التواصل مع مدير التربية حكى إنه إحنا هاي الأرض تابعة لبلدية مليح، وإحنا بنحاول نوجه كتاب للبلدية إنه يكون في هناك تعاون لنحط سور لهاي المدرسة. تعقيبك على هذا الموضوع، هل فعلا هناك كتاب من قبل مديرية التربية بهذا الموضوع؟ هل فعلا إنه كان في سبق وتواصلوا معاكم مديرية التربية إنه يكون في هناك تعاون من قبلكم لخدمة إخواننا وأبنائنا الطلبة وأيضا الموجودين في هذه المنطقة لوضع سور لهذه المدرسة؟ تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: يا ستي بداية يسعد صباحك وصباح كافة الأخوة المستمعين.
0: صباح الخير.
2: ويعني فرصة طيبة بالنسبة لي أنا كرئيس لجنة بلدية باسمي وباسم أعضاء المجلس البلدي وأهالي المنطقة أني أستغل يعني اقتراب مناسبة محترمة علينا مقدرة، مناسبة عيد الاستقلال، نرفع أسماء الثانية والتبريك لجلالة سيدنا ولولي عهده الأمين وللشعب الأردني كافة. هذا بداية.
0: نعم.
2: الشيء الثاني للموضوع اللي تفضلت فيه، عادة احنا الأصل انه مديرية التربية تخاطبنا، لغاية الآن لم تخاطبنا مديرية التربية.
0: وبعدين
2: أصلا احنا يعني بالنسبة لمديرية التربية انا عندي قاعتين يعني للتابعات للبلدية. معظم الاحتفالات الخاصة في مدارس المنطقة يعني قاعدين نعطيهم اياها حتى مجانا نعطيها للمدارس.
0: حتى يعني يوم الخميس ما وصلكم، بس انا اسف على المقاطعه، بس بدي نوضح شغل. يوم الخميس يعني بعد اتصالنا مع مدير التربية حكى الان راح ابعث توصيه او توصيه لبلديه مليح او كتاب لبلديه مليح بخصوص هذا الموضوع.
2: لغايه هاي اللحظه ما وصلني، بعدين يعني ما عندنا مشكله احنا، حتى لو المدرسه نفسها تواصلت معنا وامنونا بالاوراق المطلوبه اللي هي مخطط موقع ومخطط تنظيم وكوشان الارض، حتى مرات تطلب تقرير مساع مرخص. أنا تقرير مساع مرخص بما أنها دائرة حكومية ممكن أمنه إحنا كبلدية يعني مشان ما نكن نرتب عليهم تبعات مالية. إحنا موجودين للخدمة، يطلعوا جماعتنا شبابنا يحددوا موقع الشارع والارتدادات المناسبة وإحنا جاهزين.
0: طيب خليك معي لو سمحت أستاذ جهاد، خليك معي لو سمحت. معانا مدير تربية لواء ذيبان الدكتور فواز المطارين. دكتور فواز صباح الخير.
2: صديق الدكتور فواز، يا هلا.
3: صباح الورد، يعطيك العافية.
0: تحياتنا لك يا دكتور، يسعد صباحك. احنا كنا مع حضرتك يوم الخميس بخصوص موضوع مدرسة مليح، واليوم معانا رئيس لجنة بلدية مليح على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان، نتحدث عن سور المدرسة لمدرسة مليح. تعقيبك دكتور، احنا يوم الخميس حكينا انه راح نوجه كتاب لبلدية مليح، مزبوط يا دكتور؟
3: صحيح.
0: طيب احنا يعني سألنا الأستاذ جهاد عن هذا الموضوع، بحكي احنا ما في كتاب أصلا موجود اليوم أو بيوم الخميس أو سابقا، عن سابقا حتى موجود انه بيطلبوا مني انه يكون في سور للمدرسه، ويبدو انه رئيس اللجنه حسب يعني المعطيات والكلمات في البدايه يبدو انه هو متعاون جدا بقضيه وضع سور للمدرسه، واي نعم، وجاهزين لخدمه ايضا اخواننا المواطنين.
3: نعم صحيح.
0: تعقيبك يا دكتور، اليوم شو بدنا نعمل عشان نقدر نساعد أخونا المواطن خليل ورئيس اللجنة أيضا موجود معنا على الهواء؟
4: يوم الخميس هاي عندي رئيس قسم الأبنية المهندسة ريم البلا تم التواصل مع البلدية، واليوم راح يتم مخاطبة البلدية من أجل استخراج المخطط الموقع والترسيم حتى نعرف حدود الشارع بالضبط.
2: بخدمتك بخدمتك عطوفة الدكتور.
4: يسعدك يا دكتور، يسعدك
2: الله يحفظك. أخواننا المواطنين احنا متعاونين مع مديرية التربية لأنه كمان يعني احنا
4: دائما متعاون يا دكتور،
2: فريق كامل، فريق متواحد.
0: طيب أستاذ جهاد، يعني بعد التوصيل راح تكون من مديرية التربية، يعني زي ما تحدثت انه احنا متعاونين، ولكن احنا بهمنا كمان انه يكون الخدمة متوفرة لاخواننا المواطنين في هذه المنطقة. ممكن يكون في وضع سور، يكون في هناك اتفاقية ويكون في هناك تعاون مع التربية لوضع سور لهاي المدرسة
2: 100%، ما راح نقصر مع اخواننا بمدرسة التربية.
0: هذا ما نتمنى. اخ خليل.
1: نعم نعم،
0: سمعت لك كلام الاستاذ جهاد ومدير التربية.
1: اشكر الاستاذ جهاد واشكر الدكتور فواز.
0: إذن
2: هلا أخوي خليل، هلا حبيبي.
1: أشكرك أستاذ جهاد على تعاونك معنا
2: حبيبي.
0: شكرا طول. شكرا لك أخ خليل رئيس.
1: والله يا أستاذ جهاد إحنا نشكي من مشكلة الطلاب، والله بس نصور ما ودنا إشي أي ثاني من رأي.
2: تكرم تكرم
0: إن شاء الله الأمور محلولة.
1: الله يبارك فيك وربك يكرمك يا رب يا الله.
2: شرف زي وقت يا حبيبي.
0: شكرا لك أخ خليل.
1: أشكرك أستاذ جهاد.
2: هلا حبيبي.
0: رئيس لجنة بلدية مليح الأستاذ جهاد المساندي، شكرا جزيلا لك. مدير تربية لواء الديبان الدكتور فواز المطارين، شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم.
1: كل عام وانتم بخير والوطن بخير.
0: يا هلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخير. يا هلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، ومعكم مستمعينا على أرقام هواتفنا 47-47-111 و 47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078-147-4222. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: يسعد صباحك أختي. الله
0: يخليك أخ أحمد.
1: مالو
0: معك يا أخ أحمد صباح الخير.
1: الله يخليك ستمع. الله يخليك أختي، أنا حكيت معك يوم الخميس بخصوص أخوي اللي يصرف.
0: الصوت مش واضح أخ أحمد، نعود الاتصال مع أخ أحمد. طيب إذا مستمعينا، 9:30 في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

0: قبل الارض. صباح الخير اخ احمد مره ثانيه، يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك اخت مها. انا اللي حكيت مع خميس مشان موضوع العلاج لاخوي من مركز صحي بشيف الشامل.
0: نعم.
1: وحكيت لي مدير صحه الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح.
0: شو صار معك؟ طمنا، كيف امورك؟
1: الحمد لله الامور تمام.
0: نعم.
1: حتى على صورة الاستجابة وصرف العلاج لأخوي خلال ساعة ما بعد ما كنت معك.
0: الحمد لله. نعم. طيب.
1: وحاب أشكرك أنت وأشكر برنامجك والفريق.
0: هذا واجبنا يا سيدي. إحنا كمان نشكر الدكتور خالد عبد الفتاح معنا، مدير صحة محافظة الزرقاء. دكتور خالد صباح الخير.
2: صباح الخير، يعطيك العافية.
0: تحياتنا إليك يا دكتور، يسعد صباحك.
2: تحياتي لكم، يسعد صباحكم. شكرا لكم على التواصل وإيصال الملاحظات وعلى فريق العمل كامل.
0: الله يخليك.
2: هذا أول شيء واجبنا. إحنا بنعمل بتوجيهات مع الوزير وأصحاب العطوفة في وزارة الصحة، وإحنا دائما كمان يعني من خلالكم بحب أوصل إنه دائما مكاتبنا مفتوحة للإخوان المواطنين.
0: نعم.
2: في أي وقت، والملاحظات إن شاء الله في أرضها إن شاء الله دائما تحل.
0: شكرا لك دكتور، إحنا حبينا نتشكرك. أخونا المواطن أيضا حب يتشكرك على سرعة الاستجابة وسرعة الرد أيضا من قبلك. أنا بدي أتشكرك، أحكي لك الله يعطيك ألف عافية. الله يقويكم يا سيدي.
2: شكرا
0: الله يسعدك أخ أحمد. ألف سلامة على أخوك، وشكرا إنك رجعت مرة ثانية، تواصلت مع برنامج البث المباشر من عمان وطمنتنا إن الأمور تمام.
1: على برنامجك الرائع.
0: الله يخليك يا سيدي.
1: على برنامجك الرائع.
0: شكرا لك أخ أحمد. دكتور خالد عبد الفتاح مدير صحة محافظة الزرقاء، شكرا جزيلا لكم، ما يسعد صباحكم.
2: شكرا لكم، شكرا.
0: تحياتي.
2: شكرا والسلام للجميع يا رب.
0: تحياتنا.
2: سلام.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن عماد. عماد صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ عماد.
1: في شارع حريمة على العال.
0: حريمة على العال.
1: قريتين هذولا مرتبطات ببعضن، قريبات على بعضن. في مسافة تقريبا 300 متر. وهاي الصون حاسين من 15 سنة وإحنا نعاني فيها ولا حياتنا.
0: إيش بتعانوا من إيش؟
1: الشارع متكسر متهالك. كل سنة برجعوا ترجعات وبتروح خلال شهر، لأنه عليه استهلاك سيارات كبيرة. سيارات.
0: متى آخر مرة تعبد هذا الشارع؟
1: هذا ما تعبدش نهائيا. رشة وبتحفر بردوا يحطوا فيه بسكورس، بردوا يحطوا فيه زفتة. ومع الشتاء ومع هذا بتروح يعني هاسيت ما بنمشى فيه نهائيا.
0: ما بنمشى فيه
1: يعني. أنا
0: تابع للأشغال.
1: تابع للأشغال.
0: تواصلتوا مع الأشغال؟ حاولتوا تتواصلوا مع الأشغال؟
1: كلها كشفت عليه، كلها اجت عليه، ولا حياة لمنتنادي. الأشغال بني كنانة بتعرف عنه، أشغال إربد بتعرف عنه، بلدية إربد بتعرف عنه، بلدية العالم بتعرف عنه، كل البلديات.
0: شو السبب؟ طب في شارع بديل لهذا الشارع ولا ما في؟
1: لا ما في بديل.
0: يعني لما يكون ما في بديل أتوقع أنه بيكون ذو أهمية أكبر عند الأشغال. ولكن خلينا نسمع.
1: هذا واصل، هذا وصلنا للمستشفى اليرموك. إحنا عدد سكان بلدة العال تقريبا 12,000 نسمة. هذا يعني بربطنا بين وبين اللي هو بني كنانة. لغاية الآن ما في حد راد علينا. أنا طلعت كشف قبل 7 سنين عليه من أشغال بني كنانة، وقالوا وعدونا على بداية السنة.
0: قبل 7 سنين.
1: قبل 7 سنين، وقبليها كمان طلعتنا كشف وما فيش حياة من لمن تنادي لغاية اللحظة. ما احناش عارفين نمشي. أنا يعني رايح جاي من الشارع هذا. رايح جاي أنا معي يعني سايق. معي باص مدرسة بنروح ونيجي فيه، لا احنا عارفين نمشي فيه ولا عارفين يعني نخلص من هالمشكلة. مشكلة قديمة ومش عارف يعني شو بدنا نحكي.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشر المهندس معن الربضي، مدير أشغال محافظة إربد. مهندس معن صباح الخير.
2: صباح الخير يا علاء.
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
2: يا حي الله يا ميت. أنا وسهلا. صباح الخير جميعا والأستاذ الأخ المواطن الكريم.
0: صباح الخير مهندس معن. سمعنا لأخونا المواطن عماد، تعقيبك على الموضوع يا سيدي، هل هو فعلا من ضمن أولوياتكم لهذا العام؟ تفضل.
2: أنا والله يا ستي بدي أختصر الموضوع كلياته، وبديش أعقب على المواطن شو حكى وتحدث فيه، لأنها أصلا هي كانت طريق زراعية سابقا، ونعملت من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بمواد الفرشيات وطبقة السيلينكوت، يعني عبدت سابقا من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وليس قبل 10 سنين. ما بيهمناش الموضوع. نيجي للمفيد.
0: للمهم.
2: المفيد والمهم بقول كالتالي. الطريقة أول شيء هاي داخل حدود بلدية اليرموك. مش لنا يعني. ولكن الأهم من هذا كلياته، معالي وزير الأشغال العامة والإسكان أخذ على عاتقه وقام بأخذ موافقة رئاسة الوزراء، أخذ موافقة رئاسة الوزراء أن تقوم وزارة الأشغال بتعبيد هذا الجزء من الطريق.
0: تمام.
2: وتم إرسال الموافقة من قبل رئاسة الوزراء على أن تقوم وزارة الأشغال بالتعبيد، وتم رصد مخصص، وسيتم دراسة الطريق الآن، الطريق بالدراسات من أجل طرع عطاء لطول 400 متر على هذا الجزء من الطريق اللي حريمة على العال.
0: ممتاز مبيد. ممتاز. يعني إن شاء الله هذا الصيف رح يكون في إلها تعبيد هذا الطريق.
2: إن شاء الله إن شاء الله قبل نهاية الصيف.
0: قبل نهاية. يعني أخ عماد الأمور انحلت، هاي يعني أمور مبشرة من المهندس معن.
1: بارك الله فيك يا مهندس، والله يعطيك العافية، وإن شاء الله إنه الأمور تنتهي. والله إني كشفنا عليه أنا من 7 سنين. طلعت أشغال
0: 7 سنين 5 سنين على رأي الدكتور مهندس معن. المهم الأمور محلولة. تمام.

0: أهلاً ومرحباً بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن شريف. شريف صباح الخير.
1: صباح الخير ستي.
0: تحياتنا يا سيدي، سعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا ستي.
0: تفضل أخ شريف.
1: أنا بالنسبة لي بالنسبة الضمان الاجتماعي،
0: بالنسبة لموضوع ماشي ملاحظتك، تفضل يا سيدي.
1: تمام. الضمان الاجتماعي أنا مشترك فيه إلي في حوالي تقريبا 278 أو 79 شهر.
0: 278 اشتراك قصدك؟
1: اشتراك.
0: تمام.
1: تمام. حكيت مبارح مع بنت محترمة في الضمان، بتقول لي أنت تقاعدك ب 27 شهر 10 27.

0: وقبلها كمان بفترة أسبوعين حكيت مع بنت تانية ردت علي كمان ما شاء الله عليهم محترمين، قالت لي أنت تقاعدك بواحد 1927. أنا اللي بعرفه، أنا اللي بعرفه حسب معلوماتي يعني المفروض إنه على 152 شهر أتقاعد، على 45 يعني مش على 48 على 49، فما بعرف ليش يعني خلوني على 50 هم.
1: خلينا نشوف الأستاذ شمال، أنت ما راجعتهم بس أنت تواصلت معهم اتصال هاتفي صح؟
0: الهاتف. نعم.
1: طيب حاضرين يا سيدي خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة ناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأستاذ شمال المجالي. أستاذ شمال صباح الخير.
2: صباح الخير يا ستي، الله يعطيكوا ألف عافية.
1: تحياتنا إلى تسعد صباحك. صباح الخير.
2: صباح الورد يا مرحبا اهلا اخي الكريم.
1: استاذ شمال سمعنا الاخونا المواطن عدران شريف، تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
2: اول نقطه بحب احكيها لاخوي شريف وبحب احكيها لكل المستمعين.
0: تفضل.
2: انه المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي عندها كول سنتر، عندها 117 117، او من خلال مركز الاتصال الوطني على 06 580 80. وبنحب احنا الناس اذا بدها تسال عن شيء تسأل من خلال هذه الأرقام لسبب بسيط.
0: أنا
1: اتصلت بس خليك معي أخ شريف، خلينا نسمع الأستاذ شمال. نعم تفضل يا سيدي.
2: لسبب بسيط إنه كل المكالمات التي ترد على هذه الأرقام مسجلة. هي مكالمات مسجلة. وبالتالي أي معلومة تصدر لأي أخ مواطن المؤسسة مسؤولة عن آثارها إذا ألحقت في ضرر، لأنه أخونا اليوم من حديثه بجوز ما حصل له ضرر، بس ممكن واحد ثاني يقول لهم انا والله بدي اقدم راتب تقاعد انت لازم اقدم، يقولوا له في شهر 6 وهو لازم يقدم في شهر 5 بكونوا ضيعوا عليه
1: صحيح.
2: شهر.
1: نعم.
2: فانا بهيب في اخوان المواطنين انه نسال من خلال الكول سنتر، مش اي واحد بلاقينا عباب الفرع نساله ويفتينا. خلينا
1: بس خليك معي اخ شريف، راح اعطيك وقتك يا سيدي بس خليك معي. نعم تفضل استاذ شمان.
2: يعني مش اي واحد، وانا ما بحكي عن حالتك اخوي شريف، انا بحكي بشكل عام. بس انا استغليت ملاحظتك فلذلك هذا الموضوع. الان اخ شريف التقاعد المبكر إما أن تكمل سن 45 ويكون لديك 300 اشتراك،
1: 300.
2: وإما أن تكمل سن 50 ويكون لديك 252 اشتراك اللي أشرت إلى أنت سابقا. فاليوم أنت عندك أكثر من 252 اشتراك، لكن عمرك يبدو لي ما كملت 50.
1: قدي عمرك أخ شريف؟
0: أنا تقريبا دخلت في 49.
2: طيب انت بس تحتفل في عيد ميلادك 50 بكون من حقك انك تراجع المؤسسة وتقدم طلب تقاعد مبكر، لانه حسب ما تفضلت انت عندك عدد الاشتراكات اللازمة للحصول على هذا الراتب.
0: طيب واضح.
1: تفضل اخ شريف تفضل.
0: طب عفوا، طيب انا المفروض على 152 اتقاعد
2: على 252 على
0: 252 مظبوط.
2: مظبوط.
0: طيب
2: بس عمر
0: 278.
1: بس اخ شريف لازم عمرك كريم. يكون 50 عشان 252 اشتراك.
2: يعني الشرطين
1: لحظة خليك معي بس نسمع من الاستاذ شمال. استاذ شمال المفروض يكون عمره 50 لما يكون الاشتراك 252 مظبوط.
2: نعم هذول شرطين مع بعضهم.
1: يعني انت
2: 52 وعمر 50.
1: طيب بس خلينا نوصل الفكرة اخ شريف. انت موصل الاكثر من 252 بس انت عمرك مش واصل ال 50، لهيك انت ما بيطلع لك تقاعد مبكر حاليا. معي اخ شريف؟
0: معك.
1: وضحت
0: الامور. بس انا ما بعرف، حسب معلوماتي بيقولوا لي لازم 152 على 45.
1: معلوماتك من وين؟ المعلومات بناخذها من الاستاذ شمال من المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي.
0: انا توصلت على الكول سنتر زي ما حكى على
1: ايش حكوا لك؟ طيب
0: حكوا لي انا توصلت حكيت معهم بخصوص الضمان الاجتماعي بخصوص التقاعد. صديق اللي حكى لي لازم 152 شهر على 45.
1: صديقك مش معلومته مش دقيقه، المعلومه الدقيقه من الاستاذ شمان الناطق باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي.
0: والله بارك الله فيك.
1: وضحت اخ شريف؟
0: وضحت يا ستي وضحت، وشكرا لك وغلبناك
1: استاذ شمال. انت تحدثت عن نقطه مهمه جدا. اليوم احنا يمكن ما بنسأل من النبعة زي ما بيحكوا، ما بناخذ المعلومة لا. من النبعة لا. اليوم يمكن كثير من الأشخاص عم بتواصلوا معنا في برنامج بث مباشر، عم بحكي لك فلان حكالي أو أنا أخذت فلان أخذت منه المعلومة. اليوم شو بتنصح إخواننا المواطنين بخصوص هذا الموضوع؟
2: يا سيدتي العزيزة، إذا توقف الموضوع على موضوع الضمان، احنا اليوم في سهراتنا أحد الأشخاص بكون جالس بيوصف لك دواء، وممكن يقول لك بقترح تأخذ إبرة، وممكن ينصحك نصيحة قد تؤدي يعني
1: صح ممكن
2: إلى كوارث للأسف. فإحنا اليوم الدولة الأردنية في كافة مؤسساتها يعني قامت بتطوير كل مؤسساتها بحيث تؤدي خدمات متميزة للمواطنين. اليوم عندنا كول سنتر عام للدولة الأردنية، مش بس للضمان الاجتماعي. اللي بده يسأل عن هيئة الخدمة المدنية بيقدر يتواصل صح. معه اللي بده يسأل عن أمانة عمان، اللي بده يسأل عن وزارة الصناعة والتجارة. الدولة الأردنية اليوم تسعى إلى تقديم خدماتها للمواطنين دون أي معاناة، لكن إحنا ما زلنا للأسف الشديد أي شخص يتصدى للفتوى، في الطب بفهم، في القانون بفهم، في الاجتماع في كل شيء هو مرجعية. فأنا بحيي وبحيي صديقه، لكن بقول له مرجعيتك دائما
1: الجهة المسؤولة صح.
2: الكول سنتر اللي بيجاوب على كل الأسئلة، واللي الضمان الاجتماعي بتحمل مسؤولية إجابته إذا ألحقك ضرر بأي مواطن.
1: هاي نقطة جدا مهمة، بتمنى من إخوانا المواطنين جميعا اللي عم بيتابعونا أنه ناخد دائما من المصدر الرئيسي الإجابة والتوضيح. بأتشكر أخونا المواطن شريف أستاذ شمعان المجالي الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا.
2: شكرا.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج أستاذ وجدي نصراوين الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور ومعين الخصاونة، سوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الخارجية

يلتقي اليوم عددا من ممثلي القطاع الخاص الأستوني لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية. وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإقليمية والدولية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة وسط قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان غذاة تمديد الهدنة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الصين تشاركه موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا. مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني مكثف بطائرات مسيرة على ضواحي موسكو. ومحليا، وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

الثقة بالنفس تجعل من صاحبها الواثق بالنجاح أن يرى النجاح أمامه كأنه أمر واقع. هذا ما قاله مصطفى كامل، والحقيقة أنه لولا الثقة لعاش الناس دهرهم في القلق والخوف، كما أن فقد الثقة يعني فقدان الحياة السعيدة، لأنها روح الأعمال وريحانة الأمال. ولقد قال الشاعر القروي: لا ريب في أن الحياة ثمينة، لكن نفسك من حياتك أثمن. وكذلك أحمد شوقي أمير الشعراء الذي يحض على الثقة والاتكال على النفس فيقول: ومن يستعن في

0: يقول الدكتور ديفيد هارولد فينك:
1: زارني في مكتبي ذات يوم رجل في 45، فلما استقر جالسا انطلق يقول:
2: إنني مقضي علي بالفشل، فما بدأت عملا ومضيت فيه إلى خاتمة ناجحة أبدا، وإنني لا أعجب لماذا ينجح أشخاص أقل مني علما ومعرفة وأحساسا بالمسؤولية وأفشل أنا.
0: ودار بين الدكتور فينك وزائره هذا الحوار.
1: تقول إنك مقضي عليك بالفشل؟
0: أطرق الزائر وأجاب:
2: هذا ما يبدو لي، عندي إحساس داخلي بأني سأفشل في كل ما أحاوله من أعمال.
0: يقول الدكتور فينك:
1: ومضينا في عملية التحليل النفسي، ولم تنصرم أشهر قليلة حتى أدرك زائري أنه لم يقض عليه بالفشل سوى نفسه، حين تمثل نفسه في صورة الإنسان الفاشل واتجه هذا الاتجاه السلبي، وأطلق طاقة راحت تحقق له فكرته عن نفسه وتتجه به صوب الهزيمة.
0: ويتابع الدكتور فينك قائلا:
1: أدرك زائري أن عقولنا غير الواعية مدفوعة دائما إلى تحقيق فكرتنا الذهنية عن أنفسنا، وأن المرء منا إذا ما حول الصورة التي يحملها لنفسه إلى صورة أخرى يتمثل فيها نفسه شخصا ناجحا كان أدنى إلى النجاح وأقرب.
2: لم يمضي وقت طويل حتى جاء الزائر لدى الدكتور فينك مرحا خفيفا ليخبره أنه عين مديرا للمؤسسة التي يعمل فيها.
0: وقد قارن بين هيئته هذه المرة وهيئته حين جاءه لأول مرة، فإذا بالفارق واضح.
2: لقد كان يبدو أصغر من سنه بسنوات، كما ازدادت خطواته خفة وصوته حرارة ومصافحته قوة، وقد رأى فيه مصداقا لقول القائلين: الحياة تبدأ في 40.

0: في وسع كل منا أن يتجنب الإخفاق والخيبة والشقاء، وأن يوجه دفة سفينته إلى النجاح وإصابة الهدف والسعادة إذا ما غير الصورة الذهنية التي يكنها لنفسه. هل سمع أحد بمحام يكسب قضية، أو لاعب يكسب مباراة، أو جراح يجري عملية ناجحة وهو يضع الفشل نصب عينيه؟
1: لقد عرفنا أشخاصا ليس لهم من مزايا سوى ثقتهم بأنفسهم واعتدادهم بها، وهم ينجحون حيث أخفق من يفوقونهم خبرة ومعرفة.
2: وإذا نظرنا إلى هؤلاء الناجحين نتساءل في عجب، كيف تسنى لهم أن يبلغوا هذا النجاح؟ ونقارن بين ما وهبنا الله من صفات وميزات وما وهبهم فندهش، إذ نرى أننا أوفر منهم حظا في الصفات والميزات المؤهلة للنجاح.
1: فما هو السر؟ أتراهم يتبعون وصفة سحرية تدنيهم من النجاح؟
2: أبدا يا سارة، فلو نفذنا إلى عقولهم لرأينا أن الوصفة السحرية التي تدنيهم من النجاح هي الصورة التي يحملونها في أذهانهم لأنفسهم. لقد تمثلوا أنفسهم رجالا ناجحين.

0: وأولئك الذين توافرت لهم مؤهلات النجاح ومع ذلك أخفقوا، فالأغلب أن نفوسهم حافلة بالمخاوف والشكوك وربما بالكراهية لأنفسهم، فهم لهذا عاجزون على أن يتخيلوا أنفسهم رجالا ناجحين.
1: يذكر ديل كارنجي في كتاب

0: كيف تكسب النجاح أن رجلا زاره وكان أمله الأوحد أن يغدو ممثلا سينمائيا، وفي كل مرة يعهد إليه بدور تمثيلي كان يتقن أداءه في البيت، فإذا تقدم للتمثيل توله الخوف وأخفق في الأداء. ومما قاله كارينجي لهذا الرجل:
1: ارسم على ورقة الصورة التي تحلم بأن تصل إليها وضع نصب عينيك بصورة مستمرة.
0: فعمل الشاب بما قاله السيد كارينجي، ولقد أصبح هذا الشاب اليوم من الأسماء اللامعة في عالم السينما.
2: إن الرجل الذي يتوقع أن تمنحه الحياة بركاتها كلها يصيب فعلا هذه البركات، ذلك لأنه يتمثل نفسه شخصا ناجحا ولا يرضى بشيء أقل من النجاح.
0: أما الرجل الذي يقول:
1: لا أبتغي من الحياة سوى عمل يكفل لي القوت ويؤمنني شر الجوع،
0: هذا الرجل يوقع في الحقيقة على نفسه عقابا نتيجة إحساسات دفينة بالذنب لعلها غرست في نفسه منذ الطفولة.
2: وصاحب هذا الرأي لا يحقق في الحياة أكثر من الصورة التي رسمها لنفسه، رغم ما قد يتصف به من ميزات ومواهب.
0: ثمة شخص آخر ينأى بنفسه عن النجاح لأنه يهيم في أحلام اليقظة، إنه يتمنى النجاح ولكنه عاجز عن إصابته.
2: إنه يتخيل نفسه في أحلامه رجلا عظيما، ولكنه في دنيا الحقيقة يعجز عن التعبير عن نفسه والانطلاق على سجيته.
0: لو أن الإخفاق الذي تمثل للكتاب والعلماء والفنانين، فكم كان يصبح عدد الكتب التي كتبت وعدد اللوحات الفنية التي أنتجت وعدد الكشوف والمقترحات التي أنجزت.
2: والحقيقة أنه ليس من شأن هذا البرنامج أن يقدم للمستمع وصفة للسعادة والثروة والصحة والقيادة ويكتفي بهذا ويمضي،
0: بل المهم تحسين صحة المرء نفسيا وتدريبه على مقاومة المرض بروحه لا بالأدوية فحسب، وأن يخلق حوله جوا من السعادة والكفاية والقناعة تزخر بمقومات المقاومة لكل متاعب الحياة ومتاعب الجسد.
2: يجب أن نخلع من الأذهان صورة الفشل في الحياة وأن تحل محلها صورة النجاح.
0: فلو ظلت صورة الفشل مقيمة في ذهننا وعقلنا لكان مصير كل النصائح التي تقدم إلينا فشلا وعبثا.
2: كثيرون يحلمون باليوم الذي يصبحون فيه من الناجحين،
0: أما إذا سألتهم ما هو النجاح الذي يطلبونه عجزوا عن وصفه، ومن ثم تتبدد طاقات نشاطهم لأنهم لا يستهدفون شيئا محددا.
2: إذن الخطوة الأولى هي تحديد الهدف، كأن تحدد ما تريده من عمل لنفسك. تريد أن تكون طبيبا، محاميا، تاجرا، موظفا أو محاسبا، أو صاحب عمل من الأعمال، أو صناعة من الصناعات إلى آخره.
0: اختر لنفسك مهنة وتأكد أولا أنها ترضيك وتسعدك، فإذا تبين هدفك واضحا فامض فيه نشطا معتزا واثقا أنك ستكون من الناجحين.
2: وجميع الذين نجحوا في الحياة عرفوا ما يريدون، ومن جعل هدفه نصب عينيه وركز قواه في العمل لتحقيقه واطمأن إلى أنه سوف ينجح فلن يفشل أبدا.
0: وإلى الغد حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن. أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الخارجية يلتقي اليوم عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية. وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإقليمية والدولية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين مع تواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة بقصف مدفعي وإطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان غداة تمديد الهدنة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الصين تشاركه موقفه

الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا. محليا، وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. ووزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، والتي ستبدأ اعتبارا من 27 من حزيران المقبل. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين. بكل المحبة والأمل يسعد معكم لهذا اليوم زين بشابشة، عود الجبور وعلم العبادي. صباح الخير. فقرات عديدة ستكون معنا بعد قليل، نبدأ المشوار حتى الساعة 12:00.

0: مستمعينا الكرام، في إطار الاهتمام بنظافة المساجد ودعم التوعية المجتمعية والإسلامية في هذا الإطار، أطلق ضيف هذه النافذة مبادرة إسلامية وطنية تحت شعار لنحيي روح الطهارة في بيوت الرحمن. لذلك وأكثر، معنا على الهاتف المهندس عبيدة أصمادي، مؤسس هذه المبادرة الطيبة. مهندس عبيدة، صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا.
0: نشكر تواصلك يا سيدي.
1: الله يحفظك يا رب.
0: وبداية، ما هي أهمية وأهداف هذه المبادرة ومن أين جاءت الفكرة؟
1: أولا، هاي الفكرة إجت عن رؤية سمو ولي العهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله. كان دائما يطلع يحكي عن النظافة في المرافق الدينية والنظافة في المرافق السياحية وأهميتها في المجتمع المحلي. فأنا استوحيت هذه الفكرة واستحدثت ماكينات. هذه الماكينات تقوم بعمل 6 مراحل في غسيل السجاد. جميع المساجد في المملكة بيستخدموا نظام المكنسة، خلينا نحكي المنزلية، هي شفط الغبار، ولكن الماكينات استهدتها هي بتقوم بشفط الأتربة وغسيل السجاد وفركه في مواد خاصة للسجاد، شفط المواد اللي فركناها، تنشيف السجاد، تعقيم، ومن ثم التعطير.
0: كم عدد المراحل التي تمر بها عملية تنظيف السجاد داخل هذه المساجد؟
1: تمر هي في عدة مراحل، حكيت لك يا هم 6 مراحل. بعد الانتهاء من

0: الغسيل الكامل والتنشيف في نفس اللحظه، ما يحتاج المسجد انه يقعد يوم او ساعات او انه تشغل كوندشن او مراوح عشان ينشف، لا نفس اللحظه بنشف بفضل الله وبحمده. بفضل الله وبحمده تم انجاز لغايه هذه اللحظه 714 مسجد، شملت مساجد محافظة عجلون، وشملت مساجد محافظة العقبة، وشملت جزء من مساجد محافظة معان، وجزء من مساجد محافظة جرش في التنظيف.
1: متى بدأت بتنفيذ هذه الفكرة؟
0: هذه الفكرة بدأت التنفيذ فيها من قبل 6 شهور ولغاية هذا اليوم.
1: كيفية تأثير مثل هذه المبادرات على وعي المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة المساجد بشكل خاص، وأيضا التعاون من خلال حملات شبابية ومدرسية لتنظيف المساجد والمقابر وغير ذلك من الأحياء؟
0: طبعا هذه المبادرة لفتت إقبال شباب المحافظات وأعطت انطباع رائع جدا للأطفال والمصلين. يعني عند قدومي إلى المساجد في محافظات المملكة لاحظت أنه الشباب كلها بتيجي والشباب كلها فكرة جديدة. هذه الفكرة هي الأولى في الأردن والأولى تنطلق من محافظات المملكة، انطلقت من عجلون. الناس كلها انبسطت في هذا العمل. بالنسبة للمبادرات الشبابية المجتمعية اللي مثل هيك يجب أن تعمم على الشباب وتعمم على المدارس.
1: نعم، من يرغب بالمشاركة في هذه المبادرة كيف يمكن له التواصل معكم وتقديم الدعم سواء المالي أو من خلال أجهزة أو من خلال جهود شبابية تطوعية أيضا؟
0: عبر رقم الهاتف الموحد لهذه المبادرة.
1: نعم.
0: 072-90-39-190. وإن شاء الله بإذن الله سوف نقوم بعمل درايفين لجميع مساجد محافظات المملكة بإذن الله البالغة 7600 مسجد. هذه المبادرة لما انطلقت بفضل الله حكى معاي ناس من الأردن وناس من خارج الأردن، رأوا بعض سجاد المساجد مهتري. بفضل الله وبحمده اليوم تم فرش 3 مساجد في عجلون
1: ما شاء الله،
0: وتم فرش مسجد في محافظة جرش منطقة صوف. يعني شوف كيف مهندس، انه هاي الفكرة لما تعممت والفكرة هاي لما شافوها ناس، يعني هاي بفضل الله 4 مساجد انفرشت.
1: نعم.
0: سجاد.
1: نعم ما شاء الله، جزاكم الله خير يا سيدي. طموح هذه المبادرة في المستقبل؟
0: طموح هذه المبادرة المستقبل بكل صراحة تطرق بأن تستمر على طول وأن تبقى لها استدامة.
1: نعم.
0: لتغطية المساجد في أوقات الأعياد وقبل قدوم شهر رمضان، أن تكون مساجدنا مهيئة.
1: نعم.
0: لاستقبال الأعياد واستقبال شهر رمضان المبارك.
1: نعم.
0: وأخي الكريم، كل سجادة تنظف وكل ذرة غبار تزال من هذا السجاد هو عمل خالص لوجه الله تعالى وعن روحي جميع موتى المسلمين.
1: جزاكم الله خير يا سيدي، جزاكم الله يحفظك. هناك تحديات تقف أمام أي مبادرة، التحديات التي تقف أمام هذه المبادرة أيضا، هل لكم من توصيات للجهات المعنية لمن يرغب أيضا من أبناء المجتمع من القطاع الخاص بدعم من هذه المبادرات الشبابية وحتى للشباب، إذا كان لديك رسالة لهم؟
0: نعم مهندس، في تحديات قوية هاي تخليني أنه ما أكمل أجزاء كبيرة من المحافظة.
1: نعم.
0: يعني علما أنا من سكان محافظة عجلون، عجلون محافظة عجلون فيها 260 مسجد مع مصلى 280، بفضل الله تم الإنجاز كامل.
1: نعم.
0: محافظة جرش تبقى القليل، قريبة على عجلون، تبقى القليل إن شاء الله ورح ننهيها.
1: نعم.
0: محافظة العقبة انهيتها، محافظة معان ما قدرت أني أنهيها كاملة لأنه التحديات هي آلية النقل مهندس.
1: نعم.
0: في عندي صعوبة جدا في آلية النقل، ما في مركبة، أنا كله هذا استئجار. نعم. سيارات أجار. ياريت أنه أي شركة تسمعنا نقل أو أي أهل من أهل الخير.
1: نعم.
0: بيحبوا أنهم يساهموا في هذه المبادرة أنهم أمنونا وسيلة.
1: نعم.
0: نقل، وسيلة نقل أنها ظلها معنا، مش وسيلة نقل أنه ظلها لفترة يعني لساعة ساعتين.
1: نعم.
0: وتروح.
1: نعم.
0: لأنه إحنا نتنقل من كل
1: من
0: ساعة
1: مسجد إلى آخر.
0: نعم. نعم. يتم إنجاز في اليوم 7-8 مساجد.
1: نعم. ما شاء الله ما شاء الله، يعني جهودكم طيبة. نتمنى من أهل الخير في هذا الوطن وهم كثر مساعدتك في التغلب على هذه التحديات، خاصة وأن أهداف هذه المبادرة إنسانية مجتمعية إسلامية وأيضا لوجه الله تعالى وعن موتانا جميعا في هذا الوطن العزيز.
0: نعم.
1: هذه مشاعر طيبة من خلالك إلى المجتمع وإلى تنمية قيم الإنسانية والإسلامية لدينا جميعا، من الطفولة إلى الشباب إلى جميع من يرغب أن يشارك من أبناء هذا المجتمع في هذه الجهود الطيبة التي تستحق الاحترام والتقدير. نتمنى أن يتم مساعدتك في التغلب على هذه التحديات ونضم صوتنا إلى صوتك من خلال برنامج نوافذ. ربما ستنطلق لاحقا لديك مبادرات أخرى وطنية وإنسانية وإسلامية.
0: نعم.
1: وتعايشية.

0: بإذن الله سوف تنطلق بعد هذه المبادرة مبادرات تمس كل مواطن أردني بإذن الله.
1: إن شاء الله. جزاكم الله خير يا سيدي. المهندس عبيدة أصمادي مؤسس مبادرة لنحيي روح الطهارة في بيوت الرحمن، شكرا لكم على طيب التواصل، كل الاحترام.
0: الله يحفظك يا رب.

0: مستمعينا الكرام، انطلقت مؤخرا فعاليات سوق المعراض الريفي الأول للمنتجات والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية في جرش، دعما لتمكين المرأة والترويج السياحي والتعريف بالهوية التراثية والتسويق. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذة دلال قردن، رئيس جمعية الرائدات الريفيات، عضو مجلس اللامركزية وإحدى المشاركات في المطبخ الإنتاجي لواء المعراض في محافظة جرش. أستاذة دلال، صباح الخير.
1: صباح النور. أهلين، أهلا وسهلا،
0: حياكم الله. بداية، ما هي أهمية وأهداف هذا السوق وأهم الفعاليات؟
1: أولا صباح الخير وشكرا لإذاعتنا الحبيبة برنامج نوافذ، وإحنا كتير شاكرين لكم لاهتمامكم بهذا الموضوع. بداية، أهمية السوق للسيدات حيكون انطلاقة لسيدات المجتمع المدني والمحلي لعرض منتوجاتهم التراثية والريفية وإبراز دور المرأة الريفية الهام بدورها الحيوي والمحوري لدفع عجلة التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية. كانت بلدية المعراض مشكورة جدا لهذه المبادرة، إنه هو فتح سوق دائم للسيدات بنفس المنطقة اللي هي منطقتنا جميلة جدا. المشكورة بلدية المعراض، وحدة تمكين المرأة وإرادة، اللي هم مشكورين قاموا بهذه الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي والاستماع لاحتياجات السيدات والعمل بروح الفريق الواحد لعرض منتجاتهم الريفية مثل المطرزات والأكلات التراثية للمحافظة على هذا الإرث الطيب.
0: ماذا تنتظرون أيضا من نتائج لمثل هذا السوق المهم؟
1: نعم، اليوم ونحن نقف على أعتاب انطلاقة سوق المعراض الريفي الأول، فإننا ننظر إلى هذه المبادرة باعتبارها نقطة تحول مهمة للسيدات المعراض ونافذة تسويقية لمنتجاتهم وفتح فرص عمل للشباب، خاصة في ظل الحركة السياحية النشطة التي تستهدف محمية الغزلة. يعني حيكون في أثر له إيجابي على السيدات كسوق دائم، فتح فرص عمل للشباب والصبايا إنهم يقدروا يشاركوا بهذا السوق. وإحنا بنعرف إنه هلأ في بطالة وفي فهذا السوق حيعطي لهم فرصة إنهم يثبتوا حالهم ويعملوا أفكارهم ويحققوا أحلامهم من خلال هذا السوق. وإحنا لقدام يعني إن شاء الله إنه في عنا أجندة لهذا العمل، وحابين إنه الكل يشترك ويشارك فيه، كونه إنه منطقتنا سياحية وجميلة جدا. نسعى دائما لدعم المتواصل للسيدات المجتمع المحلي، دعم المرأة في مؤسساتنا لتقديم كل ما يهم للسيدات والشباب من مبادرات مهنية، محاضرات توعوية في مركز التدريب في بلدية المعراض، تمكين المجتمع المحلي، دعم المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا. فهي المبادرة يعني حتكون الأول بتاريخ المعراض لمساندة المرأة ومساندة الشباب. فإحنا كتير مبسوطين لهذه الخطوة اللي عملوها بلدية المعراض بالتعاون مع إرادة، فهدول حيفتحوا مجال كبير وواسع للسيدات والشباب إنهم يشتغلوا. السوق مفتوح، منطقة النشطة عنا السياحية بتكون أيام العطل، يعني خميس يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت، هذا سوق مفتوح 3 أيام فيها عرض وإبراز كل مشغولات المرأة الريفية والأكلات الشعبية والأشياء اللي بتمتاز فيها هذه البلد أو هذا المعرض. فإحنا حيكون 3 أيام بالأسبوع اللي هو آخر الأسبوع بالفترة اللي كل السائحين والزائرين بيجوا على هاي المنطقة.
0: على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
1: إحنا كجمعيات كمؤسسات مجتمع مدني بدنا نعمل جاهدين إنه يكون هذا السوق مستمر، استدامة لهذا السوق، نقدر نحافظ على هذا التراث الطيب اللي عنا. فإحنا إن شاء الله بندعمهم، نطورهم، نعمل تطوير لهم، نشجعهم لهذا السوق إنه يضل دائم عنا وناجح. وإن شاء الله تطوير هذا السوق حيكون مردوده على المرأة وعلى الشباب
0: إن شاء الله،
1: وعلى المرأة الريفية وعلى الشباب إن شاء الله. بدي نشكر بلدية المعراض لأنها قدمت مركز تدريبي للشباب وللمرأة وللصبايا، مركز تدريبي كبير قائم يعني بحد ذاته عشان إنجاح هذا المشروع، وإعطائهم محاضرات توعوية لهدول الشباب والمشاركات، دعم الشباب لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده الأمين، وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير، لأنه هذا النشاط من ضمن الاحتفالات الوطنية اللي إحنا بنعتز فيها ومنحبها.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لكم، وشكرا شكرا لك أستاذنا على،
0: العفو.
1: وشكرا لإذاعتنا الأردنية الحبيبة على برنامج نوافذ.
0: أود أن أشكرك الأستاذة دلال جردن، رئيس جمعية الرائدات الريفيات، عضو مجلس اللامركزية وإحدى المشاركات في المطبخ الإنتاجي لواء المعراض في محافظة جرش، على هذه الإطلالة المليئة بالإنجاز والمحبة والأمل، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات أخرى يا سيدتي. شكرا
1: شاكرين لكم جدا.
0: حياكم الله.

0: مستمعين الكرام، انطلقت في 14 من أيار الحالي فعاليات المؤتمر الخاص باللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في معان لتبادل الخبرات الدولية الطبية في التشخيص والعلاج ومواكبة الذكاء الاصطناعي ومتابعة البروتوكولات التشخيصية والعلاجية لتكون الخدمة الطبية بأعلى جودة ممكنة وبأقل تكلفة. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن المعاني، رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في معان. دكتور عبد الرحمن، صباح الخير.
1: صباح الخير، الله يعطيك العافية وبارك فيك
0: سيدي. حياكم الله يا سيدي. عم تحكيني سبيكر ولا من التليفون مباشر سيدي؟
1: لا بحكي من التليفون مباشر.
0: تمام، حتى يكون الصوت واضح. حياك الله.
1: واضح صوتي؟
0: تمام. أوكي. بداية، ما هي أهمية وأهداف هذا المؤتمر وأيضا ما هو شعار هذا العام يا سيدي؟
1: يا سيدي، أول شيء صباح الخير لك والأخوة المستمعين الكرام.
0: صباح النور.
1: وأنا أشكر الإذاعة الأردنية إذاعة الوطن على تلامسها نشاطات خلينا نقول العلمية في المحافظات، وهذا يسجل للإذاعة الأردنية.
0: العفو يا سيدي.
1: الواقع إحنا هذا المؤتمر الدولي الطبي هو الثاني، تم عقد مؤتمر السنة الماضية الأول، والسنة الحالية هو السنة الثانية.
0: نعم.
1: المؤتمر يا سيدي هو مؤتمر طبي دولي يجسد رؤية علمية متقدمة، حيث نعكس التزامنا إحنا المشترك سواء من الأطباء سواء من الكوادر الصحية إنه نحاول الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية. والنقطة الأخرى المهمة هي تعزيز البحث العلمي والتبادل المعرفي بين التخصصات الطبية والصحية، لأنه لما يكون عندك قامات علمية من كافة التخصصات الطبية والصحية في نفس المكان،
0: نعم،
1: وفي نفس المؤتمر وفي نفس الوقت، وبالتالي بيكون هناك تبادل بين الخبرات العلمية والعملية. وكما بتعرف أنت محافظة معان يعني بعيدة عن العاصمة، هي بعيدة العاصمة في المسافة لكن هي قريبة للعاصمة في القلب إن شاء الله.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا افتعل المؤتمر أن يكون هناك تخصصات نوعية في العلوم الطبية والصحية.
0: نعم.
1: يعني عامنا الحالي احنا ركزنا على أمراض القلب.
0: نعم.
1: الشعار المؤتمر السنة الحالية هو إطلاق البروتوكولات الطبية العلاجية لمعالجة الجلطات القلبية.
0: نعم.
1: وهذا كان بالتعاون مع جمعية القلب الأردنية طبعا، وهو في احنا كمان في عندنا عده جمعيات بصراحه.
0: نعم.
1: جمعيه القلب الاردنيه بمجال القلب، جمعيه الجراحين الاردنيين في مجال الجراحه، جمعيه النسائيه والتوليد الاردنيه مجال النسائيه والتوليد، وجمعيه الخصوبه.
0: نعم.
1: يعني اربع جمعيات احنا اشتغلنا معهم في اربع مساقات خلينا نقول تكمل بعضها البعض.
0: نعم.
1: وبالتالي لما تعرف انه المؤتمر هذا له برنامج علمي متميز ومتكامل، عندك 300 محاضرة علمية تم إلقاها لغاية اليوم، احنا بلشنا اليوم الخميس وجاهي وثلاث أيام عن بعد، وهذه
0: نعم.
1: المحاضرات هي علمية متخصصة تغطي كل أغلب الفروع الطبية اللي حكينا فيها في الأربع مجالات تاعي.
0: نعم.
1: حتى تعرف كيف هذا الحدث العلمي المتميز، 300 محاضر تم إلقاء لهم محاضرات في التخصصات الطبية والصحية.
0: نعم.
1: المشاركين من مختلف خلينا نقول محافظات المملكه ومن كافه القطاعات الطبيه الصحيه العسكريه القطاع العام القطاع الخاص 1200 مشارك تم مشاركتهم في هذا المؤتمر، طبعا مختلف المهن الطبيه والصحيه.
0: نعم.
1: لانه انا بهمني كمان مش الامور الطبيه، كمان في عندك فروع اخرى، الصيدله، الممرضين، المختبرات، الاشعه، العلاج الطبيعي، وكان بهمني كمان يكون في تناسب. المؤتمر تميز هذا العام هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل القطاع الصحي.
0: نعم.
1: حيث ركزنا على بين قوسين على طلبة كلية الطب وكلية التمريض وكلية المهن المساعدة. المؤتمر المرة هاي هو كان بيركز على المستقبل، مستقبل القطاع الصحي خاصة في محافظة معان وفي محافظات الجنوب الأربعة.
0: نعم.
1: هذا المؤتمر كان مش من محافظة معان بس ولا للمحافظات الأربعة، لكن ركزنا على المحافظات الأربعة معان والطفيلة والعقبة والكرك، حتى يكون هناك خلينا نقول نقل نوعية للأمور العلمية في محافظة معان والمحافظات الأربعة.
0: نعم.
1: المحافظات الأربعة تعرف أخي العزيز إنه إحنا يعني حنا نقول نشاط الطبي أو العلمي شوي يعني مش لا يقارن في النشاطات العلمية في العاصمة.
0: نعم.
1: وبالتالي ركزنا على إشراك المحافظات الثلاثة الأخرى معنا، وفعلا تم إشراك حنقول كوادر صحية وطبية من مستشفيات ومديرية الصحة في الثلاث محافظات بالإضافة لمحافظة معان. تم مشاركة الأطباء كل صحي من الخدمات الطبية الملكية والإضافة طبعاً للقطاع الخاص.
0: نعم.
1: هذا المجال أنا لما أجمع هالمجموعة كلها في تبادل بصير خبرات عملية وعلمية. صحيح. وأنا بستفيد من القامات الوطنية. أنا لما القامات الوطنية تكون عندي على مستوى عالي في مجال الجراحة، في مجال القلب، في مجال النسائي والتوليد، الخصوبة، يعني تطلع أنت في نتيجة إنه والله في عندنا ناقلة نوعية. ومنتضع
0: نعم.
1: المحافظة على الخارطة الطبية في المملكة.
0: نعم صحيح.
1: الآن إحنا مؤتمر معان الآن يعتبر من المؤتمرات المميزة، يعتبر من المؤتمرات الذي يشار إليه بالبناء.
0: نعم.
1: وبالتالي أعتقد أنه إحنا صار عندنا إنجاز. لكن أهداف المؤتمر، حنحكي لك أهداف المؤتمر. أهداف المؤتمر إحنا هدفنا الدرجة الأولى التعليم الطبي المستمر.
0: نعم.
1: نقل المعرفة المعلومة للخدمات للكوادر الطبية والصحية، بحيث يكونوا على بتعرف الآن التطورات المتسارعة اللي بيصير الآن في الطب في مجالات مختلفة، تسارع كل يوم، في اكتشاف كل يوم، في معلومات جديدة، وكل يوم إذا أنا ما واكبت التطور المستمر وكون عندي تدريب متخصص وتبادل خبرات.
0: نعم.
1: هذا ما يسعله المؤتمر بصراحة.
0: نعم.
1: إلى تحقيق خلال جلساته.
0: نعم.
1: ارتئينا السنة الحالية يكون عندنا 4 أيام، يوم وجاهي كان 14 زي ما تفضلت 14/5 يوم الخميس، و3 أيام أونلاين استمر من 16/15 و16/17 اليوم انتهينا منه قبل حوالي نص ساعة.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا بكون حاولنا محاولة إن شاء الله الله يأخذ باليد
0: إن شاء الله.
1: إنه ننقل هالمعلومات هاي وفي نقطة أخرى كمان مهمة، أشركنا الجامعات الطبية والصحية بحيث.
0: نعم.
1: كان هناك كليات الطب وكليات التمريض في الجامعات الرسمية والخاصة، ما فرقنا بين الخاصة والعامة، تتفاعلوا معنا واشتركوا المؤتمر حتى أنا أعزز التعاون ما بين المؤسسات الصحية والتعليمية.
0: نعم.
1: وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير الخدمات الصحية.
0: نعم.
1: وتحسين الجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
0: نعم.
1: وبالتالي أنا استثماري في الكوادر، استثماري في الأطباء كليات الطب والتمريض، أنا هنا نظرت للمستقبل. ما هو مستقبل القطاع الصحي؟ لازم أفكر فيه، لأنه إحنا لازم نبني للمستقبل كمان حتى يكون عندنا
0: نعم.
1: خلينا نقول المعرفة جيدة.

0: نبتدئ ونواكب التطورات المتسارعة الذي يشهدها العالم في هذا المجال.
1: نعم سيدي، أهم التحديات التي تقف أمام اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في معان، هل لكم من توصيات للجهات المعنية للقطاع الخاص وهو شريك أيضا؟
0: طبعا احنا القطاع الخاص شريك رئيسي في هذا المجال.
1: نعم.
0: اما التحديات الامانه، بتعرف محافظه معان، انا ما بقول لك والله زي محافظه العاصمه تكون جاذبه للقامات الوطنيه، وبالتالي احنا نتمنى على القطاع العام، واحنا كان مندوب رعايه مع الوزير موجود، انه يكون هناك تخصيص المخصصات اللازمه للتعليم الطبي المستمر للكوادر الصحيه العامله، سواء الطبيه او الكوادر الصحيه الاخرى في محافظة الجنوب، ووعدنا نكون فينا وعد. وبالتالي أنا ما بقدر أنا أقول 20 موظف لعمان، لا، بجيب أنا المحاضر في عمان، بجيب المحاضر في الكرك، بجيب المحاضر في الطفيلة، والكوادر تدرب في اللوكل في المكان، يعني في نفس المكان. وهذا وعدنا فيه. النقطة الثانية هو محافظة معان تحديدا بحاجة إلى خدمات صحية معينة. يعني إحنا الآن عندنا في مستشفى العسكري إن شاء الله يتم تشغيله العام الحالي بداية العام القادم، احنا بدنا خدمات. يعني انت تصور انت القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية غير موجودة في محافظة معان، وبالتالي بنتمنى احنا على وزارة الصحة وعلى الخدمات الطبية الملكية يكون هناك تنسيق ما بينهم، حتى يكون هناك قسطرة قلبية تشخيصية علاجية في محافظة معان اسوة من باقي المحافظات. النقطة الثانية، في خدمات غير متوفرة في معان، يعني مثل قسم الأعصاب، قسم جراحة الدماغ، قسم الحروق، هذا غير متوفر. يعني المواطن محتاج لهذه الخدمه مضطر يرجع يروح لعمان وتكلفه ماليه، واحنا قاعدين نقول في استفراغ وازدحام في مدينه عمان، احنا بنخفف الازدحام. اذا انقل الخدمات من العاصمه، انقلها
1: خارج العاصمه،
0: المحافظات النائيه،
1: نعم صحيح،
0: او البعيده. وبالتالي هاي نقطه ثانيه، اضافه خدمات جديده. التعليم الطبي المستمر يجب ان يكون مستمر، فعلا هو اسمه مستمر، مش يعني والله استنى مؤتمر السنه القادمه لا، لازم يكون هناك خطة استراتيجية وطنية للقطاعات الصحية المختلفة، سواء عسكرية سواء مدنية، والقطاع الخاص مثل نقابة الأطباء، حتى أنا خلي زي ما يقولوا في الطب تحديث المعلومات، تحديث المناطق الطارئة، شو صار عندنا في تطور الطب. احنا كل يوم نسمع في شيء اختراع شيء في الطب، مظبوط ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: سواء عمليات جراحية سواء التنظير، تصور انت اللي شارك عندنا في المؤتمر هذا قامات، يعني بالنسبة للتنظير رئيس جمعية الجهاز الهضمي والكبد في الأردن، رئيس جمعية الكبد والجهاز الهضمي في شمال أفريقيا وشرق الأوسط، رئيس الضابط العربي للجهاز الهضمي. إذن هذا أنا جبت قامة، وهذا إن شاء الله يكون هنا تعاون مطلق. جمعية القلب الأردنية، رئيس الجمعية وأضاها ألقوا محاضرات وتفاعلوا معنا، وكان فيه هناك نقلة نوعية. الجراحين الأردنيين، جراحين يعني ما يجيب لك رئيس الجمعية وحاضر في الطلاب وأطباء وكوادر، يعني في المحاولات النسائية والخصوبة كان في لهم، يعني نقول سيشن أو قسم في المحاضرات كان كثير مهم. يعني أنا بارح كان عندنا نقاش حلقة نقاشية ما بين رئيس جمعية الخصوبة ورئيس جمعية النسائية والتوليد. إحنا الآن النسائية والتوليد لازم عليها، مش التوليد، النسائية، أمراض النسائية لازم يكون تركيز مهم جدا. وبالتالي احنا كتبنا توصيات في كافه التخصصات، نامل من الله سبحانه وتعالى اقول احنا عملنا شيء لبلدنا لمجتمعنا، حتى يعني ننقل معلومه نقول متطوره صح للاجيال الحاليه، وان شاء الله يكون لهم ذخر للمستقبل
1: ان شاء الله. واخيرا وليس اخرا سيدي، يعني على اجنده العمل في الفتره القادمه ربما تزامنا مع هذا المؤتمر او ما بعد هذه الفعاليات لهذا المؤتمر، ماذا لديكم؟
0: سيدي احنا الان، افضل شكرا على هذا السؤال المهم. احنا الان في عندنا شراكات مع الجمعيات اللي حكيتها وغيرها، احنا بنحاول انه ان شاء الله الجمعيات الطبيه المتخصصه التابعه لنقابه الاطباء الاردنيين، عندنا حوالي 30 جمعيه، وهذا بهمني ان انقل نشاطها من العاصمه الى خارج العاصمه.
1: نعم.
0: يعني انا ما راح بس في محافظه معان، راح ننقلها للجنوب.
1: نعم.
0: يعني سواء التعاون مع زملائنا في العقبه، في الكرك، في الطفيله، طبعا في معان، انه هاي النشاطات العلميه لجمعيات القلب او الجمعيات كافه التابعه لنقابه الاطباء نقلها الى خارج العاصمه.
1: نعم.
0: انه الامانه هاي عندنا مشكله مؤامره كبيره وتحدي، ما ننتظر المؤتمر القادم.
1: نعم.
0: احنا كنقابه في معان ان شاء الله راح نتعاون مع هاي الجمعيات،
1: ان شاء الله
0: راح يكون عندنا محاضرات علميه متخصصه خلال خلينا نقول السنه القادمه، أو حتى يكون هناك الكادر أو الطبيب أو الموظف الصحي بيشتغل في محافظة نهان يطلع بشكل مستمر ومباشر على تطورات آخر
1: نعم.
0: ما توصلها له الآن إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. أود أن أشكرك الدكتور عبد الرحمن المعاني رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في معان على هذه الإطلالة المليئة بالعمل والإنجاز، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة للاستفادة من هذه الخبرات والاستفادة أيضا من هذه المؤتمرات والفعاليات التي يعني لديكم على مدار العام وهذا التواصل الدولي ليس فقط على الصعيد المحلي. ونشكرك ونشكر كل من شارك بهذا المؤتمر على ما قدموه من أوراق مهمة وبحوث ومشاركات تسعى إلى النهضة بالقطاع الطبي بشكل عام وتفعيل هذه الخبرات والبروتوكولات ليكون هناك أقصر طريق للعلاج. شكرا جزيلا لكم يا سيدي.
0: الله يعطيك العافية وأنا بشكرك، بس بحب أنوه أخي العزيز أنه كان هناك محاضرين من دول عربية ودول
1: نعم.
0: صديقة الدول حتى أسركت كل
1: نعم.
0: الخبرات ممكن نجيبها لمحافظة معنا.
1: نعم يا سيدي شكرا جزيلا، حياكم الله.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا.

0: مستمعينا الكرام، نذهب معكم في هذه الدقائق مع إحدى الفائزات بجائزة الملكة رانيا للتميز التربوي، إحدى الفائزات بجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي عن فئة رياض الأطفال المتميزة، والتي جاءت إيمانا بأهمية بناء الأجيال وهم قادة المستقبل والأوطان. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الأستاذة عفاف محمد الخوالدة، مدير روضة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات. أستاذة عفاف، صباح الخير ومبارك لكم هذا الإنجاز يا سيدتي.
1: الله يسعد صباحك ويبارك فيك يا رب.
0: حياكم الله. بداية، ماذا أضافت لك هذه الجائزة بمراحلها المختلفة من خبرات على الصعيد المهني والصعيد الشخصي أيضا؟ نعم
1: تمام. بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين
0: دائما وأبدا،
1: الذي أنعم علينا بهذه الفرحة وهذا الفوز الذي جاء يعني تتويجا ملكيا يليق بعدم الجهود التي بذلت.
0: نعم.
1: واسمح لي أخي الفاضل.
0: تفضلي.
1: مهندس علم.
0: نعم.
1: أن أشكرك على هذه الفرصة التي أتحت لي من خلالها أن أطل من خلال نافذة هذا اليوم من برنامجك نواكز على الأهل والأحبة في أردن الخير والعطاء عبر الإذاعة التي نحب ونفاخر دائما، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لكم جميعا خالص الود والتقدير.
0: ولك أيضا.
1: اسمح لي أيضا بتحية صباحية معطرة في هذه الفرصة، وأن أهدي هذا الفوز لجلالة قائد الوطن الملك عبد الله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبد الله.
0: نعم.
1: بالنسبة لسؤالك يا أخي الفاضل، ماذا أضافت لي الجائزة؟ حقيقة على الصعيد الشخصي أضافت لي ثقة أكبر بنفسي، قدراتي القيادية عززت لدي روح المبادرة والإصرار، يعني تحدي الصعوبات والعقبات التي تواجهنا في الميدان. هذه الجائزة جعلتني أكثر وعيا بأهمية الأثر الذي يصنعه الإنسان في حياة الناس، خاصة القائد، الأثر الذي يصنعه في حياة الأطفال، في حياة المعلمات، في حياة أولياء الأمور. زادت شعوري أيضا بالمسؤولية والانتماء لهذه المهنة العظيمة.
0: نعم.
1: من مكاسبي أيضا الشخصية زادتني قربا من معلماتي، من معلمات الرياض، من الكادر كامل، الكادر الإداري والكادر التدريسي. بنيت علاقات جميلة جدا وصادقة مع الأطفال، مع الأمهات، الحمد لله كلها مكاسب.
0: الحمد لله.
1: وكما ذكرت أصلا يعني في مرحلة الزيارة الميدانية قلت للجنة عندما حضرت، لا يوجد خاسر مع تجربة رياض الأطفال أو تجربة التقدم للجائزة.
0: نعم نعم. برأيك يعني أهمية رياض الأطفال في بناء شخصية الأطفال وهذه المرحلة المهمة التي تشكل مستقبل هذا الطفل؟
1: نعم، سؤال جميل جدا. هذه الجائزة ومرحلة رياض الأطفال مهمة جدا، هي أصلا حجر الأساس في إعداد شخصية الطفل.
0: نعم.
1: نحن نسعى لشخصية متوازنة، شخصية طفل واثقة قادر على التعلم، قادر على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وهذه المرحلة تسهم في تشكيل جوانب هذه الشخصية.
0: نعم.
1: تكتب فيها الطفل قيم، سلوكيات، مهارات سترافقه في كل مراحل حياته اللاحقة.
0: نعم.
1: تنمي الثقة بالنفس، تنمي الاستقلالية، تنمي مهارات تواصل، تعبير عن مشاعره وأفكاره. نغرس فيها القيم، قيم الانتماء، الولاء، المحبة، احترام الذات واحترام الآخرين. أيضا
0: نعم.
1: هذه المرحلة يكتشف فيها الطفل ميوله ورغباته، فهي مرحلة جدا مهمة.
0: نعم نعم. ما هي الأسباب التي تقف وراء تميز فاطمة الزهراء الأساسية للبنات التي قادت إلى الفوز بهذه الجائزة، والشراكات التي أقامتها هذه الروضة مع الأهالي والمجتمع وانعكست أيضا على تميز هذه الروضة؟ نعم
1: نعم. يعني تميزت مدرسة فاطمة الزهراء لأنها نجحت في العمل بروح الفريق.
0: نعم.
1: كافة أبجديات هذا العمل، يعني أنا كقائد فريق كان عندي إيمان قوي بقدرات هذا الفريق، كان لدينا جميعا إيمان حقيقي بقدرتنا على الوصول.
0: نعم.
1: لأننا نعتبر التميز ثقافة عمل، هي ثقافة عمل يومية أخي الكريم.
0: نعم.
1: داخل الروضة وداخل المدرسة، والحمد لله وفضل الله إنجازات المدرسة مشهود لها من قبل الجميع. أيضا عندما تكون لديك كقائد وللفريق رؤية واضحة تركز على الطفل أولا، على أثر كل عمل، كل نشاط نقوم به ما هو أثره على الطفل، على توفير بيئة آمنة محفزة داعمة داعم لتعلمه باللعب. الأطفال يعني يتعلمون باللعب في هذه المرحلة، والحمد لله وفرناها لهم من خلال غرفة المرح والاستكشاف، من خلال ألعاب إلكترونية، من خلال الألعاب التي يمارسون فيها رياضاتهم المختلفة.
0: نعم نعم.
1: أيضا الشراكات الفاعلة، سألتني عن الشراكات.
0: نعم.
1: في المجتمع المحلي فخورة جدا أنا ك يعني قائد لهذه المؤسسة التربوية بالشراكات التي حققتها مع مؤسسات المجتمع المختلفة، يعني لم يبخلوا علينا بشيء. مركز الشابات، الجمعيات اللي موجودة، بشائر الرحمن، الدفاع المدني، المركز الصحي، أولياء الأمور أنفسهم. أجمل شراكات كانت يعني خلال هذه المرحلة، يعني ألفنا قصص مع بعض الأمهات، يعني بكتابة المعلمات، مونتاج من بعض الأمهات بأصوات الطلبة أنفسهم أطفال، يعني أصدرنا مجموعات قصصية نفخر ونعتز بها. شراكاتنا كانت جدا ناجحة وجدا ذات أثر كانت على الأطفال في هذه الرياض.
0: نعم. بعد هذا الإنجاز المهم، كيف سيكون دوركم كروضة رياضية في تحفيز رياض الأطفال للتميز وأيضا المشاركة في هذه الجائزة المهمة في المستقبل؟
1: أكيد أخي الكريم، يعني لن نتوقف عند مرحلة الفوز والوقوف هنا، بل ستكون يعني دافعا لنا لنشر ثقافة التميز.
0: نعم.
1: وهذه عادة المتميزون في مديرية تربية لواء الطيرة.
0: نعم.
1: يعني من أبرز المتميزين أو سفراء التميز الذين كانوا معنا، يعني علي أن أذكر أسماءهم: المعلمة الفاضلة نور الزغاميم الله يجزيها ألف خير، ست ربى النعان عبرضو الله يجزيها ألف خير.
0: نعم.
1: وكثير من المتميزين الحمد
0: لهم
1: لله
0: التحية جميعا.
1: مديريتنا يعني تحية كبيرة جدا لمديرية تربية لواء السيارة، لأنها داعمة وجادة في دعم المتميزين ونقل الخبرات.
0: نعم.
1: لهم.
0: نعم.
1: نحن سنسير يعني على هذا النهج، سنقدم الدعم سواء للمعلمات في داخل المدرسة، أيضا لمعلمات الرياض حولنا، أي إنسان يعني بحاجة إلى دعمنا ونقل خبراتنا له. إن شاء الله ستكون يعني تجربتنا مصدر إلهام للجميع، يثبت أن التميز يبدأ بفكرة، ينجح بروح الفريق، ويستمر بالإيمان برسالة التربية والتعليم.
0: أكيد. أود أن أشكرك الأستاذة عفاف محمد الخوالدة، مدير روضة فاطمة الزهراء الأساسية للبنات، على هذه الإطلالة، وطيب التواصل، ومبارك لكم هذا الإنجاز سيدتي.
1: الله يبارك فيك. بس بدي أتقدم من خلال بجزير الشكر إلى مديريتنا الداعمة الحاضنة للتميز بقيادة عطوفة مدير التربية والتعليم الأستاذ محمد البدارين،
0: له التحية. نعم.
1: جعفر السرايرة قسم الإشراف، الممثل أيضا برئيس قسم الإشراف الأستاذ محمد رفوع، المشرفة المتميزة بتينة رفوع، قسم التعليم العام، جميع الأقسام يعني.
0: نعم.
1: في المديرية، منسق الجائزة المبدع والأخ الفاضل الأستاذ محمود الأخصبة، كلهم جهود كبيرة يعني أسهمت يعني فريق متكامل كان إلى أن وصلنا إلى هذا النجاح.
0: نعم.
1: كل المحبة والتقدير أيضا.

0: أخي الكريم لمعلمات وإداريات مدرسة فاطمة الزهراء الأساسية على كل الجهود التي بذلوها.
1: نعم.
0: وأجدد مباركتي لزميلتي ربا الجفوت وبسمة النعانعة على هذا الإنجاز. ولا يفوتني أن أشكر الشركاء الأروع أولياء الأمور والمجتمع المحلي في بلدة الحبيبة القادسية التي أهديها هذا الفوز. وشكرا لكم في إذاعتنا الحبيبة.
1: العفو يا سيدتي، وشكرا لكل من ذكرتي وكل من كان وراء الكواليس. نتمنى دائما أن ينجح ويفوز.

0: مستمعينا الكرام، عالم ريادة الأعمال والتسويق والتسويق الدولي أصبح حديث الساعة على مستوى الدول والأفراد، وقد تطور هذا الاتجاه مع دخول الذكاء الاصطناعي. لكن ماذا يجب أن نعرف من أهل الاختصاص لنكون رجال أعمال ودولا ريادية ناجحة؟ لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتور عطالله فهد السرحان، أستاذ مشارك في إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة آل البيت. صباح الخير دكتور.
1: صباح النور الأخ العزيز إليك ولكل المستمعين الأكارم.
0: حياكم الله. عم تحكيني سبيكر دكتور؟
1: آه.
0: يا ريت تحكيني من التليفون مباشرة لو تكرمت حتى يكون الصوت أوضح. نعم.
1: طبعا.
0: الله يزيد فضلك. بداية سيدي، ما هو الفرق بين ريادة الأعمال وإدارة الأعمال التقليدية؟ نعم.
1: اليوم عم نتكلم عن ريادة الأعمال اللي هي دائما هي إنشاء مشروع جديد من خلال فكرة مبتكرة بنسميها innovation ideas.
0: نعم.
1: الهدف منها تحقيق قيمة مضافة added values للمجتمع، وبالنهاية بيكون هدفها أنها تدر ربح مالي للمساهمين stakeholders وأصحاب المشروع اللي تم بناؤه.
0: نعم.
1: فاليوم عم نحكي طبيعة الاختلاف من حيث طبيعة الهدف بين ريادة الأعمال وبين إدارة الأعمال التقليدية وطريقة العمل داخل هذا المشروع اللي بنسميها وظائف المنظمة، وأيضا مستوى الريسك ليفل أو الريسك مانجمنت، إدارة المخاطر في المشاريع الريادية بتكون غالبا فيها مخاطرة وجرأة أكثر من الإدارة التقليدية للبزنس والأعمال. لكن غالبا ريادة الأعمال احنا بنركز فيها على إنشاء فكرة مبتكرة، وأيضا يجب أن تكون هذه الفكرة عم تنمو.

0: بشكل سريع في استكشاف فرص السوق اللي موجوده، اللي من خلال تحليل سوات اناليسز اللي بنحلل وين في فرص وفي وين في مواقع او نسميها ماركت شير، حصه سوقيه يمكن استغلالها بشكل كومبيتيتيف ادفانتج، تحقق لنا مزايا تنافسيه.
1: نعم، وهذا مدخل لسؤالي التالي.
0: ايضا
1: نعم. تفضل.
0: دائما رياده الاعمال عم تعتمد على المرونه في اتخاذ القرارات السريعه، ويسمى flexibility، انها بتكون مرنه في اي قرار سواء كان يعني ريادي او مالي او تسويقي.
1: نعم.
0: ودائما رائد الاعمال اليوم اللي احنا بنشجعه على انه يبتكر هذه المشاريع في نسميه الابتكار الفكري او التمويل او بناء فريق العمل تيم وورك هذا، وتطوير النيو برودكت المنتجات الجديده. ودائما بنحكي انه اي مشروع جديد عم بيحقق ارباح من خلال الاستفاده من الشركات والمشاريع الدوليه. اذا هلا بدي احكي لك عن شركه الاي اي الذكاء
1: الاصطناعي،
0: اليوم القيمة السوقية لشركة اي اي تجاوزت 5 تريليون دولار. وهذا رقم مهول. ايضا ايلون ماسك لما ابتكر شركة سبيس اكس الفضاء والاتصالات القيمة السوقية تجاوزت 3 تريليون دولار في قيمتها السوقية بالسوق المالي. اليوم ايضا عم بنشوف الانت جروبس التكنولوجيا الماليه ايضا تجاوزت 2 مليون تريليون دولار. وبالتالي هذه الارقام هي عباره عن ارقام هائله جدا بالبجت والموازنه تبعها، كونها كلها هاي نماذج للمشاريع الرياديه. لكن بالمقابل احنا ما بنغفل اداره الاعمال التقليديه، هي موجوده في مصانع، في شركات تعتمد على وجود شركه موجودة أصلا، لكن تنظيم الوظائف والموارد تدار بطريقة تقليدية. ليش؟ لأنه هدفها هاي الإدارة التقليدية تحافظ على استقرار المنظمة مع وجود هامش ربحي للعائد المالي لها. أيضا الأكشن بلان، الخطط التنفيذية غالبا فيها استابيليتي، فيها استقرار فيها، وغالبا بتكون واضحة فيها. لكن الجانب الأخطر أنه عم بيحاول المدير بالأعمال التقليدية أن يقلل المخاطرة إلى زيرو ديفكت، بحيث أنه ما بده يتحمل أي مخاطرة. لكن ريادة الأعمال دائما فيها مغامرة، فيها ريادة، فيها يعني مخاطرة، وبالتالي هنا القفزة النوعية في تحقيق مشروع ريادي ناجح عم بيحقق له أرباح، وخاصة في وجود اليوم يعني الفضاء الإلكتروني والسوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي اللي ساعدنا في المشاريع الريادية. لكن القضية في الذكاء الاصطناعي لغاية اليوم عم بنسميه انه human led، يقاد من خلال البشر. بمعنى انه يعني المهندس اللي موجود بالمشروع او بالشركة عم بيستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن هو المدخلات وهو اللي بيقود هذا. اليوم في الدول المتقدمة الذكاء الاصطناعي هو بيقود نفسه، وبالتالي هو بيعمل البرمجيات، بيعمل الخوارزميات، وبيعمل الانبوت والاوتبوت. فان شاء الله يعني انه نصل لمرحلة متقدمة في استثمار جميع الجوانب للذكاء الاصطناعي.
1: نعم سيدي، كيف يمكن لرائد الأعمال تحديد الميزات التنافسية لمشروعه الخاص؟ هل هناك أدوات قياس يمكن أن يعتمد عليها لأن يستبق هذه الظروف أو ميزات هذه البيئة، دعني أقول، ومحدداتها المختلفة، دون أن يقع في مشكلة، خاصة أن المشاريع تختلف وطريقة إدارة رجل الأعمال تختلف من طريقة أو من شخص لآخر؟ نعم،
0: بالتأكيد رائد الأعمال اليوم عم نحكي له دائما انطلق من الorientation for the customer. يجب أن يعرف ماذا يحتاج العميل فعلا من منتج أو خدمة أو فكرة. وأيضا يجب أن لا يغفل ماذا يقدمه المنافسون في بيئة الأعمال والبيئات التسويقية. وبالتالي إذا هو عرف المنافس ماذا يقدم من أسعار، من منتجات، من جودة، وأيضا أشبع

0: حاجات ورغبات العميل الفعلية اللي هي احنا اليوم الهرم مقلوب عن
1: نعم
0: بقمة الهرم عندنا إرضاء العميل وإشباع حاجاته حتى نصل إلى ما يسمى الساتسفاكشن،
1: نعم
0: وبالتالي نصل إلى الولاء العملاء للمشروع الريادي، لأن كلفة الاحتفاظ بالعميل أفضل من كلفة أن تبحث عن عملاء جدد.
1: نعم
0: وبالتالي أيضا عم نوجه لأنه بيكون عنده أدوات قياس مهمة لمعرفة تحقيق المزايا التنافسية. المزايا التنافسية اليوم عم بنشوف أنه أهم ميزة بالمشروع الريادي هي ميزة التكلفة
1: نعم
0: وميزة الجودة، قديش أنت بيكون عندك منتجات ذات جودة عالية، قديش عم بتحقق إرضاء للعملاء. ميزة التكلفة، قديش أنت تعمل أوفر، قديش أنت تقود السوق بالتكلفة، قديش أنت بتعمل ديسكاونت خصومات على منتجاتك
1: نعم
0: أو بأسعار يعني مرضية للعميل بحيث ما يكون هامش الربح خيالي أو ما
1: نعم
0: شابه ذلك.
1: نعم
0: من أدوات القياس احنا اليوم بنركز على السوات أناليسيس اللي هو التحليل الرباعي لمعرفة الفرص والمخاطر
1: نعم
0: ونقاط القوة ونقاط الضعف. وبالتالي أيضا من الأدوات القياس اللي بنستخدمها اليوم يعني الأوبينيون للكاستمر، آراء العملاء، اقتراحات العملاء. فدائما رائد الأعمال الناجح لا يسأل ماذا أبيع، بل يسأل ماذا يختار العميل
1: نعم
0: وكيف أرضي احتياجاته ورغباته حتى أصل إلى الولاء للشركة والبراند نيم والعلامة التجارية.
1: نعم نعم يعني جوانب مهمة جدا سنتابعها أيضا في لقاء آخر نتحدث فيها عن صفات رجال الأعمال، أيضا التسويق الرقمي والتسويق الذكي، وأيضا كيف يمكن أن يكون هناك تنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي وباستخدام هذه البيئات الجديدة. وندعو جميع يعني جميع من يهتم بعالم ريادة الأعمال أن يتابعنا في اللقاء القادم لإكمال هذا اللقاء المهم والذي هو مستقبل عالم الأعمال وريادة الأعمال. أود أن أشكرك الدكتور عطلة فهد السرحان، أستاذ مشارك في إدارة الأعمال والتسويق الدولي في جامعة آل البيت، على هذه الإطلالة المهمة والمستقبلية التحليلية. شكرا لكم، على طيب التواصل يا سيدي.
0: شكرا، كل التحايا والتقدير
1: حياكم
0: إلى
1: الله. يا هلا
0: مستمعينا،
1: يا هلا.
0: شكرا كثير.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل وجدي نصراوين والزميل مجد الزعبي، ولكم أجمل تحية من زين بشابشة، عود الجبور وعالم العبادي. إلى اللقاء.

0: موجز لأهم الأنباء من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الخارجية يلتقي اليوم عدداً من ممثلي القطاع الخاص الإستوني لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية. وزير الخارجية ونظيرته البلغارية يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وتداعياته الإقليمية والدولية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين مع تواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة بقصف مدفعي وأطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان غداة تمديد الهدنة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الصين تشاركه موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحا نوويا. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات مسيرة. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. وزارة الأوقاف تعلن بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، والتي ستبدأ اعتبارا من 27 من حزيران المقبل. وأخيرا، طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا مجد الزعبي بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لمهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكرما لا أمرا تابعونا مستمعينا الكرام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo، وذلك التطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. عديد من التحديات البيئية والزراعية التي بدأت تتسارع في خطاها مستمعينا الكرام، وهون بيبرز أهمية هذه البرامج وهذه المشاريع التي تتبناها وزارة الزراعة سعيا منها من أجل أن تحافظ وأن تعمل على صون ذلك التنوع النباتي في المملكة. دعونا نتحدث أكثر وأكثر حول هذه الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها والإشارة إليها والتركيز على هذا العمل فيما يحقق ويصب في تعزيز واقعنا وواقع الأمن الغذائي والنباتي

0: والزراعي. هذه الجهود التي تبذل من خلال العديد من الإدارات التي تعود لوزارة الزراعة الوزارة الأم. دعونا باسمكم جميعا نرحب بضيفي في الاستوديو المهندس فراس أبو الرز، وهو رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة التابع لمديرية الإنتاج النباتي. فأهلا وسهلا فيك ضيفي الكريم، وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة. إذن في البدايات مستمعينا الكرام، لمسنا ذلك التغير المناخي الذي بات يفرض نفسه أكثر وأكثر. نحن لسنا بمنأى عن هذه التغيرات، لكننا يجب أن نشير بالبنان إلى تلك الجهود التي تبذل. يجب أن نستثمر هذا الأثير لنبث العديد من النصائح والإرشادات التي نقدمها للأخوة المزارعين، وعلى وجه الخصوص صغار المزارعين في هذا الملف. المهندس فراس عبد الله أبو الرز مستمعينا يحمل من الخبرة الطويلة والعمل في القطاع الخاص، في إشارة إلى أهمية ترجمة هذا المعنى وهذا النداء الذي أتى دائما على لسان رأس الدولة فيما يتعلق بأهمية ترجمة الشراكة الحقيقية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. فالتغير المناخي مستمعينا الكرام يعتبر من أهم الملفات التي تفرض نفسها في قوة. حتى نطلعكم ما المقصود بالتغير المناخي مستمعينا، نستمع لرأي وأيضا حديث المهندس فراس.
1: بداية أسعد الله مساءكم ومساء السادة المستمعين والمشاهدين. حقيقة التغيرات المناخية الحاصلة الآن على مستوى العالم تعتبر من أهم التحديات العالمية، ليس فقط لأنه قضية بيئية، ولكن لأنه مرتبط بالأمن الغذائي والأمن المائي والجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى الصحة العامة للإنسان. وحسب التقارير العالمية، فإن الأنشطة الاقتصادية الإنسانية خلال السنوات الماضية هي مما أدى إلى التحرر الحراري العالمي، ومما أدى إلى التغيرات المناخية الحاصلة الآن. ومن الأسباب الرئيسية فيما يتعلق بالتغيرات المناخية حقيقة هي الانبعاثات الدفيئة للغازات الدفيئة، والتي تزداد نسبتها يوما بعد يوم لأنها مرتبطة بالأنشطة الاقتصادية العالمية. والدول الصناعية هي أكثر الدول التي تلعب دورا في موضوع التغيرات المناخية نتيجة للانبعاثات الغازات الدفيئة. ومن أهم العناصر أو الغازات التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عنصر الكربون الذي يشكل 75% من هذه العناصر، بالإضافة إلى غاز الميثان وأكسيد النيتروز.
0: إذن هذه الأكاسيد مستمعينا الكرام التي تنبعث جراء تلك الأنشطة الاقتصادية التي يقوم فيها البشر في كافة أنحاء العالم، ويمكن هنالك دول تمتاز بهذا النشاط الصناعي أكثر من دول أخرى، لكن بالمحصلة الدول التي تتأثر في آثار التغيرات المناخية هي معظمها تلك الدول النامية، حيث أن موجات الحر وموجات الجفاف والفيضانات وكذلك الهطولات المطرية السريعة أو المتسارعة أو الومضية هي تفرض نفسها، أو أنه هي أكثر في تلك المناطق الدول النامية هي أكثر تأثر عن المهندس فراس.
1: حقيقة يعد قطاع الطاقة هو من أكثر القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي أدت إلى التغير المناخي، خصوصا وأنه يعتمد على احتراق الوقود الأحفوري الذي يشمل النفط والغاز والفحم. وهذا انعكس سلبا على كافة القطاعات وخصوصا القطاع الزراعي. القطاع الزراعي يتعلق بالأمن الغذائي للإنسان، وبالتالي لا يمكن أن نستثني الأهمية لموضوع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض من 2015 ل 2024 بمعدل درجة إلى درجة ونص، وبالتالي ارتفاع معدل درجات الحرارة خلال فترة بسيطة أدى إلى تقليل معدل سقوط الأمطار. وإحنا بنعرف إنه معدل سقوط الأمطار له دور حيوي جداً في تحسين الغطاء النباتي، وينعكس إيجابا على قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إيجابياته وسلبياته على المناخ، على الطبيعة، على الغطاء النباتي، على كل جوانب الحياة، حتى تحسين جودة الهواء، تحسين جودة الطبيعة، فينعكس بشكل عام على كل نواحي الحياة المتعلقة بحياة الإنسان سواء كانت اقتصادية والجوانب الأخرى.
0: طيب إذا هذا كان واقع الحال بأنه القطاع بشقيه يعني سواء كان نباتي أو حيواني بات أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية. الجفاف يفرض نفسه

0: القوة، تغيرت صفات التربة الصالحة للزراعة، عمليات التصحر، ويمكن هذه الظاهرة اللي يعني هي نجدها أنها تؤرقنا كثيرا في عديد من مناطق كانت تمتاز بأنها غطاء نباتي جيد.
1: حقيقة انخفاض معدل تساقط الأمطار
0: نعم
1: من سنة إلى أخرى أدى إلى انحسار الغطاء النباتي على كل المستويات، سواء على مستوى الغابات والأشجار الحرجية أو على مستوى المراعي، كما أثر قلة تساقط الأمطار على خصائص التربة الفيزيائية والكيميائية نتيجة قلة نسبة الرطوبة بالتربة، ومما انعكس على تملح التربة لأن تساقط الأمطار يساعد على غسل الأملاح أو العناصر المملحة، وبالتالي يصبح النبات في حالة من الإجهاد سواء في عمليات النمو أو في عمليات الإثمار أو في عمليات الإنتاج، وأدى ذلك إلى تقليل معدل إنتاج وحدة المساحة للمنتج الزراعي. وبناء عليه حقيقة لا يمكن أن نقول بأننا نستطيع أن نتجاوز التغيرات المناخية، لأنها جهود عالمية يجب أن تتضافر جميع الجهود. الآن يوجد التشريعات، يوجد الكثير من المشاريع والبرامج والاتفاقيات العالمية في هذا المجال، ولكن المشكلة تكمن في البطء في التنفيذ، وكلما تأخرنا في التنفيذ كلما ازدادت المشكلة توسعا وأصبحت قضية أكبر، لأنها تؤثر بالنهاية على قضية الأمن الغذائي. وحسب إحصائيات تقرير الأمم المتحدة تمام بأن خلال هذا القرن 90% من دول العالم سوف تعاني من معدل إنتاج وحدة المساحة للمحاصيل الزراعية، بمعنى أنه إذا كانت كميات المنتوجات الزراعية تكفي الآن لسكان العالم خلال هذا القرن لن تكفي، وبالتالي أغلب الدول سوف تعاني من هذا الموضوع. اثنين، فيما يتعلق كمان في صحة الإنسان، صحة الإنسان ارتفاع درجات الحرارة ستؤدي إلى انتشار كثير من الأمراض المعدية، وبالتالي ستصبح قضية صحية خطيرة جدا على مستوى العالم. زي ما تفضلتي كمان أنه أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة موجات الجفاف في العالم، وأدت إلى زيادة الفيضانات وإلى زيادة الأعاصير والعواصف وإلى آخره، مما انعكس سلبا على الإيكو سيستم أو على النظام البيئي سواء كان الجزء الحي من النظام البيئي أو الجزء الغير حي. وبالتالي تتغير التوازنات بالنسبة لدورة حياة الكائن الحي في هذا النظام البيئي، فإما يكون إيجابي وإما يكون سلبي، ولكن مع التغيرات المناخية السلبية التي تحدث فكل النتائج تتجه باتجاه المشاكل، سواء كانت مشاكل على مستوى صحة الإنسان أو على مستوى الإنتاج الغذائي أو الأمن الغذائي أو على حتى على أي مستوى آخر فيما يتعلق بتحسين ظروف البيئة والجو والظروف البيئية كاملة في النظام البيئي.
0: نعم، يعني بمعنى آخر مستمعينا الكرام، اللي كان الأخ المزارع يعتاد على أنه الدلم دائما بيعطي هذه الكميات أو هذه الأطنان مثلا من محاصيل الأمن الغذائي، جراء هذه التغيرات المناخية سوف تقل إنتاجية الدلم الواحد تبعا للظروف المناخية، سواء كان جفاف أو تملح تربة أو انجراف تربة جراء السيول والأمطار الومضية، أو أنه هنالك بعض الأمراض التي بدأت تفتك بهذه النباتات. ويمكن إخواننا المزارعين هم الأقرب إلى حصد مثل هذه النتائج، لكن أيضا مستمعينا الكرام الباحثين المختصين سواء كان في وزارة الزراعة أو حتى في دور البحث العلمي التابعة للجامعات والاختصاصهم ضمن هذه الكليات، أكيد لديهم العين الثاقبة المتابعة التي تتحدث عن هذا الأثر. نكون إحنا أقرب شوي واقعيين ونتحدث عن محصول وطني. كنا دائما عند حصاد هذا المحصول نجد أنه يكفي مجتمعنا، حتى كان في عندنا نسبة أنه إحنا نصدر واللي هو زيت الزيتون.
1: نعم صحيح.
0: وكانت هذه الحديث بأنه حتى من الأعوام الماضية كان في هنالك إشارات تتحدث عن أنه الكميات اللي راح تيجي للموسم القادم اللي إحنا مر فينا هي لن تفي بحاجة السوق المحلي، والدليل أنه كحلول تم يعني اللجوء إليها استوردنا زيت الزيتون.
1: نعم حقيقة من الظواهر التي حدثت في السنوات الأخيرة وتأثر القطاع الزراعي ما حدث الموسم الماضي في انخفاض إنتاج الزيتون بنسبة عالية جدا.
0: كانت دائرة الإحصاءات تتحدث ما نسبة
1: 40% وهلا عم نحكي فيه أنه نتيجة الجفاف وعدم تساقط الأمطار بمعدلاتها الطبيعية انعكس

0: بشكل سلبي على معدل الإنتاج والنمو الطبيعي للنبات، وبالتالي تساقط الأزهار، عدم اكتمال الإثمار وعدم اكتمال الإنتاج، فقلل وحدة إنتاج المساحة وإنتاج وحدة المساحة
1: صحيح.
0: من المحصول،
1: خاصة البعلي
0: 100%. وبالتالي تم استيراد كميات الزيت حتى نستكفي من
1: حاجتنا.
0: من من,
1: صحيح.
0: من نعم حاجتنا من الزيت، بالإضافة إلى أنه ظهرت بعض الأمراض، ظهرت بعض الأمراض حقيقة بشكل مبكر، مما أدى إلى ظهور بعض الأمراض سواء كانت فطرية أو آفات حشرية. والظروف اللي عم تحدث أنه عم تكسر دورة مش عم تكسر دورة الحياة، بالعكس عم بتمدد دورة الحياة للآفات، وبالتالي يكون النبات في حالة إجهاد، فعند حدوث الآفة أو عند حدوث الإصابة يكون النبات مجهد، مما يسرع في حدوث الإصابة وبالتالي تلف المزروعات خلال الموسم.
1: نعم
0: طيب. نعم
1: كان لابد انه مستمعينا الكرام يعني يكون في هنالك جهود، هذه الجهود تتكامل فيما بينها حتى لو كانت متعددة الأطراف. يعني في هذا الملف وزارة الزراعة حاضرة، وزارة المياه أيضا حاضرة، وزارة الإدارة المحلية، في العديد من الجوانب التي تتعلق في الغطاء النباتي على وجه الخصوص أيضا هي تشارك في هذا الموضوع. أمانة عمان الكبرى باعتبارها يعني هي أولى وأكبر الإدارات التي تأخذ بعين الاعتبار أهمية العناية بالزراعة والصحة والبيئة والغطاء النباتي. نتحدث هنا والحديث لضيفي في الاستوديو المهندس فراس عبد الله أبو الرز فيما يتعلق بأهم مشاريع تبنتها وزارة الزراعة من أجل الحد من هذه النتائج. لا نستطيع أن نوقفها، لكننا نستطيع أن نتكيف وأن نخفف من هذه الآثار.
0: نعم، حقيقة المجتمع العلمي العالمي أثبت أن ظاهرة التغير المناخي لا يمكن إنهاؤها، ولكن يمكن الاعتماد على نقطتين رئيسيات، وهي عملية التخفيف، يعني أن نخفف الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد وتوسع ظاهرة التغير المناخي، مثل التخفيف من استعمال الوقود الأحفوري والاتجاه باتجاه مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة. المحور الآخر هو التكيف الأدابتيشن، وهو أن نستطيع أن نتكيف، وذلك عن طريق تطوير إدارة نظام أنظمة الري والمياه، تعزيز قدرات المزارعين، وعن طريق زيادة كمان الإنتاج، وأن نجعل النظام البيئي الزراعي يتكيف من حيث الاستدامة، وأن يكون لديه المرونة الكافية أن يتكيف في مع ما يحصل من تغيرات مناخية. حقيقة القطاع الزراعي هو أكثر قطاع تضرراً في الأردن من التغيرات المناخية الحاصلة الآن.
1: نعم.
0: وذلك لارتباطه بالموارد المائية المحدودة عندنا بالأردن، وبالتالي انعكس أو سينعكس سلبا على الأمن الغذائي. وهي الظروف التي حصلت حقيقة أدت إلى موجات من الجفاف على المحاصيل الزراعية بشكل عام وعلى القطاع الزراعي الأردني، مما أدى إلى انخفاض إنتاج وحدة المساحة.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى أنه أدى إلى تأخر الموسم الزراعي. يعني متعودين أن يبدأ الموسم الزراعي الصيفي عندنا بوقت معين، والموسم الشتوي في منطقة الأغوار بوقت معين، فنتيجة التغيرات المناخية أدى إلى تغير بدء الموسم الزراعي، زائد أدى إلى اضطراب الدورة الزراعية بشكل عام. وهذا حمل المزارع التكلفة، رفع التكلفة على المزارع.
1: نعم.
0: بشكل كبير، لأنه اضطر المزارع أنه يشتري المياه لعدم سقوط الأمطار أو لانخفاض مستوى المياه الجوفية، حيث أغلب مزارعينا في المناطق الصحراوية والشفوية يعتمد على مياه الآبار.
1: نعم.
0: وكذلك قلت نسبة المياه المجمعة في السدود والحفائر، وبالتالي اضطر أنه يتكلف، اضطر أنه يخسر جزء من النباتات المزروعة عنده، اضطر أنه يستعمل مبيدات أكثر حتى يستطيع أن يكافح الآفة التي تصيب النبات المجهد في مزرعته، وبالتالي هي منظومة أدت إلى رفع التكلفة على المزارع. حقيقة بالأردن قامت الحكومات الأردنية المتعاقبة ووزارة الزراعة بإيجاد الحلول ضمن المنظومة العالمية. فمن أهم الاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة الزراعة،
1: نعم،
0: هي خطة التكيف مع التغيير المناخي، وهي تعتمد على إدماج الزراعة الذكية المناخية.

0: مع أنظمة الري الموفرة للمياه، بالإضافة إلى التركيز على بعض المحاصيل التي تتحمل قلة المياه أو الأقل استهلاكا للمياه، والتوسع في موضوع الحصاد المائي وزيادة الحفائر.
1: نعم.
0: زائد هناك نقطة مهمة، موضوع الإنذار المبكر للجفاف، أن يكون هناك نظام مبكر لحدوث الجفاف أو التغيرات المناخية أو الفيضانات، وهذا ما يعني جاء ضمن بعض التشاركية بين الأردن والكثير من المنظمات الوطنية والعالمية مثل البنك الدولي، منظمة الأغذية الفاو، زاد برامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. فهناك الكثير من المشاريع التي تتشارك فيها الأردن مع المنظمات العالمية حتى يتم الدعم في موضوع استدامة الأراضي، في موضوع دعم المراعي والغابات، في موضوع الإنذار المبكر للجفاف. فهناك اتجاه وطني نظرا لأهمية التغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية الفاو قامت بتنفيذ برامج التكيف النظام الغذائي الزراعي، أن يتكيف حتى يكون أكثر استدامة وأكثر مرونة ورفع قدرات المزارع، وبالإضافة إلى رفع الإنتاج لوحدة المساحة. كذلك نقطة مهمة جدا، أنه من الشغلات المهمة في هذا المجال هو إقرار أو إطلاق قانون إدارة صندوق المخاطر الزراعية لسنة 2025، وهذا شيء مهم جدا، والذي يركز على حماية المزارعين من الكوارث والخسائر الناتجة عن الكوارث المناخية.
1: نعم. يمكن مستمعينا الكرام، رغم كل هالتحديات وكل هالمخاطر أو كل هذه التغيرات اللي بتفرض آثارها على القطاع الزراعي، إلا أنه استطاع أن يبلي بلاء حسنا فيما يتعلق باكتفائنا الذاتي من هذه المنتوجات الزراعية بنسبة تقريبا 60%. يمكن كان هذا آخر إصدار أو آخر رقم إحصائي نتحدث عنه، وممكن الأزمات التي مرت بنا في الآونة أو في السنين والأعوام الماضية استطاع القطاع الزراعي أن يبلي بلاء حسنا، كان ذلك الإنتاج الوفير، سلاسل التوريد وانسيابيتها، بحيث أنه لم تنقطع أي نوع أو أي صنف من المنتجات الزراعية مستمعينا الكرام في ظل هذه الأزمات، حتى أتى بنا الحال أنه في تعثر سلاسل التوريد والتزويد ضمن أزمات عالمية، الحرب الأوكرانية، إغلاق المدائق وغيرها، إلا أنه يعني هالقطاع قادر على أنه يتعافى وأن يستمر في تقديم هذه المنتجات وهذه الإنتاجية.
0: نعم صحيح.
1: أشرت ضيفي الكريم من إحدى خطط وزارة الزراعة صندوق إدارة المخاطر.
0: نعم.
1: ويمكن هالصندوق كان حاضر في العديد من الأماكن التي شهدت تغيرات كالفيضانات وكان عندها خسائر، ولجان عملت على تقييم هذه الخسائر، ودور هذا الصندوق في تقديم يد مد العون للأخوة المزارعين. يمكن في هذا الموسم كان هنالك مربي الثروة الحيوانية تأثر في بعض المناطق.
0: نعم.
1: وكانوا هم حاضرين، لا ننكر يمكن كان في هنالك آراء أنه لو كان ذلك الدعم أكبر، لكن بحمد الله ما أنه هالصندوق بمخصصاته هو عامل ويعمل وقادر على أن يغطي جزءا من هذه الخسائر.
0: نعم صحيح.
1: يعني هذا جانب يجب أن نشير له. طيب ضيف الكريم مستمعينا الكرام هو رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة، وهنا لابد أن أتوقف لتحدث ما المقصود بتلك الأصناف النباتية الجديدة. هل تقصد تلك الفاكهة التي شهدت مثلا زراعات ونجاحات، يمكن ما كانت تزرع في الأردن مسبقا لكن كانت هنالك كتجربة وبحمد الله استمرت ونجحت وكان ذلك الإنتاج المحلي، وهذا الدور كبير رح يعود للمرشدين وأهل الاختصاص في تقديم المشورة والنصح لمثل هذه التجارب أو هذه المزارع اللي إحنا بنلاقيها ريادية.
0: نعم، حقيقة قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة في وزارة الزراعة يلعب دور مهم في حماية الأصناف المنتجة عالميا وتسجيلها بغرض الحماية.
1: نعم.
0: حتى يتم تداولها بموافقة المالك أو المستنبط لهذا الصنف، وهناك عندنا قانون الزراعة رقم 24 لسنة 2000

0: والنظام حماية الأصناف رقم 76 لسنة 2002 تنظم هذا القطاع.
1: نعم.
0: المعني بحماية الأصناف أن هناك بعض الأصناف التي تنتج عالميا أو محليا والتي تتميز بأنها ثابتة ومنتظمة ومتميزة عن الأصناف السائدة في السوق.
1: نعم.
0: فيطلب المالك حماية هذا الصنف في الأردن بحيث لا يتم تداوله إلا بموافقته. وذلك وهذا والأردن عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف اليوبوف.
1: اللي هي؟
0: اللي هو الاتحاد جديدة. الدولي نعم لحماية الأصناف النباتية الجديدة اليوبوف، وهو المظلة العالمية لموضوع تسجيل وحماية الأصناف النباتية الجديدة. ونحن عضو في هذا الاتحاد ونعمل ضمن الستاندرز أو القوانين العالمية في هذا المجال.
1: نعم والمعايير.
0: فنحن نحمي الأصناف الجديدة المستنبطة والتي تتميز بالثبات والانتظام والتمايز مع الأصناف السائدة في العالم، وهو استراتيجية عالمية باتجاه ترسيخ الأصناف الجديدة ذات المواصفات التي تتناسب أو الأصناف ذات المواصفات الأفضل حتى تزرع في أماكن مختلفة من العالم بشرط أن تكون بموافقة صاحب الصنف أو لا يتم استيراده إلا بموافقته. الآن في تسجيل بغرض الحماية وفي تسجيل بغرض التداول. بالنسبة لقسم حماية الأصناف هو تسجيل بغرض الحماية، وبالتالي نحمي المالك أو المستنبط من تداول صنفه داخل الأردن ضمن قوانين الاتحاد الدولي واليوبوف والقوانين والأنظمة المحلية إلا بموافقته وعلمه حتى يتم، وهو نوع من أنواع التنظيم في عملية الزراعة واستيراد الأصناف وانتقالها وعبورها بين الدول.
1: نعم. طب كيف هو واقع حال إنتاجنا المحلي مهندس حراس؟
0: حقيقة موضوع تسجيل الأصناف هي ليس مرتبطة بصنف معين، هي تشمل كل الأصناف النباتية بدون أي استثناء والتي سمح بها القانون الأردني.
1: القانون يجبر التسجيل؟
0: لا يجبر التسجيل، ولكن نحن نحمي ونسجل الأصناف النباتية كاملة بدون أي استثناء مهما كان نوعها، ولكن أن يسمح بزراعتها القانون الأردني وما هو مشرع في القوانين الأردنية.
1: نعم. طب في هنالك ممكن تكون أصناف جرى إنتاجها والتعديل عليها جينيا، بدأك أنت بتفتح
0: هلا إحنا لغاية الآن الآن نرفض تسجيل وحماية الأصناف المعدلة وراثيا، ولكن الآن ضمن خطة وزارة الزراعة تم استحداث لجنة من متخصصين سواء في التعديل الوراثي من دكاترة الجامعات ومن المتخصصين والخبراء في وزارة الزراعة برئاسة عطوفة أمين وزارة الزراعة لوضع النظام أو التعليمات الناظمة لهذا الموضوع حتى يكون الأردن جزء من المنظومة العالمية. الآن عالميا أغلب الأصناف أصبحت تعدل وراثيا.
1: نعم.
0: وبالتالي لا يمكن أن نصل أن نكون ضمن هذه المنظومة العالمية بدون أن تكون لدينا تعليمات ناظمة وتشريعات لموضوع التعديل الوراثي.
1: يعني كوزارة زراعة هي عندها احتياطاتها وهي تراقب عن كثب، وخاصة أن السوق مشرع في عدد من اتفاقيات تجارية، لكن ليس التجارة الحرة على وجه الخصوص.
0: صحيح.
1: وبالتالي الموضوع مش بهاي الصورة بقدر أنه في هنالك متابعة في رقابة. طيب أنا لي أن أتساءل، وحتى إن كانت هذه البذور اللي تم استيرادها من جهات تعمل على أنه تقدم لك بذور محسنة مقاومة للجفاف للآفات، إنتاجية عالية وغزارة في الإنتاج للدنم الواحد، ألا يمكن للمزارع نفسه أنه يكون في هنالك جزء من مزرعته من أجل عملية إنتاج البذور وبالتالي إعادة استخدامها من جديد؟
0: هلا حقيقة
1: يعني بالتالي ما الجدوى؟
0: هلا حقيقة الآن عالميا إنتاج البذور هو إنتاج ضمن شركات متخصصة في عملية إكثار وتهجين البذور. الآن الإكثار عند المزارع هو إكثار لبذور عادية وليس مهجنة، وبالتالي الموضوع ليس مجدي اقتصاديا، ولكن الآن عندنا شركات إنتاج بذور محلية. وعندنا ناس متخصصين ينتجوا بعض الأصناف التي تتميز وتنافس المنتج العالمي. الآن خلينا نحكي على موضوع الأصناف التي تتحمل درجات الحرارة وتتحمل بعض
1: الصفات أو بعض الظروف الجوية
0: وظروف الطقس.
1: نعم.
0: الآن في عندنا نعم
1: لكن اسمح لنا مهندسنا فراس عبد الله أبو الرز، وأنت رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة. نتوقف مع هذا الفاصل ومتم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي.

0: الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، والحديث بمعية المهندس فراس عبد الله أبو الرز، وهو مدير أو رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة. فأهلا وسهلا بك.
1: أهلا.
0: وكنا قد تحدثنا حول ذلك التغير المناخي وكيف يلقي بظلاله على القطاع الزراعي بشقيه النباتي، وحديثنا حول دور وزارة الزراعة في تقديم تلك المشاريع، تلك المبادرات، تلك البرامج التي تخفف وتحد من آثار التغيرات المناخية، في إشارة إلى أهمية التزام الأردن لعديد من الاتفاقيات وإبرامه للعديد من الالتزامات.

0: المنظمات الدولية التي تضعنا دائما أمام أو أنه في مصاف الدول التي التزمت وقدمت ذلك الملف الذي نعتبره من أهم الملفات التي يجب أن نقدم فيها صورة لهذا الوطن الحبيب، كيف أنه يستطيع أن يتكيف وأن يلتزم في كل ما أوتي من بنود ضمن هذه الاتفاقيات العالمية. أتابع حديثي مستمعينا الكرام في إشارة إلى أنه التغيرات المناخية، ضيف الكريم مهندس فراس، هي ألقت بظلالها، فبالتالي كان لوزارة الزراعة دور في تحديد تلك المحاصيل، يعني تعطينا بواكير لعديد من الأبحاث التي تم إجراءها وأعلنت عن محاصيل يمكن لها أن تتحمل هذه التغيرات المناخية، هذه الظروف الجوية الجديدة، سواء كان من قلة الأمطار أو من ارتفاع درجات حرارة، مكوث موجات حر مدة زمنية أطول، أو ظهور آفات. تفضل.
1: حقيقة رغم التحديات الجمة في موضوع التغيرات المناخية التي يواجهها قطاع الزراعة في الأردن، إلى أن بتوجيهات من معالي الوزير واستراتيجيات الحكومة الأردنية بالتعاون مع وزارة الزراعة للتكيف مع التغيرات المناخية، تم تشجيع المزارعين على التوجه، وهو توجه وزارة الزراعة أيضا بزراعة بعض المحاصيل التي تتحمل الحرارة العالية والأقل استهلاكا للمياه. على سبيل المثال مشروع زراعة 1,000,000 شجرة خروب، حيث أن الخروب يدخل سواء في نظام الغذائي للإنسان بشكل مباشر أو يمكن أن يدخل في الصناعات التحويلية الأخرى، مثلا صناعة الأدوية.
0: نعم، الصناعات الطبية. نعم. صحيح.
1: وكذلك التوسع في على سبيل المثال زراعة أشجار السنوبر، تدعم قطاع الغابات ومنها مردود اقتصادي أيضا.
0: نعم.
1: نعم. هاي الأشجار التي لها القدرة على تحمل معدلات حرارة عالية ومعدلات أمطار قليلة واستهلاك قليل للماء، تدعم الغطاء النباتي وتقلل من تأثيرات التغيرات المناخية في هذا المجال. بالإضافة إلى أن هناك بعض المشاريع التي تدعم المزارعين للتوجه إلى زراعة النظام الغذائي الذي يتحمل درجات الحرارة بمبالغ معينة تمام، لتشجيعهم على زراعة هذه المحاصيل بشكل أو بآخر، والابتعاد إلى حد ما عن المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من الماء، بالإضافة إلى الدور الإرشادي، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيات المختلفة زي ما حكينا ما بين الذكاء الزراعة الذكية وأساليب الأخرى من حيث تطوير أنظمة الري واستعمال أنظمة ري موفرة للماء، زائد النوهاو أن تصل مدى خطورة موضوع التغيرات المناخية على المزارع بحد ذاته، وبالتالي تحمل الكلفة العالية نتيجة هذه التغيرات، ورفع الوعي والثقافة عند المزارع في زراعة المحاصيل التي تتحمل هذه الظروف، بالإضافة إلى توفير منافذ التصدير لمنتجه. بالنهاية إذا زرع خروب على سبيل المثال يجب أن يكون هناك منافذ.
0: صحيح.
1: إذا تم زراعتها على مستوى كبير تدعم الغطاء النباتي في مردود اقتصادي تنعكس إيجابيا على الصناعات الدوائية عندنا بالبلد أو خارج البلد، والكثير من المحاصيل الأخرى التي يمكن أن تزرع وفي بلاد كثيرة. لكن في بعض، خلينا نحكي، هو موضوع ثقافة زراعية يجب أن ننميه عند المزارع حتى يقتنع ويكون قريب إلى ما يحدث حقيقة، لأنه ما يحدث من تغيرات مناخية ليس بسيط، وهي مشكلة عالمية وتحدي عالمي، ويجب أن تتكاتف الجهود باتجاه حماية القطاع الزراعي للتكيف مع التغيرات المناخية الحاصلة الآن في الأردن.
0: نعم، يمكن أنتم على اطلاع أكثر بهذه النتائج، وخاصة أنه في كانت كثير مشاريع واقتصاديات تقوم على هذه المنتجات. نعم. أو تقوم على هذا الإنتاج، وبالتالي كيف أثرت بالسلب اقتصاديا على هذه الأسر التي كانت تعتاش.
1: حقيقة التغيرات المناخية تأثيراتها ليست على قطاع واحد وليست على شخص وليست على مجموعة، هي بالمجمل على مستوى العالم. الكثير من المشاريع انتهت بسبب قلة المياه. لنأخذ مثال المحاصيل الحقلية هنا بالأردن، إذا أردنا أن نقارن ما بين إنتاج المحاصيل الحقلية من قمح وشعير بين السنة، حيث كانت معدلات هطول الأمطار ممتازة جدا وتوزعها على امتداد الأردن كان بشكل رائع جدا، مع العام السابق حيث كان معدل إنتاج المحاصيل الحقلية من قمح وشعير بالحد الأدنى، وكان موسم زراعي جدا للأسف سيء، لكن السنة تبارك الله ما شاء الله معدل الإنتاج لوحدة الدنم عالي جدا، وهذا ينعكس إيجابا على

0: يهرب من القطاع الزراعي، أصبح يتجنب موضوع الزراعة لأنه دخل فيها أكثر من متغير مناخي، مما رفع عليه التكلفة،
1: نعم.
0: مما رفع عليه خسائر مما
1: صحيح.
0: قلل إنتاجه. نعم.
1: يمكن في سير حديثنا مهندس فراس تحدثنا بأنه هنالك الشركات الأردنية التي تعمل على إنتاج البذور، ويمكن هالشركات أنا أجدها أنه من أهم الشركات الريادية اللي يمكن يعني رح تساعد المزارع ورح تخفف عنه من ارتفاع تكاليف التشغيل أو التكاليف الأولية لأي مشروع، وخاصة أنه مع هذه الأسعار أو هذه التنافسية المحمومة في عرض هذه الأنواع المتعددة. نعم، الأصناف المحسنة من البذور.
0: نعم، حقيقة قطاع إنتاج البذور سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي في حالة تنافس للحصول على الأصناف الأفضل ذات النوعية الأفضل والإنتاج الأفضل. ونحترم قطاع إنتاج البذور في الأردن. حقيقة يوجد لدينا ما يقارب 40 إلى 45 شركة إنتاج بذور، وهي مبدعة وكل الاحترام، والآن هي من الشركات المنافسة إقليميا وعالميا في إنتاج خصوصا بذور الخضروات ذات الميزة، سواء من حيث النوع أو من حيث الكم، وجهودها مقدر حيث أنها تعتمد على جهودها الشخصية وتنافس الشركات العالمية على مستوى العالم بإنتاج بذور ذات جودة عالية، وأصبحت مطلوبة إقليميا وعلى المستوى العالمي.
1: نعم.
0: فجهودهم جدا مقدرة.
1: نعم، يعني احنا بنحييهم، وهون يعني بتعطينا انت هذا الملف انه يكون من اهم الملفات التي سوف نطرحها من خلال هذه البرنامج او من خلال هذا البرنامج
0: ضروري.
1: في حلقات قادمه نتحدث عن قصص النجاح التي حملها اصحابها فيما يتعلق في التصميم والاراده في انتاج بذور محسنه او بذور بصفات تضاهي تلك الصفات التي قدمتها شركات عالميه كبرى ضالعه في هذا المجال. ايضا ضيفي، بما انك اشرت انه هذا هو الواقع الحالي في أنه إحنا زراعاتنا الذكية بدأ تبدأ من عندنا الأساس، وهي البذور في العملية الزراعية صارت إنتاج محلي. طيب وجود الأفات، وهل كان هنالك أفات جديدة؟ يمكن البحث والإرشاد صار عندكم، فبالتالي أنتم بوتقة واحدة مهندس فراس.
0: حقيقة ارتفاع معدل درجات الحرارة وانخفاض معدل سقوط الأمطار أدى إلى ظهور أفات جديدة.
1: نعم.
0: لم تكن آفة موجودة بالأردن، أو كانت موجودة ولكن آفة غير ممرضة. أدى هذا الكلام إلى عمل إجهاد إضافي على النبات بالإضافة إلى الآفات اللي موجودة أوريدي في الأردن وتصيب الغطاء النباتي بجميع جوانبه.
1: نعم.
0: هاي الظروف التي حصلت بالتغير المناخي سرعت دورات الحياة للآفة، فأصبحت الآفة أسرع في إحداث الإصابة وأسرع في عمليات التكاثر وبالتالي إحداث الضرر، حسب إذا كانت إصابة حشرية أو إصابة فطرية، وبالتالي ينعكس سلبا على المنتج النهائي اللي هو الثمرة بالنهاية.
1: نعم.
0: ما بدي أخصص سواء خضرة أو، ولكن بحكي بشكل
1: بالعموم
0: عام.
1: نعم.
0: وبالعموم إذا كان في مرحلة الإنتاج قد تصاب بمرض أو بآفة معينة، الآن ممكن يكون أكثر من آفة تحدث الضرر الاقتصادي على المحصول، ليس فقط على المحصول، تحدث الضرر على النبات نفسه بحد ذاته، وبالتالي تؤدي إلى التدهور البطيء والذبول وبالتالي انتهاء النبات سواء كان أشجار مثمرة أو سواء كان خضروات. فدورة الإصابة بالنسبة للأمراض توسعت وتكاثفت نتيجة اضطراب الدورة الزراعية الذي حصل وتأخر الموسم الزراعي، فأصبحنا نرصد الآن آفات جديدة، وبعض الآفات التي كانت تنتشر بظروف معينة، نسب رطوبة معينة، حرارة معينة، لأن توسع المدى والرينج الذي يناسبها، وبالتالي إحداث الضرر الاقتصادي أصبح أكبر.
1: كنا دائما نشير من خلال حلقات في ذلك الزمن ليس ببعيد حول المكافحة المتكاملة للآفات، ممكن هالبرنامج من أقوى البرامج التي قامت وزارة الزراعة في تبنيه، وأيضا يعني كنا مع بعض المشاهدات والتجارب الحقلية الفعلية التي جمعت أكبر عدد ممكن من الأخوة المزارعين للتحدث كيف يمكن لنا أن نقضي على هذه الآفات دون استخدام هائل ومفرط في المبيدات. ممكن يعني السعي دائما، ومجتمعات دولية عالمية تطالب بمنتج خالي من هذه المبيدات، من آثار ومتبقيات لمبيدات.

0: حشرية. مهندس فراس.
1: نعم، حقيقة الاي بي ام او الإدارة المكافحة المتكاملة هي مفهوم يشمل مجموعة من طرق المكافحة.
0: نعم،
1: أن تتداخل المكافحة الكيميائية بحد الأدنى مع المكافحة الفيزيائية مع المكافحة الحيوية والأعداء الحيوية، بحيث ينتج عنها إطار لمكافحة الآفة، وهو ستاندرد عالمي في مكافحة الآفات. لكن الالتزام بهذه المصطلح أو بهذا العنوان ليس سهل، بحاجة إلى الوعي، بحاجة إلى الاقتناع، التدريب، توفر الأدوات لتطبيقه. ليس صعب، ولكن بحاجة إلى قناعة من مزارعنا أن يعمل ضمن هذا العنوان. الآن موضوع إنتاج محاصيل زراعية بدون أثر متبقي للمبيدات أعتقد عندنا بالأردن إلى حد ما
0: صعب،
1: لأن مزارعنا بعقليته الآن يستند إلى المكافحة الكيميائية والمبيدات أكثر من أي طريقة أخرى، سواء كانت فيزيائية، سواء كانت حيوية، استعمال الأعداء الحيوية أو إلى آخره. بحاجة إلى التثقيف، بحاجة إلى التوعية، وهو شيء مهم جدا بأي شيء بأي عمل حقيقة، ولكن هو عنوان يجب الالتزام فيه لمكافحة الآفات. وأعتقد الموضوع ليس صعب، لكن بحاجة إلى المتابعة، بحاجة إلى الترسيخ والقناعة. وإذا تم ترسيخ مبدأ الاي بي ام او الاداره المتكامله،
0: نعم،
1: اعتقد نستطيع ان ننزل الاصابه او الافه الى الحد الادنى. بالنهايه الافه هي كائن حي موجود بالطبيعه ويكمل السلسله الغذائيه، فيمكن ان ننهي الافه من الطبيعه. ولكن معنى المكافحه ان ننزل الاصابه او نخفض مستوى الاصابه الى الحد الادنى الغير ضار. فالافه موجوده، ليس مهمتنا ان ننهيها من الطبيعه والقضاء عليها من الطبيعه، ولكن نخفض مستوى الاصابه الى الحد الادنى بطرق حديثه وجديده مع الابتعاد قدر الامكان عن المكافحه الكيميائيه، لانه الاثر المتبقي على الثمار والمنتجات حقيقه جدا ضار، سواء على الانسان، صحه الانسان، او على البيئه، او على إذا بدنا نعمل عملية تصنيع أو بروسيسينج، يعني على الموضوع اللي هو التصنيع كمان حيكون في ضرر. وبالتالي الموضوع يشمل ضمن استراتيجية كاملة في مكافحة الآفات وليس فقط في هذه الجزئية.
0: نعم، أيضا يمكن مستمعينا من ضمن ما راج وشاع في الآونة الأخيرة الحديث عن طرق وتقنيات حديثة في الزراعة الذكية، الزراعة الذكية التي اعتمدت على تقنيات حديثة مثل الزراعة المائية. ويمكن مع انتشار الثورات التكنولوجية كنا نتابع قصص نجاح لعديد من المناطق خارج المملكة في دول الجوار ودول الإقليم التي تتحدث عن غزارة في الإنتاج وتتحدث عن تقنيات حديثة أقل تكلفة، سواء كان في الزراعة أو في الري أو في التسميد أو في المكافحة. فهل أيضا من خلال قسم الإنتاج النباتي ضيفي المهندس فراس نتحدث أخذتم هذا الجانب في قصص وفي مزارع بدأت بهذه التقنيات الحديثة؟ نعم
1: نعم، حقيقة القطاع الزراعي الأردني قطاع جدا واعد، ومن أوائل الدول كالأردن من أوائل الدول التي دخلها وسائل الري الحديثة مثل شبكات الري بالتنقيط، دخول البيوت البلاستيك، من أوائل الدول في المنطقة في هذا الموضوع، ولدينا الخبرات الكافية ولدينا النوهاو في هذا الموضوع. الآن موضوع الزراعة الذكية مرتبط بأكثر من جانب. هو ترند له 3-4 سنين على مستوى العالم طالع. تمام، حتى يتم تطبيقه بحاجة إلى الدعم على كل المستويات. لأنه متعلق بقطاع زراعي كامل بأدوات مختلفة لتحقيق هذا الغرض. الآن إحنا في بتوجه بهذا الموضوع، سواء على المستوى التثقيفي، سواء على المستوى التشريعي، سواء على مستوى تضافر الجهود بالدفع باتجاه الزراعة الذكية. الآن بالنسبة للزراعة المائية هي مفهوم زراعي عالمي وجد قدر الإمكان للتقليل من الاعتماد على الوسط الترابي نتيجة وجود الأمراض الفطرية وإلى آخره، مع توافر مصادر المياه. كما الزراعة العضوية، الزراعة العضوية الآن من الزراعات التي تنتشر عالميا، موجودة عندنا بالأردن مثل الزراعة المائية، وفي مشاريع بهذا الاتجاه وهي مدعومة من وزارة الزراعة، سواء من النواحي الإرشادية أو من النواحي التشريعية أو من أي جانب. الوزارة موجودة لتقديم أي خدمة تساعد أي مشروع على النمو والتقدم، حتى في مجال التصدير وفتح أبواب التسويق وإلى آخره.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام، بهذا الحديث اللي إحنا حاولنا نسلط الضوء فيه أكثر وأكثر، كيف لوزارة الزراعة أن تقدم بالدليل والبرهان تلك المشاريع وتلك البرامج وتلك المبادرات التي أعدت من أجل أن نتكيف وأن نخفف من أثر التغيرات المناخية، وذلك بالحديث بمعية المهندس فراس عبد الله أبو الرز، وهو رئيس قسم حماية الأصناف النباتية الجديدة التابع لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة الأردنية. شكرا جزيلا لك ضيف الكريم
1: لحضورك
0: معنا هذه الحلقة، كل أمنيات التوفيق لكم، نلتقي وقد تعظم الإنجاز أكثر وأكثر
1: إن شاء الله.
0: بقي لنا مستمعينا الكرام أن نلفت عناياتكم أنه إحنا إن شاء الله في جعبتنا العديد من اللقاءات التي أجريناها من خلال حلقات ميدانية لنتحدث حول تلك المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعود للجمعية الملكية لحماية الطبيعة في قضاء الأزرق، وحديثنا مع ذلك الكم الأكبر من السيدات العاملات ضمن هذه المشاريع وهذه البرامج، والتي سوف تأتيكم بإذن الله خلال الحلقات القادمة. نأمل أن نكون قد استطعنا أن نسلط الضوء أكثر وأكثر، وهذا الدور المنوط بوزارة الزراعة وأيضا دور تلك الشركات الريادية التي تعمل على إنتاج البذور وتستطيع أن تنافس في ظل هذا الفضاء المحموم من التنافسية مع شركات كبرى عملاقة عالمية. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لك مهندسنا مجد الزعبي اللي كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، على أمل أن نلتقي. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرونة، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسية الأمنية كايا كالاس خلال أعمال مؤتمر لينارت ميري في إستونيا. وزير الخارجية يلتقي اليوم عدداً من ممثلي القطاع الخاص الإستوني لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جديد للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان غداة تمديد الهدنة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الصين تشاركه موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً. محلياً، إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة في المنطقة العسكرية الشرقية بواسطة بالونات مسيرة. وزارة الثقافة تعلن عن فعاليات احتفالات عيد الاستقلال 80 في جميع محافظات المملكة. وأخيراً، طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة في نشرة مفصلة.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أماني الكعابنة ترافقنا في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الدكتور محمود، وشكرا لك على هذه الاستضافة، ونسأل الله أن يبارك فيك وفي جهودك.

0: ودي هذه الإذاعة إن شاء الله.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور. إذا تكرم دكتور قبل يعني تلقي الاتصالات الهاتفية، موسم من مواسم الخير يبدأ غدا أو مع غروب شمس اليوم ليلة الاثنين، نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة. هذه هي الأيام التي كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام العام. كيف نستقبل هذه الأيام المباركة دكتور؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة على قيادتنا وعلى بلدنا وعلى شعبنا بالخير والبركة والمن والعطاء. هذه أفضل أيام الدهر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أقسم بها الحق سبحانه وتعالى فقال والفجر وليال عشر. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع منها بشيء. فسيدي يعني هذه أيام مباركة، أيام أنوار ربانية، أنوار عطاءات، أيام إمدادات. كل لحظة في هذه اللحظات منذ غروب شمس يعني الليلة الأولى من ليالي العشر إلى اليوم العاشر هي أيام ربنا سبحانه وتعالى ينزل فيها من الأنوار والخيرات والبركات والعطاءات والتوبة والمغفرة والأجر العظيم في هذه الأيام. لذلك اليوم لا يصح لمؤمن ولا لمحب ولا إلى مستند للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأن يكون قلبه واع بعيد عن الغفلة، لأن مداد الله سبحانه وتعالى تتنزل على ذلك القلب السليم. فكل واحد يجهز هذا القلب ويجلوه بذكر الله سبحانه وتعالى حتى يتعرض لعطاءات الله سبحانه وتعالى. والأعمال الصالحة في كل عمل ربنا سبحانه وتعالى يحبه فهو عمل صالح، الصلاة، الصيام، الصدقات، بر الوالدين، صلة الأرحام، يعني أي عمل. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح وجاء بلفظ العموم، فأي عمل صالح أنت ترتئيه وتحبه ويقربك من الله سبحانه وتعالى فبادر به في هذه الأيام.
1: يعني دكتور العلماء ميزوا كأيام خير أيام الدهر أو أيام العام كأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وكليالي العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر فيها ليلة القدر غير معلومة، والعشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة وهو معلوم.
0: نعم، يعني العشر هي معلومة كلها ويتكللها يوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وهو الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به وشاهد ومشهود. وهذا اليوم الذي يتجلى الله سبحانه وتعالى به على العباد دلالة وكناية عن الرضا. وربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم يغفر فيه من العباد ما لا يغفر في غيره، ويغفر لأهل المشهد كلهم من الحجاج. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن من صام يوم عرفة فقد كفر الله سبحانه وتعالى عنه سنة ماضية وسنة قابلة، من لا يحتاج منا، ونحن كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي وكبائر وبنخطأ في حق ربنا سبحانه وتعالى. فهذا اليوم هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لصيامه، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يجعل لنا سهما من أهل مشهد عرفة، وأن يتنزل علينا وينزل علينا بركاته سبحانه وتعالى.
1: نعم، أيضا دكتور كما أشرتم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه الأيام بعبادة معينة، بل جعل الموضوع على الإطلاق على العموم.
0: نعم،
1: الإنسان يجتهد،
0: فتح لنا الباب
1: العمل الصالح.
0: أي واحد الآن بسمعنا، طب شو نسوي؟ أي عمل صالح موجود وأنت مقبل عليه إن شاء الله هذا يكون من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. الآن نبدأ بتلقي الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أخ محمود الدروع الله يعطيك العافية، أنت ودكتورنا الفاضل.
1: حياكم الله.
2: أولا نتهز هذه الفرصة في بلدنا الطاهر الأردن وبقيادتنا الهاشمية المتمثلة بقائدنا المفدى عبد الله الثالث الحسين لأنتهز هذه الفرصة لأقول كل عام وهم بخير، ونسأل الله أن يبقى هذا الأردن شامخا في وجه أعداء الدين يا رب العالمين.
1: آمين.
2: وفي كل من تسول نفسه أن يفعل شيء لأردننا الغالي أو أمتنا الإسلامية يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. تفضل سؤالك.
2: إمام مسجد، سؤال إمام مسجد يصلي في الناس وقام من الركعة الثانية دون ما أن يجلس للتشهد وكان قائما كاملا للركعة الثالثة، فأتى من خلفه من المأمومين يقولون الله أكبر، فلم ينزل الإمام لأنه قد امتثل بالوقوف كاملا بالركعة الثالثة.
1: نعم.
2: وبعد ذلك بعد انتهاء الصلاة كما نعلم أن التحية التشهدية في الأوسط هي سنة، فانتهى من الصلاة قبل ما ينتهي ركع سجود السهو، فالآن المصلين فيما خلفه قالوا يا شيخ قلنا لك الله أكبر ولم ترجع إلى التشهد، فقال لهم بعلمه المتواضع أن التشهد سنة وأنا قمت بالركن
1: تلبس بركن. نعم.
2: فلم يجلس، فالناس مختلفين بين ذلك وذلك، فتوجيه منكم بالصواب بارك الله فيكم.
1: حياكم الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل أخي الكريم. عافاك الله يا هلا.
3: الله يكرمك سيد الشيخ بسؤال إذا في مجال الله يسألك.
1: تفضل سؤالك.
3: هسا أنا مثلا بدي أضحي عن حالي، هسا الأضحية هاي مثلا بتشمل أولادي مثلا ومرتي ولا لازم كل واحد مثلا إله أضحية؟
1: نعم. أبنائك صغار عندك بالبيت؟
3: أبنائي صغار عندي بالبيت. وبتشمل مثلا لو بدي أقول عن أمي وأبوي مثلا ولا كل واحد لازم أضحيته لحاله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يكرمك يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام شيخ.
1: حياكم الله.
4: بدي أسأل، أنا عندي أكثر من سؤال.
1: تفضلي ارفعي صوتك لو سمحتي. السؤال الأول.
4: أنا عندي لما كنت ابن تقريبا 9 سنين كنت لسه متزوجة جديد وحامل، فكنت بدي أسافر، أنا ستي أوكرانية، كنت بدي أسافر على أوكرانيا، زوجي ما سمح لي.
1: نعم.
4: حكى لي إنه لا أنا بخاف عليك عشان الحمل وما حمله زي هيك، بس ولد إن شاء الله. ولدت من هون قلت له بدي أسافر، قال لي لا مش هلأ بخاف على الولد لسه صغير ومن حكي هذا. فأنا ندرت ندر قلت إنه في حال صار أي إشي بستي أو سيدي رح أخلعه، وللأسف سيدي توفى.
1: نعم.
4: فأنا هلأ إيش الندر تبعي هذا؟
1: أنت نذرتي نذر؟ تخلعي زوجك؟ تسمعي توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، كيفك يا دكتور؟
1: حياك الله.
5: دكتور بدي يعني هو مجرد سؤال وتوجيه للناس. أنا زلمي بشتغل سايق تاكسي.
1: نعم.
5: حملت واحدة يوم الخميس ما دفعت الأجرة كاملة، فأنا بقولها يعني أنت بتاكلي مال حرام، سحبت حالها وزارة الظاهرة ما دفعت نهائيا أجرتها. قلت لها الله لا يسامحك، راحت شكت علي لمركز الأمن كويس، ومركز الأمن جابني واللي بيقول لي أنت شو عامل فيها المرأة، يعني أنا حسيتني إن أنا عامل إشي كبير فيها المرأة، قلت له أنا مش عامل إشي، أنا طلبت بس حقي، فصارت تعيط جوا وحطت علي كلام ما بعلم فيه غير الله، وآخر إشي سحبت مني مصاري اللي هو ضمان التاكسي كامل. فما بعرف هل هذا هو القانون، يعني هيك القانون يعني مسموح؟
1: لا القانون ليس كذلك القانون.
5: طب اقول لك كيف، طب كيف
1: ما احنا نعتز يعني بقانوننا وتسمع توجيه. احنا نشوف القضايا اخي الكريم، القضايا اللي يعني فيها عده اطراف يجب ان نسمع من الطرفين، احنا سمعنا منك والان تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. حياكم الله. دكتور أحمد الحرسيس مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
0: ياكم الله سي.
1: الإمام دكتور قام للثالثة، سبح له يعني المصلين، كان هو يعني أقرب للقيام، وقبل السلام سجد سجود السهو. تحدث عن هذه الحالة دكتور.
0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي من الأسئلة المتكررة يوميا في مساجدنا، ويعني ما نرى مفتي

0: على هاي القناة إلا ويأتي هذا السؤال، فنحن نحاول يعني بقدر المستطاع، يعني صار الأمر عام، هاي مسألة صارت عام وإشكالية يعني متكررة. فالأصل يعني دائما نحن نقول للناس ركزوا على علوم الشريعة، وعندنا الحمد لله في المساجد نعطي دروس فقهية، كنا نعطي من متن أبي شجاع دورة كاملة، ثم الآن كتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي، وهي السنة الرابعة في مساجد المملكة. فيعني يا ريت نحن نوجه إخواننا اللي بيصلوا في المساجد أنه بديروا بالهم أيضا على عبادتهم، ومنها هاي المسائل حتى تقل أو ننتهي منها.
1: نعم.
0: الصلاة هو كما هي معلوم يعني فيها أركان وفيها سنن، الركن هذا يجب أن تأتي به، فإذا تركته تبطل صلاتك، مثل تكبيرة الإحرام، مثل قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، وهكذا. وهناك سنن، السنن أيضا نوعان، سنن أبعاض وسنن هيئات. سنن الأبعاض هي التي درجتها أقل من الركن وأعلى من سنن الهيئة، وبالتالي من ترك سنة البعض فهذا يسن له أن يسجد للسهو. ومن هذه السنن هو الجلوس الأول، وهو الذي سأل عنه المستفتي. فبالتالي من ترك الجلوس الأول، من تركه وصار أقرب إلى القيام كما ذكر في حالة المستفتي، فهذا لا يصح، لا سواء كان منفرد ولا أنا إمام. إذا الآن الله أكبر الجلوس ما جلست الأوسط نسيته، فصرت أقرب إلى القيام، فالآن أتلبس بفرض وهو القيام، فلا أرجع إلى السنة والجلوس، فما فعله الإمام صحيح. فإذا أي شخص سواء كان إمام أو كان مأموما ورجع عالما عامدا، رجع إلى السنة بعد التلبس بالفرض عالما عامدا، فهذا يعني تبطل صلاته، لأنه ترك ركنا
1: وعاد
0: تلبس به وعاد إلى سنة. فما فعله الإمام صحيح وصلاته صحيحة، ومن رجع إلى الجلوس وهو لم يصل إلى القيام فهذا يجب عليه أن يتابع إمامه.
1: حكم سجود السهو دكتور؟
0: نعم، وسجود السهو هو سنة، قلنا من ترك سنة البعض مثل هذه السنة اللي هو الجلوس الأول فهذا يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب، فلو أصلا ما سجد للسهو أيضا فصلاته صحيحة. إذن ما فعله الإمام هو الصحيح فقهيا.
1: جزاكم الله خير. في حلقات قادمة بإذن الله يعني يكون حديث عن الأحكام المتعلقة بالأضحية، يعني حديث موسع ومفصل. الآن الأخ السائل نية الأضحية، وهل تجزئ يعني أن يضحي مثلا الرجل في بيته عن نفسه وعن زوجته وعن أبنائه؟
0: نعم سيدي، الأضحية واحدة. الأضحية هي من شعائر الله، ذلك نعم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم، وهي سنة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، وهذا حديث في البخاري. و يعني الأضحية هي سنة مؤكدة، وتجزئ الأضحية نسميها سنة كفاية عن البيت الواحد، إذا كانت من الشياة سواء البياض أو الصمار فهي سنة كفاية، بمعنى لو الوالد فهل البيت ذبح فهذه تجزئك سنة كفاية، يعني حقق السنة عن أهل بيته هو وزوجه ومن يوجد في البيت. إذا الله أعطاها الزوج كمان مصاري بتضحي عن حالها، نور على نور أيضا. إذا هالأولاد الله سبحانه وتعالى معطيهم وبيشتغلوا أيضا يريدوا أن يضحوا عن أنفسهم يجوز، ولكن بالعموم إذا ذبح الوالد في البيت الواحد عنه فهذا يجزئه عنه وعن بيته كسنة كفاية. أما إذا كان من البقر ومن الإبل فهذا يكفي عن سبعة أشخاص بسبع نية. إذن الجواب خلاصته أنه نعم، لقد حقق هذا المستفتي سنة الكفاية عن بيته، ونسأل الله لنا ولهم القبول إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة دكتور، هذا يعتبر يعني الخلع يعتبر نذر؟ يعني هي تقول نذرت يعني إذا حدث شيء لجدها أو جدتها أن تقوم بخلع زوجها.
0: نعم.
1: وحدث ذلك.
0: بداية النذر، أصل النذر أن الشرع حبب بالنذر المطلق، وامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بنذورهم في القرآن الكريم. وهناك النذر المعلق وهو ما ذكرته السائلة، أنه أنا أعلق هذا النذر على شرط،

0: ما هي فعلت. فأنا كان أقول مثلا حتى أوضح للناس اللي بيسمعوا، إذا شفى الله سبحانه وتعالى مريضي فلله أن أذبح شاة وأوزعها على الفقراء، هذا نذر معلق، يعني معلق على شرط، والنذر المعلق على شرط يجب الوفاء به ولكن مع الكراهة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستخرج إلا من البخيل، يعني لا تشترطش على ربنا سبحانه وتعالى. قضية الأخيرة وحتى أجاوب السؤال، أن النذر هو نوعان أيضا من ناحية أخرى، وهي نذر الطاعة ونذر المعصية. فإذا نذر الإنسان طاعة كأن يذبح شاة، كأن يعني يصلي 10 ركعات، كأن يصوم اثنين وخميس، هذا نسميه نذر طاعة يجب الوفاء به. أما ما نذرته هذه المرأة فهي غير ملزمة فيما أرى، غير ملزمة بفعله. فالآن هي إذا أرادت أن تتصالح مع زوجها، يعني هو قد يكون خاف عليها من السفر، خاف على الأولاد ضمن السفر، يعني قد يكون له مبرر كما ذكرت السائلة.
1: نعم.
0: والخلع هو خراب بيوت في نهاية المطاف، يعني وهي درجة عليا من الفراق بين الزوجين، يعني لا تريد منه شيئا، قد تكون في حالة غضب كانت على وفاة أقربائها. فنحن ننصح هذه الأخت الكريمة أن تحافظ على بيتها وعلى أسرتها، ولا يلزمها أن تفي بهذا النذر لأنه ليس طاعة محضة كما ذكرت في سؤالها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الدعوة الكيدية دكتور على سائق التاكسي.
0: والله المشكلة هاي إن اليوم إحنا قاعدين على أعتاب، يعني إن شاء الله يكون بكرة اليوم الأول من أيام 10 ذي الحجة. كان علماءنا زمان والأولياء والصالحين يقولوا كنا نخبي الدعوات، اللي عنده دعوة كان يخبيها لهذه العشرة، لأن الله سبحانه وتعالى يتقبل أدعية المؤمنين فيها. لذلك يعني توجيه اليوم للي بيسمعوني، إنه دير بالك إنه هذه الأيام بدل ما الناس يدعو لك يدعو عليك. فمن كان له مظلمة على أخيه بأي مظلمة من المظالم، سواء كانت المعنوية أو المادية، احنا بنقول لهم اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والدنيا كلها دكتور محمود والسامعين يعني لا يخفى عليهم ان هذه الحياة هي حياة زائلة، وقديش ناس لملموا مصارب الحرمن من هون ومن هون ولكن ما اخذش معه اشي ولاده لعبوا فيه. فنحن بنقول للناس اليوم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالأصل في هذا الرجل أنه يعني هو ذهبت إلى القضاء، أنا لا أعرف ما هي تفاصيل الدعوة التي رفعتها، ولكن إذا هو رأى نفسه أنه مظلوم لأنها هي كما يقول أخذ يعني لم تدفع له هذه الأجرة وهو دعا
1: وأخذت،
0: نعم،
1: أيضا
0: وهو دعا ثم رفعت عليه
1: ضمان اليوم، نعم،
0: نسميها شرفية، أو كان نعم. في المغفر بدهم يعني ينهوا الموضوع ويخلوا هذا الرجل يعني ما يرتفع عليه قضية أو يتبهدل أو كذا. فأنا لا أعرف التفاصيل، ولكن نعم إذا كانت هذه الدعوة كيدية فما فعلته هذه المرأة هو من الظلم المحض لك، وما أخذته هو من المال الحرام والسحت. ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرد لك حقك، ويعني عند ربنا سبحانه وتعالى في النهاية لا يضيع شيء.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخنا في سؤالين إذا سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول بدي حكم اللي بتعمد يدخل على المسجد أثناء الركوع فقط، يعني ما وعلى مدار العام، طبعا هذا الحكي وعلى مدار السنين، يعني يعني مصر إنه يفوت على الصلاة بمجرد إنه الإمام ركع.
1: ركع يعني ركع الأولى؟ نعم.
2: يعني إنه يعني يوفر وقت أو ما بعرف كيف، يعني المهم لازم يفوت على المسجد أثناء ركوع الشيخ
1: الإمام. السؤال الثاني.
2: هلا أنا ماخذ قرض ربوي من بنك ربوي.
1: نعم.
2: والحمد لله تبت لله، وفي جماعة بنصحوني إني أحول، أخلي بنك إسلامي يشتري لي القرض من البنك الربوي.
1: نعم. أنت ملتزم يعني الآن بأقساط؟
2: نعم.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: كل الاحترام.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم وعليكم السلام ورحمة

0: الله يعطيك العافية دكتور،
1: الله يعافيك.
0: أحيي الأخت اللي بترد علينا ما شاء الله، الله يحماها يا رب ويحماكم جميع إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
0: والله خالد أبو خجيل دكتور معك.
1: حياك الله
0: دكتور
1: خالد،
0: يعني أكمل سؤال هيك على السريع أنا خفيفات إن شاء الله.
1: تفضل.
0: يا دكتور هسه الواحد لما بيجي يصلي يعني الشاحن تاع تلفونه ما بيشحن تلفونه في بيته، يعني ضروري في المسجد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، الله وكيلك، كأنه يعني متعمد أنه يعني اللي ببلاش كثر منه. توجيه من فضيلة الشيخ.
1: أبشر.
0: والسؤال الثاني يا دكتور بالنسبة للركوع، في الركوع يعني بعض المشايخ للأسف الشديد يعني بتعد جوز 50 مرة وانت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله في إطالة كثير يا دكتور، فهل انه هالإطالة كثير فيها اشي ثاني مثلا شو بيساو شو بيعملوا؟ تمام دكتور. وتوجيه فضيلة الشيخ مشان شغلة الخبز، يعني انا بترجى من جميع اخواننا المواطنين مشان الله بلاش يكب الخبز بالحاويات، بلاش يكب الخبز بالحاويات، انا كل مره بدي اضل احكيها يا دكتور والله.
1: انت ملاحظتك مكرره هاي
0: والله يا دكتور اني
1: ومن حرصك
0: منها.
1: والله والله هاي نعمه يعني لا لا
0: والله
1: يعني
0: من حرق عليها من حرق
1: نعم.
0: بشوف منظر
1: مطالبون بالحفاظ على النعمه يعني.
0: والله
1: ابشر، تسمع توجيه ان شاء الله من
0: والله
1: الدكتور.
0: يجزاك الخير يا رب، الله يحمك.
1: حياكم الله. اتصال اخير.
2: يعطيك العافيه يا شيخ.
1: عفاك الله
2: يا شيخ، انا كنت ماخذ قرض ربوي
1: نعم،
2: والتزمت معهم تقريبا 3 سنوات، بعدين حولت قرضي مع دفعاتي مع راتبي على بنك من البنوك الإسلامية.
1: نعم.
2: وأنا كنت ماخذ القرض الربوي بغاية العمار.
1: نعم.
2: فبدي أستفسر أنه ما زال مستمر الربا بالموضوع، ولا بما أني حولت على بنك إسلامي وخلص عرفت أنه أنا شو إلي وشو علي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
2: الله يعطيك.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا اهلا ومرحبا بكم.
3: ياكم الله سيدي.
1: في سؤال دكتور تحت الهواء، الجمع بين نيتي يوم عرفة صيام يوم عرفة والقضاء.
3: نعم، يجوز الجمع بين نية القضاء وبين نية صوم يوم عرفة، والأفضل أن يفصل بينهما، بمعنى أن تكون نية القضاء منفصلة بيوم آخر ونية عرفة أيضا بيوم عرفة، فهذا الأفضل والأحسن والأكمل والخروج من الخلاف. ولكن لو جمعت أو جمع بين نية القضاء وعرفة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ويسقط الفرض ويأخذ الأجر إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. شراء الأضحية أقساطا دكتور،
3: هاي أيضا من المسائل المتكررة في كل عام، نقول الأولى عدم فعل ذلك، ولكن لو اشترى الإنسان أقساطا أضحيته وذبحها فإن شاء الله له الأجر الكامل، ونسأل الله له القبول إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. تعمد يعني دخول المسجد وإدراك تكبيرة الإحرام، يعني لا أعلم لماذا تفويت هذه الأجور العظيمة، يعني عدم إدراك تكبيرة الإحرام والدخول مباشرة في الركوع.
3: نعم، يعني سيدي كما تعلم
1: بالإمام في الركوع.
3: نعم، كما تعلم أن الركوع هو ركن وتكبيرة الإحرام ركن، والمبادرة إلى الصلاة هو من السنن، وفي الجمعة واجب فاسعوا إلى ذكر الله. وكان الصحابة رضي الله عنهم فيما أثر عنهم أنهم كانوا يعزون الرجل إذا فاتته تكبيرة الإحرام، يعني شوف قديش كان عندهم الحرص الذوقي على موضوع الصلاة. ولكن يعني الإنسان مرات بتأخر في الأزمة، بتأخر بكون في دوام وإلى آخره، هذا معذور. ولكن أن يكون متعمد كما ذكر المستفتي، يعني هو منك بظل واقف على باب هالجامع لا أو قاعد وراء بس شوف الإمام ركع يفعل ذلك، فهذا يعني مما يخرم فيه يعني هذا الإنسان، ويكون في يعني مشكلة لماذا يتعمد ذلك. فالأصل في المسلم أن يبادر إلى الصلاة، ويعني لو تعلمون ما في الأذان والصف الأولي وتكبيرة الإحرام لأتوها ولو حبوا. فلذلك نحن نوجه إخوتنا أن يحافظوا على الصلاة من بدايتها. والبعض بزعل على الإمام، يقول لك الإمام سريع، ولا أصلا إحنا نكون يعني كمان كمصلين نكون موجودين من بداية الصلاة يعني.
1: نعم.
3: يعني بس يقول حي على الصلاة بينها وبين الإقامة أقل إشي يعني 10 دقائق. فالإنسان غالبا بادروا بالأعمال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله أن يتقبل توبته، أخذ قرضا ربويا، يسأل الآن عن شراء هذا القرض من بنك إسلامي.
3: والله يعني يجي سؤالين عن الشراء في التحويل، فهذا يعني لابد أن نراجع دائرة الإفتاء حتى نسأل يعني ما هي طريقة
1: الآلية،
3: آلية والبنود، عملية النقل، وكيف هذا كان الشراء، وما هي التفصيلات الموجودة في هذا العقد اللي بينه وبين البنك.
1: يعني هذا هذه الإجابة دكتور لهذا الأخ، وحتى السؤال الأخير اللي هو يقول أخذ قرض ربوي وفي البنك إسلامي شراء هذا القرض.
3: نعم نفس السؤال. فهذا التحويل والشراء يحتاج إلى بعض التفصيلات والسؤال عن ما هو المصرف الإسلامي اللي أخذ منه، وما هي عملية الشراء، وكيف كانت التفصيلات الموجودة، حتى نعطيه جواب إن شاء الله يعني دقيق في هذا الباب.
1: جزاكم الله خير. يتعمد يعني شحن الهاتف من المسجد يوميا؟
3: يعني الأولى إنه هذا المسجد يعني وقف على أعمال الصلاة، أعمال الصلاة، فالأولى له أنه يشحن هذا التليفون في البيت، فإذا اضطر إلى ذلك فإحنا دائما بنقول الورع في هذا الباب أفضل، لأنه هذا غالبا هو وقف، يعني الناس بدفعوا أجار الكهرباء والمي، وقف على أهل المسجد، والوقف المعروف عرفا، يعني الناس مش واقفين هالكهرباء، أنا لما أدفع لصندوق الجامع للكهرباء والله ما بدفع الناس أنهم يسوي اللابتوب يشحن، ولا يجي تلفونات يشحنهن، بالغالب هذا عرف الناس، فالأولى الالتزام به. ولكن إذا أنا اضطريت، هذا يحدث مع الإنسان، يعني يوم بتكون تناس التلفون وبتضطر إنك تشحن وتكون في طريق بعيد أو كذا، بدخل على المسجد وبشحن، فأنا بقول له وهو طالع يحط له نص ليرة، يحط له دينار، يعني الأشياء التي استهلكها من هذا المسجد. أما الاعتياد عليه فهذا يعني الأصل مما لا ينبغي للمسلم فعله لخروجه عن إطار ما يدفعه الناس للوقف من الكهرباء وغيره من الخدمات.
1: جزاكم الله خير. توجيه من فضيلتكم إذا كان يعني لبعض الأئمة الذين يطيلون الركوع.
3: يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، يعني متوسطة، لا يطيل على الناس. والحديث المشهور عندما اشتكى بعض الصحابة معاذ بن جبل، وشوف سيدنا معاذ هو أعلم الصحابة بالحلال
1: والحرام،
3: والحرام وأعظمهم قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أفتان أنت يا معاذ، يعني شو يعني أفتان أنت يا معاذ؟ يعني أنا جيت صليت وراء الإمام، قعد لنص ساعة وهو بصلي لي في صلاة الظهر، مش هرجع الجامع. إما إنه الإنسان بصير يصلي في الدار لحاله، فتكون هذه فتنة، أنك تمنع الناس من صلاة الجماعة والمسجد، أو بده يروح يتغلب لشوي ويدور على مسجد أبعد الإمام يخفف على الناس. لذلك الأولى في إخواننا الأئمة أن تكون صلاتهم قصدا وأن تكون خفيفة، بشرط أن يأتي بالأركان. لذلك فقهاؤنا عندما قالوا في باب يعني صلاة الجماعة قالوا متى يجوز للإمام أن يطيل، يعني الأصل في الإمام عدم الإطالة، تسبيح ثلاث تسبيحات هذا المشهور، بدك تزيد إلى خمس برك، أما أكثر من ذلك فالأصل عدمه. قالوا متى يجوز أني أنا أطول فيها الإمام؟ قالوا إذا صلى في مسجد محصور بجماعة رضوا بالتطويل. يعني إحنا مثلا مرات في صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل أو صلاة التهجد، إحنا خمس ست شباب مع بعض نتجمع، وإحنا جايين أصلا نطلب من هذا الإمام شو يسوي؟ يطول، إحنا جايين عشان نطول. فإذا كان في مسجد محصور والناس اللي حواليه رضوا بالتطويل، هم جايين عشانه، فهذه الحالة الوحيدة فقط التي يصح للإمام أن يطول، أما ما عدا ذلك فالأصل أن الصلاة مبنية على التخفيف.
1: جزاكم الله خير. مطالبون بالحفاظ على النعم دكتور، إلقاء الخبز في النفايات.
3: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيت عائشة الصديقة رضي الله عنها كسرة من الخبز على الأرض، فقال يا عائشة إن النعمة تكاد إذا خرجت من عند أهل بيت أن لا تعود لهم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن اليوم الخبز ترى له حال خاص معنا، يعني الواحد بيقول لك ليش بتحكوش عن الرز، أيضا هذه نعمة من النعم، الماء أيضا نعمة من النعم، ولكن الخبز جاء فيه أثر خاص، بأنه نعمة خاصة ومستقلة. فاليوم يا سيدي احنا هذا يعني نداء للزوجات في البيوت والأمهات، لأنه هم اللي قاعدين برشدوا الاستهلاك أو بيفتحوا الاستهلاك. فأنت زوجك أطلع

0: طبعا منه على قدر، يعني في ناس بيقول لك ما بحبش الخبز الا طازه على بركه الله. كل يوم يعني الواحد بصير بعد فتره عارف قديش مقدار اسرته بتوكل من هذا الخبز، في اليوم مثلا كيلو بكفينا، فانا بجيب كل يوم كيلو، فيش داعي اجيب 2 كيلو ويفرزوه بعدين يقول لك احنا بناكل شبايت. فيعني هذه نداء لاخواتنا في البيوت انه لكنا اجر ان شاء الله بالحفاظ على نعم الله سبحانه وتعالى. اما ما نراه اليوم انه برموه حوالين الحاويات حيش السامعين، فهذا يعني مما لا يليق بنعم الله سبحانه وتعالى.
1: حتى دكتور، حتى لو احنا الاصل انه الواحد على حاجته، لكن حتى لو زاد اصحاب المواشي يستفيدوا منه، او للطيور ممكن، يعني ممكن الاستفاده منه،
0: يعني سيد
1: بحيث المهم ما لا يلقى في النفايات.
0: يعني احنا سكان مدن، الان انا بحكي واحنا سكان مدن مثلا، كل يوم يومين بمروا تبعين هالحلال، ما واحنا في مدينه، انا بحكيش عن هذا في قريه ولا في بادي، بمروا الحمد لله بنزل مثلا اذا زاد عندي شيء هالمره الله يجزاه خير بتنشفهن، يعني ما بترميه في الحاوي، بتنشفه بتحطه بكيس خاص، بنزله انا بحطه على طرف البيت طرف السور، بعرف انه هذول بيجوا كل يومين بيجوا باخذوا تبعين هالحلال، او بحطه في السياره وتبعين هالحلال، وانا مار بحط انا اخذت اجر في كل كبد الرطبة.
1: وفي ولا سيارات دكتور يعني يتجولون في الشوارع يبحثون عنه أيضا،
0: يعني حتى في المدن هذا الأمر متاح.
1: المهم لا يلقى في النفايات،
0: الحمد لله في بديل، وبنأخذ أجر أيضا في هذا البديل.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
1: حياكم الله أخي الكريم.
2: يعطيك العافية أخي،
1: الله يسلمك.
2: سؤالي أنا، في زوجة ابني طلبت شقاق ونزاع وطلقت،
1: نعم،
2: حاليا هي بالعدة بدها ترجع لزوجها، طبعا بعرف انه بترجع بعقد وما جديد، بس هل بحاجي لها خلال العدة ترجع ولا لازم تقضي العدة
0: ترجع لنفس الزوج؟ مش هيك
2: نفس الزوج؟ نعم نفس.
1: تسمع الإجابة ان شاء الله.
2: شكرا شكرا،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله مفضل نسأل الشيخ والله سؤال.
1: تفضل.
3: شيخي السلام عليكم. الذكري مثل حظ الإنساني للميراث.
1: نعم.
3: هلا إذا واحد عنده أرض، سمعت إنه الذكر الأنثى مثل بعضه بالأرض بس.
1: عفوا؟
3: الميراث، بالميراث للذكري مثل حظ الإنساني.
1: نعم.
3: أما بالأرض، قال بالأرض إنه إذا واحد عنده أرض بده يقسمها، بيقسم للذكر والأنثى مثل بعضه.
1: نعم.
3: ما بعرف انا شو مدح بدي استفهم بالله عن الموضوع.
1: تسمع الاجابه من الدكتور.
3: شكرا شكرا محمد،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام ورحمه الله،
1: حياكم الله.
4: والله بدنا استفسار هيك وتوجيه من سائل الشيخ.
1: تفضل.
4: هسه انا يعني كنت راصد مبلغ اساس اضحي وضحيه، طبعا انا ضحيت بحياتي يعني ضحيت.
1: الله يتقبل.
4: الله يتقبل. فالآن لما بطلع أسعار الأضاحي غالية جدا، فقلت بأجل الأضحية إلى السنة الجاية إذا الله أعطانا.
1: نعم.
4: كنا قاعدين في مجلس نحكي ونتباحث في الموضوع هذا.
1: نعم.
4: فبقول لهم يعني إذا تأجلت الأضحية إلى السنة الجاية أبواب الخير كثيرة، أنا إذا حاب أعمل خير وللحج وكذا، فبإمكاني مثلا أوزع طرود غذائية، أوزع دجاج، أوزع أي شيء للفقراء والمساكين.
1: نعم.
4: مش شرط بقيمة الأضحية اللي معاي أو بأقل منها.
1: نعم.
4: والسنة الجاية إذا الأمور كانت طيبة إن شاء الله بضحي.
1: نعم.
4: فأحد الناس بعث لي فتوى لأحد المشايخ إنه الأضحية يعني أجرها عظيم، هذا شيء مش مختلف فيه، فكل شعر حسن وغيره.
1: نعم.
4: أما تأجيل الأضحية هذا فكر علماني، فاستهجمت أنا الموضوع يعني.
1: ما هو؟
4: إنه يعني أنا إذا بقول بدي أجل الأضحية للهام القادم.
1: تمام.
4: انه هذا فكر علماني
1: تسمع
4: الناس ما تمشي فيه.
1: نعم.
4: بدنا توجيه من فاضل الشيء.
1: تسمع توجيه ان شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يعطيك العافيه ان شاء الله.
1: عفاكم الله.
5: ايه بدي اسال، متى نبلش الصيام ان شاء الله؟ 10 ذي الحجه بكره.
1: الله يتقبل وتسمع الاجابه ان شاء الله.
5: لا يا ريت من الراد من التليفون ما عنديش.
0: سيدي بعده لم يعلن
1: اليوم ان شاء الله سماحة المفتي.
0: نعم.
1: سماحة المفتي العام للمملكة اليوم يعلن.
0: نعم ان شاء الله اليوم يعني يعلن، هل هو الاثنين ام الثلاثاء، يعني اليوم الاعلان يكون بعد المغرب.
5: كل عام وانتم بخير يا
1: حياكم الله. والله يتقبل ان شاء الله جميع العمل الصالح. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حياكم الله.
1: الله يعطيك العافية شيخنا، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: بدنا نستفسر عن الأضحية قبل بداية العشر ذي الحجة، هل يجوز مثلا الخروف جمع الإخوان اثنين على أضحية واحدة؟ ولا وهل يلزمنا

0: سؤالين، هذا نفس سؤال من جزئين.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد عتوم سيدي الشيخ.
1: حياك الله أخ محمد.
2: بدي أسأل سؤالين سيدي عن موضوع البنوك.
1: تفضل. سؤال أول.
2: في بنك أو صندوق التنمية والتشغيل.
1: نعم.
2: هذا في ناس أخذوا منه قروض قال بقولوا حلال. طب وفي عليه أرباح وفوائد، كيف حلال؟
1: احنا بدنا حالة معينة، حالة معينة عموما. السؤال أيوة. الثاني.
2: السؤال الثاني برضو صندوق الأيتام. في ناس بخصموا منه قروض وإذا بسدهن قبل وقت قبل ما ينتهن بخصموا له منهن، فيهن حرام زي هيك؟
1: تنمية أموال الأيتام، مؤسسة تنمية أموال الأيتام.
2: بنك الأيتام أو صندوق الأيتام.
1: طيب.
2: أيوة بخصموا منه ناس قروض زي هيك ومثلا بخصموا عليه أرباح، إذا سدوا قبل ما ينتهي وقته بخصموا له نسبة تبع البنك.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا شكرا.
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ السائل، موضوع الشقاق والنزاع الآن هي في فترة العدة، هل لها أن تعود إلى زوجها؟
3: نعم، إذا كان المطلق في حال الشقاق والنزاع وهو يقع في محاكمنا طلاقا بائنا بينونة صغرى إذا كان غير مسبوق بطلقات، فإذا كان الزوج هو الذي يريد أن يعود لزوجتها على المقتضى القانوني برضاها وبمهر جديد وبعقد جديد، فنعم إذا كان الزوج فله ذلك، لأن علة العدة هنا غير متوفرة في رجوع الزوج من براءة الرحم ومن التعبد ومن غيره. فإذا كان الخلاصة أنه نعم يجوز له أن يرجعها خلال العدة الشرعية.
1: يسأل عن قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: أنا بتوقع أنه يشير إلى القرار الأراضي الميرية التي كان معمول به ضمن نظام الدولة الأردنية، وهو الذي كان يأخذ بالنظام العثماني السابق، الذي كان يعني كلمة أراضي ميرية يعني الأراضي التي رقبتها تعود للدولة نسميها ميرية. وكان في القانون السابق نعم الأراضي الميرية لأنها تعتبر عطاء من الدولة فيعطى الذكر مثل الأنثى، يعني تتساوى.
1: نعم.
3: أنا أتحدث عن الأراضي الميرية فقط، غير الأراضي الميرية التي يتركها الوالد، لا، هذه للذكر مثل حظ الأنثيين. وحتى قانون الأراضي الميرية عندما أصدر قانون في الأردن الأراضي العقارية وقف العمل به، فأصبحت كل هذه الأراضي تقسم حسب التركة الشرعية للوفيات بعد تطبيق النظام، فهؤلاء يأخذون للذكر مثل حظ الأنثيين. وضحت؟
1: واضح. جزاكم الله خير دكتور. يتحدث عن حالة خاصة أنت.
3: نعم، اللي هي الأراضي الميرية.
1: جزاكم الله خير. حكم يعني تغيير النية، هو نوى الأضحية والآن بسبب يعني ظرف معين نعم غير قام بتغيير نيته.
3: يعني بداية أنا بدي أوجه رسالة عبر القناة المباركة هاي لأخوان التجار. النبي صلى الله عليه وسلم قد امتدح التجار الأمناء الصادقين الذين يراعون ظروف الناس. اليوم نحن على باب شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى كما قلنا، وهذه الشعيرة تتحقق بمجرد الذبح لا بالتوزيع، التوزيع هو شيء آخر. ووجه رسالة للسائل أن أفضل الأعمال في أيام عيد الأضحى هي الأضحية.
1: نعم.
3: ولا يوجد شيء أفضل منها، لا الصدقة ولا غيره. لذلك أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما نبدأ به يومنا أي عيد الأضحى قال ذبح الأضاحي. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأولياء والصالحين، وهي سائرة إلى يوم القيامة. فلذلك وهي سنة، يعني هو إذا أراد أن يترك هذه الفعل هذه الشعيرة أو الأضحية هو لا يأثم بذلك، هذا الفقه المجرد. ولكن أن يستبدلها أو غير ذلك لا، فعلها هو أولى من غيره. فإذا كان أنا معي مصاري وإن كانت غلاء فالأجر على قدر المشقة وعلى قدر ما بتدفع، يعني بدفع الأضحية 200 ليرة أخذ أجر 200 دينار ويغفر لي من أول دفقة من دمها. يعني الذي أورد عليه قضية العلمانيين وغيره يعني قد يكون شوي قسى في هذا الباب، هو لا، يعني هو ينظر إلى مصلحة وقد تكون هذه المصلحة معتبرة أو غير معتبرة. فالخلاصة الكلام، إذا كنت مستطيع للأضحية

0: هي فهي سنة ولك أجر عظيم، وهي أفضل ما يفعله الإنسان.
1: في أيام العيد.
0: تريد أن تتركها، فهذا يعني هذه من السنن وليست من الواجبة.
1: حكم الاشتراك في الأضحية دكتور؟
0: نحن نذكر أنه إذا كانت من الغنم سواء صمار أو بياض فلا تجزئ إلا عن واحد.
1: هو يتحدث عن الغنم، يتحدث
0: نعم.
1: عن
0: لا تجزئ عن أكثر من واحد.
1: اثنين نعم.
0: فإحنا دائما بنحل لهم إياها بطريقة إنه مثلا إحنا إخوان اثنين في البيت، نقول الأضحية إن شاء الله 200 دينار ثمنها، فأنا بدفع 100 وهو 100.
1: نعم.
0: بنضمهن مع بعض، أنا بهدي 100، بقول له السنة هاي ضحي عن حالك، على العام المقبل إن شاء الله بدفع 100 100 مثلا، والعكس أنا أهديه هذه 100 دينار وهو يضحي عن نفسي. فهذا مخرج يعني حتى تتحقق إن شاء الله سنة وأجر الأضحية لكل منهما.
1: الإمساك عن الشعر والأظافر دكتور لمن أراد أن يضحي،
0: هذا السؤال المتكرر في كل عام. نعم. وبعض إخواننا يعني هداهم الله يعني يسببون إشكالا كبيرا للناس ويضيقون عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أم سلمة رضي الله عنها التي ترويه عنه، قال: إذا دخل العشر أي من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره وأظفاره. وهذا نهي، لا يأخذن.
1: نعم.
0: الآن اختلف العلماء في هذا النهي، يعني لما قال النبي عليه السلام لا تأخذ من شعرك وأظافرك يلي بدك تضحي، هل هذا النهي للتحريم ولا لغيره؟ فجمهور فقهائنا على أن من أراد أن يضحي يستحب له، يسن، الأفضل إنما يأخذ من شعره ومن أظفر، أفضل يعني أفضلية.
1: نعم.
0: ولا علاقة له بصحة الأضحية أو عدمه، ولا له علاقة بأجر الأضحية أو تمامه. فلو واحد أخذ من شعره أو من أظافره شغله يقتضي ذلك إلى آخره، فنحن نقول له أتم أضحيتك ولا ترد على من يمنع هذا الباب. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فنحن سنرى اليوم على السوشيال ميديا كثير ممن يتصدر لمثل هذه الفتاوى، وبقول له إذا أخذت من شعرك وظافرك ترى دير بالك الضحي خلاص راحت عليك. هذا يعني يغلق باب الله عن الناس. فنحن نقول للإخوة هذه من السنن الأفضل والأحسن، ولكن لو فعلت ذلك أخذت شعرك وأظافرك ضحي وأجرك إن شاء الله تام
1: شاء الله.
0: ولنا ولكم القبول إن شاء الله.
1: آمين. صندوق التنمية والتشغيل دكتور؟
0: والله يعني إحنا الفتوى إذا كان هذا الصندوق يعطي فلوس مصاري مقابل مصاري، يعني أنا بقرضك مثلا 1000 دينار بترجع لي ياهن 1500 أقساط، فهذا هو الربا. يعني أنا لا أعطي على الصندوق نفسه ولكن حسب المعاملة، هو لم يوضح لنا المعاملة. ولكن إذا هذا البنك بيشتري لي بضاعة، أنا بدي مثلا أغنام، بدي أفتح محل دكان في بضائع، بدي أشتري منه سيارة، وهو يذهب ويشتري لي هذه السيارة حسب أمري اللي هو الأمر بالشراء، ثم يبيعني إياها أقساط مع الزيادة، فهذا بنسميه بيع مرابحة.
1: مرابحة.
0: أما إذا كان فلوس مع فلوس وزيادة فهذا ربا بغض النظر عن تسمية المعاملة.
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور، إذا كانت المرابحة النسبة تقل في حال التسديد يعني بسرعة؟
0: نعم.
1: إذا قلت النسبة
0: هاي الفقهاء بسموها ضاع وتعجل.
1: نعم.
0: يعني ضاع وتعجل، يعني نزل لي من الدينات اللي ظلن علي مقابل إن أسدك إياها مباشر. قالوا إذا كان هذا لا يوجد اشتراط.
1: نعم.
0: يعني أنا ما اشترطت عليك في بداية العقد إنك تنزل ولا إنه تخفض المدة، بس جيت قلت والله يا شيخ محمود إنه أنا بدي يعني مطولة هالسلافة الأقساط، خليني أسدك إياها. فقلت خلاص إذا بتسدني إياهن أنا مسامحك مثلا في 200 دينار، فهذا نعتبره من يعني الإسقاط، إسقاط الحق بالدين، فهذا إن شاء الله ما في إشكال.
1: ضاع وتعجل.
0: نعم. إذن الشرط ألا يكون هناك اشتراط من البداية في هذا الأمر.
1: جزاكم الله خير. نعود إلى الاتصالات الهاتفية فيما تبقى من وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، يعطيك العافية شيخ.
1: عفاكم الله.
2: الله يخليك يا شيخ. شيخ بدي أسأل بس سؤالين ثلاثة إذا في مجال صغار.
1: تفضل. سؤال الأول.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: صلى الله
2: شيخ
1: عليه وسلم.
2: أنا كل سنة بتبع عجل عني وعن أولادي، وسنة عن أمي وسنة عن أبوي، أبوي وأمي متوفيين
1: عليهما رحمة الله.
2: أنا وأولادي ستة طبعا، كل سنة بتبع عجل الحمد لله.
1: نعم.
2: السؤال الثاني بس بدي أعرف جائز ولا لا عشان هم متوفين.
1: طيب
2: السؤال الثاني ابني ومع ابني معاه تكفي.
1: تتحدث عن أبنائك، أبنائك يعني كبار متزوجون؟
2: أنا والله عندي 3 بنات وولد.

0: أنا كل سنة بضحي بعجل عني وعن أولادي وعن مرتي وعن أمي أول سنة وعن أبوي سنة.
1: الله يتقبل. السؤال الثاني.
0: الله يخليك. السؤال الثاني، ابني معاه تاكسي.
1: نعم.
0: أنا مش راضي أزيد العداد. بقول له لا تزيد العداد.
1: نعم.
0: فإلي طبعا التاكسي مش ضمان يعني.
1: نعم.
0: ما بعطينيش طبعا مصاري.
1: نعم.
0: فعشان هيك بدي أعرف حرام ولا حلال.
1: أنا أنت ما بدك يرفع على التعرفة الجديدة، يضبطوا على التعرفة الجديدة؟
0: لا أنا ما بدي أرفع.
1: بدك يظل على التعرفة القديمة؟
0: على التعرفة القديمة نعم.
1: طيب.
0: أنا سايق شاحنة.
1: طيب. تسمع بس. توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: إن شاء الله، شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، شو حكم إن نقرأ قرآن من غير سجود التلاوة؟ هل يجوز؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال أخير، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا بس قبل شوي رنيت بس ما جاوبتني على السؤال، هل يجوز أنه نجتمع الأخوان على أضحية مثلا والدتي متوفية
1: الآن؟ نعم، الآن تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك شيخ.
1: تضحي عن نفسك وعن والدك أو والدتك؟
3: لا، بس أنا والدتي المتوفية، أنا وأخويا بنشتري أضحية نضحي عن والدتي المتوفية، هل يجوز؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك يا
1: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم الذي يسأل عن العجل الاشتراك. عفوا.
4: نعم سيدي، الاشتراك في العجل والإبل يكون عن 7 أشخاص ويمكن لهم أن تكون بنوايا مختلف، فيعني ممكن إحنا 7 نشترك بثمن عجل ويكون لكل واحد منا نية، بمعنى قد يكون واحد ينوي عن جزئه السبع يعني الأضحية، واحد نذر، واحد صدقة، واحد عطية عن والديه. فنعم العجل يجوز الاشتراك به من 7 أشخاص ويحق لهم أن يكون كل له نية خاصة عن جزء السبع اللي هو له.
1: طيب، هو دكتور يعني في العجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، وفي عام ينوي عن والدته المتوفاة وفي عام آخر عن والده، جزاه الله خير.
4: الله يكرمه، هذا من بر الوالدين. وحتى أجيب يعني جاء أكثر من سؤال عن موضوع الأضحية عن الميت.
1: نعم.
4: يعني الأضحية عن الميت هي من المسائل الخلافية، يعني هل يجوز لي أن أضحي عن الميت؟ فالمفتى به عندنا في دارة الإفتاء العام أنه يجوز أن تهب ثواب الأضحية للميت سواء كان للوالد أو الوالدة أو أن تشركهما بالأجر، فهو من باب الصدقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ومنها صدقة، فهذه من الصدقات. فالذي يريد أن يضحي ويهب الثواب لأمواته فنسأل الله سبحانه وتعالى له القبول.
1: طلب من ابنه دكتور يعني عدم ضبط العداد، عداد السيارة العمومي على التعرفة الجديدة، الآن في تعديل في تعرفة جديدة، هو يريد أن يبقى على التعديل على الضبط القديم التعرفة القديمة.
4: يعني معروف أنه هاي عبارة عن قوانين إدارية، وهذه القوانين غالبا يعني تسعى لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة
1: كل الأطراف. نعم.
4: عن صاحب التاكسي أو عن الزبون اللي بده يطلع معه. فيعني إذا كان هذا الأمر يعني من باب التسامح مع الناس فهو حر في ذلك، أما إذا كان يضر بابنه لأنه يمكن ابنه قاعد بيتضمن هاي السيارة يعني بيستأجرها وبيدفع ضمانها في آخر النهار، فقد يعني يؤدي إلى الضرر به.
1: فقال دكتور لا يأخذ شيء منه.
4: نعم، هو يريد أن يتسامح مع الناس. نعم. فله ذلك إن شاء الله.
1: السؤال الأخير نختم بهذا اللقاء، حكم سجود التلاوة.
4: سجود التلاوة هو من السنن لكل من القارئ وللسامع والمستمع، فكل من يسمع أو يقرأ آية فيها سجدة فيسن له أن يسجد للسهو ولا يجب، يعني إذا كان في سيارته أو كذا ولا يستطيع السجود فهذا إن شاء الله لا شيء عليه، لأنها من السنن التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. شكرا لكم دكتور،
4: حياكم الله سيدي.
1: نفع الله بكم أيضا. أشكر

0: ملائم الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، الشكر الموصول للزميلة أمان الكعبنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطرون. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يشدد على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص. استشهاد فلسطينيين مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة. غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة. وتوقيع اتفاقية شراكة محورية بين سلطة المياه وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شارك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت حول أثر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات. وأكد سموه خلال مداخلة في جلسة بالمنتدى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية. وقال سمو ولي العهد:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييكم جميعا. هذه السنة الرابعة تواصل، وجهود مباركة للجميع، والله يعطيكم العافية. أتوقع اليوم كل متفق الذكاء الاصطناعي محرك أساسي للكفاءة والإنتاجية، وما زلنا في بداية الطريق. هدفنا بناء تطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، وبدنا استخدام الأجنتك AI في أعمالنا، والحمد لله عنا الكفاءات ولازم نطور برامجنا خاصة التعليمية لمواكبة هذا التحديد.
0: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس على هامش أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين. هذا ويلتقي الصفد اليوم بحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهاكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، ذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا. باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة 10 اليوم استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن الطواقم الإدارية والطبية أكملت كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لمساندة الأشقاء وإدامة عمل الواجب الإنساني بكل كفاءة وانضباط تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك. يشار إلى أن المستشفى يضم عيادات متخصصة بالإضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة وأقسام الأشعة والمختبرات والصيدلة والتعقيم التي تعمل وفق أعلى المعايير الطبية. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب 4 آخرين اليوم في قصف الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني في بيت لاهية شمال القطاع متأثرا بجروحه بعد قصف الاحتلال البلدة في وقت سابق. وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها واعتداءاتها المتواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خان يونس بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال المتمركزة قرب المناطق الحدودية شرق وجنوب المدينة، كما شهدت المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع قصفا مدفعيا كثيفا. وفي مدينة غزة أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه سواحل المدينة، وفي وقت سابق استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع. وإلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات منذ فجر اليوم على بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي رغم الإعلان عن تمديد الهدنة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة رزان شنيكات ويقرأه محمد العدوان.
2: غداة الإعلان عن تمديد هدنة ترعاها واشنطن بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي، شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة. وأطالت الغارات كذلك بلدات لم تكن مشمولة بالإنذار قرب مدينة النبطية. في المقابل، أعلن حزب الله شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، حيث أفاد عن استهداف ثكنة يرعى شمال إسرائيل بسرب من المسيرات الانقضاضية. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط إسرائيلي في معارك جنوب لبنان. وعلى صعيد المفاوضات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات الشهر المقبل تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد، وقبل ذلك سيعقد البنتاغون اجتماعا لوفود عسكرية من البلدين. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام مستدام بين البلدين يقوم على الاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، إضافة إلى ترسيخ أمن فعلي على طول الحدود المشتركة. من جهته، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بتمديد الهدنة وحض كل الجهات الفاعلة على الاحترام الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في ختام جولة محادثات ثالثة بين إسرائيل ولبنان الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوما لتمكين الجانبين من إحراز مزيد من التقدم.
0: قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف إنه متفائل بعقد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين واشنطن وطهران بما يؤدي إلى سلام دائم. وفي إطار جهود الوساطة الباكستانية، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران أمس في إطار زيارة رسمية تستمر ليومين، سعياً إلى تسهيل المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية عبرية نقلاً عن مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل متأهبة وجيشها مستعد لمباشرة الهجمات على إيران ومنشآتها، لكن القرار بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخر

0: قرون في هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على مناطق روسية من بينها موسكو التي شهدت أكبر هجوم منذ أكثر من عام. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي عدته الزميلة ميسون ربحات وتقرأه الزميلة هيا الجبور.
1: بعد 3 أيام من ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية، توعدت السلطات هناك بالرد عليها، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 655 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما جرى اعتراض 30 مسيرة أخرى، واعترضت هذه الطائرات المسيرة الكثيفة في سماء 14 منطقة روسية، إضافة إلى مناطق في شبه جزيرة القرم وبحر آزوف تحتل روسيا في أوكرانيا. أما في موسكو فقد اعترضت الدفاعات الجوية أكثر من 80 طائرة مسيرة، وأسفرت غارة جوية عن إصابة 12 شخصا معظمهم من العمال في موقع بناء بالقرب من مصفاة نفط. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 279 مسيرة هجومية وهدفا مخادعا روسيا من أصل 287 أطلقت خلال الليل، وتشن أوكرانيا ضربات منتظمة داخل الأراضي الروسية ردا على القصف اليومي الذي تتعرض له منذ أكثر من 4 سنوات. وتقول إنها تضرب مواقع عسكرية ومنشآت طاقة لتقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية داخل أراضيها. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، فيما تراوح المساعي الدبلوماسية مكانها. وكانت هدنة لمدة 3 أيام قد سمحت بوقف مؤقت للقصف في المناطق البعيدة عن خطوط القتال.
0: محليا أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ هذه الإجراءات اللازمة. وقعت هيئة تنظيم النقل البري عقد تركيب وتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية للحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي، تخدم 6 جامعات رسمية وتدفع بعجلة التحول الرقمي في المملكة. ويهدف المشروع إلى صياغة مفهوم جديد لنقل الطلبة عبر تقديم حلول ذكية تجعل التنقل اليومي أكثر أمانا وموثوقية وانتظاما، بما يضمن بناء منظومة نقل عام مستدامة وعالية الكفاءة تلبي تطلعات المستفيدين وتختصر زمن رحلاتهم. وينطلق التنفيذ الفعلي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي، وتتضمن هذه المنظومة حزمة حلول تقنية متطورة أبرزها أنظمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الذكية ونظام التتبع GPS وكاميرات المراقبة الحديثة لتعزيز السلامة، إلى جانب شاشات معلومات الركاب الآنية ونظام المقاصة المالية لضمان أعلى درجات التكامل والتنسيق بين العمليات التشغيلية. رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم توقيع اتفاقية شراكة محورية بين سلطة المياه وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. وقال أبو السعود إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن المائي وتحسين استمرارية التزويد في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، مشيداً بالدعم الأمريكي لقطاع المياه، وتبلغ قيمة الاتفاقية 78.2 مليون دولار، منها 69 مليون دولار بتمويل من الحكومة الأمريكية و 9.2 مليون دولار من الحكومة الأردنية. وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية من مشروع النقل الوطني من خلال تنفيذ مكونات رئيسية في محافظتي عمان والزرقاء، تشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة تربط مصادر المياه بالشبكات الرئيسية. عقدت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق ورشة عمل متخصصة حول مشروع مدينة عمرة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة محور المياه وما يطرحه من تحديات وفرص في سياق التخطيط الحضري المستدام. وتندرج هذه الورشة في سياق إشراك أصحاب الكفاءات والتخصصات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في مختلف مراحل المشروع وتوظيف خبراتهم في صياغة نماذج تنموية رائدة ترسي دعائم مدينة عصرية. وأكد المشاركون أهمية بناء منظومة مائية متكاملة تضع الكفاءة والاستدامة في صميم تخطيطاتها وتصميمها بما يكفل تأمين احتياجات مدينة عمرة من المياه على المدى البعيد. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مختبري محافظتي معان ومادبة كمختبرات مركزية رئيسية إلى جانب المختبرات المركزية العاملة في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء والكرك والعقبة وعجلون ضمن توجه الوزارة نحو بناء منظومة مخبرية متقدمة ترتقي بمعايير الجودة والكفاءة وتخدم المجتمع بأعلى مستويات الموثوقية. وأوضحت الوزارة أن المختبرين باشرا أعمالهما رسمياً كمختبرات مركزية رئيسية، ولفتت إلى أنها تسعى إلى تطوير وتأهيل جميع المختبرات الفرعية لتحويلها إلى مختبرات مركزية لتشمل جميع المحافظات كما هو مخطط له، وذلك لرفع جاهزية المختبرات وتعزيز سرعة الإنجاز ودعم المشاريع الخدماتية والعمرانية في المملكة بكفاءة عالية. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدء التسجيل للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث من مختلف الفئات العمرية خلال العطلة الصيفية التي ستعقد لمدة شهرين اعتباراً من 27 من حزيران المقبل. ويأتي إطلاق هذه المراكز ضمن البرامج الموسمية التي تنفذها الوزارة الهادفة إلى تعزيز القيم الدينية والوطنية والتطوعية لدى الطلبة وتنمية مهاراتهم خلال العطلة الصيفية وترسيخ مفاهيم النظافة والمحافظة على البيئة واستثمار أوقاتهم في العلم النافع والأنشطة الهادفة. أكد رئيس بعثة الحج الطبية الأردنية المرافقة لبعثة الحج الرسمية ماجد عبد القادر جاهزية البعثة لتقديم الخدمات الطبية المثلى للحجاج الأردنيين خلال موسم الحج الحالي. وأشار عبد القادر إلى أن الفرق الطبية على أهبة الاستعداد للتعامل مع مختلف الحالات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة على مدار الساعة. وبيّن أن البعثة الطبية سترافق الحجاج في المشاعر المقدسة بما في ذلك عرفات لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للحجاج خلال تنقلاتهم وأداء مناسكهم. أطلقت مؤسسة التدريب المهني المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين في مجال ريادة الأعمال المهنية لتمكين الشباب وتعزيز فرص التشغيل بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ومحرك الريادة والإبداع. وبينت أن البرنامج يأتي استكمالاً لمسيرة تطوير منهاج ريادة الأعمال المهنية الذي اعتمدته لجنة اعتماد المناهج في المؤسسة رسمياً، ثمرة لشراكة بين مؤسسة التدريب المهني وويسك ضمن مشروع بكرة الممول من الحكومة الكندية بالتعاون مع مجموعة إدامة للاستشارات. كشف المدير التنفيذي للزراعة والأحراج في أمانة عمان معين زرقات عن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود الأمانة ليرتفع عدد الحدائق والمتنزهات المنجزة والمتوقع إنجازها خلال عام 2026 إلى 6 حدائق ومتنزهات. وأضاف زرقات أن المشاريع الترفيهية قيد التنفيذ والمتوقع الانتهاء منها حتى نهاية العام تشمل حديقتين في منطقة شفا بدران وماركا إلى جانب حديقتين افتتحتا في مرج الحمام وزهران إضافة إلى متنزهين في منطقة أحد جنوب عمان وآخر في ماركا. وأشار إلى تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة لحدائق ميسلون والجويسمة واليرموك. وبيّن أن الأمانة أنجزت 3 مماشٍ هي كوريدور عبدون وشارع 60 في منطقة زهران وشارع الإرحاب فيما لا يزال مشروع ممشى جديد في منطقة شفا بدران شمالي عمان قيد الإجراءات التنفيذية. أطلقت أمانة عمان الكبرى خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونياً عبر موقع الأمانة الرسمي بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات

0: المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية. ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجهات الأمانة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة. تلعب الإذاعات المجتمعية دوراً بارزاً في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء من خلال تسليط الضوء على قضايا المجتمع والمحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي ونشر رسائل التوعوية الهادفة. وأضاف عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك زهير الطهات لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
1: الإعلام دور كبير جدا، وهو من أهم المؤسسات التنشئة في كل مجالات الحياة، وخاصة في مجال بلورة الهوية الوطنية وتعزيزها وتماسك الجبهة الداخلية، لأنه الهوية الوطنية هي جزء من تعزيز الجبهة الداخلية. إذا تحدثنا عن كيف بدي أعزز، لابد أن يكون للإعلام سقف من الحرية، لابد الإعلام المرعوب والإعلام الخائف والإعلام المتردد. هذا سيدنا جلالة الملك حفظه الله قال بالحرف الواحد: أنا لا أريد إعلاما مترددا أو خائفا أو مرعوبا، نحن نريد إعلام وطني يمتلك هامش من الحرية.
0: نظمت عمادة البحث العلمي في الجامعة الهاشمية وبالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وغرفة صناعة الزرقاء يوماً علمياً لبحث فرص التعاون البحثي والشراكات الأكاديمية والصناعية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني بالشراكة مع الباحثين والأكاديميين والصناعيين. رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذا اليوم العلمي وقال:
2: احنا ننظر الان الى شراكه فاعله، واعلنا يمكن باللقاء اليوم انه مفهوم جامعه بلا اسوار، جامعه منفتحه على القطاع الصناعي من ناحيه سواء بحث علمي، من ناحيه تدريب طلبه، من ناحيه المختبرات اللي موجوده، الامكانيات البحثيه، الامكانات الفحوصات المخبريه. احنا نسعى الى ان تكون هذه الشراكه، انا بعتقد انها مفيده للجانبين. الشراكه كانت موجوده، كان يجوز من اكثر من 20 سنه، كان في عندنا برنامج اسمه دكتور لكل مصنع. تدريب الطلبه بالقطاع الصناعي موجود أيضا منذ سنوات طويلة، ولكن نحن نسعى إلى زيادة التدريب، نسعى إلى زيادة المهارات، زيادة المهارات العملية عند الطلبة. هذا الموضوع بيصب في تحسين جودة مخرجات الجامعات، ويصب أيضا في مصلحة القطاع الصناعي، لأنه بالنهاية لما بيجي الخريج بيكون أكثر قدرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل، أكثر قدرة على تلبية متطلبات العمل بالصناعة الأردنية.
0: ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. قبل الختام، هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. سمو ولي العهد يشدد على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص. استشهاد فلسطينيين مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة. غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة. وتوقيع اتفاقية شراكة محورية بين سلطة المياه وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. مستمعين من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطراونة. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار والمتابعة عن تطورات المشهد السياسي في مناطق 48 على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي. كما هو معروف هنالك انتخابات مقبلة للكنيست، هنالك حوارات بين الأحزاب العربية المختلفة، هنالك أيضا في داخل المجتمع الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية وخصوصا اليمينية هنالك تباينات خلافات بنت لابيد من طرف ونتنياهو ومعسكره اليميني المتطرف مع بن غفير وسوماتريتش، وهناك أيضا معسكر آخر يعني كان في موقع المتقدم ولكن موقعه الآن متواضع، حزب العمل وحركة ميرتس توحدا مع بعض وشكلوا حزب مشترك الحزب الديمقراطيين برئاسة ضابط سابق في الجيش يائير جولان. حول هذه الموضوعات دعوني أرحب من حيفا بالكاتب السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية الكاتب الأستاذ أنطوان شلحت من فلسطين من حيفا. أستاذ أنطوان مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ حمادي، ويسعدني أن أشارك في برنامجك هذا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني إحنا على المستويين الشخصي نرحب بك كمتابع وكاتب وكباحث، وأيضا على المستوى الوطني يعني إحنا كأردنيين دائما يعني ننظر لكم، أنتم رأس الحرب السياسية في مواجهة كل السياسات العنصرية، عشتم في ظروف صعبة ولكن تمكنتم من الصمود والبقاء والاستمرارية، ويفترض ويجب أن يفترض أن فلسطيني مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يكون لهم الموقع السياسي المتقدم بين صفوف الشعب الفلسطيني. لذلك بداية أستاذ أنطوان، يعني حتى المستمعين الأردنيين يتعرفوا على الأستاذ أنطوان، أنت من أي بلد؟
1: أنا من مدينة عكا.
0: عكا. يعني
1: مدينة عكا الساحلية.
0: نعم.
1: المجاورة لمدينة حيفا، طبعا هي تاريخيا أقدم من مدينة حيفا.

0: ولكن
1: نعم
0: في الوقت الحالي مدينة حيفا ربما تفوقت على مدينة عكا من حيث الشهرة.
1: طيب إذا، لكن أنت هلأ مقيم بعكا ولا بحيفا؟
0: لا، مقيم في عكا،
1: في
0: لكن
1: عكا.
0: كنت أعمل في حيفا فترة طويلة.
1: نعم
0: الآن الإقامة في عكا، وأنت بتعرف أستاذ حمادي أنه اليوم الشغل ويتم أونلاين، يعني مكان إقامتك. في السابق كنت أقيم في حيفا بسبب الوظيفة والمهنة.
1: لهذا السبب يعني انطباعاتي انك من حيفا، وقلت انك من
0: نعم،
1: حيفا. نعم
0: وإحنا لأننا التقينا أيضا في حيفا.
1: صحيح، في
0: طبعا
1: جريدة، في جريدة الاتحاد أظني أو
0: الاتحاد.
1: إشي. نعم
0: نعم نعم
1: نعم
0: نعم
1: ولكن ما دام ذكرنا حيفا وعكا، حيفا أصبح هنالك تقليد باستمرار أن هنالك على الأقل 2 من الفلسطينيين أعضاء في المجلس البلدي.
0: نعم، حتى الآن هم أكثر من ذلك.
1: نعم
0: يعني
1: 4 أظني. نعم
0: نعم، هناك 4 أعضاء
1: صحيح،
0: في المجلس
1: بس
0: البلدي.
1: قلت التقليد أنه كانوا 2، ولكن هم
0: لا طبعا،
1: بالانتخابات الأخيرة.
0: طوال الوقت. نعم، طوال الوقت، يعني وأنت أستاذ حمادة متابع لكل
1: العفو.
0: شؤون الفلسطينيين 48، طوال الوقت كان هناك أعضاء عرب في مجلس بلدية حيفا، حتى أكثر من ذلك. أحيانا هؤلاء الأعضاء العرب تمكنوا من تسلم مناصب مفتاحية في البلدية، يعني منصب نائب رئيس البلدية، يعني هذا منصب مفتاحي في البلدية،
1: نعم
0: من خلال طبعا توقيع اتفاقيات مع عدد من رؤساء البلديات الذين يتبنون مطالب مدنية ليبرالية. طبعا أنت بتعرف أن انتخابات السلطات المحلية صحيح أنه طابعها سياسي عام، ولكن تركيزها أكثر ربما على المسائل التي تخص الجانب المدني، ولذلك يمكن لفلسطينيي 48 أن يعقدوا اتفاقيات ائتلافية تتعلق بالجانب المدني من دون أن يتم التطرق إلى الجانب السياسي القومي.
1: صحيح،
0: في هذه
1: وهذا الحقيقة راح يكون أحد الأسئلة الجوهرية. يعني حينما ندقق بالمتابعات نجد أن مشاركة الفلسطينيين ب 48 في البلديات يصل إلى نسبة 85 ل 90%، حتى في بعض البلديات قفز عن 90%، بينما بالانتخابات البرلمانية يعني الدورة الماضية مع الأسف لم يتجاوز 50%، اللي قبليها 64%. فلذلك يعني في خلل بهذا الاتجاه. بالتالي يبدو أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المعيشية بتشد الناس أكثر من القضايا السياسية.
0: بالتأكيد، يعني وربما هنا المجال لكي نشير إلى أن دور السلطات المحلية عند فلسطيني 48 كان دورا وطنيا بامتياز.
1: صحيح.
0: بالأساس منذ أواسط السبعينيات.
1: نعم، بعهد الراحل.
0: نعم نعم، هي اللي يعني بعد الانتصار المهم الوطني الذي تحقق في بلدية النصر، وانتخاب الشاعر توفيق زياد رئيسا لبلدية النصر على رأس قائمة تأسست حديثا اسمها جبهة الناصر الديمقراطية في عام 1975. بعد ذلك بعام السلطات المحلية العربية في معظمها وقفت وراء الإضراب التاريخي، إضراب
1: صحيح.
0: يوم الأرض.
1: نعم،
0: كذلك الأمر في العام 2000 ما عرف باسم هبة أكتوبر التي جرت بموازاة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
1: صحيح.
0: وللعلم أستاذ حمادي، مع أنه هذا يمكن مش موضوعنا الآن، بس منذ عام 2000 إسرائيل بدأت تخطط كيف يمكن أن تعيد السيطرة على السلطات المحلية
1: صحيح.
0: العربية بعد هبة أكتوبر 2000 والانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولذلك الفلسطينيون في أراضي 48 ينظرون إلى معارك الانتخابات المحلية السلطات المحلية نظرة صحيح أنها تتسم بقدر كبير ربما من النظرة الاقتصادية الاجتماعية، ولكنها لا تعدم أيضا النظرة السياسية، لأن هذا موقع مهم جدا على صعيد الحقوق المدنية وأيضا على صعيد الحقوق الجماعية.
1: صحيح، بدلالة أن الأحزاب السياسية بلا استثناء تشارك بالانتخابات البلدية، بينما هنالك حزبين كما هو معروف.
0: طبعا
1: طيب.
0: في دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية على رأسها طبعا الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، اللي هي بالمناسبة أستاذ حمادي محظورة الآن قانونيا.
1: نعم صحيح.
0: مثل ما
1: نعم.
0: تعرف. نعم.
1: نعم. نعم.
0: في
1: نعم.
0: طبعا جناح آخر يمكن هذا نفصل في سياق لاحق للحركة الإسلامية، اللي هو الجناح الجنوبي، اللي يعني يشارك بهذه الانتخابات من خلال حزب سياسي باسم القائمة العربية الموحدة، اللي يقف على رأسه الآن عضو الكنيست منصور عباس.
1: صحيح. نعم. الحقيقة يعني هذا واضح أيضا، الانقسام وقع بيناتهم عام 96 على خلفية المشاركة بانتخابات الكنيسة في ذلك الوقت، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة الراحلين الشيخ عبد الله نمر درويش وعبد الوهاب دراوشي، شكلا القائمة الموحدة عام 96 وخاضا الانتخابات، وكلاهما حصل كل منهما على نائبين في الكنيسة في ذلك الوقت، وبالتالي وقع الانشقاق في الحركة الإسلامية على خلفية هذا الموقف اللي قاده الشيخ عبد الله نمر درويش، والجناح الآخر اللي قاده رائد صلاح في ذلك
0: صلاح.
1: الوقت. نعم.
0: طيب. ولا يزال يقود.
1: نعم صحيح، مع كمال الخطيب يعني نائبه.
0: نعم صحيح.
1: طيب الآن أستاذ أنطوان شلحت، يعني في انتخابات مقبلة هذا العام للكنيسة الإسرائيلي، والحقيقة يعني ستكون فلسطينيا في غاية الأهمية. أولا شيء مؤكد أن الفلسطينيين عندكم يعني خبروا هذا اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني ليس فقط فاشيا يعني في قطاع غزة وقمعيا بشدة في الضفة الفلسطينية، ولكن حتى فلسطينية شعبكم بال 48 لم يسلم يعني من هذه الإجراءات. وأنت الآن يعني في السياق تحدثت عن مسألة البلديات، فطبعا هم لا يستطيعون الآن استعادة مكانة الأحزاب الصهيونية عندكم كما كان قبل عام 92، حيث كانت الأغلبية لصالح الأحزاب الصهيونية، ولكن الجبهة والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية هزموا الأحزاب الصهيونية، لكن الآن بحاربوا السلطات بجوز بحجب المساعدات المالية أو الاختصاصات إلى آخره. لذلك يعني الانتخابات كيف ترى الآن أستاذ أنطوان شلحت، يعني من ناحية سياسية أهمية هذه الانتخابات بشكل عام، وبعدين ندخل في مسألة يعني أهمية الائتلاف بين القوى السياسية الرئيسية، الأحزاب خصوصا الأربعة وباقي القوى السياسية العربية، لكن بشكل عام كيف تنظر لانتخابات الكنيسة هذا العام؟
0: طلع هي لا شك أنها انتخابات مهمة للغاية.
1: نعم.
0: لأنه ستكون فيها كل مصير حكومة بنيامين نتنياهو الحالية موضوع على المحك. هذه الحكومة أستاذ حمادي،
1: نعم،
0: هي الحكومة الإسرائيلية الأولى التي توصف بأنها حكومة اليمين الكامل المتكامل، يعني اللي قائمة على تحالف بين حزب الليكود وزعامة بنيامين نتنياهو، اللي هو حزب ليكود يمكن توصيفه بأنه جديد، يعني مختلف.
1: صحيح. يميني.
0: أمور. نعم.
1: يميني متطرف أصبح.
0: نعم يميني متطرف مع أحزاب الصهيونية الدينية، أيضا اليمين الاستيطاني المتطرف يعني. اللي لا يؤمن لا بالتسوية ولا بإدارة الصراع، يسعى من أجل حسم الصراع.
1: نعم.
0: وتوسيع الاستيطان ويشجع الإبادة. وأيضا أحزاب اليهود الحريديم المتشددون دينيا، اللي هن في البداية ربما كانوا إلى حد ما براغماتيين سياسيا، ولكن شيئا فشيئا انتقلوا إلى جانب اليمين المتطرف. المعركة هي على استبدال هذه الحكومة بحكومة ربما لا يكون سقفها أعلى من سقف اليمين السياسي، ولكنها ستكون أقل تطرفا من الناحية اليمينية. هناك حديث ربما عن إمكان تأليف حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو، يعني استطلاعات الرأي العام الآن تمنح الحزب الذي تشكل حديثا بين حزبي يوجد مستقبل بزعامة عضو الكنيسة يائر رفيز اللي الآن هو زعيم المعارضة وتسلم منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية لمدة أقل من عام، وبين نفتالي بنت الذي أيضا كان رئيس حكومة

بنت لابيد التي استمرت في الحكم عاما واحدا، يعني بين 2021 و 2022. الآن يوجد تحالف انتخابي بينهما باسم معان، يحصل في استطلاعات الرأي العام على مكانة الحزب الأول، وإلى حد ما يحصل على إمكانية

0: الإقليمية أو إزاء سائر القضايا الإقليمية، ولكن عندهم أمل بأن تسقط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الفاشية وأن تأتي حكومة أقل فاشية منها، بما يفتح ربما مسارا أمام الحديث السياسي، أو بما يمكن أن يوقف، لا أدري إن كان مثل هذا الأمر يعني واقعي أن توقف حرب الإبادة. هناك من يعتقد أن الحكومة المقبلة يمكن أن تستمر أيضا في حرب الإبادة إذا ما ظلت تحصل على الضغط الذي الدعم الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة، ولكن هناك آمال يعني بالمشاركة في هذه الانتخابات من أجل إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة تكون أقل تطرفا.
1: صحيح.
0: هذا لا يعني بأنها ستكون أفضل، ولكن بالتأكيد يمكن أن تكون أقل تطرفا.
1: نعم، يعني هنالك أستاذ أنطوان مشعل يعني مسألتين جوهريتين، طبعا في مسألة ثالثة يعني غير واردة، هي قضايا الشعب الفلسطيني الثلاثة. أولا المساواة لكم بال 48، ثانيا الاستقلال لمناطق ال 67، ثالثا العودة للاجئين. هذه مكونات الشعب الفلسطيني الثلاثة. لكن يعني بدون أن نقفز، ولكن من باب النقاش نترك مسألة حق اللاجئين في العودة اللي هي مقتصرة فقط عليكم، لكن في مسألتي المساواة بال 48 والاستقلال بال 67 شيء مؤكد. فيما يتعلق بالمسألة الثانية الاستقلال بال 67، واضح أن كل الأحزاب اليمينية بلا استثناء هي ضد حل الدولتين
0: طبعا.
1: والاستقلال، صح؟
0: طبعا صحيح.
1: نعم.
0: طبعا هذا توصيف دقيق. يعني الحزب الوحيد ربما الذي يؤيد الآن حل الدولتين هو الحزب اللي أشرت له، تحالف العمل وميرت،
1: نعم،
0: حزب الديمقراطية.
1: طيب خلينا يعني
0: نعم.
1: هذا يعني تحالف حزب العمل مع حركة ميرس حزب الديمقراطيين، يعني كل الاستفتاءات تعطيه 8 10 12 مقعد، لكن مش راح يكون له يعني التأثير السياسي القوي، التأثير اللي هو للأجنحة اليمينية المختلفة إجرائيا وليس مبدئيا. لكن
0: نعم.
1: القضية الأهم بالنسبة لكم هي قضية المساواة. قديش في هناك مناخ يمكن استثماره، استغلاله، توظيفه فيما لو تغيرت حكومة نتنياهو إلى حكومة يائير لابيد مع نفتالي بنت؟ هل هنالك في مجال للمساومة، في مجال لتحقيق إنجازات بهذا المجال؟
0: لا أستاذ حمادي، أنا بعتقد أن موضوع المساواة هو موضوع شبه مستحيل. يعني
1: نعم.
0: في دولة هي دولة عنصرية تعرف نفسها بحسب قانون دستوري بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، يعني كل من هو غير يهودي
1: نعم
0: بشكل أوتوماتيكي سيميز ضده ولن يحظى بالمساواة. لكن في قضية ملحة وباتت أكثر إلحاحا من ذي قبل، وأنت طبعا سمعت عنها، هي قضية العنف والجريمة المنظمة
1: نعم
0: اللي تجري داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، واللي تعتبر من قبل كل الأحزاب وأيضا من قبل الخبراء والمسؤولين بأنها بمثابة أداة الدولة أو حرب الدولة على هذا المجتمع الفلسطيني من أجل تذريره وتصديه. في هذه القضية أنا بعتقد أنه في حال نجاح الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة، ربما نتطرق إلى هذا
1: أكيد،
0: ووصول هذه القائمة إلى عدد كبير من المقاعد البرلمانية اللي يمكن أن تشكل بمثابة بيضة قضبان للحكومة المقبلة، بغض النظر الآن عن النقاشات الدائرة بين هذه الأحزاب بصدد الدخول إلى ائتلاف الحكومي أو عدم الدخول إلى ائتلاف الحكومي. ممكن لهذه الكتلة الكبيرة أن تشكل أداة ضغط على الحكومة من أجل أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة. بالمناسبة أستاذ حمادي، وبالتأكيد أنت تعلم هذه الوقائع، الحكومة السابقة حكومة لابيد وبنت اللي كان أحد الأحزاب العربية عضوا فيها، كان في هناك خطة للحكومة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وبدأ تنفيذها على أرض الواقع، وبعتقد أنه حققت ثمرات مضبوط قليلة، ولكن كانت ثمرات واعدة بأنه يمكن الوصول إلى الغاية المشتهى من القضاء على هذه الجريمة المنظمة. هذا هو الشغل

0: الشاغل الآن أكثر.
1: أكثر من أي
0: الأحزاب
1: إشي سياسي.
0: العربية نعم في أراضي 1948، طبعا من دون إسقاط الموضوع السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية
1: مفهوم
0: والدافع
1: مفهوم.
0: قدما نحو حل الدولتين.
1: نعم.
0: لأنه أنت بتعرف أستاذ حمادي أنه إحنا كفلسطينيين 48 إحنا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، يعني إحنا مش قضيتنا مش قضية علاقة أكثرية وأقلية
1: أو تضامن طرف مع طرف
0: لا تمام، لو
1: شركاء.
0: لم تكن قضية فلسطين ما بتكون في هنا قضية أكثرية وأقلية، إحنا
1: نعم
0: جزء من القضية الفلسطينية
1: نعم
0: والحل لكل مشاكلنا مرتبط بحل كل القضايا العالقة للقضية الفلسطينية.
1: صحيح. طيب إذن يعني الأولويات أستطيع أن أقول بالنسبة لفلسطيني 48 الآن هو وقف العنف والجريمة المنظمة، أهم من المساواة وأهم من يعني الحل السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأنه في معايشة يومية، في قتل. يعني
0: نعم
1: الآن إحنا في شهر 5، إلى الآن وصل عدد
0: قتلى
1: الضحايا أكثر من 80 يعني ضحية،
0: أكثر من 100،
1: 100
0: حوالي 100 108 قتلى.
1: بالعام الماضي كانوا أكثر من 250.
0: نعم يعني
1: نعم
0: تخيل الآن إنه إحنا بعدنا مش نص السنة صار العدد أكثر من ما كان عليه الحال في نصف العام الماضي،
1: نعم يعني عمال بيتضاعف بدل
0: في
1: ما يتقلص.
0: تصعيد في
1: نعم
0: تصاعد. نعم
1: نعم طيب هلأ يعني أنت الحقيقة سميته أستاذ أنطوان شالحات بأنه هذا عنف منظم، يعني أو جريمة منظمة، يعني ممكن تفسر لي إياها؟ يعني في هناك هذا بفهم من هذا الكلام أنه في هناك عصابات منظمة وليس
0: نعم
1: يعني عمليات ثأرية من أشخاص لأشخاص أو من عائلات لعائلات.
0: لا أبدا، طبعا في عصابات منظمة يعني والاعتقاد بين كل الأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي أنه في غض طرف من طرف الحكومة مقصود عن هذه
1: الحكومة ولا من
0: العصابات
1: الأجهزة الأمنية؟
0: من الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية طبعا،
1: نعم
0: لأنه يعني أنا بس هون بدي يعني أعيد لأذهان المستمعين إنه كان في جريمة منظمة في المجتمع اليهودي، وكانت يعني تقوم بمهماتها من دون تدخل الأجهزة الأمنية، صراعات كانت تقتصر على هذه العصابات الجريمة. في اللحظة اللي عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي تجاوزت الخطوط الحمر يعني بدأت تعتدي على الأبرياء، في ليلة زي ما بيقولوا ما فيهاش ضوء قمر تم القضاء عليها عن بكرة أبيها. فعمليا وجود عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالرغم من قيامها بارتكاب اعتداءات على وناس أبرياء وغض الطرف عن ذلك، هذا يؤكد أن هناك في تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية عن هذه العصابات، لأنها تؤدي دورا سياسيا محسوبا يخدم السلطة الحاكمة فيما يتعلق بدهورة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتشظيه وتشتته في هذه القضايا لكي يتم صرف نظره عن القضايا العامة وخصوصا القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل المسألة.
1: جهاز الأمن المسؤول عن القضايا يعني الجنائية الداخلية مين هو؟ لأنه
0: الشرطة
1: الشرطة
0: جهاز الشرطة جهاز الشرطة
1: مش الشباك أو
0: لا جهاز الأمن العام مسؤول عن الأمن المرتبط
1: السياسي.
0: بالدولي
1: نعم
0: سياسي.
1: نعم
0: الشرطة الآن أنت بتعرف يعني يتولاها وزير اللي هو من يعني بقايا عصابة
1: كهان
0: إتمار بن كبير، وزير الأمن القومي هو المسؤول عن الشرطة، وهو بالنسبة له يعني هو بالنسبة له الفلسطينيين كلهم
1: أعداء
0: يعني أعداء وإرهابيين ويعني ويجب القضاء عليهم. حتى الشرطة الآن تقوم بعمليات قتل للفلسطينيين أحيانا يعني من أجل القبض على متهم بشبهة جنائية إذا يعني بدرت عنه حركة مثلا تعتبر في من وجهة نظر الشرطة مشبوهة، تقوم بإطلاق النار عليه بقصد القتل. ففي وضع فعلا في يعني نوع من الفلتان الأمني من قبل الشرطة، وفي نوع من
1: مقصود
0: الفلتان
1: فلتان
0: الأمني،
1: مقصود.
0: نعم
1: نعم
0: نعم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، كله مقصود من أجل تفتيت هذا المجتمع
1: نعم
0: الفلسطيني، لأنه عن جد مجتمع كبير أستاذ حمادي. يعني
1: نعم
0: إحنا أصبحنا الآن تقريبا 2 مليون نسمة،
1: صحيح.
0: يعني هذا مجتمع كبير. يعني ممكن أن
1: ويعني مرشح لأن يلعب دور سياسي يعني
0: طبعا
1: أقوى وإلى آخره في هذا الاتجاه. نعم
0: صحيح
1: نعم فلذلك يعني يمكن من وجهة نظرهم أنه هذا بمس يعني ما يسمى بيهودية الدولة، أنه في طرف آخر
0: تمام
1: غير يهودي الآن بدأ يتحكم في المسار بشكل أو بآخر، أو على طريق أن يؤثر بشكل أو بآخر على المسار السياسي يعني لبين قوسين الدولة اليهودية.
0: نعم تمام. يعني مثل هذا الأمر، يعني هذا هو جزء من عقيدة نتنياهو. يعني أنا
1: نعم
0: الآن بدي أعيد للأذهان أنه في 1996 عندما كان نتنياهو قبل، لا بتعرف بعد ذلك، بعد أن كان رئيس حكومة في فترة كان وزير للمال، أصبح وزير للمال
1: نعم
0: أظن في حكومة أرييل شارون، أصبح وزيرا للمال إذا لم تخن الذاكرة، ألقى خطابا في إطار مؤتمر هرتسيليا للمناعة القومية، تحدث فيه أنه الخطر الوجودي الذي يهدد إسرائيل هو ليس الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، إنما الفلسطينيين في
1: في
0: الداخل.
1: الداخل.
0: لذلك يجب أن توجه السياسة الإسرائيلية الرسمية إلى هؤلاء الفلسطينيين في الداخل من أجل قمع هويتهم القومية.
1: واضح بأنه يعني تعاملهم مع هو خارج ال48 يعني كما يجري الآن، رغم وجود وقف إطلاق النار بين حركة حماس والمستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك الاغتيالات امبارح تمت وتستمر، رغم وقف إطلاق النار بينهم وبين حزب الله
0: نعم
1: الاغتيالات والقصف موجود. فبالتالي هم يعاملون كل من هو خارج بين قوسين الدولة اليهودية بالقتل، ولكن في صعوبة أنهم يقدموا على قتل ناس من داخل يعني المدن ال48 والشعب الفلسطيني بال48، إلا إذا كان في هناك أسباب كما تفضلت يعني جنائية أو محاولات قتل، ولكنها ليست بالشكل اللي يمكن أن يمارس بحق أهالي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأيضا لبنان. طيب
0: نعم
1: الآن،
0: صحيح
1: نعم الآن أستاذ يعني أنطوان، الحقيقة في حوارات جدية متقطعة بين الأحزاب الأربعة، ويعني ربما يكون بمشاركة كمان أطراف أخرى إلى آخره. يعني في هناك اللجنة السباعية المنبثقة عن رؤساء البلديات، هناك لجنة المتابعة إلى آخره، يعني كليته هذا عمال بتلعب دور. طيب قديش الأمور واصلة إلى حد أن يكون هنالك فعلا قائمة مشتركة؟ طبعا يعني أعرف بأنه الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية والتجمع والحركة العربية للتغيير، حسموا قرارهم بتشكيل قائمة مشتركة موحدة بيناتهم الثلاثة، لكن باقي بين هذا الائتلاف الثلاثي والحركة الإسلامية أو القائمة الموحدة. فهنالك تباينات في مسألتين يعني حسب ما بعرف. أحب أسمع منك أستاذ أنطوان يعني كمتابع، كمراقب، كباحث سياسي،
0: نعم
1: وأيضا كمواطن فلسطيني مهتم بهذا الموضوع.
0: طلع حتى الآن كل مسألة إعادة تشكيل القائمة المشتركة، كان في تجربة سابقة طبعا للقائمة المشتركة،
1: نعم
0: يعني حصلت على 15 مقعدا في
1: صحيح
0: الإسرائيلية. كل هذه المسألة ما زالت ضبابية، يعني حتى إلى درجة التعثر أستطيع القول. سبب ذلك يعني واضح أنه بسبب رغبة القائمة العربية الموحدة اللي هي يعني الذراع الحزبي للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي بزعامة الدكتور منصور عباس،

0: رغبتها بأن تكون القائمة تقنية، يعني بمعنى أنه تتفكك في اليوم التالي للانتخابات إلى كتلتين أو أكثر.
1: نعم.
0: لأنه لماذا يصر على مسألة التقنية؟ لأنه معني بالانضمام إلى الحكومة التي ستنشأ بعد الانتخابات، على الرغم من أنه قادة أحزاب الحكومة السابقة التي كان عباس شريكا فيها يعلنون يعني صباحا ومساء رفضهم لتكرار مثل هذه التجربة. وكذلك القائمة العربية الموحدة ما زالت ترفض حتى الآن يعني التوصل إلى اتفاق سياسي يكون أساس جوهري لتحالف القائمة المشتركة، على غرار ما كان في العام 2015 عندما تشكلت القائمة المشتركة السابقة. في المقابل مثل ما قلت أستاذ حمادة أنه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير تطالب بتحالف سياسي قائم على برنامج سياسي في حد أدنى ويكون ملزم.
1: نعم.
0: فعمليا ما في استماع، يعني لا أدري إلى أين ستتجه الأمور. واضح أنه إحنا أمام سيناريوين، السيناريو الأول أن تشكل قائمة مشتركة وتكون تقنية، لأنه الأحزاب الثلاثة اللي ذكرتها لم تعلن أنها ضد قائمة تقنية، ما أعلنت، هي تريد قائمة على أساس برنامج سياسي.
1: نعم.
0: لكن يمكن أن تعيد حساباتها وتوافق على إقامة قائمة تقنية، هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني أن تكون هذه الأحزاب ترفض كل فكرة القائمة التقنية، عندها تخوض الانتخابات قائمتان، يعني القائمة العربية الموحدة ستخوض الانتخابات منفردتان، والقوائم الثلاث الأخرى أعتقد أنها ستشكل، يعني أستطيع أن أقول، نسخة معدلة من القائمة المشتركة.
1: طيب، إذن الحقيقة يعني حسب يعني متابعاتنا يعني هناك مسألتين. المسألة الأولى هي تتعلق بهذا الجانب، ويمكن يعني ما زالت تكون مفتوحة، تكون الأولوية للانتخابات وليس للبرنامج السياسي ما بعد الانتخابات.
0: نعم.
1: لأنه يعني شيء مؤكد، معركتهم، معركة الطرفين إنجاز التعبير أو الأحزاب الأربعة، هو كيف يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من نواب الكنيست والدفع بأكبر حجم ممكن من المصوتين الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع. فهذا هو التحدي الأول. والتحدي الثاني ربما يعني يتعلق بتشكيلة القائمة، مين رقم واحد، مين رقم اثنين إلى آخره، بحيث كان دائما التقليد عندكم أنه الجبهة الديمقراطية هي التي ترأس القوائم الائتلافية، ولكن بعد حصول الحركة الإسلامية على 5 مقاعد يعني صار لها الأولوية. كما هو معروف الآن الحركة الإسلامية لها 5 مقاعد اللي هي القائمة الموحدة، فلذلك يعني هاي المسألة قد تكون إجرائية، لأن يعني إبراهيم صرصور اللي هو كان الرئيس السابق بيطرح المسألة بشكل تداولي، يعني إنه ممكن كل سنتين يرأس القائمة حدا من الجبهة وحدا من القائمة الموحدة. لكن شيء مؤكد بأنه هذا الوضع يعني ما زال موضع مساومة لآخره. ولكن حينما ندقق بالأوضاع الداخلية نجد الآن أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة هي التنظيم الوحيد اللي حسم انتخاباته الداخلية.
0: نعم.
1: فلذلك يعني إذا تابعت هاي الانتخابات، مين اللي ترشح أو مين اللي حظي يعني بالترشيح؟ يعني سمعت أنا أنه يوسف جبرين اللي هو النائب السابق يعني حصل على الموقع الأول، صحيح؟
0: نعم نعم، يعني أمس جرت انتخابات الجبهة، انتخبت قائمتها للانتخابات المقبلية. طبعا اللي حصل على المكان الأول العضو الكنيست السابق الدكتور يوسف جبرين، تنافس على المنصب مع دكتور آخر والدكتور
1: مش مهم، المهم أنه يعني يوسف جبرين. والموقع الثاني لمين كان؟
0: فاز فيه جعفر فرح.
1: جعفر فرح
0: اللي هو سمعت بجمعية مساواة،
1: جمعية مساواة، نعم صحيح صحيح.
0: المقعد الثالث فاز في عضو الكنيسة الحالي عوفر كسيف.
1: عوفر كسيف، نعم كسيف، نعم هذا
0: نعم
1: نائب حالي وهو يهودي إسرائيلي،
0: نعم
1: مع
0: راديكالي،
1: الثالث
0: نعم من
1: والرابع.
0: الحزب الشيوعي.
1: نعم
0: الرابع تم انتخاب أيضا يوسف العطاوني، هو كمان عضو كنيسة من منطقة النقب. في المقعد الخامس الدكتورة نهاية وشاحي، في المقعد السادس
1: يعني على
0: إياد
1: أي حال،
0: ناصر.
1: هذه يعني هذه المقاعد الأربعة الأولى يعني مضمونة، يعني
0: نعم
1: في يعني يوسف جبرين، جعفر فرح، عوفر كسيف، ووليد
0: يوسف
1: يوسف
0: العطاوني.
1: عطاونة. نعم
0: نعم
1: نعم يعني هذول، فهذا طبعا يفترض أنه الأحزاب الأخرى يعني خصوصا الحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي كمان يعملوا اجتماعاتهم الداخلية،
0: نعم
1: ربما هذا
0: قريبا.
1: بيوفر الفرصة، وأنه يعني تحسم المسائل داخليا، فبالتالي يعني ممكن، خاصة أنه الكنيسة إلى الآن ما أقرت متى تكون بشكل رسمي ودقيق، يعني هي يفترض بأول نوفمبر،
0: لا
1: لكن شيء
0: هي يفترض بآخر أكتوبر أستاذ
1: آخر
0: مناس.
1: أكتوبر. آه نعم
0: نعم
1: نعم بأول أكتوبر
0: نعم
1: يعني. نعم
0: يعني نعم آخر أكتوبر، ربما يكون في أول نوفمبر مثل ما قلت، بس هو حسب القانون لحد 27 أكتوبر يجب أن تجري الانتخابات
1: ولكن
0: حسب موعدها
1: هل
0: القانون.
1: نتنياهو بيوافق أن تكون الانتخابات بعد 7 أكتوبر؟
0: هذا الجدل الآن، لأنه أنت يعني بالتأكيد سمعت أن أحزاب المعارضة قدمت مشروع قانون لتفكير موعد الانتخابات، وأحزاب الائتلاف قدمت مشروع قانون مضاد لتفكير موعد الانتخابات لكي تتحكم بالموعد أكثر من أحزاب المعارضة، على خلفية أخرى،
1: نعم.
0: بخلفية قانون تجنيد الشبان الحريدين. لما أعلن نتنياهو أنه لن يتمكن من إنجاز قانون يخفف تجنيد الشبان الحريديم في الجيش الإسرائيلي، أحد أحزاب اليهود الحريديم من الكتلة الأشكنازية اللي هي يهود التوراة قالت إنها ستنزع الثقة عن حكومة نتنياهو، فاستبق نتنياهو ذلك بتقديم مشروع تفكير الانتخابات في حديث إنه ممكن تكون الانتخابات في أيلول.
1: نعم
0: فيعني ستبدأ الكنيسة الآن بمناقشة مشروعي القانونين لتفكير موعد الانتخابات، الصورة ستكون أوضح ربما في الفترة القليلة
1: طب
0: المقبلة. هل
1: فيما يتعلق
0: ستجري؟
1: أستاذ، فيما يتعلق بالحريديم، يعني الآن الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية اليهودية متشددة مختلفين حول مسألة يعني تجنيد الحريديم، يعني ممكن تعطينا فكرة حول هاي المسألة؟
0: نعم يعني انت بتعرف انه كان في قانون اللي يعفي الشبان اليهود الحريديم من التجنيد، جاءت المحكمة العليا والغته وقالت انه اذا لم يسن قانون اللي يرتب موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الاسرائيلي فلن يحصل اليهود الحريديم على اي امتيازات من الدولي، وهم مع لا يخدمون في الجيش الاسرائيلي، الحصول على هذه الامتيازات سيكون فقط في مقابل التجند والخدمة في الجيش الإسرائيلي. فمنذ أن ألغت المحكمة العليا هذه الامتيازات كان هناك محاولات لتجهيز قانون آخر لتجنيد الشبان الحريديم، ولكن لم يتم حدوث ذلك بسبب وجود خلافات حتى أيضا داخل الائتلاف الحكومي. جاءت الحرب الآن على قطاع غزة والحرب المتعددة الساحات وأثبتت أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المزيد من الجنود للقتال، والاحتياطي البشري الوحيد للجيش موجود في صفوف المجتمع الحريدي، ولذلك هناك حاجة لفرض التجنيد في المجتمع الحريدي، وهذا ما تعارضه أحزاب الحريديين في قوة. فهذا خلق مثل هذه الأزمة، حتى الآن لا يوجد قانون، وأحزاب الحريديين لا تتمتع بالامتيازات التي كانت تتمتع بها. هذا هو يعني جوهر الأزمة بين أحزاب الحريديم وبين الحكومة الحالية وسائر الأحزاب، اللي طبعا ممكن أن تؤدي إلى تفكير موعد الانتخابات.
1: نعم. طيب أستاذ أنطوان شلحت، الحقيقة يعني المدقق المراقب يعني للوضع السياسي الداخلي يعني خصوصا بعد سنة 92، تعرف سنة 92 ل 96 كانت حكومة إسحاق رابين، واللي
0: نعم.
1: أقدمت على قرار التسوية السياسية مع الفلسطينيين. طبعا كان الثمن اغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات شركاء يعني اتفاق أوسلو. لكن في ذلك الوقت يعني كانت الأحزاب اليسارية الصهيونية إنجاز التعبير، حزب العمل وحركة ميرتس، وحتى يعني أنت عرضت في الاتجاه في العرض عن شاس كان شريك معهم بالائتلاف. الآن يعني أنت قلت أنه شاس يعني أصبح من الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني سابقا كان حزب ديني ولكن على المستوى السياسي كان بين قوسين يعني حزب ليبرالي. الآن حينما ندقق باليسار الصهيوني نجد أن حزب العمل فقط كان عنده 42 مقعد، اليوم عنده 4 مقاعد فقط، وحركة ميرتس اللي كان عندها 9 مقاعد ووصلت مرة ل 16-17 مقعد الآن أخفقت في الانتخابات وجابوا فقط 142 ألف صوت، وهذا ما أهلهم لدخول الانتخابات اللي يفترض يكون الكنيسة يفترض يحصلوا على 154 ألف حتى يحصلوا على 4 مقاعد. فندقق بأن الأحزاب اليسارية الصهيونية أخفقت، فشلت، تراجعت، ربما الآن كما تفضلت أنه حزب صار هناك وحدة بين حزب العمل وحركة ميرتس عبر حزب الديمقراطيين بيجيب 10-12 مقعد، لكن يبقى أحزاب الدينية اليهودية المتشددة والأحزاب السياسية المتطرفة. شو تفسيرك لهذا الانقلاب في المجتمع الإسرائيلي يعني خلال 25 سنة؟ يعني انقلاب كبير.
0: نعم، يعني أنت يعني وصفت المشهد بشكل دقيق. يعني
1: نعم.
0: اليوم نستطيع القول من ناحية عملية أنه لم يعد هناك في المشهد السياسي الإسرائيلي شيء اسمه يسار
1: صهيوني. نعم.
0: يعني هذا، نعم، هذا المشهد يحتوي مكونا يمينيا يعني متطرفا، ومكونا وسطيا يفتقر في جوهره إلى أيديولوجيا أو رؤية معينة وأقرب إلى اليمين، ومكونا هزيلا يسمي نفسه يسار صهيوني. هو في جوهره مثل ما ذكرت أستاذ حناد يسار سياسي.
1: نعم.
0: لا توجد بينه وبين مصطلح يسار أي صلة أو علاقة.
1: صحيح.
0: هذا التطور مربوط طبعا ب يعني تحولات سياسية بناء على ما حصل بعد اتفاقيات أوسلو في 1993 وكل مسار التسوية اللي قاد إسحاق رابين وانتهى بمقتله وبمقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. هذا المسار كان يتطلع إلى التسوية. تفجر هذا المسار فانتقل المسار من التسوية إلى مسار ما يسمى بإدارة الصراع. إدارة الصراع يعني أنه لا توجد تسوية. أيضا انضاف إلى ذلك كل التغيرات الاجتماعية الديموغرافية الحاصلة في إسرائيل. هناك ارتفاع مضطرد في نسبة اليهود المتدينين ونسبة اليهود الحريديين على خلفية التطورين أو سيرورتين. السيرورة الأولى نسبة التكاثر الطبيعي في المجتمع الإسرائيلي، معروف أن نسبة التكاثر عند الحريديين أعلى بضعفين أو بثلاثة أضعاف من سائر الفئات اليهودية.
1: صحيح.
0: حتى من الفلسطينيين،
1: يعني حتى هم منافسين لكم بتفوقوا عليكم.
0: لا، بتفوقوا علينا منذ مدة يعني.
1: أيوة.
0: ولذلك في هناك تقديرات من قبل خبراء الديموغرافيا الإسرائيليين أن إسرائيل سائرة في طريق لأن تكون دولة أكثر دينية وأقل ديمقراطية نتيجة هذه التغيرات.
1: نعم.
0: والشيء الثاني أنه شيء ما بنحكى عنه لأنه يخضع للرقابة العسكرية، أنه في هجرة من إسرائيل للأوساط اللي تعتبر نفسها إلى حد ما علمانية أو أشكنازية، تهاجر من إسرائيل. هذه الهجرة تعمقت أكثر فأكثر من في فترة الحرب على قطاع غزة
1: 7 أكتوبر.
0: نعم، بعد 7 أكتوبر تشرين الأول 2023. لذلك هذا يؤدي إلى ازدياد وزن وقوة كل القوى التي تتبنى نهجا يمينيا، ويعني يؤدي إلى تآكل أكثر فأكثر في كل القوى التي كانت ربما تحسب على صفوف اليسار الصهيوني.
1: طيب، الحقيقة يعني الشيء الغريب يعني إذا هذا الكلام حصل لدى المجتمع الإسرائيلي اليهودي نجد أيضا هنالك ملاحظة لدى المجتمع العربي الفلسطيني ب 48، يعني الجبهة الديمقراطية كانت هي الفصيل الأول تاريخيا، وكانت هي رأس الحرب السياسية حتى من انتخابات 50 لما يعني نجح الحزب.

0: الانقلاب الثوري الإيجابي اللي صار كما تفضلت يعني بالسبعينات توفيق زياد، و يعني الجبهة حصلت على مواقع يعني محترمة وواصلت طريقها. اليوم يعني على الرغم من كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على القائم الموحد اللي بيقودها النائب منصور عباس، كان عنده 4 مقاعد، ولكن حينما اختار الائتلاف مع حكومة بنت ارتفع عاد لأخذ 5 مقاعد. فهذا بيعني أنه أيضا في هناك تحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني بهذا الاتجاه، على الرغم من أنه كل الأحزاب ما زالت في الموقع الوطني القومي يعني المعادي للعنصرية للصهيونية للاحتلال إلى آخره، ولكن على المستوى الداخلي الحقيقة في أيضا انحياز لهذا الاتجاه المحافظ إنجاز التعبير الذي يقوده منصور عباس.
1: بالتأكيد يعني، وتنساش أستاذ حمادي أنه قبل ظهور القائمة العربية الموحدة وقبل نجاح الجبهة كان قسم كبير من الفلسطينيين عندنا بالداخل يصوتوا لأحزاب صهيونية.
0: صحيح.
1: كانوا يصوتوا لأحزاب مرتبطة بالأحزاب الصهيونية.
0: نعم.
1: نزعت ما يمكن توصيفها بأنها أسرى دي موجودة بين فلسطينيي 1948 منذ ما بعد النكبة.
0: يعني عشان أعطي المستمع، كان 54% من الفلسطينيين بيصوتوا للأحزاب الصهيوني عام 92، اليوم 13% فقط الذين صوتوا للأحزاب الصهيونية.
1: نعم بالضبط تمام. يعني في هذا تحول كثير مهم. الآن هذا يعني هدول 13% اللي بصوتوا الأحزاب الصهيونية، يعني الطريق قصير أمامهم لكي يصوتوا لحزب مثل القائمة العربية الموحدة، إنه ما يروحوا للأحزاب الصهيونية، لأنه القائمة العربية الموحدة تعلن أنها يمكن أن تكون شريكا في أي ائتلاف حكومي
0: مقبل. نعم.
1: عمليا بالتأكيد في هناك تحولات، وإحنا يعني حتى نقدم توصيفا دقيقا للوضع يجب أن لا نتغاضى عن وجود مثل هذه التحولات، وعن أن هناك نزعة أسرى لا كانت في السابق وما تزال مستمرة، وأحيانا تشهد مدا على خلفية أولا التحولات المتطرفة التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني وعدم الرغبة في مواجهة هذه الموجات المتطرفة. وأيضا هناك عامل آخر مهم أستاذ حمادة، وبتأمل أنك توافقني الرأي بشأنه، هو أنه الوضع الفلسطيني هو وضع يعني للأسف الشديد بائس للغاية، الوضع العربي هو وضع مش مشجع، فلذلك الكثير من ربما من الفئات بيننا في الفلسطينيين في مناطق 48
0: يتأثروا. نعم بالعاملين.
1: نعم ويخفضون سقف يعني كل كفاحهم الوطني بحجة انه يعني الوضع لا يسمح بذلك. طبعا هذا ربما انا هنا احاول ان اقدم تفسيرا لهذا الوضع لا ان ابرره. بالتأكيد يعني لا يمكن تبرير مثل هذا الوضع، لأنه مثل ما قلت يعني في بداية هذا الحوار الشيق، إنه إحنا جزء من القضية الفلسطينية، وإحنا لا يمكن أن نستمد أي حراك سياسي أو انتخابي إلا من هذه الحقيقة غير القابلة للجدل.
0: واضح يعني كما تفضلت إنه هناك، يعني أنت قدمت تفسير إنه هناك عاملين، العامل الأول يعني هو التراجع الانحسار للقيادة الفلسطينية والوضع الفلسطيني في مناطق 67 والمنظمة والسلطة وإلى آخره، واضح في هناك تراجع واضح في المسار السياسي الكفاحي. وثانيا الوضع العربي مع الأسف يعني أيضا لا يقل يعني تراجعا وانحسارا بالاتجاه الإيجابي، يعني تراجع عن الاتجاه الإيجابي بالاتجاه التطبيع باتجاه العلاقات إلى آخره. ربما هذا فعلا يعني أدى يعني إلى هذه النتائج وانعكاساتها السلبية. وفي كل الشعوب وفي كل المحطات نعم هنالك عوامل محفزة إيجابيا، وفي هناك بتصير عوامل سلبية مؤثرة.
1: نعم بالتأكيد، يعني متفق معك تماما. يعني هذه العوامل السلبية إنه حتى نتلافاها يجب أن نبحث عن الأسباب التي تفسرها طبعا، وننهي بالنفس عن تبريرها، لأنه تبريرها بكون جزء من التواطؤ معها.
0: صحيح، ولهذا من بداية الحوار بداية الحديث قلت أن فلسطينية مناطق 48 بشكل رأس حرب سياسية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات المقبلة يعني هي مؤشر لهذا الدور، وبالتالي يعني يمكن استعادة الوعي واليقظة والحضور الفلسطيني من خلال هذه الانتخابات المعتمدة تماما على العاملين، العامل الأول ائتلاف الأحزاب السياسية في منطقة 48 الأحزاب العربية، وثانيا دفع الفلسطينيين نحو المزيد من نسبة التصويت في صناديق الاقتراع.
1: نعم صحيح، يعني هذا توصيف دقيق، وأنا بظن أنه هذا هو الشغل الشاغل لأغلب الأحزاب إن لم يكن لجميع، يعني الدفع قدما نحو إعادة تجربة القائمة المشتركة اللي كانت تجربة جيدة جدا.
0: صحيح.
1: محبذ أن تتكرر. ثانياً، تشكيل القائمة المشتركة يعد بمثابة ربما الخطوة الأكثر نجاعة لإقناع المزيد من الناخبين الفلسطينيين بالداخل بالمشاركة في هذه الانتخابات.
0: أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب السياسي الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية والمقيم صامدا مع أسرته وعائلته امتدادا لكل شعبكم في مناطق 48، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، أخذنا من وقتك، انتهى الوقت ولكن ما انتهاش النقاش.
1: شكرا أستاذ حمادي، وسعدت كثيرا جدا.
0: كل الاحترام
1: هذا
0: سيدي.
1: الحوار معك، تحياتي، ويعني إذا مسموح بقبولاتي
0: أرجوك كل الاحترام. نحن يعني كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متفاعلين، وبالراهن عليكم بكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: حكايات من العمر،
3: تأليف موسى نعواش،
2: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
3: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
2: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري.
3: إخراج محمد حلمي.

0: الحلقة 16. قديش أنا مبسوط منك يا خالد اللي فتحت ملف الرياضة، لأنك بتعرف إني بحب الرياضة مثل ما بحب أكتب شعر.
1: ومش أي لعبة من الألعاب الرياضية، تحديدا لعبة كرة القدم اللي بنحبها أنا وإنت وكنا

0: صور قديمة يا أبو الخلد، أكيد محتفظ فيها من أيام طفولتنا. الله الله الله الله، هذا لما كنا نلعب بالحارة مع فريق حارتنا اللي كان اسمه إيش بالله، كان اسمه فريق الأبطال صح؟
1: برافو عليك، متذكر اسم الفريق وأكيد أسماء اللاعبين وولاد حارتنا.
0: طبعاً ليش ما أتذكر أبو الخلد، بعدنا شباب ما ختيرنا. يعني صحيح عم نتفرج على صورنا وإحنا صغار، ومبسوط أشوف حالي وصحابي مبسوط. الله الله الله،
1: هاي الصورة يا كرم بتحكي تاريخ من حياتنا. يعني فترة الطفولة والبراءة والمحبة اللي عند بعض الناس بتتغير مع الزمن، وناس بتضلها حافظة عهد المحبة.
0: يا سلام، ما أحلى هالصورة، متذكرها بالخلد. آخ الحياة يا خالد مش صفحة واحدة، الحياة كتاب، ومش معقول تكون كل صفحات الكتاب نفس الإشي. أكيد في تغيير من صفحة لصفحة، بس المهم نعرف شو مطلوب منا مع هالكتاب. المطلوب ما نشوه صفحاته ونحافظ عليه.
1: يعني مثل ما أنا حافظت على الصور هدول يا كرم.
0: صحيح.
1: وبصراحة أنا حبيت اليوم أعرض عليك صور فريق حارتنا الرياضية، لأنه الرياضة بتشكل من اللاعبين أسرة واحدة.
0: شكرا إلك يا خالد، هذا درس إلي وإلك، حتى نعيد قراءة هالصفحة الأسرية الرياضية مثل ما حضرتك أعطيتها هالاسم الرائع.
1: وصلت يا كرم عند اللي أنا بدي إياه. أنا بقول بيني وبين حالي قعداتنا أنا وإنت في البيت فيها طعم الأسرية، إخوان اثنين بجمعهم بيت الأسرة.
0: وهالجمعة الأسرية هاي فيها فرح وتسلاية، وكمان فيها فائدة ومعرفة. ما في مرة قعدنا سوا إلا نكون مبسوطين ومستفيدين.
1: عشان هيك أنا حبيت أختار صور الطفولة وإحنا بنلعب كرة قدم.
0: اختيارك بمكانه، في المتعة والفائدة. يعني قديش أنا وإنت يا أبو الخلد مبسوطين وإحنا منشوف حالنا مع أطفال حارتنا، ونستعيد الأيام والأحداث الحلوة اللي صارت. شو حلو؟
1: آخ صحيح، ظروف الحياة بعدتنا عن بعض، وما بقول فرقتنا، ومع هالبعد بعدنا والحمد لله متواصلين وبنعرف أخبار بعض، ومرات بنلتقي مع اللي ما تغربوا.
0: على فكرة أبو الخلد، بدي أطلب منك شغلة، بدي تخلي الصور هدول معك عشان إذا التقينا بأي واحد من أصحابنا تبعون زمان نورجي ياهم، ونتذكر سوا الأيام الأسرية الرياضية.
1: الظاهر عجبتك هالعبارة، إذن احفظها وطبقها كمان.

0: الكلام اللي بتحكيه يا هالة عن الطبيعة وقديش فيها ألوان وأشكال كبيرة وأشكال صغيرة وأصوات مختلفة، بعتقد مش الكل بينتبه لها. وصدقيني أي واحد بينتبه شو عم تعطينا الطبيعة بحركتها أو سكونها بصوتها أو بسكوتها كان بيرتاح أكتر وأكتر.
1: يا بي يا ماما، ما أحلى هالكلام الحلو، شو هذا شعر؟ يا سلام، قديش أنا مبسوطة منك يا أمي على هالكلمات والمعاني الحلوة اللي حكيتيها.
0: أنت اللي بديتي يا هالة وحكيتي عن الطبيعة بزهورها وطيورها وحيواناتها وكل شي فيها، وهذا اللي خلاني أوافقك بكل كلمة.
1: صحيح، أنا حكيت عن الزهور والأشجار واختلاف الألوان والأحجام، بس أنتي حكيتي كمان عن الصوت والسكون بلغة كتير عجبتني.
0: تعرفي يا هالة، كلامك خلاني أفكر بهدوء وصرت أتخيل وأقول يا ترى لو صحينا الصبح ولقينا كل النباتات والزهور لون واحد، يعني مجرد إني أتخيل هذا التخيل شو رح نحكي؟ ها
1: يا سلام يا ماما، عن جد استفدت منك كتير اليوم، واللي بتحكيه إشي مهم، وبقدر أحكي لك إني أنا بهتم لمثل هاي الأمور، لكن مش يعني بمثل هيك تصور، يعني ما فكرت ولا مرة لو اشتركت كل المزروعات بلون واحد.
0: التنوع يا هالة مهم كتير، حتى بين الناس، باللغة، بالتعامل، بالشكل، الحجم. تصوري مثلا كل الناس بتشبه بعضها البعض وطول بعض، كان الوضع كتير مزعج وممل كمان.
1: ونسيتي تقولي ومضحك كمان، مثل ما بيحكوا عن بعض شعوب

0: إنهم بيشبهوا بعض بالشكل، وحكيتي عن التنوع، وأنا هون بدي أحكي مثال بسيط بوقف عنده كل مرة بدي أرسم رسمة. بصير أفكر بالألوان رغم إنه بعض الأجسام إلها ألوان ثابتة.
1: حتى لو كانت الألوان ثابتة، ضروري الفنان يحط بصمته الإبداعية في رسمته، وهذا بيبعث الدهشة عند المشاهد، سواء كانت اللوحة عادية أو جدارية.
0: جبتيها يا ماما يا حلوة أنتي، لوحة جدارية. أنا لما بكون بمزرعة بحس حالي أمام أكتر من لوحة جدارية، لما بشوف أشجار مختلفة ونباتات أرضية برضو مختلفة، وكلهم مع بعض بشكلوا لوحة جدارية على مد البصر.
1: وهذا هو جمال الطبيعة يا حبيبتي. وهون بنلاحظ أهمية التنوع، مش بالأشجار، والنباتات كمان، وأصوات الطيور، حتى أصوات بعض الحيوانات غير الطيور.
0: يعني قصدك لوحة جدارية صوتية،
1: صح؟
0: أكيد الإنسان أمام هاللوحات المختلفة اللي بيشوفها بالمزارع بحس براحة ومتعة، عشان هيك الإنسان بحب بين فترة وفترة يقضي يومه بمناطق برية، أشجار ونباتات وعصافير.
1: جبتيها؟ اسمعي يا هالة، شو رأيك يوم الجمعة نطلع رحلة أسرية على مزرعة من مزارعنا؟
0: قصدك على معرض رسم اللوحات الجدارية مع سيمفونيات العصافير.
1: الله على سيمفونيات العصافير.

0: يلا يلا يا أم خالد، جهزي حالك حتى نروح نزور جارنا أبو غسان. الله يعينك يا أبو غسان على هالوقعة، يعني شغلة لا كانت على البال ولا على الخاطر، إجا يساعد جاره أبو أحمد وصار اللي صار.
1: بالفعل الله يعينه، زلمة طول عمره بيساعد الناس والناس بتحبه، يعني عمره أبو غسان ما قصر مع حدا بهالحارة.
0: وين رحتي يا روحي؟ أبو أحمد ما طلب منه المساعدة أصلاً، لكن أبو غسان أصر ساعده بحمل كيس البطاطا وتفركشت إجره ووقع على الأرض وصار اللي صار.
1: كل هذا قدر من الله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى.
1: لكن يا أبو خالد اللي صار بعد هيك مش قدر من الله، هذا تصرف غلط من جارنا أبو سعيد اللي اقترح يأخذ أبو غسان عند المجبر هذا اللي اسمه إسماعيل حتى يجبر إجره، والكل بيعرف إنه إسماعيل نفسه ناسي إنه كان مجبر.
0: يعني أبو سعيد مثل ما بقوله إجا يكحلها عماها، الله يسامحه. والغريب ما كان يسمع كلام حدا يقول له خلينا نوخذك على المستشفى.
1: سلافة أبو سعيد عجيبة غريبة، يعني رغم إنه المجبر إسماعيل زاد الكسر كسر، كان أبو سعيد مش موافق إنه ياخدوه على مستشفى، تصور.
0: لا والأكثر من هيك، بعاتب الناس لأنهم مش مؤمنين بالطب الشعبي مثل ما بقول هو. أنت عارفة أنه زعل من اللي أخذوه على المستشفى؟
1: يعني أبو سعيد بده بأيام العلم والتكنولوجيا نقرأ بالفنجان. والمشكلة أنه بعض الجيران بالحارة كانوا موافقين معه ومساندينه.
0: يا أم خالد يا حبيبتي، إحنا ما بننكر وجود الطب الشعبي، وكان له زمان دور كبير في معالجة المرضى، والحكي مش من اليوم، من أيام الفراعنة والبابليين كانوا يستخدموا الأعشاب في مداوات المريض.
1: ليش هي قليل الأعشاب يا أبو خالد؟ بيقولوا إنه الأرض كانت صيدلية الإنسان، وحتى اليوم كتير من الأدوية بتعتمد في تركيبها على الأعشاب.
0: كلامك صحيح 100%، وإحنا لحد اليوم نستخدم الأعشاب الطبيعية دواء لبعض الأمراض البسيطة. وأهم الأعشاب اللي موجودة الميرمية واليانسون والكمون
1: والقيصوم
0: وغيرها.
1: وما في بيت هاي الأيام بخلى من هاي الأعشاب اللي حكيت عنها يا أبو خالد. وكمان بعض الأعشاب تدخل بطبيخ البيت حتى بدون مرض، وهي بتأدي للوقاية من المرض.
0: يسلم ثمك، أكيد هالحكي. ومثل ما قلتي أنه الأرض صيدلية الإنسان، لكن كل وجع بده دواء، والحمد لله قدروا بالمستشفى يعالجوا غلطة إسماعيل اللي

0: يكبر.
1: هذا أهم إشي يا أبو خالد، واللي أسعد الناس كتير موقف أبو غسان اللي ما زعل من أبو سعيد ولا خاصمه، على العكس شكره وحكاله أنت كانت نيتك المعالجة. يعني
0: بالفعل يا أم خالد، هذا الموقف النبيل من رجل نبيل، والكل بالحارة بيحكوا فيه، حتى الدكتور اللي عالج أبو غسان.
1: كلام أبو غسان صحيح، مع أنه أبو سعيد كانت نيته المعالجة.
0: وإن شاء الله بيقوم بالسلامة.

0: ظلك واقف على الشباك يا كرم وشوف الدنيا، بدها تشتي أو ما بدها. الظاهر بدك تصير بدل الأرصاد الجوية.
1: هلا بصراحة بتزبط معاي مرات ولا ما بتزبط؟ مش بقول بدها تشتي وبالفعل بتشتي، احكي الصحيح خالد، صح ولا لا؟
0: أنت بدك نلحق على التحذير، احتمال مطر احتمال شمس. الدنيا تغيرت يا كرم، راحت أيام فتح الفنجان وأيام التنجيم، وانت واحد معروف عنك بتحب المطالعة والشعر كمان.
1: يعني بدك تحكي لي عن قصيدة أبو تمام أيام المعتصم الخليفة العباسي اللي ما كان يصدق المنجمين، صح؟
0: نعم، بدي أحكي لك يا شاعر عن أبو تمام وشو قال لما اتفق المنجمين في معركة فتح عموريا إنه جيش المسلمين رح ينكسر، لكن المعتصم حارب وانتصر بالمعركة.
1: مزبوط، وقصيدة أبو تمام مشهورة اللي مطلعها السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب.
0: تصور الخليفة المعتصم بكذب المنجمين في فترة كانوا المنجمين مسيطرين على الصغير وعلى الكبير، حتى الملك السومري كان عنده منجمين خاصين بيحكوا له شو بده يصير بالمستقبل.
1: وما راح دور المنجمين من حياة الناس على فكرة حتى اليوم أبو الخلد، وإنت بتعرف عن اهتمام الإعلام التلفزيوني بقصة المنجمين وتخصيص برامج خاصة فيهم.
0: أنا عارف هالحكي وبستغربه عن جد، مرات بسمع عن ناس بيفتحوا فنجان القهوة تقول كل الغيب مخبى في فنجان هالقهوة.
1: لا، والغريب إنه كتير من الناس بتصدق كلام قارئ الفنجان أو المنجم بغض النظر عن مستواهم العلمي والمعرفي. لا، وهذول حريصين يسمعوا هالحكي اللي جوا الفنجان.
0: هذا مش حكي يا كرم، هذا ادعاء بعلم الغيب، رغم إنه العلوم الحياتية والتكنولوجيا المعرفية حاولت تساعد الإنسان في أمور كثيرة، بس علم الغيب هو أمر من أمور الله سبحانه وتعالى، واللي مثلنا لازم يرفض تصديق فتح الفنجان.
1: أنا معك يا خالد وما بختلف معك بالمرة، وعلم الغيب بأمر الله سبحانه وتعالى، والقول المأثور بيقول كذب المنجمون ولو صدفوا.
2: إلى اللقاء في حلقة قادمة.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد 29 من ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 17 من أيار لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

غزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى.

0: ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: الحمد لله الذي هدانا لما يصلح قلوبنا وجعل لنا الإسلام نورا وهدى، والصلاة والسلام على سيد الهادين ومعلم الناس خيرا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، نحن نعيش في زمن كثرت فيه المنبهات وتسارعت فيه الأحداث وكثرت فيه المخالطات التي تستنفذ أعصاب الإنسان، وأصبح الغضب ضيفا ثقيلا يزور كل بيت ويدخل كل عمل ويفسد كل علاقة. ومع ذلك جاء الإسلام بخلق عظيم يقوم النفس ويهدئ القلب ويجعل الحياة أهدأ وأجمل، فن إدارة الغضب. لقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تغضب. فردد الرجل مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغضب، لأن الغضب إذا سكن القلب أفسد العقل وأعمى البصيرة وأنطق الإنسان بما يندم عليه طويلا. وليس المتقي من لا يغضب، بل المتقي هو الذي يمسك نفسه عند الغضب ويديره بحكمة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتأمل هذه الدرجات: كظم الغيظ تحبس غضبك، والعفو تتجاوز، والإحسان تحسن إلى من أساء إليك، وهذا لا يقدر عليه إلا عظيم في نفسه. يا من تسمعني، لعلك تغضب على أهل بيتك أو على زملائك في العمل أو تنفعل من زحمة الطرق وأخبار الدنيا، ولكن سل نفسك: هل زال المشكل بغضبي أم زاد قلبي تعبا ومرضا؟ إن من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل للرجل لا تغضب فقط، بل علمنا طرقا تطفئ الغضب. أولا، تغيير الحال. إذا كنت واقفا فاجلس، وإذا كنت جالسا فاضطجع. ثانيا، الوضوء. فالغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، والنار تطفأ بالماء. ثالثا، ترك الرد في لحظة الغضب، فكلمة تقولها في غضب قد تهدم بيتا بني في سنوات. ورابعا، تذكر ثواب كظم الغيظ، فما ترده عن نفسك من غضب يرده الله عنك يوم القيامة. ومن أبهى اللحظات في حياة الإنسان أن يتغلب على نفسه عند الغضب، فهنالك يكتب في ديوان المحسنين: اللهم اهد أنفسنا وأصلح قلوبنا وأذهب غيظنا واجعلنا من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ومن الذين تحبهم ويحبونك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
4: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات والتي لم تكن يوماً استثناءً في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاماً أن يشق دربه بالإرادة.

فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
2: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عبد الله وهبي وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يؤكد أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً، والبحث يتناول تعزيز التعاون الدفاعي المشترك. الأردن والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية شراكة لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية مع الزميل عبد الله.
1: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد. وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. وبالحديث عن أبرز المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية.
0: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحناطي اليوم في مكتبه بالقيادة العامة وفدا عسكريا ليبيا برئاسة الأمين العام للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق أول خيري خليفة التميمي. وأكد اللواء الركن لحنيطي عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة ليبيا الشقيقة، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه علاقات التعاون والتنسيق العسكري بين القوات المسلحة في البلدين، وبما يعكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الدفاعية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية. من جهته أشاد الفريق أول التميمي بالمستوى الاحترافي المتقدم الذي تتمتع به القوات المسلحة الأردنية، مثمنا ما حققته من تطور في مجالات التدريب والتأهيل والتحديث، ومؤكدا أهمية توسيع آفاق التعاون العسكري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. وفي سياق متصل، عقد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ليبيا الشقيقة بحضور الفريق أول خيري خليفة التميمي ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب العميد الركن نجل مناصير وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والليبية. وبحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجالات العسكرية والتدريبية والفنية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يواكب المستجدات الإقليمية، إلى جانب استعراض البرامج والمبادرات المشتركة وآليات الارتقاء بها بما يسهم في تعزيز كفاءة وجاهزية القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
0: باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة 10 اليوم استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن الطواقم الإدارية والطبية أكملت كافة التجهيزات اللوجستية والفنية فور وصولها لضمان أعلى درجات الجاهزية لمساندة الأشقاء وإدامة عمل الواجب الإنساني بكل كفاءة وانضباط، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبين مدير المستشفى أن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية باشرت تفعيل البروتوكولات العلاجية والتشخيصية بدقة عالية، والبدء في استقبال مئات المراجعين وإدارة الحالات السريرية والحرجة على مدار الساعة، مؤكدا أن المستشفى يضع كافة خبراته العلمية وطاقاته الطبية في خدمة كل مريض لتخفيف معاناتهم الإنسانية عبر منظومة علاجية شاملة ومتكاملة تلبي الاحتياجات المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
1: التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصافدي اليوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس على هامش أعمال مؤتمر لينارت ميري في العاصمة الإستونية تالين. هذا ويلتقي الصفدي اليوم بحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهاكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني في قطاعات حيوية لوضعهم في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية، وذلك قبل أن يغادر إلى ليتوانيا في المحطة الثالثة من جولته الإقليمية في دول البلطيق.

0: التي بدأها بزيارة إلى لاتفيا. دان الأردن اليوم الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكا للطاقة النووية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
1: رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم توقيع اتفاقية شراكة بقيمة 78 مليون دولار بين سلطة المياه وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني بهدف تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع. وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية من مشروع الناقل الوطني من خلال تنفيذ مكونات رئيسية في محافظتي عمان والزرقاء، تشمل إنشاء خزانات استراتيجية وخطوط ناقلة تربط مصادر المياه بالشبكات الرئيسية. وقال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن الاتفاقية تمثل خطوة محورية لتعزيز الأمن المائي وتحسين استمرارية التزويد في إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040، مشيدا بالدعم الأمريكي لقطاع المياه.
0: وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب 4 آخرون اليوم في قصف الاحتلال خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيون في بيت لاهيا شمال القطاع متأثرا بجروحه بعد قصف الاحتلال البلدة في وقت سابق. وفي وقت سابق استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مركبة في محيط برج الوحدة غرب مدينة غزة وسط القطاع.
1: وإلى لبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات منذ فجر اليوم على بلدات في جنوب لبنان والإبقاع الغربي، شملها إنذار الإخلاء الإسرائيلي بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة رغم الإعلان عن تمديد الهدنة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله. إلى ذلك أعلن حزب الله شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، ويكون الطقس يوم غد مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق. وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية الزملاء مرزوق العويمر المحرر المسؤول لهذا اليوم، ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة وإبراهيم الخالدي من البث المباشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعينا الكرام، بنرحب فيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وبنحييكم في هذا المساء الطيب أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي.

متابعينا الكرام، في هذا المساء نقول الأردن وطن العز والكرامة، الأردن أرض التاريخ والحضارة، وطن يمتد مجدا من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله. في عيون الأردنيين الأردن قطعة من الجنة، نستشعر جمال كل شبر من أرضه المباركة.

اليوم بنسلط الضوء على برنامج أردننا جنة، هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار ترجمة للرؤى الملكية في دعم قطاع السياحة وتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية.

0: متابعينا الكرام، في حلقتنا اليوم رح نعرف أكثر عن برنامج أردننا جنة، البرنامج اللي فتح الباب أمام الأردنيين ليكتشفوا وطنهم ويستمتعوا بجماله وليدعم السياحة الداخلية والمجتمعات المحلية. خليكم معنا في حلقة مميزة نتحدث فيها عن تفاصيل أردننا جنة، كيف ممكن نستفيد منه، كيف ممكن نكون جزء من رحلة نستمتع فيها بجمال وتاريخ بلدنا الغالي.
1: الله على هواك يا بلادي.

0: للحديث أكثر سعيدين باستضافة الدكتور أحمد الرفاعي الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار ومدير برنامج أردننا جنة. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد.
1: أهلا.

0: فيكي ومساء الخير إليك ولكافة المستمعين.
1: الله يحييك.
0: الله يحييك.
1: خلينا نبدأ بتعريف متابعينا الكرام على برنامج أردن نجنة، كيف فكرته ومتى انطلق هذا البرنامج؟
0: بالتأكيد أول شيء شكرا لكم على هذه الاستضافة وتسليط الضوء على برنامج وطني بامتياز هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار بدعم من 50-60% من تكلفة الرحلة. الهدف الرئيسي لهذا البرنامج هو تسليط الضوء على المناطق، خلينا نحكي الغير معروف والأقل زيارة في المستويات العادية، ولكن جراء الظروف الإقليمية بالعادة احنا بنحول هذا البرنامج ليكون سند ودعم للقطاع السياحي اللي تضرر بالظروف الإقليمية الراهنة. واحنا اليوم الحمد لله متوجهين ب60 مسار في هذا البرنامج من شمال المملكة إلى جنوبها، يضم كافة المحافظات وكافة المواقع السياحية.
1: نعم، تحدثت عن المسارات، يعني خلينا نحكي عن أبرز المحافظات، أبرز المواقع السياحية اللي تضمنها البرنامج هذا الموسم.
0: نعم، اليوم في أن بفضل الله 60 مسار، هذه المسارات من إربد، خلينا نحكي منطقة أم قيس، طبقة فحل، في عنا كمان أيضا بالمفرق منطقة أم جمال، منطقة رحاب، في عنا أيضا بالزرقاء منطقة القصور الصحراوي أيضا، ومنطقة الأزرق المحميات، يعني إذا بنحكي على عمان وسط البلد ومنطقة عراق الأمير، أيضا بنحكي على عجلون وجرش، ما بننساهم هذول المناطق الرئيسية، كمان بنحكي على مناطق اللي هو السلط ومادبة أيضا موجودة مواقعنا السياحية والأثرية، وبنحكي عن الكرك ومعان والطفيلة والعقبة ووادي رم.
1: نعم.
0: طبعا كل مسار في أو كل محافظة في إلها مسارات بتتفرع منها لتشمل كل مواقع المملكة. اليوم إحنا العادة كانت التركيز على المناطق الرئيسية، لكن في هاي السنة الحمد لله عملنا على تقسيم البرنامج لمناطق رئيسية ومناطق مستحدثة جديدة. اليوم نحكي عن منطقة رحاب في منطقة المفري، بفضل الله تم إضافة هذا المسار لهذا العام، يعني تجاوز الأعداد فيه ما يقارب 1000 شخص لهذه المنطقة. أن منطقة عراق الأمير الموجودة في عمان أيضا هي لأول مرة تدرج في خلال الشهر الأول، تجاوز أيضا ما يقارب 8000 شخص. أن أيضا منطقة أم الرصاص موجودة في العاصمة تابعة، أيضا لأول مرة تدرج، كمان العدد تجاوز من 7-8000 شخص. أن منطقة الشوبك، أن منطقة معان، أن كثير مناطق جديدة تم إضافتها لهذا البرنامج، والحمد لله عم تشهد إقبال متزايد، بالإضافة للمناطق اللي نسميها الاعتيادية أو المناطق الرئيسية الكل عم بيشارك فيها.
1: نعم، إذا بدنا نعرف شو هي الفئات اللي أنتم بتستهدفوها، مين اللي مسموح له يكون ببرنامج أردن الجنة؟
0: إحنا برنامج أردن الجنة أول ما انطلق وانطلق للعائلات الأردنية.
1: نعم.
0: لكن اليوم إحنا من خلال التغذية الراجعة ومن خلال توسيع المشاركة فيها أو شريحة المشاركة في هذا البرنامج، أخذنا قرار مجلس الوزراء، مشكورا القرار مجلس الوزراء الأخير اللي تضمن مشاركة الطلبة العرب والأجانب الدارسين في الأردن اللي يشاركوا في هذا البرنامج. اليوم هاي المشاركة إلها 3 أهداف رئيسية. الهدف الأول، أول إشي إيصال رسالة الأردن الأمن والأمان بفضل القيادة الهاشمية والحمد لله وقواتنا المسلحة، بأن الأردن بلد آمن يسير بكافة الأمور بشكل طبيعي كما هو معتاد جراء الظروف الإقليمية. النقطة الثانية هو مشاركة هاي الطلاب، هم سفراء رئيسيين إلنا. وخير من يكون سفراء من نفس الحدث وبنفس الموقع. لما الطالب يصور إيش التفاصيل الرحلة، كيف شاف البتراء، كيف شاف خلينا نحكي وادي رام، عجلون، جرش، هو ساهم بالترويج بشكل مباشر. والنقطة الثالثة أيضا، أنت بتعرف ظروف القطاع السياحي يعني بتعاني من جراء توقف الطيران في بعض الدول، فإحنا اليوم مشاركة توسيع المشاركة للمكاتب السياحية، توسيع الفئة، هذا الهدف الثالث لها. ولا ننسى أيضا الهدف الرئيسي هي السياحة التعليمية. بالنهاية اليوم إحنا نرفه عن طلابنا الموجودين وأخواننا الموجودين في الأردن، فهذا كثير بيساعد على السياحة التعليمية. كمان إذا بدنا نحكي عن الشراح، أدخلنا المدارس موجودين كمان معنا بشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وأيضا الشراكة مع وزارة التعليم العالي بالنسبة للطلاب، مشكورين طلاب الجامعات. وبالنسبة كمان أيضا اليوم أدخلنا الشركات، استهدفنا الشركات ضمن سياحة المجموعات سميناها. اليوم أي شركة بتقدر تطلع هي وموظفينها، وطبعا نعطيهم بعض التسهيلات من آلية التواصل، من آلية الحجز.
1: نعم، يعني بدنا نحكي كل أردني وكل من هو على أرض المملكة الأردنية الهاشمية أيضا،
0: يعني من الطلب. اليوم كمان سمحنا لأبناء قطاع غزة المتواجدين أيضا في الأردن أنهم يشاركوا بهذا البرنامج، أبناء الأردنيات وأزواج الأردنيات أيضا كمان سمحنا لهم أنه يعني كقرار مجلس وزراء بالمشاركة.
1: يعني لفتني الجانب الطلاب المدارس، يعني كم هو جميل أنه تكون الرحلة

0: لنوعية وموجهة، مش بس طالعين وبيقضوا يوم يعني بطريقة مش منظمة.
1: بالتأكيد أميرة بيك، إحنا اليوم إحنا عم نحاول بالبرنامج يكون له أهداف. اليوم
0: نعم
1: لما ينطلق البرنامج مش هدفي فقط إني أنا أروح رحلة، لا،
0: نعم
1: هدفي أعزز أول إشي الانتماء والولاء
0: صحيح
1: بتاريخ هذا الأردن القدير والعريق واللي الكل بيشهد له بهذا
0: صحيح
1: الإشي. ثانيا إنه اليوم أنا أزيد من التوعية السياحية.
0: صحيح
1: أنا بهمنا يعني إحنا كل حافلة موجود معنا دليل سياحي
0: نعم
1: مرافق لهذه الحافلة. هدف الرئيسي للدليل أول إشي تزويد المواطنين والطلاب بأهمية هذه المواقع بما
0: نعم
1: يزخر الأردن بهم من كنوز أثرية
0: صحيح
1: وتراثية بنفتخر فيها على مستوى العالم.
0: صحيح صحيح. آلية
1: نعم.
0: التسجيل كيف ممكن الواحد، هلا المتابعين بيستمعوا لنا يا أخي، كيف ممكن يكونوا جزء من أردن الجنة؟
1: بالتأكيد اليوم احنا الكل بيعرف انه احنا اليوم برنامج أردن الجنة يدار بالشراكة مع القطاع السياحي كامل،
0: نعم
1: سواء جمعية النقل، جمعية المكاتب السياح والسفر، جمعية الأدلة، جمعية الفنادق، كل الجمعيات والقطاع هي شراكة وتكاملية في هذا
0: نعم
1: البرنامج. اليوم آلية التسجيل يتم من طريقتين. الطريقة الأولى الذهاب مباشرة للمكاتب السياحية
0: نعم
1: المعتمدة والموجودة عندنا في البرنامج، والآلية الثانية اليوم على وجه الخصوص منطقة البتراء، والكل بيعرف الخصوصية اللي موجودة
0: نعم
1: لمنطقة البتراء وما يعاني منها من ظروف، عملنا التسجيل مباشر من خلال السيارة. اليوم بيقدر أي شخص يشارك بهو وعائلته بهذا البرنامج من خلال السيارة. أيضا احنا شملنا كل المواقع مش فقط البتراء، يعني هن آليتين، التسجيل المباشر من خلال
0: نعم
1: السيارة ومن خلال المكاتب السياحية.
0: نعم إذا بدنا نتحدث عن الدعم الكبير اللي قاعدة بتقدمه وزارة السياحة، اللي بيكون نتاجه إنه المبلغ اللي قاعدين يعني بينطلب للرحلات هو مبلغ، خلينا نحكي رمزي حقيقة، كيف تمكنتوا من دعم هذه الرحلات؟
1: بالتأكيد هذا سؤال كثير مهم ونحن بنحب نسلط الضوء عليه، أنه كانت استجابة من خلال وزارة السياحة والآثار للمواطن الأردني بأهمية دعم الرحلات الداخلية، فاتخذت الوزارة الإجراءات بتخصيص مبلغ مالي معين لدعم هذه الرحلات بدأ يتجاوز من 50 إلى 60% من تكلفة الرحلة.
0: نعم
1: اليوم لما نحكي إحنا عندنا رحلة بعشر دنانير شامل المواصلات ووجود دليل سياحي مرافق وأيضا وجبة الغداء
0: نعم
1: لليوم الواحد. اليوم لما نحكي عن رحلة مبيت في البتراء خص نص ب 27 دينار ونص مع وجبة الإفطار والعشاء شامل المواصلات ودخولية المواقع السياحية والأثرية، هذا القرار مجلس الوزراء الذي مكننا من دعم هذا القطاع بنسبة من 50 إلى 60% من تكلفة الرحلة زاد مساهمة المواطنين وتمكينهم لمعرفة بلدهم
0: صحيح
1: والمواقع السياحية. اليوم احنا بنحكي عن 51 ألف مشارك خلال
0: نعم
1: الشهر الأول،
0: نعم
1: وهي سابقة لم تحدث بفضل الله،
0: صحيح
1: ولكن الحمد لله احنا اليوم يعني حاولنا قدر المستطاع نلبي رغبات المواطنين، تكون الخدمة مميزة. هذا بقودنا كمان ايضا انه احنا قديش نسبة خلينا نحكي الشكاوي التي بلغتنا خلال الشهر الاول.
0: نعم
1: احنا الحمد لله اطلقنا خط ساخن،
0: نعم
1: هذا الخط الساخن بيستجيب مباشرة لكل الملاحظات وبنحاول نعالجها اول باول مشان ما تكون في تراكمية للمشاكل.
0: نعم
1: اليوم المشاكل فقط اللي وصلتنا او التحديات خلينا نحكي ما يقارب 5% فقط من
0: نعم
1: هذه الأعداد، وهذا الحمد لله مؤشر أول
0: صحيح
1: شيء على رضا المواطنين على سير عمل البرنامج، ثاني والخدمات المقدمة، ثاني شيء مؤشر أيضا لاستجابة فريق عمل البرنامج
0: نعم
1: للحالات والتحديات الطارئة اللي بتصير ضمن مسير الرحلة.
0: حقيقة احنا يعني بيوصلنا أصداء يعني رضا مطلق من الناس اللي بتشارك خلال رحلاتكم. حديث حضرتك عن
1: الحمد لله.
0: الخط الساخن والشكاوي بيقودني للسؤال الثاني، اللي انتم ما شاء الله هذا الملف اللي بتديروه بجودة عالية،
1: الحمد
0: كيف
1: لله.
0: قادرين انكم تضبطوا او الرقابة على جودة الرحلات وانه فعليا تقدم الخدمات كما هي، خاصة انه انتم بتنفذوها من خلال مكاتب مختلفة،
1: نعم
0: كيف بتضمن هذا الشيء؟
1: احنا اليوم الحمد لله الثقة بالقطاع السياحي وشركائنا كثير كبيرة
0: نعم
1: وهم على قدر المسؤولية، لابد ايضا من الرقابة باستمرار. احنا وضعنا آلية معينة للرقابة من خلال المديريات المتخصصة عندنا في الوزارة سواء رقابة داخلية او رقابة ميدانية،
0: نعم
1: تتم متابعة الرحلات اول باول. اليوم الحمد لله احنا اتمتنا جميع ما يخص برنامج اردننا جنة بشكل الكتروني، فهذا سهل علينا انه كيف احنا نتابع مع زملائنا في
0: نعم
1: سلطة منطقة العقبة، في البتراء ايضا شركائنا في وادي رم، في المكاتب السياحيه، في النقل، أول بأول من خلال متابعة العمليات.
0: نعم.
1: اليوم أطلقنا الخط الساخن اللي هو بحب أذكره للجميع.
0: نعم.
1: ليكون أيضا هم متاحين في حال صار عندهم.
0: نعم.
1: أي يارت. إشكالية 0646 03366.
0: نعم.
1: هذا الرقم متاح مدار 4

0: خلال هذا البرنامج.
1: نعم.
0: اليوم الكل حريص أنه يكون هو جزء رئيسي في نجاح هذا البرنامج.
1: نعم. نعم.
0: أول شيء احنا بنحكي لسببين، لابد أن نكون تكاتف وتكاملية. أول شيء المواطن الأردني هو أخونا
1: صحيح.
0: وابن عمنا ونسيبنا، يعني
1: نعم.
0: كلياتنا أهل بفضل الله بهذا البلد. ثاني نقطة اللي هو تنفيذ الرؤية الملكية اللي هو التشاركية مع القطاع الخاص وتنفيذ كافة البرامج على الشكل الأمثل.
1: نعم، جزء أيضا مهم جدا يعني ما بنقدر نغفل عنه، أنتوا تمكنتوا من دعم المجتمعات المحلية، فحقيقة إحنا كلنا شركاء في تنفيذ هذا البرنامج للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمجتمعات المحلية أيضا.
0: بالتأكيد اليوم إحنا المجتمعات المحلية هي أساس في
1: نعم.
0: هذا البرنامج. تم تمكينهم بشقين رئيسيات. الشق الأول التدريب والتمكين.
1: نعم.
0: اليوم إحنا قبل ما نروح بنودي حافلة لهم أو نودي مشاركين، لابد أن نتأكد هل هذا المقدم الخدمة أو مزودها في التجارب المحلية أو المجتمعات المحلية قادر على إيصال هذه الخدمة كما ينبغي. قبل الحكم دربنا وطورنا وساهمنا في إعداد تجارب كثير رئيسية، يعني إحنا ما يقارب في المملكة تم تصنيف 900 تجربة بكافة أنحاء المملكة، وهذه تجارب بيقدموا الخدمة. هذه تجارب كثير مميزة. اليوم البرنامج بضم هذه البرامج وبيحول المواطنين على هذه التجارب دعما لهذه المواقع وبربطها بالمسارات السياحية، دعما لهذه المجتمعات والمساهمة في تشغيل الأيدي العاملة وتمكين المجتمعات المحلية من تطوير نفسها ودعم نفسها فيها.
1: يعني حقيقة الحديث يعني بيفتح النفس على رحلة، بدنا ناخد فاصل ونكمل الحديث.

0: متابعينا الكرام، عدنا لنجدد اللقاء عبر برنامج على العهد ومع ضيفنا الدكتور أحمد الرفاعي، الناطق الإعلامي باسم وزارة السياحة والآثار ومدير برنامج أردننا جنة. مجددا أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد. دكتور أحمد، نحن بنسمع عن أردننا جنة بشكل مكثف وبشكل يومي خلال موسم الصيف. سؤالي، أنتم مستمرين طوال العام؟
1: بالتأكيد، إحنا اليوم توجيهات معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين بشمولية البرنامج طوال العام.
0: نعم.
1: وبإضافة مكونات وتكاملية القطاع السياحي كامل فيه، مش فقط خلينا نحكي على منطقة أو على جمعية معينة من الجمعيات، شرط تكاملية كاملة أن
0: نعم.
1: تكون موجودة معنا في هذا البرنامج، ومستمرين إن شاء الله لنهاية العام.
0: أنتوا فعليا موجودين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. سؤالي، شو خطتكم لتوسيع المسارات والمحافظات بالقادم بالأيام؟
1: بالتأكيد احنا بالعادة بناخذ أول إشي التقدير الراجع من المواطنين حول المسارات المحلية الموجودة عندنا على هذا البرنامج ومدى إمكانية تطوير هذه المسارات. هذا بشكل عام، احنا كل نهاية رحلة بنحاول نوجه استبيان، لأن المواطن هو بسجل رقم موبايله وبيصلوا هاي الرسالة وبيجاوبنا عليها، وإحنا بنطور من خلال هذا الاستبيان. اليوم المسارات الجديدة، احنا في فريق متخصص يقوم هدفه الرئيسي هو تطوير المنتج السياحي، يقوم زيارة المحافظات.
0: نعم.
1: يقوم بزيارة هذه المسارات والتأكد من جاهزيتها والتأكد

0: التأكد أنه ما في مسار مشابه للآخر،
1: نعم
0: بحيث أنه إحنا نعطي انفرادية للمسارات وتكون في متعة واستفادة كبيرة في زيارة كل مسار منفصل عن المسار الآخر.
1: نعم
0: اليوم إن شاء الله إحنا متوجهين على إضافة العديد من المسارات أيضا من كافة المحافظات المملكة.
1: برنامجكم كل سنة بيكون مختلف، مش نفس المسارات.
0: بالتأكيد إحنا يعني الطابع العام هو واحد، ولكن تنوع المسارات مختلفة. اليوم بيكون في عنا إضافة، بيكون عنا أيضا حدث. يعني
1: نعم.
0: اليوم احنا في تقييم
1: حسب الفيدباك
0: نعم المنشآت السياحية الموجودة معنا، كيف بدنا نخليها تطور نفسها وكيف بدنا نعالج التحديات الموجودة. في حال لم يكن مثلا موضوع معين انه ما بيناسب هذا المواطن، اجانا عليه اكثر من ملاحظة، يتم استبعاده بشكل مباشر.
1: نعم. اذا بدنا نتحدث يعني في هذا الحديث الطيب حقيقة في الجهد الكبير اللي بتقدموه عن التحديات، هل في تحديات بتواجهكم؟
0: بالتأكيد العملية، يعني اليوم احنا لما نطلع 13 و14 الف شخص بنفس اليوم، يوجد تحديات لوجستية، وهي تحديات لا تذكر إنها تحديات، بالعكس هي تناغم وانسجام مع فريق العمل، سواء من القطاع الحكومي اللي هو وزارة وهيئة تنشيط السياحة أيضا، مع القطاع الخاص. اليوم إحنا بنشتغل بخلية واحدة، بفريق عمل واحد لنجاح هذا البرنامج. التحدي بالتأكيد موجود التحدي، ولكن معالجته سهلة بروح الفريق الواحد وبتوجيهات معالي وزير السياحة والآثار الحمد لله.
1: إحنا الأسبوع القادم مقبلين على عطلة عيد الاستقلال 80، ومقبلين على عطلة عيد الأضحى المبارك، الله يعيده علينا جميعا. شو محضرين للعائلات الأردنية؟
0: أول إشي بهاي المناسبة بنقول إحنا إن شاء الله وطننا كل عام بيكون في استقلال، وبكون كل عام وأنت بخير، والمواطن الأردني بألف خير، والقيادة الهاشمية أيضا بألف خير. إحنا عيد الأضحى كمان قريب على الأبواب إن شاء الله، وإن شاء الله أيامنا كلها أعياد وأيام مباركة. اليوم إحنا بفضل الله استعدينا مبكرا لهذه العطلة، استعدينا من ناحية البنية التحتية من خلال المسارات، من خلال تجهز الجاهزية للحافلات الموجودة معنا، للمسارات، للفنادق، للمنشآت. يوجد توسع في البرنامج وأيام عمله خلال فترة عيد الأضحى وعيد الاستقلال. اليوم إن شاء الله إحنا موجودين في أول أيام عيد الاستقلال وثاني أيام عيد الأضحى، مستمرين في البرنامج. المسارات راح تكون متاحة كاملة من الشمال إلى الجنوب، جاهزية عالية، ونتمنى إن شاء الله أن تكون رحلات خير وبركة، وأعيادنا مستمرة بالفرحة للوطن ولقائد الوطن.
1: آمين. في رحلات اللي هي فيها مبيت
0: نعم في رحلات. اليوم إحنا بندعو لجميع المواطنين لعيش تجربة رحلة البتراء. البتراء هي ساحرة بجمالها، وجميلة أيضا بأهلها المضياف المحب، كما عهدناه في كل أنحاء المواطنين الأردنيين. اليوم بوجه دعوة خاصة لزيارة البتراء والمبيت في فنادقها الرائعة، والاستمتاع بأوقاتها الجميلة وغروب الشمس أيضا فيها المميز. ودعوة مفتوحة وبأسعار مدعومة جدا جدا مناسبة للمواطن الأردني.
1: حقيقة دكتور أحمد أنا سعيدة باستضافتك كمدير لهذا البرنامج، يعني وأنت يعني بدي الشكر نوجهه لوزارة السياحة كاملة فردا فردا على هالجهد الكبير، اللي حقيقة ما في حدا جرب برنامج أردننا جنة إلا طلع برضا تام. مكنتوا العائلات الأردنية من الاستمتاع بمواقع نوعية، خلينا نحكي العائلات بتطلع رحلات، لكن لما بتطلع الرحلة وبتكون بتأشر له هذا الموقع مميز، هذا يعني أنت بتعطينا خلاصة هذه الرحلة. أيضا في شيء يعني ما بقدر إلا أشيد فيه، هو وجود الخدمات اليوم. يعني موجود مرافق صحية، موجود مناطق اللي هي استقبال الزوار،
0: مراكز استقبال الزوار والخدمات المرافقة لمسير البرنامج. اليوم شكرا لتسليط هذا الضوء كثير مهم. اليوم بالعادة أخذنا السنوات السابقة أو السنة السابقة الأثر التغذية الراجعة من المواطنين حول مثلا على موضوع أم النمل وغابات برقش. فمعالي وزير السياحة لما عرضنا عليه مشكور هاي النتائج، وجه مباشر بتزويد الخدمات والمرافق الصحية لهذه المواقع، كون المواطن الأردني يرغب بزيارة هذه المواقع. أضفناها لمسار برنامج أردننا جنة. تم تقديم الخدمات من دورات صحية وأيضا أكشاك موجودة في المنطقة يديرها أبناء المجتمع المحلي بالتعاون مع البلديات. اليوم إحنا عندنا ثلاث مواقع، صارت منطقة برقش ومنطقة أم النمل، وأيضا مؤخرا تم الإنجاز لمنطقة وادي الريان، واليوم متجهين لمناطق عديدة بفضل الله وبفضل توجيهات معالي الوزير لتطوير هذه المواقع ودعمها وتهيئتها لاستقبال المواطن الأردني.
1: جهودكم مباركة ومقدرة، بتبيض الوجه وبترفعوا الرأس، وكلكم انتماء لهذا الوطن اللي بيستاهل منا يعني كلنا ان نكون منتمين، ودائما حس المسؤولية يكون عنا عالي جدا.
0: شكرا لك أميرة بيك، وهذه شهادة بنعتز فيها ايضا، وان شاء الله احنا نكون على قدر المسؤولية، ويعني كمان جاهزين.

0: متابعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج على العهد. هذه تحيات فريق العمل من هندسة الصوت طارق الصقار، ومن اللايف ستريم محمد الزعبي، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، وهذه تحياتي أنا أميرة المعايطة من إعداد وتقديم الحلقة، ودائما بالإشراف العام الدكتور العقيد الركن نادر الحماد. شكرا لكم متابعينا الكرام على هذه المتابعة.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير. هذا أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أحييكم وعبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. نحيي باسمكم جميعا نشام جيشنا العربي الذين يسيجون أرضنا العربية الأردنية بذوب من صدق انتمائهم ومن وفاء محبتهم ودفء مودتهم الوطنية الخالصة أمام الأعداء المتربصين، مؤمنين بقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء البواسل الأبطال يرابطون انتماء ووفاء وفداء، وحين نستعرض تاريخهم بأمجاده وأصالته وبطولاته نجده تاريخا عابقا بالمفاخر والاعتزاز. فنحن نقف أمام جيش شكل مدرسة للمهنية والاحترافية العسكرية، وبكفاءة الجندية الحقيقية، وبالقيم والأخلاق والنواميس العسكرية العربية الأردنية الأصيلة. أعزائنا، أهلا ومرحبا بكم.

أعزائنا، حين نتحدث عن النشامة بواسل الجيش العربي الأردني فمن حقهم علينا ونحن نرفع لهم القبعات عرفانا بدورهم وامتنانا لتضحياتهم، فمن حقهم أن نقدر لهم هذا الدور، نقدره بالود والمحبة والتقدير والاعتزاز بعطاءاتهم الوطنية الموصولة وبمواقفهم التاريخية البطولية الحافلة بمواقف الصدق وبالتضحيات الجسام والإنجازات العظيمة عبر مسيرة هذا الوطن الذي يشكل حما عروبيا نموذجيا في البذل والعطاء، والذي يظل راسخا بثوابته الوطنية والقومية وفيا لرسالته التاريخية النهضوية، صامدا في زمن التحديات الكبرى التي يعيشها ومنطقة الإقليم. ويظل الواجب منا أن نفي هؤلاء النشام الأوفياء حقهم علينا، وأن نظل نحفظ لهم أجمل وأكمل معاني المحبة والثقة والاعتزاز بهم وبقيادتنا الهاشمية، ونكبر لهم دورهم في الحفاظ على الأردن وحمايته وحفظ أمنه واستقراره واستقلاله وسيادته وحماية أمننا الوطني ومصالحنا وهويتنا الوطنية.

أعزائنا، نشام الجيش العربي يعمر نفوسهم الإيمان بالأردن وقيادته ورسالته، والفخر والاعتزاز بحمل اسم الجيش العربي شعار يزين هاماتهم المشرئبة تساميا إلى عنان السماء شموخا وفخرا بهذا الاسم الذي يتفردون به ويتميزون به مهابة وبسالة وتضحيات. فالجيش العربي الأردني جيش عربي في محتواه ومعناه ومغزاه في عهده وتاريخه ومواقفه وتضحياته، فهو منذ أن أسست نواته جاء وليدا من رحم ثورة العرب الكبرى ومن امتداد جيشها الذي قاتل في مكة والعقبة والطفيلة وميسلون وبقية صالحة من الجيش المصطفوي الذي قاتل ببدر ومؤتة وحطين واليرموك. إنه الجيش العربي الأردني المنذور للدفاع عن الأردن الأرض والوطن، الحمى والرسالة، والمنذور للدفاع عن شرف أمته وحقوق شعوبها وقدسية رسالتها، مؤكدا للقاصي والداني أن الجندية الأردنية عسكرية وطنية وقومية وعالمية وإنسانية، وأنها عسكرية الكفاءة والاحترافية والمهنية والقوة والاقتدار والبطولات والتضحيات والأخلاق والإنجازات، إنها قوة الوطن وعزته ومنعته وكبريائه.

قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي موضع ثقة قيادتها الهاشمية وثقة شعبها الأردني، حظيت برعاية هاشمية موصولة منذ عهد المغفور له الملك الشهيد عبد الله الأول بن الحسين إلى رعاية المغفور له الملك طلال كأول ضابط عربي يتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية، ومن ثم إلى رعاية الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وهي اليوم في كنف رعاية جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، يغمرها بفيض اهتمامه ويوليها رعايته الخاصة كأولوية أولى عنده، وهو قائدها الأعلى الذي كان واحدا من أبنائها النشامى، خدم في صفوفها وعرف ميادينها وعاش تفاصيل حياة رجالها، فكان الأحرص على تطويرها وتحديثها لتواكب روح العصر بتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية من معدات وأسلحة وتجهيزات، ولتكون قلعة الوطن الحصينة في الأمن والاستقرار، وموجها لإعداد استراتيجية شاملة وإحداث تحول بنيوي في بيئة العمليات لها وتنظيمها بما يتناسب والظروف الحالية المحيطة والاستجابة لمتطلبات القيادة والسيطرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ولتبقى كما يريدها جلالته الدرع الحصين والسد المنيع لأمن الأردن واستقراره.

القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأردنية أعزائنا تمتلك ثقة عالية من قيادتها الهاشمية ورعاية موصولة، وتمتلك ثقة ومحبة شعبية عالية من مواطنيها، وسمعة ومكانة إقليمية وعالمية محترمة. قواتنا المسلحة تمتلك قوة وقدرة على التصدي لكل عدو يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وفي الجيش العربي نشام وطن وأمة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والاحترافية العسكرية ومن الاستعداد والجاهزية. يؤدون رسالتهم ودورهم وينهضون بمهامهم وواجباتهم بالكفاءة والاقتدار، وبشرف هذا الواجب وقدسيته فقد تعلموا في مدرسة الرجولة والبطولة والفروسية، ونهلوا من معينها روح الفداء والإخلاص والوفاء والولاء ومعنى الانتماء وصدقه للأردن وللعروبة وحسن الرعاية والاهتمام من قيادتهم العليا. فجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني يتابع كل صغيرة وكبيرة راعيا لشؤونهم، مهتما بتحديث وتطوير القوات المسلحة الأردنية والوصول بها دائما وأبدا إلى أعلى مستويات التميز الذي وصلت إليه والمحافظة عليه في التنظيم والتخطيط والتسليح وفي الجهود الاستخبارية والتكنولوجيا المتقدمة وبما تمتلكه من قدرات عسكرية تجعلها أنموذجا في الكفاءة والاحترافية والمهنية العسكرية والحضور الفاعل إقليميا وعالميا ومشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية.

0: أعزائنا، الجيش العربي مؤسسة الوطن المثلى المنذورة لأمنه واستقراره والقوة الحاضرة الفاعلة في كل ميادينه الحياتية. جيشنا عربي الولاء والانتماء والهوية، وعربي أردني في دوره الوطني والقومي والإنساني، وهو مدرسة للشرف والبطولة وأداء الواجب المقدس. في ختام هذا اللقاء معكم أعزائنا، لكم مني أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أزكى أمنية وأطيب تحية وأخلص دعاء للأردن وقيادته وجيشه وشعبه. يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابع من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن، نستودعكم الله والسلام عليكم.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

0: الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفدا عسكريا ليبيا ويبحث تعزيز التعاون الدفاعي المشترك. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي اليوم بمسيرة ويعتبره انتهاكا سافرا للسيادة دولة الإمارات الشقيقة. توقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه بأكثر من 78 مليون دولار. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يباشر أعماله باستقبال المرضى والمراجعين. إحباط محاولتي تهريب كمية من المخدرات في المنطقة العسكرية الشرقية. أخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا الاثنين. انتهى الموجز، دمتم بخير.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. في كل يوم يستخدم آلاف الأشخاص في الأردن وسائل النقل العام للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومنازلهم، لتصبح هذه الوسائل مساحة مشتركة تجمع أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وثقافاتهم. ومن هنا تبرز أهمية إتيكيت وسائل النقل العام، ليس فقط كقواعد للسلوك بل كصورة تعكس احترام الإنسان لغيره ووعيه بحقوق الآخرين. فالتزامنا بالنظام واحترام كبار السن والمحافظة على الهدوء والنظافة كلها تصرفات بسيطة لكنها تصنع رحلة أكثر راحة وتحضراً للجميع. في حلقتنا اليوم مستمعينا نسلط الضوء على أهمية هذه السلوكيات ودورها في بناء المجتمع أكثر احتراما وتعاونا، وللحديث عن ذلك يسعدنا استضافة خبيرة الاتيكيت العالمية راما عساف العساف. أهلا وسهلا فيكي.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا فيكي. بالبداية بدنا نحكي عن اتيكيت وسائل النقل في الأردن. يعني كلنا بنعرف أنه يعتمد على الاحترام والنظام والحفاظ على صورة حضارية تعكس ثقافة المجتمع، سواء كانت في الحافلات العامة وسيارات الأجرة أو سيارات النقل الحديثة. يعني هناك قواعد سلوك مهمة يفضل الالتزام بها، ولكن في الآونة الأخيرة تم رصد سلوكيات خاطئة سواء من الركاب أو سائقي الحافلات، فأصبحت الحافلة وسيلة للتسول ورواية القصص العائلية المحزنة سواء على الهاتف أو الحديث مع الركاب الآخرين. يعني احكي لنا رأيك بهاي التصرفات.
1: نعم، بداية شكرا على الاستضافة. خلينا ننوه أنه وسائل المواصلات العامة هي مساحة صحيح مشتركة للجميع، ولكن الحقوق فيها متساوية، يعني زي ما إلك في كمان لغيرك.
0: نعم.
1: فبالتالي مهم أنه نراعي الذوق العام عند استعمالنا لوسائل النقل العام. بداية خلينا نذكر موضوع كوسيلة تسول اللي ذكرتها بالبداية. للأسف هذه ظاهرة احنا عم نشوفها عم تنتشر، ومش عم تنتشر بشكل مباشر، يعني ممكن تكون السيدة عم تستخدم التليفون لحتى هي تشكي بعض الهموم اللي هي عم بتعاني منها، من ضمنها بتجيبها بطريقة غير مباشرة للتسول. هلأ المفروض فينا احنا كاشخاص يعني مشتركين بهالمساحة بوسائل النقل العام انه احنا ما نشجع الاشخاص على هاي الامور من خلال انه احنا نبادر انه نقدم لهم المساعدة. فبالتالي مجرد انه احنا ما نقدم المساعدة وكأنه احنا بنحط حد لهاي الاشخاص من انه هي تتكاثر بتصرفاتها او سلوكياتها. بنفس الوقت كمان من الظواهر او التصرفات والسلوكيات اللي احنا بنشوفها خاطئه، اصلا الحديث بصوت مرتفع على الهاتف هذا يعتبر يعني شيء مزعج للاخرين في المساحات المشتركه. فبالتالي اذا بدي استخدم الهاتف ممكن انا بالبدايه اعتذر عن المكالمه، ممكن ابعث رساله للشخص المتصل.
0: نعم.
1: واخبره فيها انه انا هلا ما بقدر اتصل او ما بقدر ارد، ومجرد ما انتهي من المكان اللي انا فيه او يعني انزل من الباص ممكن ارجع احكي معك.
0: يعني مش ضروري الكل يسمع مكالمته
1: 100%. كمان في المواضيع الجانبية ممكن يكونوا صبيتين طالعين مع بعض، سيدتين طالعين مع بعض، رجال طالعين مع بعض بنفس المواصلة، فبصيروا يفتحوا مواضيع إلها علاقة بالدين، إلها علاقة بالسياسة، إلها علاقة بأمور بتخصهم بحياتهم الخاصة. هذه كلها أمور ما لازم تكون الحديث فيها بشكل علني قدام كل الأشخاص، على مختلف الفئات وعلى مختلف العقليات ومختلف الخلفيات والثقافات. هذه ممكن تسبب مشاكل، وممكن تسبب حساسية، وممكن تسبب إزعاج لكثير من الأشخاص اللي بيستخدموا نفس الوسيلة. فمهم إنه إحنا نبتعد عن الأحاديث الجانبية اللي لها علاقة بالحياة الخاصة، اللي لها علاقة بالمواضيع الحساسة. كمان من الأمور اللي إحنا بنشوفها عند انتظارنا للباص، للأسف الأشخاص اللي بينزلوا من الباص ما بيعطوا مجال، أو العكس، الأشخاص اللي بدهم يصعدوا على الباص ما بيعطوا مجال للأشخاص اللي داخل الباص إنهم ينزلوا، فبصير في ربكة عند الباب وبصير في فوضى. فحلو إنه إحنا ناخد جانب اليمين أو الشمال، نخلي الأشخاص اللي داخل الباص ينزلوا، ويصير في فرصة للأشخاص اللي بدهم يطلعوا على الباص إنهم يطلعوا. فما في ضرورة لأنه تصير في فوضى ويصير في عشوائية بالتعامل مع وسائل النقل.
0: يعني هو بالعكس الفوضى بتأخره بزيادة.
1: 100% 100%. كمان بنفس الوقت داخل الباص ممكن نشوف أشخاص عم تستغل مقعدين، وبنفس الوقت أشخاص بتضلها واقفة، يعني بيكون شخص مع أغراضه بحطه على المقعد اللي جنبه،
0: نعم
1: وبالتالي بيمنع الأشخاص من أنهم هم يعني ياخدوا راحتهم بالركوب أو بالجلوس حتى.
0: نعم
1: فبالتالي حلو أنه إحنا نراعي أنه في معانا أشخاص آخرين بيستعملوا هذه المواصلة، ومن حقهم كمان أنهم يكونوا مرتاحين لحتى تكون الرحلة يعني آمنة سليمة ومريحة للأشخاص اللي موجودين. وبدي أنوه على شيء كتير ضروري، بالأخص أنه إحنا داخلين على الصيف، العناية الشخصية مهمة جداً،
0: نظافة
1: النظافة الشخصية مهمة جداً. مش بالضرورة أستخدم عطور فواحة، لأنه كمان بدي أراعي الأشخاص اللي موجودين ممكن يكون عندهم حساسية، فالعطور اللي فواحة أو اللي ممكن تزعج الأشخاص كمان مضرة. العناية الشخصية هي النظافة الشخصية، إنه أنا أعتني بهندامي يكون نظيف، أعتني بنظافتي الشخصية، وأستخدم الأمور اللي أنا لازم أستخدمها من دون ما تكون عطورها فواحة
0: صراحة
1: تأذي
0: يعني
1: الأشخاص.
0: أهم شغلة هاي، يعني ممكن إنه نحكيها
1: أها
0: النظافة الشخصية. طيب خلينا نحكي عن يعني قواعد الاتيكيت العالمية اللي ممكن نلتزم فيها داخل وسائل النقل العام.
1: طيب، أول شيء في حال إنه أنا مثلاً عملت مسافة طويلة وعم بتصفح على وسائل التواصل الاجتماعي وعم بحضر مثلاً فيديوهات، مهم إنه أنا أستخدم سماعات. مش بالضرورة الأشخاص المشتركين معي سواء بالمقعد أو حتى بالباص
0: نعم
1: إنهم هم يسمعوا إيش أنا عم بحضر، فبستخدم السماعات لتلافي إزعاجهم. وبنفس الوقت في حال إنه أنا بدي آكل مثلا بالباص، مهم انه انا اراعي انه ما تكون المأكولات فيها روائح نفاثة زي البصل زي الثوم، هاي الروائح اللي ممكن تزعج الاشخاص اللي مشتركين معاي بنفس المواصلة.
0: حتى الأكل بشكل عام أنا ما
1: بشكل
0: بشوفه،
1: عام،
0: ما بشوفه صراحة.
1: والتدخين
0: التدخين لا، يعني إجباري
1: طبعا،
0: إجباري، ما في نقاش أبدا.
1: يعني الاشياء اللي بتصدر روائح ممكن تزعج الاشخاص منها، يفضل انه احنا يعني ما نتناولها أو نستخدمها داخل الأماكن المغلقة زي المواصلات العامة والباصات.
0: نعم
1: كمان مهم إنه إحنا ما نحكي بصوت عالي، ما نضحك بصوت عالي. إذا أنا لقيت أحد الأشخاص بعرفه طلع على الباص وأنا جالس بالمقعد الأخير، ما أنادي عليه بصوت عالي وأقعد أرحب فيه كأنه داخل على البيت. ففي بعض السلوكيات يعني مهم ألتزم بقواعد الإتيكيت اللي بتراعي الذوق العام، لأنه نرجع منقول هذه مساحات مشتركة، فالكل لازم يلتزم بذوق عام ويراعي أنه في معاه أشخاص آخرين عم يستعملوا نفس المواصلة.
0: نعم طيب بدنا نحكي عن الباص السريع.
1: نعم
0: الباص السريع ساهم في ترسيخ اتيكيت النقل العام من خلال النظام،
1: صحيح،
0: التنظيم والالتزام بالقوانين، وهذا كلنا بنعرفه، مما يجعل تجربة التنقل أكثر راحة واحتراما للجميع. ولكن هناك سلوكيات داخل الباص تتمثل بعدم احترام خصوصية
1: نعم
0: الفتيات، كبار السن، وبقائهم واقفين بالحافلين رغم القدرة على احتواء ذلك. شو رأيك بهيك تصرفات برضه؟
1: هلا هذه سلوكيات مزعجة وخاطئة بنفس الوقت. احنا بنعرف انه دائما الأولوية بكل المجتمعات وبكل الأماكن لكبار العمر وللسيدات ولذوي الإعاقة. فبالتالي إذا أنا لقيت شخص مسن طلع على الباص وأنا مقعدي بقدر أتنازل عنه، فالأولوية إني أنا أعطيه المقعد اللي أنا جالس عليه حتى لو ما في مقاعد تانية فاضية. وكمان أعطي الأولوية للسيدات، إذا في صبية ركبت بالباص وما في مقاعد فارغة فما في مشكلة إنه الشاب، وإحنا معروف عنا شبابنا نشامة وشهامة، فبالتالي ما في مشكلة إذا هو تنازل عن مقعده للصبية. كمان إحنا ممكن نشوف إنه هلأ الباص السريع المقاعد فيه متقابلة، فبالتالي ممكن شخص يقعد على جزء من الكرسي ويمد رجليه على الكرسي المقابل لإله، وبالتالي ممكن يزعج الأشخاص اللي حواليه بطريقة جلوسه على المقاعد وحجزه لمقعد آخر مش من حقه. فهاي أمور لازم نراعيها. كمان من الأمور
0: يعني
1: اللي إحنا
0: ممكن انه يجلس في مكانه ويحط شنطته مثلا
1: مثلا
0: جنبه، هاي انك هيك بتحجز وبتاخذ مكان غيرك.
1: مثلا وهذا شيء مش من حقه، كأنه في غيرك موجود بده يستعمل نفس
0: صحيح.
1: يعني هو من حقه انه يجلس بمواصلة الباص السريع. كمان خلينا نحكي عن كبسة الزر اللي عند الإشارات. كبسة الزر اللي عند الإشارات، احنا بنعرف انه الباص السريع له مواعيد محددة، فبالتالي بنقدر ننتظر قبل ما نكبس كبسة الزر لمدة 2 3 دقائق ليتجمع عدد منيح، يعني 3 4 5 أشخاص لحتى يقطعوا الشارع بنفس الوقت. لأنه اللي عم بيصير إنه كل شخص بده يقطع الشارع إذا ما كان، يعني هلأ عذره معه إذا ما كان في مجموعة يكبس الكبسة، وبالتالي بتوقف الإشارة وبيقدر هو يستخدم
0: تمام
1: ممر المشاة ويقطع الشارع.
0: تمام
1: ولكن مش إذا في أشخاص، 5 أشخاص، لو كل شخص بده يكبس الكبسة ويروح هو يقطع ممر المشاة، وقف السير وعمل أزمة
0: نعمل أزمة.
1: للسيارات الخصوصية.
0: صحيح.
1: فمهم إنه أنا أراعي، أتلفت حولي، بنتظر لي 2 3 دقائق بشوف إذا صار في تجمع لأكثر من 3 4 أشخاص، بحيث إنه إحنا نستغل فرصة وجودنا بنكبس الكبسة وبالتالي بتوقف الإشارة وبنقطع بكل سهولة، وبنفس الوقت بنراعي التنظيم اللي وضعته الدولة لإلنا. وهذا الشيء هو بيسهل على المواطن وبيسهل على الأشخاص اللي بيستعملوا الطريق العام إنه هو يقدر يلتزم بهاي القواعد البسيطة اللي مش يعني ما بتطلب منه جهد. والباص السريع يعتبر من المشاريع اللي كتير قللت من
0: صحيح
1: الأزمة،
0: صحيح.
1: وبنفس الوقت فادت المواطن، فادت المواطن، سهلت يعني هو بعد عن الأزمة، الأزمة راحت على السيارات الخصوصية والمواطن صار بيقدر يوصل لغرضه أو لمكانه أو للهدف اللي هو بده يوصل له، سواء جامعة، طالب جامعي أو حتى عامل أو حتى ممكن شخص مسن عنده مراجعة بأحد
0: مختلف
1: المستشفيات،
0: الفئات،
1: مختلف
0: وعشان
1: الفئات
0: هيك لازم
1: العمرية.
0: نحترمه صراحة ونحترم
1: بالضبط بالضبط
0: اتيكيت استخدامه.
1: 100%، والنظام يعني لازم نلتزم فيه.
0: تمام. يعني في ظل أجواء الطقس الحالي وخصوصا هذه الفترة من الزمن، تسود الأمراض بشكل عام، ويمكن أكثر مكان بنتقل فيه الأمراض اللي هو الحافلة.
1: نعم،
0: برأيك يعني كيف نتعامل مع الإنسان المريض بالحافلة أو مكان تجمع؟
1: أول شيء إذا أنا الشخص المريض وبدي أستخدم الحافلة، مهم إني أراعي الأشخاص اللي حوالي وأرتدي كمامة، ممكن شوي تخفف من العدوى. بنفس الوقت ممكن أفتح الشباك بالباص لحتى يصير في تهوية داخل الباص،
0: تهوي.
1: بحيث إنه ما ينتقل الفيروس أو تنتقل العدوى بصورة سريعة. بنفس الوقت إذا بدي أسعل أو بدي أعطس، أستخدم المناديل الورقية، أبتعد عن، يعني ما أعطس بوجوه الناس، أبتعد بلتفت على الجهة اللي ما فيها أشخاص وبعطس أو بسعل. وبالتالي مهم أراعي النظافة، يعني أنا حتى لو الفاين اللي استخدمتها ما بخليها على المقعد مكاني، باخدها معاي، بتضلها معاي. ومهم إنه أنا دائما إذا بدي ممكن ألتقي بأشخاص داخل الباص هم حاملين لفيروس، لمرض معين، فلوانزا أو غيرها، مهم إنه أولا أنا دائما بالأماكن اللي فيها تجمعات مش غلط إنه أنا أستخدم كمامة كوقاية لإلي. ممكن أي شخص يكون حامل لفيروس معين، فبالتالي وجود الكمامة راح يغنيني عن إنه أنا أنعدي. بنفس الوقت في حال إنه أنا لمست أسطح هذا الشخص المريض لمسها، ما أحط إيدي على وجهي لأنه ممكن تنتقل العدوى بصورة سريعة.
0: نعم.
1: ومهم كمان بنفس الوقت المعقمات تكون معي دائما، لأنه أنا عم بستخدم الطريق العام وعم بستخدم وسائل النقل، ففي خلينا نحكي يعني الناس تجمع للأشخاص، فالمعقمات ممكن تفيدني بحيث أنه أنا بعقم إيدي وبنفس الوقت بحمي حالي من أنها تنتقل إلى العدوى.
0: والله يعني نحكي عن جزئية مهمة ولازم نحكي فيها،
1: نعم
0: سائقي وسائل النقل العام، يعني
1: نعم
0: احترام الطريق، إعطاء الأولوية.
1: أكيد
0: الكلام أحيانا على الهاتف ممكن يضر، أحيانا بستخدم مصطلحات ممكن تضر الركاب،
1: نعم
0: فنحكي عن هذا
1: نعم
0: الموضوع.
1: السائقين أول شيء أنا كمان مش بس بدي أحكي عن، يعني خلينا نمسكهم من البداية، لازم يعتني بهندامه، لأنه سائق المواصلة العامة هو ناقل لصورة حضارية للبلد، فبداية بدها تبين من هندامه قديش هندامه مرتب قديش هندامه نظيف وعنايته الشخصية. بعديها بدنا نيجي على أسلوب القيادة اللي هو بيسلكها بالشارع، مهم يعرف انه هو ناقل لأرواح، يعني في ناس معاه وهو أمين على هذه الأرواح، فبالتالي لازم تكون القيادة عنده فيها نوع من الهدوء، ما لازم يكون مندفع بقيادته لحتى يحافظ على الأرواح اللي معه. عند استعماله للهاتف أو حتى مجرد كلامه مع الأشخاص اللي هو بيكونوا معاونين لإله داخل الباص، يبتعد عن الألفاظ البذيئة اللي ممكن يستخدمها، اللي ممكن تسبب إزعاج الآخرين اللي مش مجبورين إنهم يسمعوها. حتى إذا كان عنده مشكلة معينة حلها مش داخل الباص أو أثناء قيادته للباص، حلها لما بينتهي عمله. فبالتالي مهم إنه نراعي إنه السائقين يكون قيادتهم هادئة، يكونوا أمينين على الناس اللي معاهم بالباص،
0: نعم،
1: وبنفس الوقت يراعي الخصوصية، وبنفس الوقت يراعوا احترام المساحة الشخصية للأشخاص من حوالينا. هلأ ما بعرف إذا مؤخرا كان زمان، يعني كانوا يستخدموا أغاني، أو المسجل اللي بالباص كانوا يحطوا فيه أغاني، كمان كانوا يشغلوها على صوت عالي، وهذا شيء كان ممكن يزعج الركاب. ما بعرف إذا ما زالت مستمرة، ولكن يفضل إنه كمان بنفس الوقت في حال بده يشغل الأغاني يشغلها بصوت واطي هادي ما يزعج الناس، لأنه بالأخير يعني الفئات المختلفة اللي بتستخدم المواصلات العامة، في منهم بيعاني من أمراض، في
0: نعم.
1: منهم عنده مشاكل بعمله، في منهم ما بيصدق يروح على بيته من التعب
0: يعني
1: والمجهود
0: كل
1: اللي هو
0: واحد عنده
1: بذله،
0: ظروفه خاصة.
1: فكل شخص عنده ظروفه، وبالتالي لازم نراعي إنه الأشخاص اللي حوالينا موجودين وحقهم زي حقنا بالتعامل بهاي الوسائل النقل.
0: أكيد، وإحنا يعني دائما نؤكد أن إتيكيت وسائل النقل العام ليس مجرد قواعد، بل هو سلوك حضاري يعكس احترامنا لأنفسنا وللآخرين. فالالتزام بالنظام وإفساح المجال لمن يستحق والحفاظ على النظافة والهدوء، يعني كل هذا حكيتيه ستي، كلها تصرفات بسيطة لكنها تصنع فرق كبير في راحتنا اليومية، لنجعل من وسائل النقل مساحة للتعاون والاحترام. خبيرة الاتيكيت العالمية راما أساف العساف، شكرا على المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وشكرا لوقتك.
1: عفوا سيدي، شكرا لكم.
0: الله يبارك فيك. أما أنتم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج إضاءات. هذه تحياتي، أنا مقدم البرنامج علي بدات، ومن الإعداد نريمان الشطي، ومن الهندسة الصوتية عبد العزيز عبابنة. إلى اللقاء. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.

نرحب بكم برنامجكم الأسبوعي برنامج تراث وأصالة. هذا البرنامج الذي يعنى بالموروث والتراث الأردني الجميل. وهذا الحلقة من برنامجكم الأسبوعي برنامج تراث وأصالة راح نسولف بيها عن المواسم اللي تحمل روح مختلفة. زمان كانت في المناسبات الدينية والاجتماعية تمتزج بالمحبة والتكافل والأصالة. حديثنا اليوم عن موسم الحج وعادات الناس قديما في وداع الحجاج واستقبالهم، وعن الأجواء التراثية اللي كانت ترافق عيد الأضحى المبارك وقبل عيد الأضحى واللي هي هذا الأيام.

زمان كان الحج عبارة عن رحلة شاقة وطويلة، لكنها كانت رحلة مليانة بالإيمان والشوق إلى بيت الله الحرام. الحجاج

فالوديان على ظهور الإبل مثل ما ذكرنا وعلى الخيل متحدين حرارة الصيف وتعب الطريق، وكلهم أمل بأن يصلوا إلى مكة المكرمة سالمين، وهذه كانت الغاية اللي تعطيهم العزم أنه يكملوا هذا المسيرة باتجاه مكة المكرمة. اللي ودي يطلع من عنده هلو باتجاه الحج، كانت الناس تيجي تودعه، تجتمع عنده الأهل والجيران والأصدقاء يودعوه، سوي له عزيمة، ترفع الدعوات أن الله يحفظك ويسلمك والكل يرد تروح وتيجي بالسلامة، يودع عياله بالدموع، يودع أهله، أي يوصل حجاج جيرانه وإخوانه وقرايبه وأهله، لأنه عارف أنه مسافة طويلة وشاقة وصعبة. الرحلة كانت قديما لم تكن سهلة أبدا، كانت تمتد لأشهر طويلة. إحنا اليوم الحمد لله رب العالمين براحة، بس لكن ما زالت هذه العادة موجودة في موروث الأردني، نيجي على الحج قبل ما يطلع الحج ونودعه ونقول له الله ييسر أمرك وادعي لنا يا أخوك.

وخلال الطريق هايا ومن دور الدنيا شفت القرى هذه اللي على الطريق، كانت تستقبل الحجاج بكل كرم ومحبة، يقدمونهم الماء والطعام ويستضفوهم ويطلوا على هذول الحجاج بعين الاحترام لأنهم ضيوف الرحمن. والأردن الحمد لله رب العالمين ما زالت هذه موجودة، وأشهر هذه المدن اللي تقدم الخدمة والماء والطعام لحجاج بيت الله الحرام هي محافظة معان وهلها الكرام. كانت هذه معان من تاريخ الزمان محطة مهمة لقواف الحجاج القادمة والمغادرة إلى مكة المكرمة، ولكن فضل من الله وكرم أهل معان ما زال أهلها حتى اليوم يحافظوا على عادات إكرام الحجاج واستقبالهم بكل محبة وكرم، في صورة جميلة تعكس أصالة المجتمع الأردني وتمسكه بالموروث الشعبي، كيف أنه مجتمع نشمي كريم محب للخير يرحب بكل اللي يجي بخير.

مثل الأيام هذه اللي احنا قاعدين نمر بيها قاعدين نشوف ملامح العيد والظهور في الأسواق الشعبية، ومن زمان ترى كانت موجودة تزدحم الطرقات بالناس، ويخرج أهل المواشي وأهل الغنم يبسطوا بأغنامهم بالأسواق لبيع الأضاحي، أو يجي ناس يخز ويقول لك يا أخوي خلي لي هذه خلي لي هذه. هاي الأسواق تشكل مشهد تراثي جميل جدا، ترى هاي موجودة من مئات من آلاف السنين، موجودة من مئات آلاف السنين هاي، وهي تشكل مشهد تراثي جميل تختلط به أصوات البائع مع حركة الناس وروح القهوة والطعام الشعبي، وكل رب أسرة يدور على ضحية والمناسبة لهذا المناسبة الجميلة استعداد للعيد. وللعيد فرحة لا تكتمل إلا بشراء الملابس الجديدة، وبرضو بهذا الأيام الناس قاعدين يشوفها موجودة بالسوق تدور على هدوم ولبس لعيالها. الأطفال ترى ينتظروا هاي اللحظات بلهفة كبيرة، ينبسط هو لما يشوف لبسة العيد لو عنده قد ما عنده، لكن لبسة العيد دائما سبحان الله إلها نسمة خاصة على قلب الأطفال. كانت الأمهات يجهزن بالبيوت ويحضرن الكعك والقهوة كل ما يليق باستقبال أيام العيد المبارك. إحنا الأيام اللي قاعدين نسولف بيها هذه الأيام اللي قاعدين نمر بيها هذه هي. والعيد ينتهي، ومع انتهاء العيد ودي يرجع علينا مين؟ الحجاج اللي ودعناهم في بداية هذا الموسم. كانت الناس كلها تنتظر عودة الحجاج بشوق كبير. إذا اقترب موعد وصول تلاقي الأقارب والجيران كلهم طلعوا مع بعض على بيت الحج. شو السبب؟ السبب إنهم يزينوا دار الحج بسعف النخيل وبقارمة، ويخلوه يشعر عند عودته بفرحة عارمة وكبيرة إنه أنت كلنا نستناك وكلنا فقدناك.

هذه عادة جميلة ما زالت أيضا موجودة في تراثنا وموروثنا الأردني ومحافظين عليها والحمد لله رب العالمين، لأنه هذا زار بيت الله الحرام وماشي هالمسافة الطويلة وفعليا حنا اشتقنا له، وبس يرجع دعيتنا هو عاد هو راجع تشوف هالهدايا موجودة للرجال المسابح وللنسوان المصالي وتقوم الصلاة وللعيال هالألعاب الموجودة عندهم، يعني فرحة عارمة تموت تعم بالبيت اللي هو موجود بيه، لا بالقرية كاملة وبدور اخوان وبدور هلو، الكل كان يستنى الحج وهو عارف هذا الشيء لأنه مر هو الطفل بهذا المشهد وكان يستنى، فلبى لداء الانتظار لهذول الأطفال ولهذا الناس اللي قاعد تستنى. موسم العيد موسم جميل، وما قبل العيد أيضا موسم جميل، نتمنى أن نعيشه وتعيشوه وتفرحوا به وتعيشوا كل حدث به كما كان يعيشوا جدودنا ببساطة وباستقبال بحفاوة وبمحبة. كانت ليالي العيد تحمل روح مختلفة، يجتمع فيها الناس بالساحات والأسواق، يتبادل الجيران الزيارات والتهاني، أصوات التكبير تعلو بالمساجد، تشعر قلوب بالطمأنينة وفرح لا يشبه وقت آخر من السنة. يا أخي عيد اسمه عيد، سبحان الله عيد الله، الناس كلها تحبه وتنتظره بلهفة وبشوق.

0: فهكذا كان موسم الحج وعيد الأضحى في موروثنا الشعبي الأردني الجميل. كان مش مجرد مناسبة دينية فقط، بل حكاية أصالة ومحبة وتكافل اجتماعي أيضا، حافظ عليها الآباء والأجداد جيلا بعد جيل. هذه ظلت جزء من ذاكرة المجتمع الأردني وتراثه الجميل اللي نفتخر ونعتز به. حلقتنا اليوم كانت عن أحداث ما قبل العيد وعيد الأضحى وحجاج بيت الله الحرام وكرم وجود النشامة الأردنيين مع حضور الحجاج. كنت معكم أنا محمد الحنيطي، ومن الإعداد الزميل رهف السردي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل طارق الصقار. هذه تحية وإلى اللقاء. صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من ممثلي القطاع الخاص الإستوني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.

0: توقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه بأكثر من 78 مليون دولار. من العناوين إلى التفاصيل: استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. وبالحديث عن أبرز المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في ختام زيارته إلى جمهورية إستونيا وبحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوست ساهكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والإستوني في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصا التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والطاقة والسياحة. ووضع الصفدي الحضور في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية وما توفره من فرص واعدة وحوافز استثمارية، وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي مع إستونيا والبناء على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة. كما أكد الصفدي أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي، بوصفه منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين في المؤتمر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. إلى ذلك، التقى الصفدي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر لينارد ماري، حيث بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. دان الأردن اليوم الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع اتفاقية بين سلطة المياه وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان اليوم بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الممثلين عن الحكومة الأمريكية والرؤساء التنفيذيين لشركات مياهنا اليرموك العقبة وممثلي الجهات التمويلية والمانحة، اتفاقية شراكة لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني بهدف تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع. حول أهمية هذه الاتفاقية قال الوزير أبو السعود:
1: هذه الاتفاقية مهمة جدا لقطاع المياه لمشروع الناقل الوطني. تعرف مشروع الناقل الوطني راح يجيب 300 مليون متر مكعب للمملكة. طبعا هاي المي لازم نلاقي طريقة كيف نوزعها على المواطنين في كل أنحاء ومحافظات المملكة، فهذا أول مشروع بده يكون نسميه بالكون حتى نقدر نوزع المي بداية بالعقبة وبعدين في عمان. أول مشروع راح يكون في العقبة لأنه هي أول مدينة راح يوصلها المي من الناقل الوطني. عملنا التصاميم وحضرنا التندرز لكل اللي بنسميها احنا الريدنس للمشروع الناقل الوطني اللي هو الاستعداد لاستقبال مياه الناقل الوطني. فهذه الاتفاقية الأولى وقعناها مع

0: قمت الولايات المتحدة بقيمة حوالي 78 مليون دولار، وفي اتفاقيات تانية راح تلحقها حتى نقدر نستعمل ونوزع المي على كل مواطنين المملكة ويكون التوزيع عادل بين الكل.
1: أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل اليوم بدء تفويج الدفعة الأولى من الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة اليوم بعد اكتمال وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة. وأكد الخليل خلال جولة تفقدية للحجاج الأردنيين وواقع الخدمات المقدمة لهم في المدينة المنورة أن عمليات التفويج تسير وفق الخطة المعدة وبانسيابية عالية، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الحجاج سيتم تفويجه يوم غد على أن تستكمل عمليات نقل الحجاج كافة خلال اليومين المقبلين. وقال إن بعثات الحج الأردنية الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة توفير أقصى درجة الرعاية والاهتمام بالحجاج الأردنيين. ودع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعيط اليوم في مبنى قيادة قوات الدرك بعثة مديرية الأمن العام المتوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، والتي تضم عددا من منتسبي الجهاز من العاملين والمتقاعدين إلى جانب ذوي الشهداء والمصابين في إطار نهج المديرية القائم على تعزيز الرعاية والدعم لمنتسبيها وتقديرا لإسهاماتهم في منظومة الأمن الشامل. وثمن مدير الأمن العام المكارم الهاشمية المتواصلة التي يوليها جلالة الملك لمنتسبي الأمن العام والمتقاعدين وذوي الشهداء والمصابين، تقديرا لدورهم في حماية الوطن وصون أمنه وخدمة مواطنيه. عقدت الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق ورشة عمل متخصصة حول مشروع مدينة عمرة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة محور المياه وما يطرحه من تحديات وفرص في سياق التخطيط الحضري المستدام. وتندرج هذه الورشة في سياق إشراك أصحاب الكفاءات والتخصصات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص في مختلف مراحل المشروع وتوظيف خبراتهم في صياغة نماذج تنموية رائدة ترسي دعائم مدينة عصرية. وأكد المشاركون أهمية بناء منظومة مائية متكاملة تضع الكفاءة والاستدامة في صميم تخطيطها وتصميمها بما يكفل تأمين احتياجات مدينة عمرة من المياه على المدى البعيد. وقعت هيئة تنظيم النقل البري مع شركة رؤيا عمان الحديثة للنقل اتفاقية تعاون وتوريد وتشغيل أنظمة النقل الذكية للحافلات العاملة ضمن برنامج الدعم الحكومي تخدم 6 جامعات رسمية وتدفع بعجلة التحول الرقمي في المملكة. ويهدف المشروع إلى صياغة مفهوم جديد لنقل الطلبة عبر تقديم حلول ذكية تجعل التنقل اليومي أكثر أمانا وموثوقية وانتظاما، بما يضمن بناء منظومة نقل عام مستدامة وعالية الكفاءة تلبي تطلعات المستفيدين وتختصر زمن رحلاتهم. وينطلق التنفيذ الفعلي للمشروع في الربع الثالث من العام الحالي ليشمل تجهيز 376 حافلة متوسطة تعمل على 29 خطا جامعيا ببنية رقمية متكاملة ومتطورة. كشف المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمان معين الزريقات عن تنفيذ حديقتين جديدتين ضمن حدود الأمانة ليرتفع عدد الحدائق والمتنزهات المنجزة والمتوقع إنجازها خلال عام 2026 إلى 6 حدائق. وأضاف الزريقات أن المشاريع الترفيهية قيد التنفيذ والمتوقع الانتهاء منها حتى نهاية العام تشمل حديقتين في منطقتي شفا بدران وماركة إلى جانب حديقتين افتتتحا في مرج الحمام وزهران، إضافة إلى متنزهين في منطقة أحد جنوبي عمان وآخر في ماركة. وأشار إلى تنفيذ أعمال تأهيل وصيانة لحدائق ميسلون والجويسما واليرموك. أطلقت أمانة عمان الكبرى خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفالي إلكترونياً عبر موقع الأمانة الرسمي بهدف تنظيم القطاع والحد من العشوائية والممارسات المخالفة في الشوارع والمناطق التجارية. ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجهات الأمانة لتطوير خدماتها الإلكترونية وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرفع مستوى التنظيم والرقابة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة. رعى مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي لقاء تنسيقيا مع وكلاء السياحة والملاحة لتطوير القطاع السياحي في العقبة وتعزيز جاهزية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
2: عقدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لقاء تنسيقيا مع وكلاء السياحة والملاحة في العقبة تحت رعاية مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي، وبحضور مديرة مديرية السياحة سلام المالكي ومدير مديرية النقل واللوجستيات عبد الله الرفايعة، لبحث آليات وتنظيم وتسهيل الإجراءات والعمليات المتعلقة باستقبال الزوار وتعزيز جاهزية القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة. وأكد الدكتور النابلسي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزوار وتسهيل حركة المجموعات السياحية، مشيرا إلى حرص السلطة على تطوير القطاع السياحي ورفع كفاءة الخدمات بما يعكس مكانة العقبة كوجهة سياحية متميزة. وناقش اللقاء أبرز التحديات المتعلقة بالبواخر السياحية وآليات تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للزوار بما يسهم في تعزيز تجربة السائح ورفع كفاءة العمل السياحي في العقبة. من محافظة العقبة، مجد البدرين.
1: عقد في وزارة النقل اليوم الاجتماع الثاني لرؤساء الفرق المنبثقة عن اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة لمتابعة آخر مستجدات أعمال اللجنة وخطط الفرق ضمن مؤشري الأداء اللوجستي والنقل في محور البنية التحتية والوصول إلى الأسواق ضمن مؤشر ليجاتوم. وتتركز أهمية هذين المؤشرين في تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي ورفع تنافسية الأردن إقليميا ودوليا، بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وحركة التجارة والنقل. نظمت مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد الورشة الافتتاحية لسلسلة الورش التدريبية الافتراضية بعنوان تمكين المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي من النظرية إلى التطبيق، بمشاركة نحو 300 معلم وتربوي من مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة. مشرف الورشة الدكتورة إخلاص المومني تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني وقالت
3: يؤكد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن طلال على ضرورة تطوير البرامج الوطنية خاصة التعليمية لمواكبة التحديث العالمي. كانت وزارة التربية والتعليم سباقة لإطلاق منصات تعليم وطنية تتضمن محركات التعلم المخصصة مثل منصة سراج التعليمية، منصة أميرة، منصة درس للتعليمية. انطلقت مديرية التربية والتعليم في قصبة إربد في سلسلة من الورش التدريبية بهدف تمكين المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي من النظرية إلى التطبيق بتنظيم من مديرة مدرسة العالي الثانوية للبنات السيدة نجاح العبادي بالتعاون مع المشرفة التربوية إخلاص المومني، مستهدفة المعلمين والمعلمات في جميع مدارس المملكة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من ممثلي القطاع الخاص الإستوني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. وتوقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه بأكثر من 78 مليون دولار. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان. سنكون معكم من الآن وحتى الساعة 7:30. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة الإصدارات، إصدارات جديدة لرابطة الكتاب الأردنيين في مجالات القصة القصيرة والشعر وأدب الأطفال، واللقاءات مع الشاعر مهد نصير والقاصة سامية العطعوط والشاعر محمد جمال عمر. محطة الأيام العربية والعالمية، اليوم العالمي للمتاحف، المتاحف توحد عالما منقسما، واللقاء مع الدكتور يوشع عبد السلام مدير الشؤون الفنية في متحف الأردن وأمين سرم جمعية المتاحف الأردنية وعضو المنظمة العربية للمتاحف. أما المحطة الثالثة، محطة الفلسفة، كتاب أعمال المؤتمر الفلسفي العربي 13، التفكير والفلسفة في مواجهة التكفير، واللقاء مع الدكتورة لينا جزراوي رئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا عن رابطة الكتاب الأردنيين 3 إصدارات في مجالات القصة القصيرة والشعر وأدب الأطفال. ونبدأ الحديث عن كتاب نماذج من الشعر الأردني المعاصر، وهو من إعداد وإشراف الشاعر مهد نصير الذي نرحب به هذا المساء. أستاذ مهدي، مساء الخير يا سيدي.
1: مساء الخير أستاذ فضل، يعطيك ألف عافية.
0: يعافيك. بداية، ما الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب، كتاب نماذج من الشعر الأردني المعاصر؟
1: مساء الخير، يعطيك ألف عافية على المتابعة لأعمال رابطة الكتاب الأردنيين، بيت المثقفين الأردنيين. هذا الكتاب واحد من 3 كتب تم الاتفاق على إصدارها مع وزارة الثقافة، تغطي المختارات من القصة القصيرة الأردنية، وقامت بالإشراف عليها القاصة المبدعة وعضو الهيئة الإدارية للرابطة حاليا السيدة سامية العطعوط.
0: نعم.
1: والكتاب الثاني حول أدب أو نماذج من أدب الطفل الأردني لكتاب نحكي المهتمين أو المختصين بالكتابة للأطفال في ساحتنا الأردنية، وأشرف عليه

0: عميد نحكي من كتب للأطفال الأستاذ محمد جمال عمر.
1: نعم.
0: والكتاب الثالث هو نماذج من الشعر الأردني المعاصر، وأشرفت على يعني متابعة الأعمال التي قدمت من زملائنا الشعراء في رابطة الكتاب. الكتاب يضم 61 نصا لواحد 61 شاعر وشاعرة.
1: نعم.
0: من شعراء أعضاء في رابطة الكتاب الأردنيين، زائد مقدمة قصيرة حول هذا العمل.
1: نعم.
0: الإصدار تم الآن إصدار جزئي، حوالي 150 نسخة من كل عمل بكلفة من الرابطة، على أن يتم إصدار العدد الأكبر بالتنسيق مع مديرية الدراسات والنشر في وزارة الثقافة.
1: نعم.
0: بالفترة القادمة بإذن الله.
1: طيب أستاذ مهدي، ما الهدف من هذا الإصدار؟ يعني إحنا دائما نحتفي بكتابنا ونطلع السادة المستمعين على كل إصدار يصدر، سواء من عضو رابطة كتاب الأردنيين أو من المهتمين بالشأن الثقافي. لماذا يعني سعيتم لتجميع 61 نص في كتاب واحد؟
0: هو أولا واجب رابطة الكتاب الأردنيين أن تصدر بين الحين والآخر.
1: نعم.
0: مختارات نتاج مبدعيها، سواء بالشعر أو بالقصة أو حتى بالرواية. في السنوات الماضية تم إصدار أعمال روائية كاملة لبعض الروائيين الأردنيين.
1: نعم.
0: الأعمال الكاملة لغالب هلسي تم إصدارها من خلال رابطة الكتاب في عام 2012-2013. هذا العمل واجب من واجبات الرابطة نحو أعضاء الرابطة. لماذا الآن؟ أحيانا يحكم هذا العمل توفر المخصصات المالية للرابطة للقيام بواجبها بإصدار أعمال المستحقين أو مختارات، ولكن في هذا العمل لم يتم إصدار مختارات، إنما كان العمل مهنيا، بأنه جميع الأعمال التي قدمت من الشعراء المصنفين شعراء في رابطة الكتاب الأردنيين جميع نماذجهم تم التعامل معها وتم الموافقة عليها، وهذه النماذج تضم كل أشكال الشعر العربي.
1: نعم.
0: يعني هناك القصيدة الكلاسيكية التي تنتظم على بحور الشعر الخليلي، وهي تشكل الزخم الأكبر في القصائد هذا الكتاب، وهناك أيضا مجموعة من قصائد التفعيلة، وهناك عدد أقل من قصيدة النثر.
1: نعم.
0: شارك فيها الزخم الأكبر من شعراء رابطة الكتاب.
1: نعم. أستاذ مهدي، في حصر للفترات الزمنية الخاصة بهذه الإصدارات ضمن هذا الكتاب؟
0: هي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين.
1: نعم.
0: يعني خلال 25 سنة الماضية.
1: نعم. نعم. سيكون هنالك حفل إشهار لهذا الإصدار والإصدارات الأخرى إن شاء الله؟
0: أتوقع أنه يتم إصدار العدد الكامل من نسخ الكتب الثلاثة، وبالتأكيد يجب أن يكون هناك حفل إشهار بهذه الكتب الثلاث.
1: نعم. بدي أشكرك الشاعر مهدي نصير، وأنت معد ومشرف على كتاب نماذج من الشعر الأردني المعاصر، وهو واحد من إصدارات رابطة الكتاب الأردنيين لهذا العام. شكرا سيدي.
0: شكرا. شكرا لكم.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية.
1: وننتقل سيداتي وسادتي للحديث عن كتاب مختارات من القصة القصيرة الأردنية، أحد إصدارات رابطة الكتاب الأردنيين، وهو من إعداد القاصة سامية العطعوط التي نرحب بها هذا المساء. أهلا بك أستاذة سامية في هذا اللقاء سيدتي.
2: أهلا بك. هلا.
1: بداية، ما الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب، كتاب مختارات من القصة القصيرة الأردنية؟ تفضلي سيدتي.
2: نعم، في الحقيقة احنا في رابطة الكتاب الأردنيين يعني ارتئينا انه نصدر كتاب يحتوي على مجموعة

0: القصص القصيرة أو القصص قصيرة جداً لكتاب يعني قاصين وقاصات أردنيين، حتى يكون هذا الكتاب يعني إطلالة على فن القصة القصيرة في الأردن، وهو فن يتميز يعني منذ السبعينات والثمانينات بأنه وضع بصمة خاصة في القصة العربية.
1: نعم، نريد أن نتعرف على مكونات هذا الكتاب، كتاب مختارات من القصة القصيرة الأردنية، والفترة الزمنية التي تغطيها هذه القصص القصيرة. أستاذة سامية تفضلي سيدتي.
0: نعم، في الحقيقة يا أستاذ أنه ضم الكتاب 45 قصة قصيرة لكتاب وكاتبات أردنيات.
1: نعم،
0: هاي المجموعة بتشكل يعني زي إطلالة على فن القصة القصيرة الأردنية، بعضها طبعا بتكون من صفحة بعض للصفحات، تنوعت الموضوعات مثلا منها التاريخية، منها موضوعات تتكلم عن العائلة أو العزلة، أو بعض الموضوعات مثلا عن الزواج أو توجيهي، يعني في موضوعات مختلفة منها اجتماعية ومنها نفسية وفلسفية. بالتالي يعني اللي بحب مثلا يطلع على فن القصة في الأردن ممكن هاي تشكل نموذج لتنوع هذا الفن عندنا. منلاحظ إنه الأجيال مختلفة اللي شاركت فيها.
1: نعم.
0: يعني في قاصين مثلا من السبعينات هم يعني بيكتبوا، في بعض القاصات والقاصين الشباب اللي جديد بدوا يكتبوا هذا الفن ونضووا تحته. فإحنا يعني بهذا الكتاب الحقيقة سعيدين إنه كمان حتى الزملاء والزميلات مبسوطين لإصدار هذا الكتاب.
1: نعم. الفترة الزمنية التي تغطيها هذه القصص القصيرة
0: بتغطي يعني فترات زمنية مختلفة. في بعض الكتاب مثلا كتبوا عن فترات الثمانينات، خليني أحكي.
1: نعم.
0: في كتاب كتبوا عن الوضع الحالي، لكن بشكل عام تمتد فترة اللي تتناولها موضوعات القصص لفترة زمنية طويلة، خليني أحكي.
1: نعم.
0: يعني في جزء منها كان قصص تاريخية.
1: نعم.
0: مثلا قصص الهجرات، قصص التغيرات المجتمعية اللي صارت عندنا، المفاصل المجتمعية، فبتغطي فترة زمنية يعني خلينا نقول طويلة.
1: نعم، يعني ذكرتي أنه موضوعات هذه القصص تتناول الجانب التاريخي والاجتماعي، وقد يمتد أيضا إلى الجانب النفسي والفلسفي. هل هنالك قصص في هذا الإصدار سيدتي حصلت على جوائز أدبية سواء على المستوى المحلي أو العربي؟
0: الحقيقة في يعني قصين حصلوا على جوائز، يعني ليست القصة
1: هي السبب محدد. وإنما بشكل عام. نعم
0: نعم، بشكل عام مثلا أستاذ محمود الريماوي.
1: نعم.
0: وهو قاص يعني خضرم، حصل على جائزة كرسي عرار العام الفائت.
1: نعم.
0: أنا كنت قد حصلت على يعني جائزة بمجموعة طقوس أنثى على جائزة عربية.
1: نعم.
0: في نهاية التسعينات، في بداية التسعينات.
1: نعم.
0: ففي قاصين يعني زملاء حصلوا على جوائز، يعني وإن كانت هذه الجوائز على مجموعات مختلفة.
1: نعم. نعم. لديك قصة في هذا الكتاب سيدتي؟
0: والله نعم.
1: تفضلي سيدتي.
0: شاركت قصة طالما إني عددت، فقلت يعني لما لا شارك بقصة، يعني بالعكس يسعدني ذلك.
1: نعم. طيب حدثينا أكثر عن هذه القصة.
0: يعني قصة نوعا ما العنوان نرجس والحب رابعا.
1: نعم.
0: يعني قصة مختلفة تتحدث عن يعني خلينا نقول بعض الرموز الثقافية واللي ممكن يعني تصيبهم النرجسية، فبتحدث فيها عن شاعر، وهذا الشاعر يعني بيعمل أمسيات شعرية.
1: نعم.
0: والصبايا والشباب يعني يدفع مبالغ حتى يحضروا هاي الأمسية لتذاكروا، وبعدين هو معتاد بس يلقي قصيدة واحدة، وهاي القصيدة يعني مش دون المستوى، ولكن يعني في جماهير. أنا
1: نعم.
0: بحكي عن يعني ظاهرة الترند أو ظاهرة السوشيال ميديا، إنه كيف يكون شخص يعني ممكن يجذب، ولكن المحتوى ما يكونش يعني بالضبط جيد. فبحكي كيف إنه يعني الكل بيلتف حواليه حتى يوقع له الكتب وحتى يتصوروا معه.
1: نعم.
0: وفي صبية يعني

0: ما بتحاول تقرب منه أو يعني تتصرف هيك، فهي الوحيدة اللي لفتت نظره وحبها. هاي هيك ببساطة يعني تحكي رمزية كيف الايكونز المثقفين كيف ممكن يكون بعضهم.
1: نعم، يعني أستاذي سامي كقاص

0: لاحظت انه في يعني باخر كم سنه ظهرت اصوات قصيه جيده، ولكن تعرف كيف يعني المفروض النقد انه يميز بين الغث والسم يعني الغث والسمين.
1: نعم.
0: حتى نقدر يعني نعطي لفن القصه يعني مميزات، ونقدر نبرز الاصوات الجيده والاصوات الجديده اللي عم تظهر عندنا، وهذا مع الاسف يعني مش كثير بصير لانه النقد ما عم بيواكب الاصدارات الجديده بشكل يعني جيد. بس يعني بتامل انه فن القصه القصيره يرجع عندنا يعني لتوهجه اللي كان موجود بنهايه الثمانينات وبالتسعينات. وفي عندنا يعني في مجموعة عمالهم يعني بالحياة بياخدوا جوائز القصة القصيرة، جوائز عربية مثل أماني سليمان، دكتورة أماني أخذت ظهرت بالقائمة القصيرة في مسابقة القصة القصيرة العربية في الكويت، مسابقة الملتقى. فنأمل خيرا لهذا الفن الجميل
1: إن شاء الله. شكرا لك القصة سامية العطعوط، وأنت معدة كتاب مختارات من القصة القصيرة الأردنية، أحد إصدارات رابطة الكتاب الأردنيين. شكرا سيدتي.
0: شكرا لك. شكرا لكم. سلام.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الإصدار الثالث من إصدارات رابطة الكتاب الأردنيين، كتاب مختارات من أدب الطفل الأردني بأقلام أعضاء رابطة الكتاب الأردنيين، وهو من إعداد ومراجعة الشاعر محمد جمال عمر الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك سيدي في هذا اللقاء.
2: حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: نعم، أنا طرحت على زملائك الأستاذ مهدي والأستاذ سامي سؤال يتعلق بالهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتاب مختارات من أدب الطفل الأردني بأقلام أعضاء رابطة الكتاب الأردنيين، تفضل سيدي.
2: نعم، هذا الإصدار تكمن أهميته في أنه يقدم للباحثين والدارسين والأكاديميين أعمال مختارة اختارها أصحابها.
1: نعم.
2: عددهم 52 كاتب وكاتبة قدموا للأطفال القصة والشعر والمسرحية القصيرة، وكلنا يعلم أن مراجع ومصادر أدب الطفل بشكل عام قليلة، وما يتعلق منها بأدب الطفل الأردني أيضا أقل مما هو في الوطن العربي.
1: نعم أستاذ محمد جمال، نريد أن نتعرف على مكونات هذا الكتاب مختارات من أدب الطفل الأردني، ماذا تقول في هذا المجال؟
2: نعم، ابتداء هي آلية إصدار هذا الكتاب كانت بالبداية إعلان تم تعميمه على الأعضاء كافة من خلال مواقع التواصل وصفحات الوزارة وموقعها الإلكتروني، وحددت فيه المواصفات المطلوبة الذين تقدموا بأعمالهم، كان عددهم 52، ويعني قدرا نجد أن نصف العدد هو كاتبات.
1: نعم.
2: 26 كاتبة ونصف العدد كتاب تقدموا بأعمال في الأجناس الأدبية الثلاثة، القصة والشعر والمسرح.
1: نعم.
2: على سبيل المثال القصة كان هناك 34 قصة قصيرة موجهة للأطفال، الشعر كان هناك 13 قصيدة ومسرحية شعرية، والمسرح كان هناك 5 أعمال مسرحية موجهة للطفل.
1: نعم، اليوم إذا أردنا أن نقول بأنه هذا جزء من واقع أدب الطفل في الأردن، حقيقة لازم نقيم واقع أدب الطفل في الأردن أستاذ محمد جمال عمر، ولكن أريد أن أسأل هل من ضمن هذه المختارات من حصل على جوائز محلية وعربية؟
2: مؤكد طبعا، يعني هناك أسماء وازنة ممن أسهموا بأعمالهم في هذا الكتاب، ومنهم من حصل على أكثر من 10 جوائز عربية في مجال أدب الطفل، يعني دون أن أذكر يعني الأسماء، لكن هناك أسماء نعتز بها ولها انتشارها على مستوى الوطن العربي.
1: نعم.
2: وأنا أعتقد أن الهيئة الإدارية القادمة سوف تولي هذا الموضوع اهتماما أكبر، وتكون هناك مختارات لكل من كتب.

0: للطفل من أعضاء الرابطة بإذن الله، وربما تكون أيضا مزودة بالسير الذاتية لهؤلاء.
1: نعم.
0: لأننا يعني على ضوء الصفحات المتاحة لهذا الكتاب
1: جميل.
0: لم نستطع إدراج السيرة الذاتية حتى تكتمل الفائدة الأكاديمية.
1: نعم.
0: الباحث يحتاج السيرة الذاتية للكاتب إلى جانب نموذج كتابته أو عمله.
1: نعم. اليوم كيف بتقيم واقع أدب الطفل في الأردن؟ هل هو واقع متقدم أم في تراجع؟
0: والله حقيقة يعني الجوانب مختلفة. على سبيل المثال في مجال دعم الكاتب الأردني أعتقد للأسف ولنكون موضوعيين هناك تراجع.
1: نعم.
0: يعني كانت المؤسسات من ضمن سياستها أن تدعم الكاتب الأردني الذي يصدر له كتاب على سبيل المثال بشراء عدد معين، حتى لو لم تكن هذه المؤسسة معنية بالثقافة.
1: نعم.
0: يعني أنا أعتقد هناك قانون أو تعليمات أو أنظمة لدعم المؤلف الأردني لم يعد معمول بها. هناك جهات قليلة على سبيل المثال ومن باب الإنصاف نقول وزارة الثقافة تشتري عدد من الكتب من المؤلف الجديد للكاتب،
1: وأحيانا تدعم. نعم.
0: وتدعم عدا عن برنامج الدعم والنشر، لكن أي كاتب يعني أردني تصدر له أعمال أو كاتب عربي كتب عن الأردن أو عن المؤلف الأردني يعني يشترون نسخا منه. كذلك يعني اسمح لي أن أشيد بدور مكتبات أمانة عمان أيضا.
1: نعم.
0: التي تقوم بشراء نسخ من المؤلف الأردني وتوزيع هذه النسخ من خلال فعالياتها وأنشطتها.
1: نعم. يعني هذا واحد من التحديات. نعم.
0: هذا جانب من الإيجابيات التي يعني نتمنى أن تعمم. يعني
1: نعم.
0: ليس فقط أمانة عمان ووزارة الثقافة المعنيين بدعم المؤلف الأردني، يعني كل المؤسسات العامة على هذا جانب. أما الجوانب الأخرى يعني بدأت الجامعات بتدريس مادة أدب الطفل في كلياتها، وهذا شيء يثمج الصدر. كنت في ضيافة إحدى الجامعات الخاصة في محاضرة حول تجربتي في الكتابة للأطفال، وكانت ضمن مساق أدب الطفل. يعني كلية اللغة العربية تدرس مساق أدب الطفل، هذا شيء يثلج الصدر، ونتمنى من كل الجامعات الحكومية والخاصة أن تحذو هذا الحذو.
1: نعم. اليوم إذا قارنا أدب الطفل الأردني مقارنة مع أدب الطفل العربي، وين بنصنف؟
0: يعني حقيقة أدب الطفل
1: في تصنيفات معينة
0: نستطيع من خلال ظواهر ومن خلال وقائع على الأرض في الميدان. على سبيل المثال الجوائز العربية المخصصة لأدب الطفل نجد أن هناك عددا غير قليل من الكتاب الأردنيين قد حازوا تلك الجوائز. أيضا في حقل الجوائز أعضاء لجان التحكيم في جوائز عربية معتبرة تجد منهم من الكتاب أدب الطفل الأردني، وعدد يعني جيد أسهم في تحكيم أعمال للأدباء العرب.
1: نعم.
0: حضور الندوات والمهرجانات والمؤتمرات العربية ومعارض الكتاب العربية، يعني باستمرار هناك دعوات لأدباء أطفال أردنيين للمشاركة في تلك الفعاليات، وهذا مؤشر.
1: نعم.
0: جيد يعني غير متوفر في كل الدول العربية حقيقة.
1: نعم. أستاذ محمد جمال عمر، سؤالي الأخير، هل المشاركة في المعارض العربية الخاصة بالكتاب يساهم في نشر أدب الطفل الأردني؟
0: ما في شك، يعني الكاتب الذي يدعى.
1: نعم.
0: إلى معرض كتاب، على سبيل المثال دعيت أنا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الأخيرة في بداية العام، وكان لي ديوان قد نشر عن الهيئة المصرية هناك، وكان لي حفل توقيع وعدة لقاءات.
1: نعم.
0: مع المعنيين ومع جمهور الأطفال هناك للتعريف بهذا الديوان وللتعريف بالشاعر بمحمد جمال عمر. إذن يعني هذه الفعاليات يعني ما في شك هي تقدم الكاتب أدب الطفل الأردني.
1: نعم.
0: إلى الجمهور العربي وتعرفه بالمعنيين من أكاديميين ومن كتاب ومن مؤسسات ثقافية هناك، ودور معارض الكتاب لا تنكر.
1: نعم.
0: يعني أهميتها.
1: ولكن هذا الأمر يعتمد على نشاط الكاتب أو الشاعر أو القاص وغزارة إنتاجه؟
0: مؤكد يعني الانتشار هو

0: الذي يدفع هؤلاء القائمين على المعارض والفعاليات العربية، يدفع هؤلاء إلى دعوة الكاتب. إذا كنت كاتبا مبدعا في بلدي ولا أنشر ما أكتب ولا أكتب في الصحافة ولا لقاءات في الإذاعة ولقاءات في برامج التلفزيون، كيف سيعرفني هؤلاء؟ يعني هذا دور أنا أحس صديقاتي وأصدقائي من كتاب أدب الطفل أن يعوبوا تماما ويعملوا باتجاهي.
1: شكرا لك الشاعر محمد جمال عمر، وأنت معد كتاب مختارات من أدب الطفل الأردني بأقلام أعضاء رابطة الكتاب الأردنيين، وهو أحد إصدارات الرابطة لهذا العام. شكرا سيدي.
0: شكرا لك ولأسرة البرنامج الكرام. شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى محطة الأيام العربية والعالمية، حيث يحتفل الأردن ودول العالم في 18 من أيار من كل عام باليوم العالمي للمتاحف. ويأتي شعار هذا العام أو احتفال هذا العام تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما. هذا المساء نرحب بالدكتور يوشع عبد السلام، مدير الشؤون الفنية في متحف الأردن وأمين سر جمعية المتاحف الأردنية وعضو المنظمة العربية للمتاحف. أهلا بك دكتور يوشع في هذا اللقاء.
1: تحياتي أخي فضل، وتحياتي لكم ولإذاعتنا، إذاعتنا الحبيبة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والمستمعين والمستمعات في كل مكان.
0: دكتور يوشع، كيف تقرأ هذا الشعار، شعار اليوم العالمي للمتاحف، المتاحف توحد عالما منقسما، وهل المنظمات والجمعيات المعنية بالمتاحف في العالم تساهم في وضع هذا الشعار في كل عام؟
1: طبعا أخي فضل، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا اليوم العالمي للمتاحف أو يوم المتاحف العالمي يحتفل به كما أسلفت حضرتك في 18 من أيار من كل عام، وهذا الموعد حدده المجلس العالمي للمتاحف قبل حوالي 50 عام.
0: نعم.
1: والاحتفال هذا العام يأتي بعنوان المتاحف توحد عالما منقسما، Museums Uniting a Divided World.
0: نعم.
1: هذا الدور الذي تؤديه المتاحف حقيقة في زمن الانقسامات والهزات التي يشهدها العالم. والمتاحف كما هو ربما معروف للجميع هي ليست الآن

0: في مفهومها الحديث ليست مجرد مكان لحفظ المجموعات المتحفية أو عرض الماضي، ولكنها أيضا أصبحت فضاء جامعا يفتح أبوابه أمام الجميع. جميع المتاحف إجابة على سؤالك، والمنظمات التي تنطوي تحت المجلس العالمي للمتاحف، المنظمات الإقليمية كالمنظمة العربية للمتاحف طبعا تشارك في وضع هذا الشعار، وأيضا تساهم في تسليط الضوء عليه كل عام في 18 من آيار.
1: نعم، كيف تقرؤون هذا الشعار؟ المتاحف توحد عالما منقسما.
0: هذا الشعار يأتي هذا العام حقيقة ونحن نشاهد ما يجري حولنا من اضطرابات ويعني حروب وعدم استقرار في الكثير من المجتمعات وفي كثير من الدول. هذا الشعار يدل على أن المتاحف لم تعد مجرد مخازن للتراث، بل هي منصات للقاء والتواصل بين مختلف البشر، منصات تعرض فيها قصص الشعوب وتجاربها المشتركة، وتذكرنا بأن الإنسانية أوسع من حدود الجغرافيا والسياسة. تقدم المتاحف أخي فضل، تقدم نفسها كجسور بين الماضي والحاضر وبين الثقافات المختلفة، وتذكر الناس دائما بأنهم يشتركون في تاريخ طويل من الإبداع والتبادل، وهذا ربما يخفف من حدة الانقسامات التي نشهدها في زماننا المعاصر. المتاحف ربما تكون أيضا هي واحدة من الأدوات التي يمكن من خلالها التصالح بين المجتمعات، فهي تطرح سرديات تظهر أن الهوية ليست أحادية بل هي متعددة ومتشابكة، وأن الاختلاف دائما هو مصدر غنى وليس مصدر تهديد، وأن توحيد هذا العالم المنقسم ليس وعدا بالحل النهائي بل هو دعوة إلى أن تكون المتاحف نقطة بداية للحوار. المتاحف أخي فضل أيضا هي فضاء يجتمع فيه الجميع تحت يعني روايات متعددة، روايات الأمة، روايات الفرد والإنسان، ويضع الزائر أمام تاريخ مشترك يذكر بأن الانقسام المعاصر لا يمكن أبدا أن يلغي جذور التواصل القديمة. وفي زمن الانقسامات هذه التي نشاهدها الآن، حيث تتعدد أشكال التضليل الإعلامي وصراعات الهوية والفجوات الاقتصادية التي نشاهدها من حولنا، تصبح المتاحف هي مخازن للثقة أكثر منها مخازن للمجموعات المتحفية. وتعرض المعرض المعرفة الموثوقة والذاكرة الجماعية التي لا يمكن تزويرها بسهولة. هذه الذاكرة الجماعية المحفوظة في هذه المتاحف. وفي المجتمعات الخارجة من النزاعات أيضا يمكن أن تستخدم المتاحف كآليات للشفاء. تعرض قصص الضحايا والاعتراف بالذاكرة المؤلمة، أحيانا تكون الذاكرة يعني مليئة بالألم، ولكن الاعتراف وعرضها للزوار يساعد في الشفاء. وإعادة أيضا يساعد في إعادة بناء الثقة، وتصبح هذه المتاحف وسيطا اجتماعيا لا مجرد مؤسسات كما جميل. هو متعارف عليها اليوم مؤسسات ثقافية.
1: ولكن يا دكتور يوشع، أحيانا الحروب والاضطرابات تساهم في تدمير المتاحف.
0: تساهم في تدمير المتاحف، ولكن المتاحف دائما قادرة على إعادة بناء نفسها، وإعادة عرضها وإعادة افتتاحها للزوار. ولنا في محيطنا للأسف يعني أن هذا حدث في محيطنا القريب ومحيطنا في السنوات الماضية، ولكن دائما تعود المتاحف للحياة من جديد بمعروضاتها وبوجودها كساحة للتفاعل والتلاقي. وعرض الذاكرة بشكل تشاركي لا إقصائي، وهذه أيضا تذكرنا بأن الهوية ليست جدارا أبدا ولكنها نسيجا متشابكا، وأن الماضي المشترك أخي فضل يمكن أن يكون دائما أساسا لمستقبل أكثر وحدة.
1: طيب، ننتقل للسؤال المتعلق بالأنشطة التي ينفذها متحف الأردن وكذلك جمعية المتاحف الأردنية والمنظمة العربية للمتاحف في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف. تفضل يا سيدي.
0: المتاحف الأردنية وفي مقدمتها طبعا متحف الأردن تجسد هذه الرؤية دائما، وإن شاء الله سيكون لنا في اليوم العالمي للمتاحف لقاء يجمعنا جميعا في متحف الأردن، ومن متحف الأردن أيضا سننطلق في زيارات بالتنسيق مع أيضا نخبة من مدارسنا الموجودة في محيط متحف الأردن، للانطلاق إلى زيارة متاحف أيضا أخرى موجودة في عمان لتسليط الضوء على هذه الاختلافات ماضينا المشترك الذي يشكل سردية واحدة لهذا المجتمع.
1: يعني ننتقل من متحف الأردن لجمعية المتاحف الأردنية والمنظمة العربية للمتاحف، بما أنك أمين سر جمعية المتاحف الأردنية وعضو المنظمة العربية، نحكي شوي عن طبيعة الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذ على مدار العام.
0: الأنشطة يعني هي ستكون قمتها في هذا اليوم، ولكنها أيضا ستتواصل، سيكون هناك لقاءات، سيكون هناك منصات للحوار والنقاش، كيف يمكن للمتاحف أن تلعب هذا الدور في المستقبل، وكيف يمكنها أيضا أن تكون دائما جسرا للسلام في هذا العالم المتلاطم، كيف يمكن للمتاحف أن تحقق هذا الشعار على أرض الواقع، أن تكون موحدة لهذا العالم المنقسم كما نراه في مجتمعاتنا وفي محيطنا وفي العالم عبر العالم كله. يعني للأسف الشديد هذا الانقسام يبدو واضحا، انقساما أفقيا وانقساما عموديا بين المجتمعات نفسها وأيضا بين الدول والدول الأخرى. سيكون هناك نشاطات على مستوى الأرض والواقع، وسيكون هناك نشاطات أيضا عن بعد. للأسف يعني ربما يكون من الصعب على البعض الانتقال والسفر لحضور هذه المشاركة في هذه الفعاليات، ولذلك ستكون متاحة للتواصل عن بعد.
1: نعم.
0: وسيعلن عنها أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي لمن يتابعها.
1: نعم، شكرا لك دكتور يوشع عبد السلام، مدير الشؤون الفنية في متحف الأردن وأمين سر جمعية المتاحف الأردنية وعضو المنظمة العربية للمتاحف. ونذكر بأنه اليوم العالمي للمتاحف يأتي هذا العام تحت شعار المتاحف توحد عالما منقسما. شكرا سيدي.
0: شكرا لك أخي فضل، ولكن اسمح لي فقط أن أشير هنا إلى أننا في الأردن هذا المتحف المفتوح وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده حفظهم الله، يمثل الأردن حقيقة يعني نموذجا يشار له بالبنان ليكون كنموذج عملي لهذا الشعار.
1: نعم.
0: الأردن أخي فضل كما تعرف هو جسر للحوار والاعتدال والوسطية في هذه المنطقة المضطربة، والأردن يؤكد دائما أن الثقافة والتراث يمكن أن يكونا دائما أداة للوحدة والتلاقي.
1: نعم.
0: والمبادرات الملكية في حماية التراث ودعم المقدسات الإسلامية والمسيحية ورعايتها وإبراز هويتنا المميزة، كل ذلك يعكس رؤية بأن الماضي المشترك هو أساس لبناء مستقبل أكثر وحدة إن شاء الله.
1: إن شاء
0: شكرا
1: الله.
0: لكم أخي فضل.
1: شكرا.
0: وشكرا لإذاعتنا إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
1: شكرا.
0: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة والأخيرة، محطة الفلسفة. في هذه المحطة سنتعرف على كتاب أعمال المؤتمر الفلسفي العربي 13، التفكير والفلسفة في مواجهة التكفير. هذا المساء نرحب بالدكتورة لينا جزراوي، رئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية. دكتورة لينا، أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
1: اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. شكرا.
0: نريد ان نذكر الساده المستمعين بان هنالك رساله واهداف للجمعيه الفلسفيه الاردنيه. ماذا عن هذه الرساله والاهداف سيدتي؟
1: الحقيقه اننا لسنا يعني مجرد منصه للحديث، نحن مساحه يمارس فيها الفكر بوصفه فعلا حيا.
0: نعم.
1: يعني من اهم اهداف الجمعيه الفلسفيه هو نشر الثقافه الفلسفيه والارتقاء بالذائقه الفكريه للعقل الاردني والعربي.
0: نعم.
1: لأننا نتجاوز حدود المكان، إحنا فعالياتنا تنشر عبر قناة الفينيق، عندنا ملتقى الثلاثاء الثقافي، كل يوم ثلاثاء في عندنا فعالية فكرية، حوارية، محاضرة، أحياناً أيضاً ننوع في يعني نشر الأفكار الفلسفية عن طريق عرض أفلام فلسفية أو مقتطفات، ثم استخراج الدرر والرسائل الفلسفية منها. وبذلك إحنا كل فعالياتنا تنشر على قناة الفينيق على اليوتيوب، فنحن متجاوزين أيضاً حدود المكان. وأهم يعني من أهم الرسائل اللي إحنا بنؤمن فيها كجمعية فلسفية، طبعا منذ المؤسسين اللي أسسوا هذا الصرح الفلسفي الأردني المهم، نؤمن بأنه العقل لا يكتمل إلا بأدوات النقد. يعني تعلم طرح السؤال هو الهدف الحقيقي من وراء الفلسفة.
0: نعم.
1: السؤال بحاجة إلى جرأة، وبالتالي نحن نترك يعني المجال والفضاء الفلسفي من أجل التجرؤ على طرح الأسئلة وتعليم التفكير النقدي وفتح أبواب السؤال دون خوف في فضاء يعني حر يقاوم القوالب الجاهزة، ونسعى إلى المعرفة كما هي على حقيقتها لا كما يراد لها أدب. يعني هاي هي رسالة الفلسفة تحديدا، ورسالة الجمعية الفلسفية طبعا قائمة عليه.
0: نعم. دكتورة لينا جزراوي، ماذا عن علاقة الجمعية الفلسفية الأردنية بالجمعيات الفلسفية العربية والعالمية؟
1: نحن لدينا انفتاح على العالم العربي، لدينا شراكات مع يعني مؤسسات فلسفية في الجزائر، في تونس، في مصر، في العراق، في سوريا أيضا، وبالتالي دائما في عنا يعني تواصل قائم، شراكة قائمة مع الفلاسفة والمشتغلين بالفلسفة إذا بدك العرب في العالم العربي.
0: نعم. سؤال الأخير، صدر حديثا كتاب أعمال المؤتمر الفلسفي العربي 13 تحت شعار التفكير والفلسفة في مواجهة التكفير. أهمية توثيق ما جاء في أعمال المؤتمر الذي عقد في العام الماضي؟
1: عملية التوثيق هاي يعني واحدة من أهم أهداف الجمعية الفلسفية، هي توثيق. إحنا حتى يعني منوثق الأوراق اللي تيجي في المؤتمرات، وأيضا نوثق الفعاليات في أيام الثلاثاء يتم تسجيلها ومنتجتها ونشرها على اليوتيوب، لأنه إحنا الهدف يعني تبعنا هو أن نتوسع أكثر وننتشر أكثر. لذلك موضوع الكتاب أعمال المؤتمر الفلسفي التفكير والفلسفة في مواجهة التفكير هو يعني إجراء من أجل حماية المعرفة من الضياع، لأنه بتحول إلى أثر، يعني حتى ما يكون أثر عابر. الأرشفة بتخلي دائما الـ يعني بقاء وتراكم للمعرفة. كمان نهدف إلى بناء ذاكرة فكرية جماعية، المجتمعات التي لا توثق إنتاجها تعاد صياغة وعيها من الخارج وتفقد قدرتها على الاستمرار من الداخل. أيضا يعني مواجهة التكفير ما بتكون اللي هو عنوان المؤتمر الماضي 13، ما بتكون بردود أنية فقط، بل يجب أن نؤسس لخطاب نقدي متماسك يمكن الرجوع عليه، وهذا بحد ذاته يعني هدف سامي وأساسي جدا للمؤتمر. وأيضا نهدف أنه نمنح الأجيال القادمة أدوات للتفكير. يعني إحنا مش بس التوثيق بيعطيهم فكرة أنه يشوفوا كيف تصاغ الأسئلة وكيف تبنى الحجج وكيف يدار الاختلاف، وبرضو إحنا يعني منكرس المسؤولية المعرفية.
0: نعم.
1: كل فكرة تحفظ وتنشر تصبح جزء من حوار واسع يساءل ويراجع ويطور. يعني هاي الطريقة اللي بتقدر من خلالها نقاوم النسيان والتهميش. نعم. والاختزال اللي ممكن يصيب القضايا المعقدة كالتكفير، لأن موضوع حساس صراحة كان عنوان المؤتمر، وإجا في وقت يعني كانت فعلا يعني هاي إشكالية عم نعاني منها كلنا في العالم العربي إذا بدك. فبدل ما تكون مجرد شعارات بدنا إياها لا تكون هي موضوع للفهم والتحليل، وهذا يعني إنه إحنا مش عم نوثق ما مضى، بس إحنا عم نصنع إيش بده يصير في المستقبل، ماذا سيأتي.
0: نعم.
1: في المستقبل، فهذا هو الهدف.
0: شكرا لك يا دكتورة لينا جزراوي، وأنت رئيسة الجمعية الفلسفية الأردنية. شكرا سيدتي.
1: شكرا على الاستضافة وعلى الاهتمام، ونهاركم سعيد. تحية.
0: شكرا.

سيداتي وسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل العزيز: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الآية الكريمة تحكي عن تطويع الأشياء من قبل الإنسان والأدوات بمشيئة الله تعالى، ومنها السفن بالبحر. لسوء حظ البشرية أن السخرة والتسخير تحولت بين إيدين الأقوياء لظلم وجبروت يسبب الكثير من الأذى لأبناء البشر. أول من عمل بنظام السخرة زمن الحروب كان المنتصر يسخر الشعب المهزوم للعمل بلا أجر، والبعض يأخذهم عبيد. الحالة هذه صارت في حروب فارس وروما ومصر الفرعونية، ومن بعدها في زمن السلم لما احتاجت بعض الدول لأعمال ما تقدر تدفع أجرتها سخرت جزء كبير من مواطنينها للعمل بدون أجر. في زمن الدولة العثمانية تعرض كثير من رعاياها للعمل بنظام السخرة في مشاريع الدولة اللي ما كانت قادرة تدفع الأجور بسبب إفلاسها. طبعا جزء كبير من الوطن العربي كان تحت حكم الدولة العثمانية، وعانى جزء كبير من المواطنين الأردنيين من نظام السخرة، وكان من أشد ما تعرضوا له من الظلم هو نظام السفر برلك اللي يجيز للولاة أنهم يرسلوا أكبر عدد من القادرين على حمل السلاح للحرب في ولايات بعيدة جدا عن مناطق سكنهم. رجال من بلاد الشام والعراق يروح يحاربوا بالبلقان، يوغوسلافيا رومانيا وجاراتها، سلطي أو عجلوني يحارب باليمن. كانت البوسنة والهرسك اسم علم في ضمير المحاربين اللي ماتوا فيها، وبعد شهور عرفوا أهلهم عن وفاتهم. ومن أطرف ما ذكروا شهود ذاك العصر أنه كل ما خسرت السلطنة العثمانية أرض من أراضي البلقان كانوا الولاة يجبروا الناس على التظاهر في الأسواق لتمجيد السلطان والسلطنة. أورد أحمد حلم العلاف نص من التظاهرة صارت مدينة دمشق بأمر من الوالي، وكان الهتاف فيها هيلنا هيلنا البوسنة والهرسك لنا.

الواسعة اللي فيها نبت كثير تمرج فيها الدواب، وجمعها مروج، ومرج الدابة أرسلها ترعى في المرج، ومرج لسانه في أعراض الناس، أي أطلقه في ذمهم واغتيابهم. عن

0: استخدام المرج هذا محطة للحمام الزاجل اللي ينقل الرسائل ما بين دمشق والقاهرة في زمن حكم المماليك للمنطقة. كانوا يكتبوا الرسالة على ورقة صغيرة يلفوها مثل السيجارة ويعلقوها تحت جناح الحمامة حتى يحافظوا عليها من أنها تنبل من الشتاء ويذوب حبرها. وكان لكل حمامة محطة تنزل فيها، ويقوم صاحب البريد أو متولي البريد بإخراج الرسالة وتسليمها للوالي أو القائد الموجهة له. في زمن الناصر صلاح الدين الأيوبي كان مركز القيادة أو الولاية هو محطة الحمام اللي ينقل الرسالة، بحيث أنه كان قائد الجيش اللي هو الناصر صلاح الدين يرسل رسائله للقادة والولاة مباشرة، خاصة إذا كانت تحوي أسرار محظور على متسلم البريد أو غيره أنه يطلع عليها. كانت تحت تصرف السلطان حمام مدرب، كل حمامة تعرف لمين توصل الرسالة المعلقة بجناحها. استخدموا الدخان للإنذار المبكر، كانوا يصنعوا الدخان من النيران في قلاع عجلون والسلط والكرك والشوبك، بحيث يكون إشارات للطوارئ قبل ما يستخدموا الحمام الزاجل للتفاصيل. بدأت الحديث عن المروج، ومن أشهر المروج في الوطن العربي مرج ابن عامر في فلسطين، ومن أغانيهم الشعبية عنه قطع عن النصراويات مرج ابن عامر. النصراويات نسبة إلى مدينة الناصرة العربية المعروفة، وهي جارة لمرج ابن عامر. من أمثالنا الشعبية يقولوا ثلثين الولد الخالو، دلالة على تأثير جينات الأم إن مولودها. باليمن يقولوا استندب الخال يأتيك الولد، ويقولوا اكسب لولدك خال ولا تكسب له مال. بالعراق يقولوا ثلثين الولد على خالة، ومصر يقولوا ابن الأخت لو بار ثلثينه للخال، وبليبيا يقولوا خذ لولدك خال، وبالكويت يقولوا الساس نداس والخال جذاب. حين ما يستغرب الأردني من سالفة أو حديث يتمسخر ويقول يا عون الله، وحين ما يواجه شيء صعب أو موضوع متعب أو دين أو التزام كان يقول عليها عون بالله، أي الله المستعان بهكذا أمور. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية.

موجز ثمينة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من ممثلي القطاع الخاص الإستوني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. توقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه بأكثر من 78 مليون دولار. وزير الأوقاف يعلن بدء تفويج الدفعة الأولى من الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. التصعيد العسكري الإسرائيلي يتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل حاد. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة واعتقال 25 فلسطينيا في الضفة الغربية. وأخيرا، يكون الطقس يوم غد مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا.

0: لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساءا أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الأنباب نقرأ المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة للكاتب خالد العاص.
0: وفي موقع جفرة نطالع الأردن يصنع الأمل في اليمن، عمان بوابة الحرية لآلاف الأسرى للكاتب عبد الباسط الكبريتي.
1: ومن موقع سرايا نقرأ اختراق دولي جديد الأمن العام يترجم الرؤية الملكية السامية من قلب الانتربول للكاتب نضال المجالي.
0: وفي موقع أخبارنا نطالع بوصلة الأردنيين نحو النزاهة، معركة الدولة والمجتمع ضد الفساد للكاتبة بيتي السقرات.
1: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ منتدى تواصل منصة وطنية لصناعة الحوار واستشراف المستقبل للكاتب خالد الشجران.
0: ومن صحيفة السوسنة نطالع الخطوط الرقمية الحيوية نحو أردن رقمي آمن ومستدام للكاتبة لارا الخطيب.
1: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ صراع الفضاء الرقمي، كيف واجهت المنظومة الأمنية الأردنية تطور الجريمة الإلكترونية للكاتب محمد العطار.
0: نبدأ من صحيفة الأنباط ونقرأ المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة للكاتب خالد العاص، ويقول:
1: في الوقت الذي تتعمق فيه الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، يواصل الأردن تثبيت حضوره الإغاثي والطبي عبر إرسال طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 في خطوة تتجاوز البعد الطبي المباشر وتعكس مقاربة سياسية وإنسانية ترى أن دعم الفلسطينيين لم يعد يقتصر على المواقف الدبلوماسية بل يمتد إلى الحضور الفعلي على الأرض. الكاتب يضيف:
0: وصول الطواقم الجديدة إلى القطاع يأتي في لحظة تعاني فيها المنظومة الصحية في غزة من ضغط غير مسبوق وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات وتزايد أعداد المصابين والمرضى، لذلك فإن استمرار تشغيل المستشفيات الميدانية الأردنية يعكس محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الصحية داخل القطاع في ظل حرب استنزفت البنية الطبية وأخرجت أجزاء واسعة منها عن الخدمة. اللافت في التجربة الأردنية أنها تحولت إلى نموذج مستمر يعتمد على التناوب بين الطواقم الطبية والإدارية بما يضمن استدامة الخدمة واستمرارها، وهذا يعكس إدراكا بأن الأزمة في غزة لم تعد أزمة أيام أو أسابيع بل واقعا إنسانيا طويل الأمد يحتاج إلى بنية دعم ثابتة وقادرة على التكيف مع التطورات الميدانية. كما أن تنوع التخصصات الطبية داخل المستشفى من الجراحة والعناية الحثيثة إلى جراحة الأعصاب وتركيب الأطراف الصناعية يكشف طبيعة الإصابات التي خلفتها الحرب، ويؤكد أن القطاع لا يواجه فقط أزمة علاجية بل تحديا يتعلق بإعادة تأهيل آلاف المصابين الذين تغيرت حياتهم بشكل كامل تحت وطأة القصف والدمار. وفي البعد السياسي تعكس هذه الجهود استمرار الدور الأردني في الملف الفلسطيني خصوصا في الجانب الإنساني الذي بات يشكل أحد أهم مسارات التأثير الإقليمي. الكاتب مضى قائلا:
1: الأرقام التي سجلها المستشفى الميداني السابق من عشرات الآلاف من المراجعين ومئات العمليات الجراحية وتركيب الأطراف الصناعية لا تعكس فقط حجم الجهد الطبي بل تكشف أيضا حجم المأساة الإنسانية.

0: الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث أصبحت الرعاية الصحية واحدة من أكثر الاحتياجات إلحاحا في حياة السكان. وفي ظل التراجع الدولي عن توفير استجابة إنسانية كافية، تبدو المستشفيات الميدانية الأردنية جزءا من معركة أوسع للحفاظ على صمود المجتمع الفلسطيني ومنع انهيار ما تبقى من مقومات الحياة داخل غزة.
1: وفي موقع جفرة نطالع: الأردن يصنع الأمل في اليمن، عمان بوابة الحرية لآلاف الأسرى، للكاتب عبد البسط الكبريتي. ويقول:
0: الدور الأردني في ملف الإفراج عن الأسرى في اليمن هو امتداد للدور التاريخي الذي يقوم به الأردن في مساندة القضايا العربية واحتواء النزاعات والسعي الدائم إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. فالأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل رسالة الاعتدال والحكمة، ويضع إمكاناته علاقاته في خدمة الأشقاء العرب، إيمانا منه بأن أمن واستقرار الدول العربية هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره. وفي هذا الإطار لعب الأردن دورا محوريا وإنسانيا بارزا في ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، حيث تحولت العاصمة عمان إلى مركز رئيسي لاستضافة المفاوضات والاجتماعات الفنية بين الأطراف اليمنية المختلفة برعاية الأمم المتحدة، ما ساهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز اتفاقيات تبادل الأسرى. الكاتب يضيف:
1: احتضنت عمان جولات متعددة من المباحثات التي أفضت إلى تفاهمات مهمة، كان أبرزها الاتفاق الموقع في أيار 2026، والذي أسهم في الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز في واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى منذ اندلاع الأزمة اليمنية. كما شملت الصفقة تبادل أسرى ومعتقلين من الأطراف اليمنية إلى جانب عدد من الأسرى السعوديين والسودانيين، الأمر الذي عكس حجم الجهد السياسي والإنساني المبذول لإنجاح هذا الملف المعقد. ولم يقتصر الدور الأردني على الاستضافة فقط، بل برز في إدارة الملف الفني للمفاوضات من خلال توفير بيئة محايدة وآمنة ومستقرة ساعدت على بناء الثقة بين الأطراف والتوصل إلى توافقات حول قوائم الأسماء والإجراءات التنفيذية الخاصة بعمليات التبادل. الكاتب يؤكد:
0: إن الدور الأردني السباق في القضايا العربية يعكس نهج الدولة الأردنية القائم على دعم الحلول السياسية والحوار ورفض الانقسام والصراعات التي تستنزف الشعوب العربية. في الأردن كان وما زال بيتا عربيا جامعا ومنبرا للحكمة وصوتا يدعو دائما إلى التهدئة والمصالحة والحفاظ على وحدة الدول العربية ومؤسساتها.
1: ومن موقع سرايا نقرأ: اختراق دولي جديد. الأمن العام يترجم الرؤية الملكية السامية من قلب الأنتربول، للكاتب نضال المجالي. ويقول:
0: في مشهد يبرهن على المكان الرفيع والثقة الدولية المطلقة التي تحظى بها مؤسساتنا الوطنية، وقع مدير الأمن العام اللواء دكتور عبيد الله المعايطة والأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول فالديسي أوركيزا اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة الملكية إلى شبكة أكاديميات الإنتربول العالمية، حيث الانضمام هو شهادة استحقاق أممية حاسمة تضع المنظومة التدريبية والأكاديمية للأمن العام الأردني في مصاف المؤسسات الأمنية الأكثر كفاءة واحترافية على مستوى العالم. الكاتب يضيف:
1: الزيارة الرسمية التي قام بها اللواء المعايطة لمقر الأمانة العامة للأنتربول ولقائه برئيس المنظمة لوكاس فيليب تجاوزت الأطر التقليدية نحو آفاق أوسع من التنسيق العملياتي رفيع المستوى، فقد وضعت المباحثات خارطة طريق متكاملة لتوسيع الشراكات التدريبية وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يعزز دور الأردن كعنصر ارتكاز فاعل وصانع قرار في جبهة الدفاع الدولي ضد التهديدات الأمنية المعاصرة. وفي كلمة ألقت بظلالها على الأهمية الجيوسياسية للمملكة، أكد اللواء المعايطة أن الدولة الأردنية ومستندة إلى التوجيهات الملكية السامية ماضية بكل ثقة في ترسيخ حضورها القيادي ضمن منظومة الأنتربول. الكاتب مضى قائلا:
0: إن التطور المتسارع والخطير لأنماط الجريمة المنظمة والعابرة للحدود لم يعد يحتمل الحلول النمطية، ومن هنا جاء التأكيد الأردني أن الشراكة مع الإنتربول هي تحالف استراتيجي لتبادل الذكاء الأمني والمعلوماتي. ولقد أثبتت مديرية الأمن العام أنها تمتلك قدرة استشرافية عالية

0: المستقبل من خلال مسارين متوازيين. أولاً الاستثمار في الترسانة التقنية عبر تحديث الأنظمة التكنولوجية والتكامل الرقمي مع قواعد البيانات الدولية وأنظمة الاتصالات الشرطية الآمنة. ثانياً الاستثمار الأسمى في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الوطنية لتكون قادرة على الضرب بيد من حديد والتعامل بكفاءة مطلقة مع أعقد الجرائم المستحدثة وفي مقدمتها الجرائم السبرانية، غسل الأموال، الاحتيال الإلكتروني، الاتجار بالبشر والمخدرات. الكاتب يؤكد
1: مديرية الأمن العام تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة تسير بخطى واثقة وصارمة نحو صياغة مستقبل أمني مستدام مستندة إلى إرث عريق من الانضباط العسكري وتطلع لا يلين نحو التميز والعالمية.
0: وفي موقع أخبارنا نطالع بوصلة الأردنيين نحو النزاهة معركة الدولة والمجتمع ضد الفساد للكاتبة بيتي الصقرات وتقول
1: الرؤية الملكية في مكافحة الفساد تستند إلى التوجيهات الملكية السامية الحاسمة التي تشكل خارطة الطريق للجهود الرسمية والشعبية على حد سواء. وقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في مناسبات عدة إن محاربة الفساد واجب وطني مقدس، فلا حصانة للفاسد ولا أحد فوق القانون، مشددا جلالته على أن كسر ظهر الفساد يشكل ركيزة أساسية لحماية مستقبل الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة، مما يمنح الجهود الوطنية غطاء سياسيا وقانونيا صلبا للمضي قدما في اجتذاذ هذه الآفة. الكاتبة تضيف
0: ترتكز استراتيجيات الدولة مدعومة بالمطالب الشعبية على محاربة الفساد من خلال الوقاية الاستباقية عبر غرس قيم النزاهة في الفكر والسلوك الفردي والمؤسسي قبل وقوع الجريمة، كما تشمل إنفاذ القانون بحزم وسد الثغرات التشريعية التي قد ينفذ منها الفاسدون وتغليظ العقوبات على جرائم مثل الكسب غير المشروع والرشوة. أما على الصعيد التقني فإن الرقمنة والابتكار من خلال إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدقيق والرقابة وتوفير قنوات إبلاغ آمنة وسهلة للمواطنين تسهم بصورة فاعلة في الحد من الفساد. والأهم في منع الفساد هو الشراكة المجتمعية، وذلك عبر تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية والمبادرات الشبابية بوصفها أدوات رقابية وتوعوية فاعلة تدعم مبادئ الشفافية والمساءلة وتسهم في نشر ثقافة النزاهة. الكاتبة مضت تقول
1: إن الغاية الأسمى للأردنيين والهدف النهائي الذي تصبو إليه الدولة والشعب يتمثلان في تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة ومنع هدر مقدرات الوطن ورفع تصنيف الأردن في التقارير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، فالوصول إلى إدارة عامة شفافة ونظام حماية وطني صلب هو الضامن الحقيقي لبناء اقتصاد قوي ومجتمع تسوده العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
0: وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ منتدى تواصل منصة وطنية لصناعة الحوار واستشراف المستقبل الكاتب خالد الشقران ويقول
1: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، باتت الحاجة أكثر إلحاحا إلى منصات وطنية قادرة على إنتاج حوار عميق ومسؤول يربط بين صناع القرار والمجتمع ويمنح الشباب مساحة حقيقية للمشاركة في صياغة المستقبل. ومن هنا تبرز أهمية منتدى تواصل الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد بوصفه نموذجا وطنيا متقدما للحوار التشاركي واستشراف التحولات المقبلة. الكاتب يضيف
0: نسخة تواصل 2026 التي تحمل عنوان رؤى لفرص الغد فتكتسب أهمية استثنائية لأنها تأتي في توقيت عالمي دقيق يشهد إعادة تشكيل مفاهيم العمل، الإنتاج والتنمية التنافسية. فالمنتدى يسعى إلى قراءة معمقة لما وراء التحولات وربطها بالسياق الأردني، بما يساعد على فهم موقع المملكة في الاقتصاد العالمي الجديد واستكشاف الفرص التي يمكن أن تنشأ في ظل الثورة الرقمية والتكنولوجية المتسارعة. وتبرز أهمية هذه النسخة من المنتدى في طبيعة محاورها التي تعكس وعياً وإدراكاً كبيراً لأهمية التغيرات الكبرى التي يعيشها العالم، بدءاً من الذكاء الاصطناعي

0: والاقتصاد الرقمي والعمل الحر وصولا إلى الإعلام الحديث، القطاعات التقنية الناشئة وأنماط العيش الجديد، مستقبل الرياضة، الصناعات المعرفية، وهي موضوعات باتت تؤثر بشكل مباشر في حياة الشباب وفرصهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية. الكاتب مضى قائلا:
1: إن طرح سؤال أين تتشكل فرص الغد يعكس تحولا مهما في طريقة التفكير التنموي، فالفرص التي كانت مرتبطة بالوظائف التقليدية أو القطاعات الكلاسيكية أصبحت مرتبطة بالقدرة على الابتكار والتكيف وتطوير المهارات والاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا، ومن هنا يوفر المنتدى مساحة مهمة لإعادة التفكير في شكل الاقتصاد الأردني المقبل وفي المهارات المطلوبة وفي كيفية تمكين الشباب من الانخراط في الاقتصاد العالمي الجديد.
0: ومن صحيفة السوسن، نطالع الخطوط الرقمية الحيوية نحو أردن رقمي آمن ومستدام للكاتبة لارا الخطيب، وتقول:
1: في 17 من أيار كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وهي مناسبة عالمية تتجاوز بعدها الاحتفالي لتؤكد أن الاتصالات أصبحت اليوم ركيزة أساسية للحياة المعاصرة وعصبا رئيسيا لاستمرار المجتمعات وتطورها، فالشبكات الرقمية لم تعد وسائل تقنية للتواصل فحسب، بل تحولت إلى بنية تحتية حيوية تمكن الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى المعرفة والخدمات والفرص، وتسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. الكاتبة تضيف:
0: في الأردن تؤدي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دورا محوريا في دعم مسيرة التطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال أطر تنظيمية متوازنة تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز المنافسة العادلة وتشجيع الابتكار، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة. وفي ظل التوسع المتسارع في الاعتماد على التكنولوجيا، تواصل الهيئة جهودها في دعم الأمن السيبراني وحماية البيانات والخصوصية، انطلاقا من إدراكها بأهمية بناء بيئة رقمية آمنة تدعم استمرارية الأعمال والخدمات وتحافظ على حقوق المستفيدين. كما تعمل الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية والشركاء في القطاع على مواكبة التطورات التقنية العالمية وتعزيز جاهزية قطاع الاتصالات لمواجهة التحديات المستقبلية. الكاتبة مضت تقول:
1: تسعى الهيئة كذلك إلى دعم الابتكار وتمكين الشركات الريادية والناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إيمانا منها بأهمية الاقتصاد الرقمي ودوره في توفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي. كما تحرص الهيئة على إيجاد بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار تسهم في تعزيز تنافسية الأردن كمركز إقليمي واعد في مجالات الاتصالات تكنولوجيا المعلومات. وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، تركز الهيئة على الشمول الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية بما يضمن وصول خدمات الاتصالات والإنترنت إلى مختلف مناطق المملكة وتمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الخدمات الرقمية الحديثة، إذ تنسجم هذه الجهود مع التوجهات العالمية الرامية إلى بناء مجتمعات رقمية أكثر شمولا واستدامة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
0: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ: صراع الفضاء الرقمي، كيف واجهت المنظومة الأمنية الأردنية تطور الجريمة الإلكترونية؟ للكاتب محمد العطار، ويقول:
1: الفكر الجرمي تطور من الأساليب التقليدية إلى جرائم رقمية تعتمد على التكنولوجيا والاختراق والابتزاز والتخفي خلف الشاشات، إلا أن ما يغفل عنه المجرم الرقمي أن الأجهزة الأمنية الأردنية استطاعت مواكبة هذا التطور عبر منظومة أمنية متقدمة تجمع بين الكفاءة البشرية والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ضمن إطار قانوني راسخ يعزز سيادة القانون ويحمي السلم المجتمعي. الكاتب يضيف:
0: أدرك المشرع الأردني مبكرا خطورة الجرائم الإلكترونية، فجاء قانون الجرائم الإلكترونية رقم 17 لسنة 2023 ليشكل مظلة تشريعية متطورة قادرة على مواجهة هذا النوع من الجرائم من خلال نصوص قانونية رادعة طالت جرائم الاختراق، الابتزاز، التشهير ونشر الأخبار الكاذبة، الاعتداء على الخصوصية والبيانات الرقمية. كما شددت التشريعات العقوبات في الحالات التي تستهدف المواقع الحكومية أو البنى التحتية الحساسة، تأكيدا على أن الأمن الرقمي بات جزءا لا يتجزأ من الأمن الوطني. الكاتب مضى قائلا:
1: لم تعد مكافحة الجريمة الإلكترونية تعتمد فقط على تتبع الجريمة بعد وقوعها، بل انتقلت إلى مفهوم الضبط الاستباقي والشرطة التنبؤية من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط المشبوهة والتنبؤ بالمخاطر قبل تحولها إلى جرائم مكتملة الأركان. كما أثبتت الكفاءات الأمنية الأردنية قدرة عالية في التعامل مع الأدلة الرقمية واستعادة البيانات المحذوفة وتتبع الأثر الإلكتروني بدقة تقنية متقدمة، الأمر الذي جعل من الصعب على المجرم الرقمي الإفلات من العدالة مهما اعتقد أن التخفي يمنحه الحماية. القضاء الأردني بدوره واكب هذا التطور، حيث أرست محكمة التمييز بصفاتها الجزائية مبادئ قانونية مهمة أكدت حجية الدليل الرقمي، واعتبرت تقارير الخبرة الفنية الصادرة عن الجهات المختصة من البيانات الفنية المعتمدة متى استوفت شروطها القانونية. الكاتب يؤكد
0: أن تطور الجريمة الإلكترونية يعد حتمية فرضها العصر الرقمي، لكن قوة القانون وكفاءة الأجهزة الأمنية والوعي المجتمعي تبقى الركائز الأساسية في مواجهة هذا التحدي.
1: معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وألاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
0: في أمان الله.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من ممثلي القطاع الخاص الإستوني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. توقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه بأكثر من 78 مليون دولار. من العناوين إلى التفاصيل. استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. وبالحديث عن أبرز المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل وضمان أسعار أفضل وتعزيز قدرتها على التعامل مع التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي. ولهذه غاية قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026. كما قرر المجلس الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمراء لتنقية المياه العادمة لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة

150 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة، وفي إطار تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين. كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، كما أقر نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ورفع كفاءة النقل. كما أقر نظام تنظيم إداري لوزارة الثقافة لتقديم خدمات ثقافية أكثر شمولية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التنمية الاجتماعية لسنة 2026. كما وأقر نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة يضمن فرص فرض الالتزام بمبادئ النزاهة. وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026. وأقر مجلس الوزراء قائمة بالجوائز الوطنية والدولية التي يمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، وذلك بناء على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة وانسجاما مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية وتعليمات الأداء الاستثنائي. مستمعين الكرام، نودي إلى صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نتابع نشرتنا. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في ختام زيارته إلى جمهورية إستونيا وبحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والإستوني في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصا التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار والطاقة والسياحة. ووضع الصفدي الحضور في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية وما توفره من فرص واعدة وحوافز استثمارية، وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون الاقتصادي مع إستونيا والبناء على العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة. كما أكد الصفدي أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي، بوصفه منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين الإستونيين في المؤتمر واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة. إلى ذلك التقى الصفدي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس اليوم على هامش مشاركته في مؤتمر لينارت ماري، حيث بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. دان الأردن اليوم الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية، باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلن وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخليل اليوم بدأ تفويج الدفعة الأولى من الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة اليوم بعد اكتمال وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة. وأكد الخليل خلال جولة تفقدية للحجاج الأردنيين وواقع الخدمات المقدمة لهم في المدينة المنورة أن عمليات التفويج تسير وفق الخطة المعدة وبانسيابية عالية،
الأردنية، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الحجاج سيتم تفويجه يوم غد، على أن تستكمل عمليات نقل الحجاج كافة خلال اليومين المقبلين. وقال إن بعثات الحج الأردنية الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتسهيل

0: بأدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة توفير أقصى درجات الرعاية والاهتمام بالحجاج الأردنيين. ودع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم في مبنى قيادة قوات الدرك بعثة مديرية الأمن العام المتوجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام، والتي تضم عددا من منتسبي الجهاز من العاملين والمتقاعدين إلى جانب ذوي الشهداء والمصابين، في إطار نهج المديرية القائم على تعزيز الرعاية والدعم لمنتسبيها وتقديرا لإسهاماتهم في منظومة الأمن الشامل. وثمن مدير الأمن العام المكارم الهاشمية المتواصلة التي يليها جلالة الملك لمنتسبي الأمن العام والمتقاعدين وذوي الشهداء والمصابين، تقديرا لدورهم في حماية الوطن وصون أمنه وخدمة مواطنيه. أعلن سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات أن يوم غد هو غرة شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447. رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود توقيع اتفاقية بين سلطة المياه وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان اليوم بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من الممثلين عن الحكومة الأمريكية والرؤساء التنفيذيين لشركات مياهنا اليرموك العقبة وممثلي الجهات التمويلية والمانحة، اتفاقية شراكة لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني بهدف تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع. حول أهمية هذه الاتفاقية قال الوزير أبو السعود:
1: هذه الاتفاقية مهمة جدا لقطاع المياه لمشروع الناقل الوطني. تعرف مشروع الناقل الوطني راح يجيب 300 مليون متر مكعب للمملكة. طبعا هاي المي لازم نلاقي طريقة كيف نوزعها على المواطنين في كل أنحاء ومحافظات المملكة، فهذا أول مشروع بده يكون نسميه بالكون حتى نقدر نوزع المي بداية بالعقبة وبعدين في عمان. أول مشروع راح يكون في العقبة لأنه هي أول مدينة راح يوصلها المي من الناقل الوطني. عملنا التصاميم وحضرنا التندرز لكل اللي بنسميها احنا الريدنس للمشروع الناقل الوطني اللي هو الاستعداد لاستقبال مياه الناقل الوطني. فهذه الاتفاقية الأولى وقعناها مع حكومة الولايات المتحدة بقيمة حوالي 78 مليون دولار، وفي اتفاقيات تانية راح تلحقها حتى نقدر نستعمل ونوزع المي على كل مواطنين للمملكة ويكون التوزيع عادل بين الكل.
0: باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة 10 اليوم استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن الطواقم الإدارية والطبية أكملت كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لمساندة الأشقاء وإدامة عمل الواجب الإنساني بكل كفاءة وانضباط تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك. يشار إلى أن المستشفى يضم عيادات متخصصة بالإضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة وأقسام الأشعة والمختبرات والصيدلية والتعقيم التي تعمل وفق أعلى المعايير الطبية. وإلى قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، ما يفاقم تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل حاد. إلى التفاصيل والزميل عاطف لنسور.
2: يشهد قطاع غزة منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة، ما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وزيادة حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا. وفي أحدث التطورات، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وحي التفاح شرق مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 13 شهيدا على الأقل. وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل

0: الرئيسي في جنوب القطاع، لا سيما في محيط خان يونس ورفح، حيث تتكرر الغارات الجوية والمدفعية، إضافة إطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية في عرض البحر، في ظل ما تشير إليه إفادات ميدانية من خروقات شبه يومية لوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته أفادت تقارير فلسطينية بوقوع سلسلة خروقات ميدانية شملت إطلاق نار كثيف وقصفا مدفعيا في مناطق عدة، من بينها الأحياء الشرقية لمدينة غزة والمناطق الجنوبية من خان يونس. إنسانيا تتفاقم الأوضاع بوتيرة متسارعة، إذ تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع مستمر في أعداد الشهداء والمصابين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول عام 2023، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى، وسط استمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وتدمير واسع للبنية السكنية والخدمات الأساسية في القطاع.
1: اعتبرت محافظة القدس مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استعماري لإقامة متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية على أنقاض مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح، تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وحصانات مؤسسات الأمم المتحدة. وطالبت المحافظة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في حال عدم إلغاء الإجراءات والقوانين التي تستهدف الأونروا وإعادة الأصول والممتلكات التي تمت مصادرتها. وأكدت أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة اعتداءاتها بحق المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مدن وقرى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واحتجاز للسكان لساعات، إلى جانب تحقيقات ميدانية واعتقال 25 فلسطينيا بزعم أنهم مطلوبون وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني. وفي السياق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 4 فلسطينيين خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في مناطق متفرقة. وإلى آخر تطورات الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية أمريكية لإطلاق مسار سياسي وأمني جديد بين بيروت وتل أبيب. إلى التفاصيل.
2: شنت إسرائيل غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار عقب جولة محادثات بين الجانبين برعاية أمريكية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة 2 ضابطين وجنديين خلال معارك في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن أحد المصابين حالته خطرة. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة تجمعا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، مؤكدا رصد فرق إخلاء تنقل المصابين من الموقع المستهدف. سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية الشهر المقبل في إطار جهود تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ستستضيف قبل انطلاق المحادثات اجتماعا لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل لبحث الترتيبات الأمنية والقضايا الميدانية ذات الصلة. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المحادثات في ترسيخ سلام مستدام بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان. من جانبه، جدد حزب الله رفضه لأي ضغوطات أو إملاءات خارجية تتعلق بالوضع اللبناني، داعيا السلطات إلى عدم تقديم تنازلات تمس سيادة البلاد. وكانت الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ منتصف نيسان الماضي، وتم تمديدها لاحقا لمدة 45 يوما إضافية

0: إلى جانب إطلاق مسار أمني في البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إن الوقت ينفد أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيء، فالوقت عامل حاسم. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات ملموسة في ردها على المقترحات الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الذي يشكل محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة فارس عن مصادر مطلعة أن واشنطن طرحت 5 نقاط أساسية، من بينها الإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط لإيران، ونقل مخزونها من اليورانيوم على التخصيب إلى الولايات المتحدة. بدورها ذكرت وكالة مهر أن الجانب الأمريكي لم يقدم لطهران أي تنازل ملموس، منتقدة ما وصفته بالشروط المفرطة التي فرضتها واشنطن خلال المباحثات. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة على مناطق روسية من بينها موسكو التي شهدت أكبر هجوم منذ أكثر من عام. إلى التفاصيل.
2: بعد 3 أيام من ضربات روسية دامية على العاصمة الأوكرانية، توعدت السلطات هناك بالرد عليها، حيث قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 655 طائرة مسيرة أوكرانية، فيما جرى اعتراض 30 مسيرة أخرى. واعترضت هذه الطائرات المسيرة الكثيفة في سماء 14 منطقة روسية، إضافة إلى مناطق في شبه جزيرة القرم وبحر آزوف تحتلها روسيا في أوكرانيا. أما في موسكو فقد اعترضت الدفاعات الجوية أكثر من 80 طائرة مسيرة، وأسفرت غارة جوية عن إصابة 12 شخصا معظمهم من العمال في موقع بناء بالقرب من مصفاة نفط. في المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه اعترض 279 مسيرة هجومية وهدفا مخادعا روسيا من أصل 287 أطلقت خلال الليل. وتشن أوكرانيا ضربات منتظمة داخل الأراضي الروسية ردا على القصف اليومي الذي تتعرض له منذ أكثر من 4 سنوات. وتقول إنها تضرب مواقع عسكرية ومنشآت طاقة لتقليص قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية داخل أراضيها. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، فيما تراوح المساعي الدبلوماسية مكانها. وكانت هدنة لمدة 3 أيام قد سمحت بوقف مؤقت للقصف في المناطق البعيدة عن خطوط القتال.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحرا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. وزير الخارجية يبحث مع عدد من ممثلي القطاع الخاص الإستوني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. الأردن يدين الاستهداف الذي تعرضت له أبو ظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية. وتوقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه بأكثر من 78 مليون دولار. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عاطف لنسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

قبل ما نبدأ الحكاية، الوطن هو البداية، هو عشق للنهاية، والملك تاج الوطن.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، أينما كنتم نحن معكم حتى 11. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بمعتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ومن خلف المكسر الزميل العزيز دكتور ربيع الصريرة، ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

أما براوة بحسين الجسمي ويشدو لنا بهذه الأغنية. وأرقامنا لهذا المساء 06-47-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. وحديثنا لهذا المساء: هل تثق بإحساسك أم بعقلك؟ ترى الموضوع شائك مرات، كل الحقائق أمامك لكن إحساسك بقول لك لا، عقلك بقول لك آه، وإحساسك بقول لك لا ثم لا ثم لا. على مين بترد؟ 06-47-47-111-112.

0: إذن 0-6-47-47-111-112 أول اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال؟
0: يا هلا.
1: والله بدنا نترحم على إلهام شاهين، جوزها توفى الله يرحمه.
0: رحمة الله عليه.
1: صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه.
0: راجعون.
1: العزاء. صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه.
0: آمين.
1: جوزها، نعم جوزها.
0: نعم. تفضل. تفضل. سمعتنا؟
1: طبعا. ولا نقوم.
0: بترد على إحساسك ولا على عقلك؟
1: على إحساس وعلى عقلي، بس أكثر شيء على عقلي. بحس بعدين على عقلي.
0: طب وإذا ندمت عشانك رديت على عقلك؟
1: لا، مو العقل بندمش، لأن واحد بفكر عقلك.
0: مرات عقلك بخونك.
1: لا، مو بدك تفكر مظبوط، ما في خون.
0: ما في إخوان.
1: بدك قبل ما عقلك يخونك بدك تفكر، تدرس الوضع بعدين تقول.
0: يعني بدك تعطي واحد فرصة ثانية وثالثة ورابعة، عقلك بقول لك أعطيه فرصة، إحساسك بقول لك لا ما تعطيه.
1: مو بدك تتأكد، تكون متأكد 100%. إحساسك يعني إذا إحساسك كان 100% بدك تتأكد، إذا مش متأكد ما على عقل الواحد.
0: وين رجعنا؟ بترد على عقلك ولا على إحساسك؟
1: طب على مين أرد؟
0: أنت قول لي. السؤال إلك.
1: خيرت أنت.
0: يعني السؤال انه انت تجاوب مش انا.
1: ما انا بجاوب، ما بقول لك.
0: اعطيتك مثال، بتسامح واحد دائما وعقلك بقول لك سامحه هاي المره، احساسك بقول لك لا.
1: مو حسب الوضع، اذا انه مثلا هذا بجوز انه اذا مش كويس راح يرجع زي قبل، ما بسامحه مثلا.
0: ما
1: اذا رجع منيح بسامحه.
0: مربط الفرس انه احساسك بقول لك لا.
1: نعم.
0: احساسك من جوا بقول لك لا، نو نو دونت دو ات. اثبت وقول لك احساسك ما تسامح.
1: يعني على احساسي ولا على ايش؟ والله ما عارف، حيرتني يا زلمه.
0: يعني طب خليك معنا واسمع الاتصالات اللي بعدك. شكرا. هلا يا عارف. يا هلا. اذا عارف اختار حيرت قلبي معك وانا بداري وبخبي. معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد
0: والنور والسرور.
2: يا
0: بثينة عياد.
2: يا
0: اهلا.
2: كيفك استاذ خالد عياد؟
0: يا هلا. يا هلا. احنا بخير.
2: لا، اليوم ثاني اتصال. انا
0: ثاني اتصال. نعم
2: والله. شوف، هو السؤال فعلا محير. اوكي،
0: انا حسيت انه يعني
2: هو انا بحكي لك عن نفسي. ها يعني انا كبثينة غالبا برد على احساسي، لاني انا بشعر ومش مدحن بنفسي. هاي لا تعتبروها مدح، انا ما بحب امدح حالي. انا بعتبر انه احساسي 95% من الامور اللي بحسها بتكون صادقه، يعني بتكون صحيحه.
0: حقك حقك.
2: هذه نقطه. هلا مش بس كبثينة، كإناث غالبا غالبا انا باكد لك انه اغلب الستات بيردوا على احساسهم، ليش؟ لانهم هم بيتحكموا، العاطفه بتتحكم فيهم اكثر. هذا لا يعني انه الرجال ما عندهم عاطفه، لا لا والله مش هذا قصدي. بس الرجل يعني بيفكر بعقلانيه اكثر، هيك سبحان الله، هي يعني هيك الفطره. فانا كبثينة لا، يعني غالبا
0: يعني انت بتحط عقلك على الشمال وبتقولي لاحساسك قود المسيره.
2: يعني كيف بدي احكي لك؟ انا لا اشوف لما مثلا بحس بشيء معين إيه بصدقه، وصراحه بصدقه، بس بصير يعني بخلي عقلي يشتغل انه مثلا ما اقول فلان عمل كذا، معقول هو صار كذا عشان كذا، يعني بخلي يعني بسال عقلي. بس بالنهايه احيانا يعني صراحه للامانه بشعر انه عاطفتي او احساسي بيغبني. والحمد لله من فضل الله غالبا يعني قليل لما اندم.
0: يعني الإحساس عندك بوصلة أوضح من العقل.
2: إيه بصراحة.
0: لأنك ما بتندمي لما تردي على إحساسك، بس ممكن تندمي لما تردي على عقلك. يعني ممكن عقلنا يخطئ مرات ويخدعنا.
2: على فكرة بدي أقول لك ممكن العقل يخطئ، لأنه شوف أقول لك، العقل والإحساس أو العقل والقلب كثير يعني عن نقيض التام بينها.
0: طب بثينة، لو حولنا السؤال بسطنا، مين اللي ممكن يخدعك، عقلك ولا إحساسك؟
2: هسا إذا بدنا نحوله، إذا هذا السؤال جوابه تحديدا بقى الإحساس بيخدع أحيانا. وشرط كمان هسا العقل بيفكر بمنطقية، يعني كده أقولك بالمنطق أكثر. بس أحيانا بتحس إنه لا، يعني والله أنا حاسب هالإشي. والحمد لله يعني من فضل الله، والله العظيم مش يعني ما ببالغ، من فضل الله يعني نوادر جدا ما إنه يكون يعني إحساسي مثلا مخطئ.
0: جميل.
2: هيك يعني هذا انا بحكي لك عن نفسي، وما بعرف يعني هو لاي درجه صح ولا لا، لكن والله انا هيك عندي، هيك بتعامل. يعني اكثر تعاملاتي في الحياه بعتمد على احساسي.
0: نعم.
2: وعلى فكره وبحلل، الله لا يورجيك، معارك بعمل مع احساسي. بحلل وبقول يعني كثير كثير بتعمق زياده حتى يعني هذا الشيء مغلبني بصراحه.
0: متعب التحليل.
2: حلولي اياها يلا حلوها بتغلب
0: حلك كيف نحل لك اياها؟ انت مستمتعه بالتحليل والتعب؟
2: طبعا
0: انت يعني هوايتك التحليل وال... وانك تغرقي بالتحليل.
2: بحب التعمق على فكرة.
0: لا بس انت مستمتعة.
2: طبعا طبعا انا بمزح
0: يعني لعبتك.
2: طبعا طبعا رغبتي انا بمزح معك وبقول لكم حلوها بس انا مش معتبريتها مشكلة. ممكن شوي هيك بحس حالي اني اوبرت يعني صار عندي كتير يعني اني مبالغة بالتعمق. بس بشعر انه لا هذا اقرب للصح او انه خلص سبحان الله انا بحس هيك يعني.
0: حلو جميل جدا والله موضوع شيق.
2: يعني احلى شيء انها متعه. نعم متعه.
0: لانه انت بتنبسطي وانت بتحللي وبتفكري وبتخلي احساسك يعني يروح شمال يمين.
2: انا اتحوى يعني عين عليهم على
0: نعم. نعم نعم شكرا لك يا بثينة.
2: الله
0: يا نعم. هلا 0-6-47-47-111-112. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا اهلا.
3: بنمسي عليكم وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
0: ولك التحية.
3: محمد العتوم معك.
0: يا هلا يا محمد.
3: يا سيدي الثنتين الإحساس والعقل تقريبا مربوطات ببعض.
0: مربوطات ببعض. أيوة.
3: أما القرار بالعقل.
0: مش بالإحساس.
3: والإحساس قد يجوز أنك تشعر بإحساس مع شخص معين أو شيء. قد يجوز وقت تيجي صايبة وقد تيجي خايبة ضدك. اما القرار هو بالعقل افضل. جميل. لانه مثلا لما تغلط غلطه يجي واحد يقول لك يا زلمه مخك وين باقي؟ راسك وين جامه؟ بصير يلوم بيك.
0: ما انا ردت على احساسي عشان هيك
3: رديت على احساسي لكن بفضل انه القرار هو بالعقل.
0: نعم بدي اشكرك يا محمد يعطيك العافيه. يا هلا. 0-6-47-47-111 0-6-47-47-112 فاصل ونواصل زي العسل.

0: وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا ولو ليلة. الله على أغاني زمان ومعاني زمان. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك يا صديقي؟
0: أهلا أبا الرائد.
1: عساك بخير.
0: اللهم لك الحمد.
1: حياك وبياك. نعم. والله بالنسبة لطرحك لهذا السؤال،
0: نعم،
1: أنا لا أعتقد أنه بحاجة إلى جهد كبير. ليش؟ إذا سمحت
0: خذ راحتك.
1: وما البعض يرى أنه محير، يعني وأنا سمعتك بتغادل أم كلثوم حيرتي قلبي معك.
0: هذا عارف بتغادل. عارف اللي احتار.
1: ما هو اقتبس منك هذا.
0: نعم.
1: أنا أقول أن الحياة مسائلها إما تكون عقلية أو عاطفية، ولا يجوز أن يطغى واحد على الآخر. يعني الأمور العقلية لا يجوز مطلقا أن أحكمها من خلال القلب.
0: نعم.
1: لأن الأمور المشاعر والأحاسيس هذه موقعها موطنها القلب.
0: نعم.
1: وأما الأمور العقلانية موقعها العقل الدماغ.
0: نعم.
1: فلا يستطيع الإنسان أنه يحكم قلبه في مثلا 5 ضرب 6 ويقول لك والله أنا إحساسي بيقول لي أنه 40
0: مثلا.
1: لا يجوز. نقول 5 ضرب 6 30 هكذا يقول العقل.
0: نعم.
1: أو أنه والله أنا أحب الأستاذ خالد عياد. لأنه إنسان متكلم ويحترم الآخرين.
0: نعم.
1: هذا جائز، لأن العقل لن يتعارض معه طالما هذه قناعتي، ولأن هذه الأحاسيس اتجاهه موجودة عندي.
0: نعم.
1: أما أن أخلط بين ما يقوله العقل وما يقوله القلب فهذا خطأ جسيم. يجب على الإنسان أن يستخدم العقل في العقلانيات والأحاسيس والمشاعر في القلبيات. أمور العقائد والدين وإلى آخره

0: من حكم في العقل صحيح، لكن موطنها في القلب. أما الأمور الأخرى اللي تتعلق بالرياضيات والخوارزميات وإلى آخره، هذه لا يستطيع القلب أن يتدخل فيها.
1: نعم.
0: هذا رأيي، والله وحده أعلم.
1: يعني سلمت

0: بحالك يا أستاذ خالد؟
1: أهلا يا معتصم.
0: تحية إلك وللأستاذ معتز وللدكتور ربيع.
1: نعم.
0: ولإلك ألف تحية وسلام وللحبايب المتألقين اللي بظلوا يشاركون البرنامج.
1: ولك التحية.
0: والله أول شيء بدي أقدم ما بين رأيي أبيات من الشعر جميلة ربما تتصل بالموضوع ربما تخرج عن نطاقية قليلة.
1: نعم.
0: بتقول علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. والله أنا هاي القضية عندي فيها رأي ربما يكون شوي مختلف.
1: تفضل.
0: بالنسبة للأمور العقلانية الرجل يطغى فيها والمرأة يطغى عليها الإحساس.
1: نعم.
0: لأنه دائما مثل ما قال الدكتور يوسف إدريس إن بينك وبين القرار مساحة واسعة فلنحترم لنحترم، فالمرأة إحساس والرجل إرادة. يعني دائما إحساس المرأة بهديها، وبديش أقول لك 90% بكون صادق والله ربما أكثر حتى.
1: نعم.
0: وعقل الرجل لا يمنع أنه أحيانا يعتمد على إحساسه، لكن كثير ما بكذبوا إحساسه.
1: بكذبوا إحساسه.
0: لأنه مش موضع أنك أنت تحس، الإحساس خاص بالمرأة لأنه زاوية عاطفية. والمرأة دائما أكثر عاطفية.
1: حلو. يعني هم بربطوا الإحساس فقط بالأنثى وبنسوا الرجل اللي ممكن يكون عنده إحساس.
0: والله
1: وعنده قلب.
0: لا شوف، إذا بدي يكون عند الرجل إحساس ممكن يسمى الحدس أو الحاسة السادسة أو الإلهام. أما قضية أنه أنا أعتمد على إحساسي حتى أبلور قضية معينة خاصة بالإحساس، لا. مع أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما أن تعطي من حرمك وأن تعفو عن من ظلمك وتصفح عن من أخطأ معك، يعني بما معنى. ولما سئل عن قضية وكان فيها أكثر من رأي قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أحيانا ربما لما الرجل يشد عليه قضية مصيرية كثير كثير ربما إنه يلجأ للإحساس لأنه عقله بشت عليه كثير كثير، بقول له لا شو رأيك، يعني بتصير عملية مداولة. أما إذا عول على قضية الإحساس في مسألة ربما أن يكون أحيانا الإحساس في قضايا نادرة جدا أصدق من العقل بالنسبة. نعم. للرجل. بس
1: جميل جميل، شكرا لك معتصم، يعطيك العافية.
0: الله.
1: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: يا هلا يا هلا.
2: كيف حالك يا أستاذي؟
1: أنا بخير يا أستاذ.
2: الله يخليك. تحياتي لك ولطاقم العمل الجميل وكل الإخوة والأخوات المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: والنعم يا محمد. يا هلا.
2: يخليك يا سيدي. على فكرة الشباب أفادوا وأجادوا، يعني الشباب والأخوات أيضا اللي حكوا.
1: نعم.
2: أرى جميلة سمعتها، لكن كل التحايا للأستاذ معتصم لأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مضطر صحح، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من الحكم استخدام العقل كأداة للتحليل واتخاذ القرارات والاختيار والحكم على الأشياء. أما الإحساس خليني أحكي بأنه أستطيع أن أعتمد عليه كجرس إنذار مبكر، يعني استشعار خليني أسميه. لا ألو.
1: نعم.

0: معك.
1: لكن بعض الناس يدخل بين عقله وقلبه.
0: نعم.
1: بصير حائر متردد، وأعتقد أنه صراع إذا كان قلبي يريد شيئا وعقلي يريد شيء آخر.
0: نعم.
1: أما الاعتماد على الإحساس دائما ربما يدخل الإنسان في أخطاء كثيرة.
0: نعم.
1: فلذلك لابد عن استخدام العقل والقلب معا، وخاصة أنه في بعض الناس يدخل نفسه في متاهات أو أوهام.
0: نعم.
1: فلان تحبني أنا هيك والله حاسس، يا أخي ربما يكون إحساسك خاطئ.
0: نعم.
1: ربما أحيانا بيكون حاس بهذا الشعور العاطفي تجاه فتاة، لكن الجرأة الأدبية لا تسعفه أن يصرح بمشاعره، فيبقى حائرا بين العقل والقلب، وربما يموت وما بيقدر يعبر عما يدور في خاطره. ما خالص تحياتي للجميع وتعزيه الحارة للأستاذ أحمد الكردي.
0: نعم.
1: وأختنا إلهام شاهين أيضا،
0: شكرا لك.
1: يا مع هلا. كل التحايا سيدي.
0: يا هلا يا هلا. معنا اتصال، مساء الخير.
2: يسعد مساك سيد خالد.
0: أهلا أهلا.
2: بدمسع أبو الرائد، لكن شادية يا أبو الرائد دخلت رياضيات في الغنية هاي. 35 يوم غيب عني وغاب النو، دخلت جدول الضرب.
0: أيوة.
2: 35 يوم غيب عني وغاب النو. المهم اللي أصدقاء المستمعين أنا بتعرفوني لازم أغني، إذا ما بغني ما بعيش.
0: نعم.
2: هاي بداية.
0: تفضل يا سلام.
2: السؤال سريت خالد.
0: نعم.
2: السؤال إنه إيش القلب والعقل؟ هل فتحت الراديو؟
0: بتردي على عقلك ولا على إحساسك؟
2: لا أنا من زمان أنا القلب ما بغير. يعني.
0: إحساسك ها؟
2: الإحساس.
0: طيب.
2: بداية القلب.
0: أه.
2: لكن عندما مثلا ما تزبط العلاقة أو أي إشي مشروع بالغلط أو أرمم بستعمل العقل بالأخير. بستعمل العقل أخيرا.
0: بالآخر. العقل بيجي برمم.
2: البداية هو القلب.
0: أه.
2: والنهاية هو العقل.
0: البداية هو القلب والإحساس. ومن ثم العقل
2: والمشاعر.
0: نعم.
2: خلينا أمشي على لولو.
0: تفضلي.
2: وإيمان أبو خضرة والكل اللي بسمعونا. إيش ما من غير شر أحمد
0: يعني
2: عند مناسبة أحمد
0: لا أحمد معانا راح يكون بعد شوية.
2: نعم.
0: وبدي أشكرك حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: هلا فيك. كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله دائما يا رب.
0: يا هلا تفضلي.
1: هلا فيك. هلا بالنسبة لي أنا بمشي وراء إحساسي وراء عقلي.
0: أها مين أول؟
1: حسب الشيء والشيء اللي ممكن أمشي وراه. اللي ممكن في شغلات عالي يمشيني وراها.
0: نعم.
1: في شغلات إحساس.
0: نعم.
1: والحمد لله كله بكون أموره تمام، لأنه ما بمشي ورا شيء اللي بكون واثقة إنه هذا الشيء مضبوط.
0: نعم.
1: ومن زمان يعني، فمتبع هذا الشيء وماشي عليه الحمد لله، أموري تمام فيه يعني.
0: نعم. شكرا لك.
1: شكرا لك
0: يا هلا. يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: الله يسعد المساء.
0: أهلا أهلا أستاذنا محمود.
2: حياك الله. مشكلتك إنك عارف مشكلتك وين.
0: أها.
2: مشكلتك انك عارف مشكلتك وين، وعارف انك مش عارف ترضي الجالين. ويلك حسك مع ناس وعقلك مع ناس، وناس تسرح بالنص وقلبك نصين.
0: اها جميل. عادي. جميل.
2: هذه فكره البرنامج. اما من ناحيه طبعا بمسع على الاخوه الجميع القائمين على البرنامج والمستمعين والمشاركين، وعليك استاذ خالد.
0: يسعد مساك.
2: حياك الله.
0: يا هلا.
2: بالنسبه للفكره جميله جدا، وزي ما قال الاخوان يعني موضوع ذو شجون. أنا بالنسبة لي بقول إحساسك هو شعورك، وشعورك هو هي عاطفتك.
0: نعم.
2: فبالتالي هاي كلها كوم تعني القلب.
0: ممكن تكون رغبتك.
2: هي كل هذه تعني القلب، هذه يختص فيها القلب. أما نعم. العقل فهذا هو الحكم، وفي أكثر أحيان تغلب هذه المشاعر والأحاسيس، تغلب لأنها هي عاطفة. لكن ممكن تفشل في كثير من الأحيان. إنما العقل إذا أخذ القرار، الله أعلم ما نادر أن يكون هو يعني وقع في خطأ. ولذلك يعني إذا مستحضر قصة إسلام سيدنا خالد عليه السلام.
0: نعم.
2: الله مرضى عنه، كان يعني قديش هو يعني كسر المسلمين في أحد، وقديش كان جبار، ولكنه لما جاء حتى يسلم جاء باللباس الحربي.
0: نعم.
2: وسأل أين محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا بالمسجد، قاعد مرتكع على الساري الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشر لهم بخلوه يعني تركوه. فدخل خالد وقف أمام الرسول وقف عنيفة، قال جئت لأسلم، جئت كي أسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتسم وقال يا خالد كنت أعرف أن لك عقل سيهديك.
0: نعم.
2: يعني ما كان مركز على عواطفه وأنه يعني راح يوم الأيام تشجع ولا شعور، ولا هو العقل في النهاية اللي أخذ القرار الصح.
0: نعم.
2: فبالتالي يا سيدي العزيز يعني أنا هذا رأيي، أنه العقل شيء الحكم الصحيح، والمشاعر هي يعني اللي ممكن تصيب وتخطأ أكثر.
0: نعم.
2: وسلامتك كلها.
0: والله يسلمك، لكن هذا لا يعفيك من قصيدة من قصائدك.
2: طيب بارك الله فيك. أنا بس قبل لا أنسى يعني جاي كثير جاء على بالي قصيدة أو أغنية لعبد الله رويشد بيقول يا أبو ناصر وعذاب العين مش هين تشوف.
0: الله الله يا أبو ناصر.
2: فا يعني رحمة الله على أبوي، كان يحسب إنه بعرفني، بقول يا بابي تعرفك الرجل هذا. والله من زمان عليه رحمة الله.
0: نعم.
2: فقصيدة بتقول يا جماعة جيت فاخر، يا جماعة جيت فاخر، واجمع شوية مشاعر وارضي أهوائي وجامل،

0: متثني على العشيرة وامدح دروب القبائل. جيت أنا مازح وجدي أفتخر بمجاد جدي، جدي عمر، جدي سمر، جدي كان الله أكبر، جدي حرك كل خيول الأرض غازي، جدي نازي، جدي قضاها يحاول وأنا خامل، جدي كان أكبر مناضل وأنا غافل، جدي حررها وأنا بعصر الخنا سلمتها المليون هامل. قال فاخر، قال غازل، وين فاخر وأنا ضيعت المراجل؟ كيف فاخر طالما بستار غربي يدنس قبور الأوائل، وأنا مش قادر أجدي أو أجمع بيت كامل؟ وين فاخر وأنا حلمي ينهش مهووس سافل؟ كيف فاخر والهزيمة سالت بدربي جداول؟ وأي جاهل يفخر بهتك المنازل؟ وأي فخر وإحنا ضيعنا السنابل والمناجل والسناسل والمعاول؟ نفخر بدرب التردي وعفي جدي، عفي جدي، نستعز بهالعشيرة ونمدح ونعتز سيرة بالخيول الصافنات وبالسيوف المرهفات المستشرات الشطيرة وبالمهابيش الثقيلة والفناجيل الجميلة بالشلايا السارحات. والعدو بعشرين ديرة يعبث بصورة مثيرة بالحياة وبالنبات وبالبنات، واحنا خلف الباب نزغي لا وفا ولا فيه غيرة، ونهتف باسم العشيرة. آه يا أقرب طريقي دغدغ هواء التردي، واه يا أبشع هروب يكون من وجه التصدي، وعفية يا آخر رجاء نسترجع بكل المحافل يبقى ماثل. عفية جدي، عفية جدي، عفية جدي.
1: الله الله الله،
0: سلامتك
1: محمود. هل تنشر هذه القصائد؟ هل تحتفظ بها؟ يعني يأتينا أسئلة كثير من المتابعين أنه يعني أين نستطيع أن نجد يعني ديوان أو كتابات محمود؟
0: يعني ديوان صعب قلت لك، لأن السبب أنه ما وافقوا على أكثر القصائد، إنما أنا شاركت كثير فيها. وين في محافل مهرجانات بشارك بالقصائد نفسها.
1: نعم.
0: على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى هذا موجود قصائد الكثير وكلها أكثرها فيديوهات أنا مسجلين يعني نشرين.
1: ما شاء الله.
0: موجود نعم، هذا اجتهاد شخصي مني. والآن ياريت لو برنامجنا مساء الخير يكون له تسجيل على اليوتيوب.
1: أعرف أنه كثير من المستمعين حريصين على تسجيل مشاركاتك أنت وأحمد. نعم، شكرا لك محمود العزام. عبد الله رويشد يا ابو ناصر.
0: نعم.
1: بعد الفاصل، شكرا لك. معنا اتصال، مساء الخير.
2: هلا.
1: يا اهلا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتي استاذ خالد.
1: يا اهلا.
2: تحياتي للدكتور ربيع سرايرة.
1: نعم.
2: تحياتي للشاعر الاستاذ محمود عزام.
1: نعم.
2: للجميع.
1: وكي التحية.
2: تحياتي. بالنسبة للإحساس، أنا شو اللي بيقودني، الإحساس أم العقل؟
1: نعم، بتردي عمين على إحساسك ولا على عقلك؟
2: هلا الإحساس طبعاً هذا يعني عند كل إنسان هو الشعور داخلي، يعني خلص بحسسك بشيء معين.
1: نعم.
2: يعني أنا مثلاً بحس إني برتاح لهذا الإنسان، بحس بشعور قلق تجاه موقف معين، شعور داخلي خلص بيجي
1: صحيح
2: مباشرة.
1: صحيح.
2: بالضبط. هلا هاد بالنسبة للإحساس بيجي شغلات مثلا سريعة. هلا مثلا يكون قدامي حدث معين بيرتبط بالناس، فأنا الإحساس هو اللي بيقرأ التفاصيل اللي عم بتصير، العقل بيكون بعيد عنها ما بيقرأها. يعني شيء قدامي سريع عم بصير حدث معين، فإحساسي بدل كذا كذا، العقل ما بيكون معه وقت أن يعني أفكر إنه شو اللي صار وأحسب، فإشي سريع. لكن إشي بده تفكير طبعا العقل هو الذي يقود. هلا في شيء أنا بالنسبة لي الإحساس في شغلات مثلا بيكون في عندي معطيات بتدل على انه مثلا شغله معينه جوابها نعم، لكن جواتي الاحساس علما انه المعطيات قدامي بتقول نعم، في شيء جواتي بقول لا.
1: مزبوط.
2: والعكس صحيح. هلا الاحساس يعني زي ما حكينا انه العقل هو اللي بيجر الانسان وهو اللي بيخليه يفكر، لكن احساسك الداخلي.
1: نعم.
2: هو الذي بيوجهك لهذا الشيء. ليش؟ لانه الاحساس هو اللي بيخليك تعرف شو اللي بتحبه شو اللي بتكرهه، لكن العقل هو اللي بيشوف الصوره كامله، يعني بتفكير شو العواقب اللي راح تصير.
1: نعم.
2: فانا بالنسبه لي هلا لما كنت في قاعده بكون حاسه بشيء معين، وفي قاعده زميله بقول انت حاسه كذا شو شايفه، بتقول والله انا حاسه لكن اللي انا شايفته على اللي شايفته انا بشوف كذا، فالعقل ردها فكرت.
1: اها.
2: ففي شغلات بتخليك انت احساسك لما تفكر تلاقي شيء بيخليك

0: ترجع عن إحساسك.
1: جميل.
0: فبالنسبة إلي أنا إحساسي أنا ما بعرف، الأخت بثينة سمعت قالت إنه إحساسها دائما يعني بيكون صح، أنا كتير بخاف من إحساسي.
1: لكن بثينة هي بتحكي أنا بستمتع بالتحليل وبالإني نعم. أتبع الإحساس وأفكر بالإحساس.
0: ما هي إحساس وتفكير. بس هي أنا إحساس الشغلات كثير لا بصير مثلاً لا شعوري صار حدث معين، فأنا بحس إنه هذا الشيء قبل فترة أنا فكرت فيه وحسيت إنه راح يصير وفعلاً بيكون صاير. بقول قبل شوية أنا فكرت في سين وحسيت إنه أنا راح يحكي حسيت إنه راح يجي هذا الإحساس، أنا حسيت إنه راح يصير لا سمح الله شيء معين. فالإحساس دائماً أنا بخاف كثير كثير كثير بخاف من إحساسي، شغلات كثيرة إجت على الإحساس وأنا خفت منها وفعلاً صارت. زي ما أتفضل الأستاذ معتصم إنه فعلاً النساء الإحساس هم كثير بيكون عندهم دقيق جداً، بيركزوا على إحساسهم واللي بيحسوه كثير كثير بصير، يعني على الأغلب 90% اللي بيحسوه فعلاً بصير، لكن العقل هو الذي يقود. وكل الاحترام.
1: شكراً لك يا نغم.
0: كل الاحترام.
1: يا هلا. معنا اتصال قبل الفاصل.
2: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: معك فريحة.
1: أهلا يا فريحة.
2: شو ذا المشكلة اليوم؟
1: مش
2: أنا زمان سمعت.
1: مش سمعتيني يا فريحة؟
2: والله شو الراضي في شيء أحكي لك يعني.
1: أحكي لك.
2: عندي الشاحن لها بطارية خاصة ودورت على بطارية لها.
1: أيوة.
2: عشان أشحنها على الكهرباء.
1: أيوة.
2: ما لقيت عند المحلات اللي هون.
1: لا إن شاء الله بتلاقي.
2: إن شاء الله.
1: فريحة.
2: نعم.
1: بتردي على عقلك ولا على إحساسك؟
2: طبعا الواحد يرد على عقله.
1: عقله
2: طبعا
1: الاحساس بحطه على الرف.
2: لان الاحساس احيانا مش كل مره بيصير حقيقه، يعني مش كل مره بيصير. احيانا بيكون بيصطف بتكون صادق واحيانا بيكون مش صح، يعني احيانا مش دائما الاحساس. نعم. بيكون دائما يعني يكون الاحساس في ناس الحين عنده احساس سبحان الله خلص بيتحقق احساسه، وفي مش كل الناس زي بعض. يعني هسه انا لما يكون عندي إحساس في الإنسان هذا إيش هو هذا الإنسان مثلا، إيش هو هذا الإنسان، هل هذا الإنسان يكون كويس مش كويس، سبحان الله هذا الإحساس عندي أنا دائما يكون هذا الإحساس عندي بتحقق. أما الإحساس الثانية بيكون مش دائما يعني.
1: نعم.
2: مش كل الناس هيك زي بعض، في ناس إحساسهم بيكون خلص بحس بيكون عنده شعور إن هذا الإشي بدي يصير في بيكون بيصير عندهم، في ناس لا يعني مش كله. بس الإنسان العقل هو أهم شيء يفكر بعقله عشان ما يصير يكون يتابع إحساسه.
1: نعم. بدي أشكرك يا فريحة يعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك.
1: ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل. 06-47-47-111-112. طبعاً يا أبو ناصر نوعدك إنها تكون بالحلقة القادمة حتى نجهزها، ولكن هذه أغنية لعبد الله الرويشي.

0: مستمرين أعزائي المستمعين، هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: سعد مساك أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذة.
1: أهلين، كيف حالك؟
0: بخير
1: إن شاء الله، دائما وأبدا نضل بخير. وتحية كبيرة لفريق العمل، الأستاذ معتز الزلوم والدكتور ربيع السرايرة وكل المستمعين والمشاركين، تحية كبيرة لهم كل حدا باسمه.
0: نعم.
1: هلأ بالنسبة للموضوع، موضوع الإحساس والعقل أنا بعتبره من أعمق المواضيع فعلا، لأنه الإنسان دائما بيعيش بين صوتين في داخله، صوت للقلب، صوت للإحساس، وصوت كمان للعقل والمنطق، يصير حوار بيناتهم طويل.
0: نعم.
1: وقت ما بدنا نتخذ أي قرار مهم، الإحساس مهم جدا لأنه بعطينا شعور داخلي تجاه أي شخص أو المواقف. أحيانا إحنا بنرتاح لشخص يمكن نشوفه أول مرة، نشعر هناك يمكن إنه في أمر يمكن غير مريح، من غير ما نكون مطلعين أي تفسير. هذا الإحساس بيكون ناتج يمكن عن خبرة، عن تجارب.
0: نعم.
1: لكن المشكلة لما بعيش الإنسان فقط بالمشاعر من غير ما يفكر، هون بيصير في تسرع عنده، لأنه العقل دوره الوحيد إنه يوازن المشاعر ولا يقتلها. هلأ في ناس بتوازن، تعمل توازن بين العقل وبين الإحساس، لأنه هو أجمل شيء تشعر فيه القلب والعقل بوجهه. الإحساس نعمة والعقل نعمة، لكن الحكمة الحقيقية إنه نعرف إحنا إمتى نستمع للقلب وإمتى نعطي العقل الكلمة الأخيرة إله.
0: نعم.
1: الحياة لا تعاش بالعاطفة وحدها، لكن بالمنطق وحده.
0: نعم.
1: بل بتوازن، التوازن هذا بيخلي الإنسان أكثر وعي وراحة. سألت سؤال قبل شوي، أتوقع لصبية اللي حكت قبلي.
0: نعم.
1: اللي هو كيف بدي أرد على الإحساس وما أرد على العقل.
0: نعم.
1: هذا سؤالك كان
0: مظبوط.
1: الأفضل إنه يكون في توازن بين الإحساس وبين العقل، وما نخلي المشاعر تسيطر بالكامل علينا ونندفع، ولا نخلي العقل وحده هو اللي يقتل كل إحساس جميل عنا. القلب بعطينا الشعور والعقل بعطينا القرار الصحيح، والحكمة إنه إحنا نمشي بينهم بتوازن ونكون واعيين. مع أجمل تحياتي لحضرتك.
0: ولك تحية أم عصام، يعطيك العافية. يا هلا. معنا اتصال بعد أم عصام، ومساء الخير.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: كيف حالك بالوليد؟
0: أهلا يا بلقيس. نرفع الصوت شوية بلقيس.
2: مساء الخير للجميع.
0: يا هلا.
2: تحية للهندسة المراقبة.
0: نعم. تفضل يا بلقيس.
2: هو الموضوع هذا زمان، أنا كنت بالجامعة وكانت يعني بالصدفة حكت الدكتورة إنه القرارات المنبعثة من القلب تجاه الدماغ هي الأكثر.
0: نعم.
2: عشان هيك القلب يشتغل الإحساس واتخذ القرارات في نفس الوقت.
0: نعم.
2: يعني هو الأهم.
0: الإحساس ولا العقل؟
2: الإحساس.
0: بدي أشكرك بلقيس، شكرا على مكالمتك، يعطيك العافية. 06-47-47-111-112 معنا اتصال. انقطع الاتصال، إذن نتحول للفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: شوف أستاذنا كيف أصلح.
0: يا هلا يا أستاذ.
1: الله يعطيك العافية، يعطي الشباب العافية.
0: نعم.
1: وكل المشاركين ما شاء الله عنهم قامات.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: الله يطول عمره.
0: مين معنا؟
1: يوسف طيار من كريمة.
0: تفضل يا يوسف. تفضل.
1: الله يبارك فيك.
0: يا هلا. العقل ولا الإحساس؟ مين اللي ترد عليه أكثر؟
1: سيدي بالنسبة للإحساس، الإحساس شعور، ولكن إيش شعور مش متأكد يعني.
0: نعم.
1: يمكن يمكن لا. هون بيجي دور العقل. العقل إيش؟ محلل. هذا حلل وبعطيك الأمر إنه تمشي بالموضوع اللي شعرت فيه ولا لا.
0: أه.
1: وفي موضوع الشعور، الشعور برضه بالفلسفة يقال له الملكسين، يعني تشعر بإشي تتوقع وتوقع. يعني بصير معنا يا أستاذنا نكون قاعد مثلا مع ناس يكون في بالك أنت قلبك معلق في بني آدم معين.
0: نعم.
1: تصور بهذيك اللحظة بيجيك شعور أنه راح يدخل عليك البيت وأنتوا قاعدين. فبتقول أقول لهم طب أنا مش متأكد، عقلك بيقول له أنا مش متأكد يمكن ما يجيش، وأقول لهم بدي يجي فلان مش راح يجي، تلقى دخل. تلقى دخل الباب. وبصير معي إنسان، هذه الملكة سين تيجي لحظة لحظة، يعني جزء من المليون من اللحظة. تيجي للإنسان إنه شعور إنه الإنسان فلان بده يجي أو بيصير موضوع كذا كذا. وفعلا بصير. أو بتكون مثلا بتقول أنا مثلا إنه هالموضوع هذا اللي قاعد بحصل هسه في جلسة معينة، في صار فيها نقاش بموضوع معين، بتقول هذا الكلام حصل معي قبل هالمرة بالملي. بكون هذا برضه شعور الملكة سين اللي هي الملكة للشعور بما بعد الحاضر.
0: نعم. يعني أنت بترد على الإحساس أكثر من العقل بالنهاية.
1: لا شيء، العقل هو اللي بحكم، الإحساس شعور يمكن يمكن لا.
0: يمكن يمكن لا، لكن الإحساس يعني مرات بتأثر، بتأثر برغباتك، يعني أنت إيش حابب.
1: صحيح. ولكن إيش العقل هو اللي ببت في الأمر يعني، أو بحلل.
0: نعم.
1: الموضوع.
0: نعم.
1: شو فوائده شو مضاره.
0: جميل جميل.
1: وإنك
0: جدا.
1: وإنك تقدم عليه وإنك ما تقدم عليه.
0: جميل
1: هذا
0: جدا.
1: إيش العقل برجع.
0: نعم. يعني بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. معنا اتصال، لكن خلينا نذكر بالأرقام مرة أخرى. 06-47-47-111-112. ألو. انقطع الاتصال، إذن ننتقل للفاصل. عاد الاتصال. مساء الخير.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء الورد.
2: الله يعطيك العافية. تحياتي لك وللكادر وجميع المستمعين.
0: نعم.
2: معك محمد هندي.
0: يا هلا يا محمد.
2: أستاذي أنت ذكرتني بيوم بسؤال هام جدا.
0: نعم.
2: ما هو الشيء ونصف الشيء ولا شيء؟ ولا في رأيي الشيء هو العقل.
0: نعم.
2: ونصف الشيء هو الإنسان الذي يخدم على عمل شيء دون أن يستخدم عقله.
0: نعم.
2: ولا شيء اللي عفوا اللي نصف الشيء هو اللي بيستخدم عقله عندما يخدم على عمل.
0: نعم.
2: لكن لا شيء بيكون مجنون.
0: أه.
2: ولكن لا يمكن للإنسان إذا استخدم عقله يكون خالي المشاعر أبدا. نعم، لابد للمشاعر تكون جزء لا يتجزأ من هذا الجوار.
0: إذا الإنسان استخدم عقله بالمطلق يعني.
2: نعم هو... نعم العقل هو السيد يا أستاذي.
0: نعم، لكن أنت ذكرت كلمة جميلة إنه الإنسان لازم يكون برضو مع العقل شوية مشاعر.
2: نعم
0: حتى
2: نعم.
0: حتى يكون
2: بعض.
0: إنسان.
2: نعم. يعني جناحين مع بعض بيستغنيش عن واحد.
0: نعم جميل جدا. نعم. جميل جدا. بدي أشكرك محمد الهندي، دائما مشاركات مميزة. 06-47-47-111-112. نعود للفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذا معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا هلا يا أستاذ.
1: أحمد الزعبي معك محافظة.
0: هلا وغلا يا أحمد يا هلا.
1: الله يحييك. طمنا عنك أمشي أستاذ خالد، لأنه سمعنا صار حادث مع تبعين دراجات إن شاء الله.
0: والله يعني الحوادث يوميا بتصير، لكن فعلا يعني كان هناك حادث بالشمال، ويعني الله سلم أكيد ما مش معي يعني أكيد.
1: الحمد لله يا سيدي.
0: لكن يعني
1: الله
0: اللي يكون في خسائر يعني.
1: إن شاء الله. نعم. إن شاء الله. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. السلام. إذا هممت بأمرين فاختر الذي هو أقرب.
0: نعم.
1: إلى عقلك للذي هو أقرب إلى قلبك.
0: نعم.
1: يعني أنا بعتبر إنه العقل زي التحليل الطبي. يعني هسه نعم. أنا رحت على ما اختبرت تحليل طبي.
0: نعم.
1: أعطاني ورقة الدكتور. هل نعم. إنه بقول لي والله إنه أنا إحساسي إنه مثلاً مرارة ولا زايدة ولا أنا بأخذ الدكتور بسوي لي العملية بناء على العقل اللي قال لي إنه أنا شو أساوي؟ لأنه إشي مخبى جوا. فالإحساس نعم. أستاذ خالد يعني ما بجيبك الصواب 100%، لكن العقل بجيبك على الإحساس. اللي بجيبك العقل على 100%.
0: نعم.
1: يعني سيدنا عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنه لما اجى على رجل قال له هل تعلم فلان، هل تعرف فلان؟ قال له اعرفه. قال له هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال له كلا.
0: نعم.
1: هل سافرت معه؟ هل ناسبته؟ قال له كلا. قال له وكأنك تعرفه في المسجد؟ قال له نعم. قال له وكأنك لا تعرفه. ليش؟ لانه الاحساس ارجاك انه هذا الزلم بروح على الجامع بروح، لكن مع عملاته مع الناس الله اعلم.
0: نعم.
1: الله يجزيكم خير أستاذ خالد، وشكرا على الإطراء الجميل.
0: يا هلا يا هلا.
1: شكرا أخوي.
0: يا هلا. معنا بعد أحمد اتصال. مساء الخير. هلو. مساء الخير. طيب خلينا نكمل مع الفاصل ولا عاد اتصال. مساء الخير.
2: هلو. مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا يا أهلا.
2: هلا بيك.
0: يا هلا دكتور أحمد.
2: يا حبيبي الله يكرمك. تحياتي لك للدكتور ربيع السرايرة ولا كل السادة المستمعين والمشاركين.
0: ولك التحية. يا هلا.
2: الله يخليك. حقيقة العقل يرتبط السببية والغائية، أي وقوع السبب والغاية منه.
0: نعم.
2: إذن العقل يرى لكن الإحساس يتوقع
0: أو يتمنى
2: أو يعني في أمنيات وفي توقعات. يعني حكينا في حلقة مش بعيد كتير، أحيانا أنت بتكون في شارع تدخل شارع تاني بتحس بعدم أريحية.
0: نعم.
2: إحساس بس أنت شايف بعينيك وما تنقل الصورة للعقل أنه فيش إشي، بس أنت من الداخل مش مرتاح. بتنسحب وبتطلع من هذا المكان. وبجوز بعد انسحابك في وقت قصير تسمع انه صار في هذا الشارع شيء.
0: نعم.
2: اذا هو توقع يعني العقل والقلب انا برضاش اعيش بالعقل المطلق، لانه بوصلني الى متاهات انا لا تحمد عقباها.
0: نعم.
2: وطبعا بالعاطفة والإحساس المطلق أيضا مرفوض.
0: نعم.
2: لكن فيما يتفق القلب والعقل عليه يسكب في وعاء الوجدان. فبتلاحظ أنه اشتغل عندك شيء آخر قادر للخبرة على أنه يميز هذا الموضوع تعقل، هذا الموضوع فيه إحساس.
0: نعم.
2: وقد لا يخيب إحساسك، وقد كمان إذا ركنت عقلك في المطلق يوديك إلى متاهات.
0: نعم.
2: لا تحمد عقباها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء في رسالة الدعوة جاء بالعاطفة لم يأتي في العقل. قالهم لو قالهم أنتوا بتعبدوا حجارة شو هاي مستفيدين منها، ما حدش أسلم. بس قال لهم ألا أدلكم على رحمن الرحيم. طبعا إذا في شيء دخل جوا العاطفة، دخل جوا العاطفة أما لو إجا خطبهم في المنطق مباشرة إحجارة أصنام تعبدوها أو بتسووا منها تمر بعدين بالزوف أو لما بتجوعوا بتكلوها،
0: نعم،
2: مش راح يردوا. فإجا قرع باب العاطفة، قرع باب العاطفة. على هذا الأساس في كثير من الأمور يرسلها القلب والإحساس معا إلى العقل، والعقل بيقتنع بهذا الإحساس وهذا اللي وصله حتى يسكب في وعاء الوجدان اللي منعيش فيه. نعم. مباشرة
0: هو لا شك اليوم موضوعنا جدلي، ولكن نعم. يعني حلو أنك تتفكر فيه حتى بعد الحلقة. لو كل واحد منا قاعد له نص ساعة ربع ساعة يفكر أنه أنا برد على عقلي ولا على إحساسي
2: 100%،
0: ولما رديت على هذا ندمت ولا لما رديت على هذا ندمت.
2: تماما، هو قد تندم في الحالتين.
0: قد تندم بالحالتين، نعم.
2: قد تندم في الحالتين، لأنه هلأ التفكير بالعقل إذا لم يكن فيه إدراك وتوسع مداركه راح توصل لمتاهات، وكذلك الإحساس. وإذا زاد عن حده قد يتحول إلى وسوسة. يتحول إلى وسوسة، وبعدين منقدرش نسيطر على هذا ولا على هذا. فهذا هو. أما يا سيدي، ردا على قصيدة الأستاذ محمود العزام، رح أرد عليه بقصيدي أنا. لافتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام، ليس عزما ما مرض المرء فيه، ليس هما ما عاق عنه الظلام، واحتمال الأذى ورؤية جانيه، غذاء تضوى به الأجسام، ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجون إليها اللئام، من يهون يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلام، ذا قدر عن بأن أضيق به زرع زمان، واستكرمتني الكرام واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام، أقرارا ألذ فوق شرار ومراما أبغي وظلمي يرام، كم حبيب لك لا عذر فيه، كم حبيب لا عذر له فيه لك فيه من

0: لوام رفعت قدرك النزاهة عنه وثبت قلبك المساعي الجسام. إن بعضا من القريب هزاء ليس شيئا، وبعضه أحكام منه ما يجلب البراعة والفضل، ومنه ما يجلب البرسام.
1: نعم. الله الله.
0: الطيب المتنبي.
1: الله الله. شكرا لك أحمد على هذه المشاركات الجميلة.
0: أشكرك.
1: ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إذن معنا اتصال. مساء الخير.
1: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
1: مساء الفل والورد والياسمين.
0: يا هلا.
1: تحياتي للأستاذ ربيع دكتورنا، وتحياتي لكل المستمعين والمستمعات.
0: نعم، ولك التحية.
1: معك نايف الأزايد.
0: يا هلا يا نايف.
1: تحياتي. يا سيدنا العزيز، العقل
0: نعم،
1: لكن القلب والأحاسيس لهم دور ثاني. هسه تسمع أم كلثوم بتقول دليل يحتار. دليل يحتار.
0: نعم.
1: لكن بعض الأحيان بكون قاعد في الغربة هيك أفكر في فلان من الناس. بقول وين زمان ما شفته. بصير أقول وين أراضي واوا إلى آخره. ثاني يوم بروح على محل مثلا في حفلة أو في دعوة أو كذا، بروح بلاقي موجود هناك. بقول له يا سبحان الله، مبارح كنت أفكر فيك وكذا وكذا، وين؟ شوف كيف بني آدم. الأحاسيس دائما موجودة أستاذي العزيز.
0: نعم.
1: والدليل على ذلك إنه إحنا بشر، بنفكر بالمبارح وأول مبارح ومن سنة ومن سنتين واوا إلى آخره. القلب له دور كبير كبير بلعب، لكن العقل ايش بقول لك؟ فلان يا الله ما شاء الله عنده عقل بوزن بلد. هون العقل بلعب دور. والقلب والاحاسيس لها دور. هذا اللي عندي.
0: جميل جميل.
1: وانا
0: جميل.
1: من خلال برنامجنا بقول شكرا شكرا للاستاذ محمود العزام، وشكرا شكرا للاستاذ احمد الكردي. فعلا يعني لما نسمع الشعر اكنه قاعد موسيقى، ومنبسط على برامجكم. نعم. حلوة جميلة. الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: شكرا لك يا نايف، يعطيك العافية. إذن 0647 47 111 112.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وأشكر الزملاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية والدكتور ربيع الصرايرة ربان للمكسر. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن لنا موعد في كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. مجلس الوزراء يقرر توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وزير الخارجية يدين الاعتداء على محطة براكة ويؤكد تضامن الأردن مع الإمارات. توقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه. من العناوين إلى التفاصيل، استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وتناول اللقاء متانة العلاقات بين الأردن وأستراليا وسبل توطيد التعاون في شتى المجالات لا سيما العسكرية والأمنية. وبالحديث عن أبرز المستجدات في المنطقة، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن أي اتفاق لإنهاء الحرب يجب أن يضمن أمن الدول العربية. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، قرر الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إضافة إلى إقرار تنفيذ مشاريع خدمية للمواطنين وتنظيمات إدارية لبعض الوزارات والهيئات. إلى التفاصيل.
1: خلال الجلسة قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهدف تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين وتمكينها من المنافسة بشكل أفضل وضمان أسعار أفضل وتعزيز قدرتها على التعامل مع التضخم والحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز الأمن الغذائي لتكون أكثر قدرة على توفير السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي والاستفادة من توحيد الإمكانات اللوجستية والإدارية المتوافرة لدى المؤسستين خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية عالميا. وسيتم لهذه الغاية توحيد عمل الفروع التابعة للمؤسستين وعمليات الشراء والتزود ضمن منظومة موحدة أكثر كفاءة ومرونة. وفيما يتعلق بالعاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فسيتم الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية من خلال مشروع القانون وضمان استقرارهم الوظيفي خلال وبعد مراحل تنفيذ عملية الدمج، حيث سيتم نقلهم إلى نظام العاملين المدنيين في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وفق إجراءات قانونية وتنظيمية تضمن استمرارية العمل والاستفادة من الكفاءة والخبرات المتراكمة لدى العاملين. وفي إطار تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تنفيذ مشروع توسعة محطة الخربة السمراء لتنقية المياه العادمة لتصبح الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمحطة 150 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة. وفي إطار التشريعات المتعلقة بتحسين البيئة الاستثمارية، أقر المجلس نظاما معدلا لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026. كما أقر مجلس الوزراء أيضا نظاما معدلا لنظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية

0: سنة 2026 لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع السكك الحديدية ورفع كفاءة النقل. وفي إطار التحديث الإداري، أقر مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لكل من وزارة الثقافة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. كما أقر مجلس الوزراء قائمة بالجوائز الوطنية والدولية التي يمنح الحاصلون عليها حوافز الأداء الاستثنائي، وذلك بناء على تنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة.
1: بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية الشقيقة تداعيات الاعتداء الغاشم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. وأكد الصفدي خلال اتصال هاتفي مع الشيخ عبد الله إدانة المملكة لهذا الاعتداء الذي يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجدد الصفدي التأكيد على تضامن المملكة المطلق مع الإمارات الشقيقة ووقوفها مع الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة هذه الاعتداءات. كما بحث الصفدي والشيخ عبد الله سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإنهاء التصعيد في المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار الدائمين. التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في ختام زيارته إلى جمهورية إستونيا وبحضور وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساهاكنا عددا من ممثلي القطاع الخاص الإستوني. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص الأردني والإستوني في عدد من القطاعات الحيوية. ووضع الصفدي الحضور في صورة البيئة الاستثمارية الأردنية وما توفره من فرص واعدة وحوافز استثمارية. كما أكد الصفدي أهمية المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة خلال العام الحالي بوصفه منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي. إلى ذلك التقى الصفدي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس على هامش مشاركته في مؤتمر لينارت ميري، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. أدان الأردن الاستهداف الذي تعرضت له أبوظبي بمسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. هذا وأدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولدا كهربائيا بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية. وكانت الإمارات قد أعلنت أن دفاعاتها الجوية تعاملت خلال الساعات الماضية مع 3 مسيرات تم التعامل بنجاح مع 2، فيما أصابت 3 المولدة الكهربائي، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات. أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة بدء تفويج الدفعة الأولى من الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة بعد اكتمال وصول جميع الحجاج الأردنيين إلى الأراضي المقدسة. وأكد الخلايلة خلال جولة تفقدية للحجاج الأردنيين وواقع الخدمات المقدمة لهم في المدينة المنورة أن عمليات التفويج تسير وفق الخطة المعدة وبانسيابية عالية، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من الحجاج سيتم تفويجه اليوم 2، على أن تستكمل عمليات نقل الحجاج كافة خلال 2 المقبلين. رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود توقيع اتفاقية بين سلطة المياه وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في عمان لدعم برنامج الاستعداد لاستقبال مياه مشروع الناقل الوطني بهدف تهيئة البنية التحتية الوطنية لاستقبال ونقل وتوزيع كميات المياه الإضافية القادمة من المشروع. حول أهمية هذه الاتفاقية قال الوزير أبو سعود:
2: هذه الاتفاقية مهمة جدا لقطاع المياه لمشروع الناقل الوطني. تعرف مشروع الناقل الوطني راح يجيب 300 مليون متر مكعب للمملكة. طبعا هاي المي لازم نلاقي طريقة كيف نوزعها على المواطنين في كل أنحاء ومحافظات المملكة. فهذا أول مشروع بده يكون نسميه بالكون حتى نقدر نوزع المي بداية بالعقبة وبعدين في عمان. أول مشروع راح يكون في العقبة لأنه هي أول مدينة راح يوصلها المي من الناقل الوطني. عملنا التصاميم وحضرنا التندرز لكل اللي بنسميها إحنا الريدنس للمشروع الناقل الوطني اللي هو الاستعداد لاستقبال مياه الناقل الوطني. فهذه الاتفاقية الأولى وقعناها مع حكومة الولايات المتحدة بقيمة حوالي 78 مليون دولار، وفي اتفاقيات تانية راح تلحقها حتى نقدر نستعمل ونوزع المي على كل مواطنين المملكة ويكون التوزيع عادل بين الكل.
1: وإلى قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع، ما يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية بشكل حاد. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
3: يشهد قطاع غزة منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي وتكرار الاستهدافات في مناطق متفرقة، ما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وزيادة حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا. وفي أحدث التطورات، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع بالتزامن مع إطلاق نار كثيف جنوب خان يونس وحي التفاح شرق مدينة غزة. وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال الساعات الأخيرة إلى 13 شهيدا على الأقل. وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل رئيسي في جنوب القطاع، لا سيما في محيط خان يونس ورفح، حيث تتكرر الغارات الجوية والمدفعية إضافة إطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية في عرض البحر، في ظل ما تشير إليه إفادات ميدانية من خروقات شبه يومية لوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، أفادت تقارير فلسطينية بوقوع سلسلة خروقات ميدانية شملت إطلاق نار كثيف وقصفا مدفعيا في مناطق عدة من بينها الأحياء الشرقية لمدينة غزة والمناطق الجنوبية من خان يونس. إنسانيا، تتفاقم الأوضاع بوتيرة متسارعة، إذ تشير بيانات وزارة الصحة في غزة إلى ارتفاع مستمر في أعداد الشهداء والمصابين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول عام 2023، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى، وسط استمرار عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وتدمير واسع للبنية السكنية والخدمات الأساسية في القطاع.
1: وإلى آخر تطورات الجنوب اللبناني، حيث تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتزامن فيه هذه التطورات مع تحركات دبلوماسية أمريكية لإطلاق مسار سياسي وأمني جديد بين بيروت وتل أبيب. إلى التفاصيل.
4: شنت إسرائيل غارات جديدة على مناطق في جنوب لبنان وشرقه رغم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار عقب جولة محادثات بين الجانبين برعاية أمريكية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من اللبنانيين. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابطين وجنديين خلال معارك في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن أحد المصابين حالته خطرة. من جهته، قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة تجمعا للجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، مؤكدا رصد فرق إخلاء تنقل المصابين من الموقع المستهدف. سياسيا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل والحكومة اللبنانية الشهر المقبل.

0: في إطار جهود تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي طويل الأمد بين الجانبين. وأوضحت الوزارة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ستستضيف قبل انطلاق المحادثات اجتماعا لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل لبحث الترتيبات الأمنية والقضايا الميدانية ذات الصلة. وأعربت الخارجية الأمريكية عن أملها في أن تسهم هذه المحادثات في ترسيخ سلام مستدام بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار التوترات الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان. من جانبه جدد حزب الله رفضه لأي ضغوطات أو إملاءات خارجية تتعلق بالوضع اللبناني، داعيا السلطات إلى عدم تقديم تنازلات تمس سيادة البلاد. وكانت الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ منتصف نيسان الماضي، وتم تمديدها لاحقا لمدة 45 يوما إضافية إلى جانب إطلاق مسار أمني في البنتاغون بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين.
1: توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، مضيفا أن الوقت ينفد أمام طهران. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات ملموسة في ردها على المقترحات الإيرانية، لا سيما فيما يتعلق بالملف النووي الذي يشكل محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران. ونقلت وكالة فارس عن مصادر مطلعة أن واشنطن طرحت 5 نقاط أساسية، من بينها الإبقاء على منشأة نووية واحدة فقط لإيران، ونقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم مغبرا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يؤكد أن أي اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يضمن أمن الدول العربية. مجلس الوزراء يقرر توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية بالمؤسسة الاستهلاكية العسكرية. وزير الخارجية يدين الاعتداء على محطة براكة ويؤكد تضامن الأردن مع الإمارات. توقيع اتفاقية شراكة أردنية أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين مشعل الصلايطة ورامي العواودة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل ربيع السريرة في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في برنامج تراث وعادات وتقاليد.
1: صرف برا المشغوف بول شبابه لا صافيا وده ولا طاح من صاب.
0: نكمل في هذه الحلقة عن البادية الأردنية ومجتمعها الأصيل، ونبدأ بالقضاء العشائري. يعتبر القضاء العشائري من الأركان الرصينة في أعراف أهل البادية، والذي يبنى على إشاعة العدل والاحترام فيما بين أبناء هذا المجتمع البدوي قديما. يحفظ حقوقهم المادية والمعنوية بكل حزم وجزم، وهذا ما يجعل أهل البادية قديما يشعرون بالأمان على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم. والقضاء العشائري قديما هو ركيزة من ركائز المجتمع البدوي، حيث يؤمن الحماية من جهل الجهلاء والظلم والظالمين، لأن القضاء العشائري يتصف بالشدة والغلظة والأحكام المميزة. لهذا طبعا نجد في المجتمع البدوي دائما الشخص رزين في أقواله، حصين في أفعاله، يعني بالمعنى أنه يتكلم دائما بصدق وأمانة أمام القضاء. يقوم القضاء العشائري طبعا في رجال متميزة بالحنكة والنباهة والعدل والجراءة طبعا في الحكم. هذولا يتصفوا أيضا بالحصافة والكياسة وصدق القول واستقامة الخلق طبعا وقوة الفراسة والسرعة البديهة لديهم. وتأتي هذه الصفات بالتجربة المبنية على الممارسة في الحياة والتربية أيضا في بيت القضاء.

وإذا وقعت خصومة بين فريقين وأصبح بينهم الدم، فعصبت الجاني هم وأقرباؤه الذين يرتبطون بالدم للجد الخامس هم يلجؤون إلى الدخالة، وهي الدخالة يدخلوا على أحد الشيوخ لحمايتهم من الأخذ بالثار، وعلى الوجه أنه ما يرفض الدخالة لأنه هاي من المروءة والإصلاح بين الناس، وتتم الجلوة عنده ويسكنوا منازله وبجواره، وبعدها يتوجب على الشيخ أو الوجه بأنه يأخذ عطوة اسمها عطوة فورت الدم من جهة الخصومة، ويعطوه 3 أيام وثلث حتى يتمكن من خلال هالوجه بإلحاق أهالي الدخلاء وأموالهم لحمايته وتعرف بالجلوة. وبعدها بفترة زمنية قصيرة أيضا يقوم الشيخ أو الوجه ويأخذ عطوة اسمها عطوة الاعتراف، وهاي فترة زمنية يمنع اعتداء أي من فريق المجني عليه على أهل الجاني، ويدفع لقاء هذه العطوة مبلغ من المال لذوي المجني عليه وبيسموها فراش عطوة. وأيضا في عطوة اسمها عطوة الإمهال، ويسعى فيها الوجه للصلح بين الفريقين من خلال التقاضي، حتى إذا وافق ذوي المجني عليه على القضوة يسموها يأخذوا عطوة اسمها عطوة الإقبال. وزمان كانوا لما يختاروا القاضي حتى يتقاضوا عنده يكون بقبول الطرفين، وتبلش القضوة والكل يكون مجرد من السلاح في بيت القاضي، لأنه يكون فيها وجوه يطلبهم القاضي على المتنازعين لتحصين القضاء، وكل من الطرفين يقوم بتقديم بيناته وبرهانه ودليله، وطبعا كل من يقدم حجته من الطرفين يجلس أمام القاضي جاثيا. وأيضا لا يجوز التجريح من كلا الطرفين للآخر أثناء القضوة، لأنه هاي القضوة وهذا المجلس له هيبة واحترام للحضور، وأحيانا يلجأ القاضي إلى الشهود لإثبات أو نفي التهمة، وعلى أن لا يعاب الشاهد من قبل أحد الخصوم لفعل قد فعله يبطل شهادته. وأيضا يلجأ القاضي إلى حلف اليمين للمتهم، وإذا رفض المتهم يلجأ القاضي إلى شيء اسمه البشعة، والبشعة هاي يقوم فيها المبشع، وهذا الرجل هو من درجة القضاة أيام البادية، وهذا الرجل يتميز بالقدرة الفائقة على استقراء الحالة النفسية للمتهم، وتنحصر مهمته في كشف الحقيقة أو تمييز المجرم.

والبشعة وهي لسع لسان المتهم أو المتهمين بمعدن يحمى على النار إلى درجة الإحمرار، وبيكون أمام ناظر الشاهدين في المجلس القضائي، وغالبا ما تكون إيد المحماسة، وبعدها طبعا يعود المتهم أو المتهمين إلى القاضي الذي ينطق بحكمه اعتمادا على تأكيد اتهام أو تبرئة المبشع. وطبعا أثناء القضوة مطلوب يكون فيه كفيل وفاء وكفيل الدفاء، وهم وجوها يطلبهم القاضي، فينتدب كل فريق شخص يكون وجهه عليه لضمان تنفيذ حكم القاضي. وكفيل الوفاء هذا يكون من جانب المحكوم عليه، ويتكفل بإيصال حكم القاضي للمحكوم له. وكفيل الدفاء من جهة المحكوم له يتضمن حماية المحكوم عليه من تعدي المحكوم له على ألا يعترض له بعد القضاء. هذا طبعا بعض من التفاصيل الجميلة في القضاء العشائري في الأردن قديما، ويعني الآن نحن في دولة قانون ومؤسسات، والقضاء الأردني الذي نكن له كل الاحترام والتقدير. طبعا هاي العادات القديمة الجميلة، يعني زمان أيام البادية كان القضاء العشائري هو الفيصل يعني بين العشائر والقبائل، وكانوا يحكموا بالعدل وما كانت الناس يعني تظلم، كان القاضي عنده نباهة وعنده فراسة تعلمها من الصغر. هذا هو القضاء العشائري الأردني الجميل قديماً.

نتحدث أيضا عن منزلة الضيف عند أهل البادية. الضيف عند أهل البادية له مكانة رفيعة وله مقام عزيز، وكرام الضيف وإيفاؤه حق في الضيافة، خوف يعني أنه تلحقهم لا سمح الله مذمة التقصير، وهي من أهم الأمور التي يتخوف منها المعزب. فالكرم أحد وسائل التضامن الاجتماعي اللي ترسخت مع الزمن وصارت من أخلاقهم الطيبة. إذا أقبل الضيف قاموا له الجميع واستقبلوه أحسن استقبال، وكان الضيف لما ينزل يكون معه دابته مثلا فرس أو حصان أو خلينا نقول ناقة، يقوموا على طول يتناولوا الخيل منهم أو من الضيف ويربطوها عند المي. يعتبر هذا طبعا من إكرام الضيف إنهم يكرموا الفرس اللي معه أو الخيل اللي معه. وأول ما يقدموا للضيف طبعا القهوة السادة، وبعدها يقوموا طبعا يعملوا له غدا وليمة مثلا خلينا نقول منسف أو الموجود يعني. وطبعا قبل الوليمة للضيف طبعا رجال القبيلة تتجمع كلها ويتعرفوا على الضيف يعني الموجود، طبعا ما يسألوا عن حاجته نهائيا، أهلا وسهلا وما يسألوا، ويقدموا له القهوة السادة ويشرب قهوة سادة. وطبعا يجتمعوا خلينا نقول رجال القبيلة ويتعرفوا على الضيف، وطبعا الضيف بالعرف العشائري قبل عند البادية ضيافته 3 أيام وثلث، وطبعا يقدموا له الكرم من ميسور الطعام، وظل المعزب يواكل ضيفه على الغداء وعلى العشاء وما يقوم قبل الضيف عن الأكل. يعني إلها سمع

عندهم انه ما يقوم المعزب وهو يوكل الضيف قبله لما الضيف يقوم. وطبعا ثلاث ايام وثلث هذولا ما يسألوه عن حاجته نهائيا. ومن حسن اكرام الضيف يحاثوه ويلاطفوه بالكلام ويعللوه. وطبعا ما يجوز للمعزب انه ينهر اي طفل موجود، خلينا نقول موجود عند الجلسة، او انه ما يطلع صوته قدام الضيف على المعزبة نهائيا. وطبعا الضيف لازم يكون طعامه وشرابه دائما متوفر وموجود، حتى لو انه احتاج المعزب من قرايبه واللي حواليه، لازم يكون اكرام الضيف دائما يعني ما في قصور نهائيا. ومن الامور طبعا الجميله في اكرام الضيف، اذا كان الضيف موجود وجاهم خلينا نقول مولود جديد بهذيك اللحظه او بهذاك اليوم، يسموا اسم المولود على اسم الضيف. هاي يعتبروها كمان يعني من اكرام الضيف، انهم والله سموا المولود الجديد كونه كان موجود على اسمه. والكلام طبعا يطول عن الكرام وعن الجود والنخوة، هي طبعا قصص جميلة في البادية دائما تتحدث عن الكرم والجود وكرام الضيف، ولغاية الآن موجودة كرام الضيف موجود بالبادية وبالريف وحتى بالمدن. الضيف طبعا يقولوا مثل زمان، الضيف نقبل أمير ونقعد أسير، وإذا قام شاعر.

والبادية والمجتمع البدوي يتميز بالأمثال التي تدل على معاني كثيرة وقيمة ولها مدلولات جميلة، وما زالت أيضا ذكرها لوقتنا الحالي هاي الأمثال التي نشأت عن تجربة وعن تمثيل لواقعهم وصفات يذكروها بالأمثال، واللبيب من الإشارة يفهم، وأيضا لما يتمتع به من فراسة وفطنة متميزين فيها. نذكر من الأمثال الجميلة مثلا كثير النط قليل الصيد، هو أنه الصياد الكثير الحركة يشعر به القنيص ويهرب، وأيضا إلها مدلولات اجتماعية طبعا. في مثل آخر الحر من طرف الزاد ذوق، هون أنه معناه أنه الرجل اللي عنده حكمة تكفي بوادر الأمور لمعرفة العواقب، يعني لا يحتاج الخوض لغاية يعلم شو نهايتها. وأيضا من الأمثال في عنا الدرب السهل لو طالت، أنه الدرب الوطيئة لو طالت مسافتها فيها السلامة أكثر من الدربة الوعرة القصيرة وهي غير آمنة. واللي ما يشرب بحفنته ما يروى، معناه الحث على مباشرة العمل وعدم الاتكال على الآخرين. وفي أيضا صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك، المرء يتحمل شأن نفسه دون أن يثقل على غيره. وفي أيضا من قلط رجال أخروه، وهو من اعتاد على تقديم الرجال على نفسه بأخروا الرجال لأنهم اعتادوا هذا الشيء منه. وفي مثل أيضا ما جاك إلا من يرجاك، وهنا اللي هي معناها الحث على المعروف وقضاء حاجات الناس، أي أنه لم يأتي راجيا الوفاء إلا لأمل ساقه إليك. هاي طبعا من الأمثال الجميلة. وفي أيضا الخير مرزوق، وهو أنه الكرم يعود بالرزق على الكريم من الله، وكان الضيف إذا بده يخفف على المعزب حتى ما يذبح يحكي له درهن يفكر قابهن، معناها أنه الحليب اللي منهن هذا يعود بالنفع إليك حتى ما تذبحهن، وهذا من باب التخفيف طبعا على المعزب، لأنه الناس كانت طعامهم وأكلهم من الماشية. وفي الجود من الموجود، هذا المعزب يحكي للضيف ويكون غايته الاعتذار من التقصير وإشعاره أنه أنا ما بخلت عليك يا الضيف. وفي أيضا يا شايف الزول يا خيب الرجاء، أنه المرء لا يغتر بالهيئة والمهابة قبل ما تختبره وتعرف شو معدنه. وفي أيضا من طول الغيبات جاب الغنايم، وهاي فيها مدح وذم، مدح للي عاد بالنفع ولو بعد غيبة طويلة، وذم للي عاد خالي الوفاض. طبعا هذه بعض من الأمثال الجميلة وما زالت تستخدم إلى الآن. هؤلاء الناس الذين تعلموا من قساوة الحياة وصعوبتها تعلموا منها الكثير، وكانت الحياة تعلمهم الدرس تلو الآخر، فمن هذه القساوة ولدت الفراسة والذكاء والفطنة والحكمة. تلك هي العادات الجميلة والتقاليد التي ورثوها الآباء والأجداد للأبناء، والحديث في شؤون البادية ذو شجون ولا يمكن أن نفيه حقه.

إلى هنا مستمعينا الأعزاء انتهت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تراث وعادات وتقاليد، نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار والمتابعة عن تطورات المشهد السياسي في مناطق 48 على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي. كما هو معروف هنالك انتخابات مقبلة للكنيست، هنالك حوارات بين الأحزاب العربية المختلفة، هنالك أيضا في داخل المجتمع الإسرائيلي بين الأحزاب الإسرائيلية وخصوصا اليمينية هنالك تباينات خلافات بنت لابيد من طرف ونتنياهو ومعسكر اليميني المتطرف مع بن غفير وسوماتريتش، وهناك أيضا معسكر آخر يعني كان في موقع المتقدم ولكن موقعه الآن متواضع، حزب العمل وحركة ميرتس التوحدة مع بعض وشكلوا حزب مشترك الحزب الديمقراطيين برئاسة ضابط سابق في الجيش يائير جولان. حول هذه الموضوعات دعوني أرحب من حيفا بالكاتب السياسي والباحث في الشؤون الإسرائيلية الكاتب الأستاذ أنطوان شلحت من فلسطين من حيفا. أستاذ أنطوان مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ حمادي، ويسعدني أن أشارك في برنامجك هذا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني إحنا على المستويين الشخصي نرحب بك كمتابع وكاتب وكباحث، وأيضا على المستوى الوطني يعني إحنا كأردنيين دائما يعني ننظر لكم، أنتم رأس الحرب السياسية في مواجهة كل السياسات العنصرية، عشتم في ظروف صعبة ولكن تمكنتم من الصمود والبقاء والاستمرارية، ويفترض ويجب أن يفترض أن فلسطيني مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يكون لهم الموقع السياسي المتقدم بين صفوف الشعب الفلسطيني. لذلك بداية أستاذ أنطوان، يعني حتى المستمعين الأردنيين يتعرفوا على الأستاذ أنطوان، أنت من أي بلد؟
1: أنا من مدينة عكا.
0: عكا. يعني
1: مدينة عكا الساحلية.
0: نعم.
1: المجاورة لمدينة حيفا. طبعا هي تاريخيا أقدم من مدينة حيفا، ولكن نعم، في الوقت الحالي مدينة حيفا ربما تفوقت على مدينة عكا من حيث الشهرة.
0: طيب إذن، لكن أنت هلأ مقيم بعكا ولا بحيفا؟
1: لا، مقيم في عكا.
0: في عكا.
1: لكن كنت أعمل في حيفا فترة طويلة.
0: نعم.
1: الآن الإقامة في عكا، وأنت بتعرف أستاذ حمادي أنه اليوم الشغل ويتم أونلاين، يعني مكان إقامتك. في السابق كنت أقيم في حيفا بسبب الوظيفة والمهنة.
0: لهذا السبب يعني انطباعاتي أنك من حيفا وقلت أنك من حيفا.
1: نعم، وإحنا لأننا التقينا أيضا في حيفا.
0: صحيح، في جريدة الاتحاد أظني أو شيء. نعم.
1: نعم نعم
0: نعم. ولكن مدام ذكرنا حيفا وعكا، حيفا أصبح هنالك التقليد باستمرار أن هنالك على الأقل اثنين من الفلسطينيين أعضاء في المجلس البلدي.
1: نعم، حتى الآن هم أكثر من ذلك.
0: نعم، أربعة أظني. نعم
1: نعم، هناك أربعة أعضاء في المجلس البلدي،
0: بس قلت التقليد أنه كانوا اثنين، ولكن هم بالانتخابات الأخيرة
1: طوال الوقت. نعم، طوال الوقت يعني. وأنت أستاذ حمادة متابع للفلسطينيين 48، طوال الوقت كان هناك أعضاء عرب في مجلس بلدية حيفا، حتى أكثر من ذلك. أحيانا هؤلاء الأعضاء العرب تمكنوا من تسلم مناصب مفتاحية في البلدية، يعني منصب نائب رئيس البلدية، يعني هذا منصب مفتاحي في البلدية.
0: نعم.
1: من خلال طبعا توقيع اتفاقيات مع عدد من رؤساء البلديات الذين يتبنون مطالب مدنية ليبرالية. طبعا أنت بتعرف أن انتخابات السلطات المحلية صحيح أنه طابعها سياسي عام، ولكن تركيزها أكثر ربما على المسائل التي تخص الجانب المدني، ولذلك يمكن لفلسطيني 48 أن يعقدوا اتفاقيات ائتلافية تتعلق بالجانب المدني من دون أن يتم التطرق إلى الجانب السياسي القومي.
0: صحيح، وهذا هذا الحقيقة رح يكون أحد الأسئلة الجوهرية. يعني حينما ندقق بالمتابعات نجد أن مشاركة الفلسطينيين ب48 في البلديات يصل إلى نسبة 85 إلى 90%

0: حتى في بعض البلديات قفز عن 90%، بينما الانتخابات البرلمانية يعني الدورة الماضية مع الأسف لم يتجاوز 50%، اللي قبلها 64%، فلذلك يعني في خلل بهذا الاتجاه. بالتالي يبدو أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية المعيشية بتشد الناس أكثر من القضايا السياسية.
1: بالتأكيد يعني، وربما هنا المجال لكي نشير إلى أن دور السلطات المحلية عند فلسطيني 48 كان دورا وطنيا بامتياز.
0: صحيح.
1: بالأساس منذ أواسط السبعينيات.
0: نعم. بيحد الراحل.
1: نعم نعم، هي اللي يعني بعد الانتصار المهم الوطني الذي تحقق في بلدية الناصري وانتخاب الشاعر توفيق زياد رئيسا لبلدية الناصري على رأس قائمة تأسست حديثا اسمها جبهة الناصر الديمقراطية في عام 1975. بعد ذلك بعام السلطات المحلية العربية في معظمها وقفت وراء الإضراب التاريخي، إضراب يوم الأرض.
0: نعم.
1: كذلك الأمر في العام 2000 ما عرف بحبة أكتوبر التي جرت بموازاة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
0: صحيح.
1: وللعلم أستاذ حمادي، مع أنه هذا يمكن مش موضوعنا الآن، بس منذ عام 2000 إسرائيل بدأت تخطط كيف يمكن أن تعيد السيطرة على السلطات المحلية العربية بعد هبة أكتوبر 2000 والانتفاضة الفلسطينية الثانية. ولذلك الفلسطينيون في أراضي 48 ينظرون إلى معارك الانتخابات المحلية السلطات المحلية نظرة، صحيح أنها تتسم بقدر كبير ربما من النظرة الاقتصادية الاجتماعية، ولكنها لا تعدم أيضا النظرة السياسية، لأن هذا موقع مهم جدا على صعيد الحقوق المدنية وأيضا على صعيد الحقوق الجماعية.
0: صحيح، بدلالة أن الأحزاب السياسية بلا استثناء تشارك بالانتخابات البلدية، بينما هنالك حزبين كما هو معروف.
1: طبعا طيب. في دعوات لمقاطعة الانتخابات البرلمانية على رأسها طبعا الحركة الإسلامية الجناح الشمالي، اللي هي بالمناسبة أستاذ حمادي محظورة الآن قانونيا.
0: نعم صحيح.
1: في طبعا جناح آخر يمكن هذا نفصل في سياق لاحق للحركة الإسلامية، اللي هو الجناح الجنوبي اللي يعني يشارك بهذه الانتخابات من خلال حزب سياسي باسم القائمة العربية الموحدة، اللي يقف على رأسه الآن عضو الكنيست منصور عبده.
0: صحيح. نعم. الحقيقة يعني هذا واضح أيضا، الانقسام وقع بيناتهم عام 96 على خلفية المشاركة بانتخابات الكنيسة في ذلك الوقت، وتحالف الحركة الإسلامية برئاسة الراحلين الشيخ عبد الله نمر درويش وعبد الوهاب دراوشي، شكلا القائمة الموحدة عام 96 وخاضا الانتخابات، وكلاهما حصل كل منهما على نائبين في الكنيسة في ذلك الوقت، وبالتالي وقع الانشقاق في الحركة الإسلامية على خلفية هذا الموقف اللي قاده الشيخ عبد الله نمر درويش، والجناح الآخر اللي قاده رائد صلاح في ذلك الوقت.
1: نعم. ولا يزال يقود.
0: نعم صحيح، مع كمال الخطيب يعني نائبه.
1: نعم صحيح.
0: طيب الآن أستاذ أنطوان شلحت، يعني في انتخابات مقبلة هذا العام للكنيسة الإسرائيلي، والحقيقة يعني ستكون فلسطينيا في غاية الأهمية. أولا شيء مؤكد أن الفلسطينيين عندكم يعني خبروا هذا اليمين السياسي المتطرف المتحالف مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني ليس فقط فاشيا يعني في قطاع غزة وقمعيا بشدة في الضفة الفلسطينية، ولكن حتى فلسطينية شعبكم بال 48 لم يسلم يعني من هذه الإجراءات. وأنت الآن يعني في السياق تحدثت عن مسألة البلديات، فطبعا هم لا يستطيعون الآن استعادة مكانة الأحزاب الصهيونية عندكم كما كان قبل عام 92، حيث كانت الأغلبية لصالح الأحزاب الصهيونية، ولكن الجبهة والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية هزموا الأحزاب الصهيونية، لكن الآن بيحاربوا، بيحاربوا السلطات بجوز بحجب المساعدات المالية أو الاختصاصات إلى آخره. لذلك يعني الانتخابات كيف ترى الآن أستاذ أنطوان شلحت، يعني من ناحية سياسية أهمية هذه الانتخابات بشكل عام، وبعدين ندخل في مسألة يعني أهمية الائتلاف بين القوى السياسية الرئيسية، الأحزاب خصوصا الأربعة وباقي القوى السياسية العربية، لكن بشكل عام كيف تنظر لانتخابات الكنيسة هذا العام؟
1: طلع يعني لا شك أنها انتخابات مهمة للغاية،
0: نعم،
1: لأنه ستكون فيها كل مصير حكومة بنيامين نتنياهو الحالي موضوع على المحك. هذه الحكومة أستاذ حمادي،
0: نعم،
1: هي الحكومة الإسرائيلية الأولى التي توصف بأنها حكومة اليمين الكامل المتكامل، يعني اللي قائمة على تحالف بين حزب الليكود وزعامة بنيامين نتنياهو، واللي هو حزب الليكود يمكن توصيفه بأنه جديد، يعني مختلف،
0: صحيح، يميني،
1: أمور،
0: نعم، يميني متطرف أصبح،
1: نعم، يميني متطرف مع أحزاب الصهيونية الدينية اللي أيضا اليمين الاستيطاني المتطرف يعني اللي لا يؤمن لا بالتسوية ولا بإدارة الصراع، يسعى من أجل حسم الصراع،
0: نعم،
1: وتوسيع الاستيطان ويشجع الإبادة، وأيضا أحزاب اليهود الحريديم المتشددون دينيا اللي هم في البداية ربما كانوا إلى حد ما براغماتيين سياسيا، ولكن شيئا فشيئا انتقلوا إلى جانب اليمين المتطرف. فالمعركة هي على استبدال هذه الحكومة بحكومة ربما لا يكون سقفها أعلى من سقف اليمين السياسي، ولكنها ستكون أقل تطرفا من الناحية اليمينية. هناك حديث ربما عن إمكان تأليف حكومة بديلة لبنيامين نتنياهو، يعني استطلاعات الرأي العام الآن تمنح الحزب الذي تشكل حديثا بين حزبي يوجد مستقبل بزعامة عضو الكنيسة الرفيز اللي الآن هو زعيم المعارضة وتسلم منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية لمدة أقل من عام، وبين نفتالي بنت الذي أيضا كان رئيس حكومة بنت لابيد التي استمرت في الحكم عاما واحدا يعني بين 2021 و2022. الآن يوجد تحالف انتخابي بينهما باسم معا يحصل في استطلاعات الرأي العام على مكانة الحزب الأول، وإلى حد ما يحصل على إمكانية تشكيل الحكومة المقبلة. عمليا يعني بالنسبة للفلسطينيين في 48 ما عندهم أوهام إنه الانتخابات المقبلة ستسفر عن تغيير سياسي جذري في النهج الذي تتبعه الحكومة، خصوصا إزاء القضية الفلسطينية أو إزاء سائر القضايا الإقليمية، ولكن عندهم أمل بأن تسقط هذه الحكومة اليمينية المتطرفة الفاشية وأن تأتي حكومة أقل فاشية منها، بما يفتح ربما مسارا أمام الحديث السياسي، أو بما يمكن أن يوقف، لا أدري إن كان مثل هذا الأمر يعني واقعي أن توقف حرب الإبادة. هناك من يعتقد أن الحكومة المقبلة يمكن أن تستمر أيضا في حرب الإبادة إذا ما ظلت تحصل على الضغط الذي الدعم الذي تحصل عليه من الولايات المتحدة، ولكن هناك آمال يعني بالمشاركة في هذه الانتخابات من أجل إسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة تكون أقل تطرفا. هذا لا يعني بأنها ستكون أفضل، ولكن بالتأكيد يمكن أن تكون أقل تطرفا.
0: نعم، يعني هنالك أستاذ أنطوان مشعل يعني مسألتين جوهريتين، طبعا في مسألة ثالثة يعني غير واردة، هي قضايا الشعب الفلسطيني الثلاثة، أولا المساواة لكم بال 48، ثانيا الاستقلال لمناطق ال 67 ثالثا العودة للاجئين، هذه مكونات الشعب الفلسطيني ثلاثة.
1: نعم.
0: لكن يعني بدون أن نقفز، ولكن من باب النقاش نترك مسألة حق اللاجئين في العودة اللي هي مختصرة فقط عليكم، لكن في مسألتي المساواة بال 48 والاستقلال بال 67 شيء مؤكد فيما يتعلق بالمسألة الثانية الاستقلال بال 67.

0: واضح أن كل الأحزاب اليمينية بلا استثناء هي ضد حل
1: طبعا
0: الدولتين والاستقلال، صح؟
1: طبعا طبعا
0: نعم
1: صحيح طبعا،
0: طبعا.
1: هذا توصيف دقيق. يعني الحزب الوحيد ربما الذي يؤيد الآن حل الدولتين هو الحزب اللي أشرت له، تحالف العمل ومارس،
0: نعم
1: حزب
0: طيب،
1: الديمقراطية.
0: خلينا
1: نعم
0: يعني هذا يعني تحالف حزب العمل مع حركة مارس حزب الديمقراطيين، يعني كل الاستفتاءات تعطيه 8 10 12 مقعد، لكن مش راح يكون له يعني التأثير السياسي القوي، التأثير اللي هو للأجنحة اليمينية المختلفة إجرائيا وليس مبدئيا. لكن
1: نعم
0: القضية الأهم بالنسبة لكم هي قضية المساواة.
1: نعم
0: قديش في هناك مناخ يمكن استثماره، استغلاله، توظيفه فيما لو تغيرت حكومة نتنياهو إلى حكومة يائير لابيد مع نفتالي بنت؟ هل هنالك في مجال للمساومة، في مجال لتحقيق إنجازات بهذا المجال؟
1: هلا أستاذ حمادي، أنا بعتقد أن موضوع المساواة هو موضوع شبه مستحيل. يعني
0: نعم
1: في دولة اللي هي دولة عنصرية تعرف نفسها بحسب قانون دستوري بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، يعني كل من هو غير يهودي
0: نعم
1: بشكل أوتوماتيكي سيميز ضده ولن يحظى بالمساواة. لكن في قضية ملحة وباتت أكثر إلحاحا منذ قبل، وأنت طبعا سمعت عنها، هي قضية العنف والجريمة المنظمة
0: نعم
1: اللي تجري داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل، واللي تعتبر من قبل كل الأحزاب وأيضا من قبل الخبراء والمختصين بأنها بمثابة أداة الدولة أو حرب الدولة على هذا المجتمع الفلسطيني من أجل تبريره وتصديه. في هذه القضية أنا بعتقد أنه في حال نجاح الأحزاب العربية في تشكيل قائمة مشتركة، من ربما نتطرق إلى هذا،
0: أكيد
1: ووصول هذه القائمة إلى عدد كبير من المقاعد البرلمانية، ليمكن أن تشكل بمثابة بيضة قضبان للحكومة المقبلة، بغض النظر الآن عن النقاشات الدائرة بين هذه الأحزاب بصدد الدخول إلى ائتلاف الحكومة أو عدم الدخول إلى ائتلاف الحكومة. ممكن لهذه الكتلة الكبيرة أن تشكل أداة ضغط على الحكومة من أجل أن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الجريمة المنظمة. بالمناسبة أستاذ حمادي، وبالتأكيد أنت تعلم هذه الوقائع، في الحكومة السابقة حكومة لابيد وبنت اللي كان أحد الأحزاب العربية عضوا فيها، كان في هناك خطة للحكومة من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وبدأ تنفيذها على أرض الواقع، وبعتقد أنه حققت ثمرات، مظبوط قليلة ولكن كانت ثمرات واعدة بأنه يمكن الوصول إلى الغاية المشتهى من القضاء على هذه الجريمة المنظمة. هذا هو الشغل الشاغل الآن أكثر
0: أكثر من أي شيء
1: للأحزاب
0: سياسي.
1: العربية. نعم في أراضي 1948 طبعا، من دون إسقاط الموضوع السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية و
0: مفهوم
1: الدافع
0: مفهوم.
1: قدما نحو حل الدولتين.
0: نعم
1: لأنه أنت بتعرف أستاذ حمادي أنه إحنا كفلسطينيين 48 إحنا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية. يعني إحنا مش قضيتنا مش قضية علاقة أكثرية وأقلية،
0: أو تضامن طرف مع طرف،
1: لا تمام، لو
0: شركاء.
1: لم تكن قضية فلسطين ما بتكون في هناك قضية أكثرية وأقلية، إحنا
0: نعم
1: جزء من القضية الفلسطينية،
0: نعم
1: والحل لكل مشاكلنا مرتبط بحل كل القضايا العالقة للقضية الفلسطينية.
0: صحيح. طيب، إذا يعني الأولويات أستطيع أن أقول بالنسبة لفلسطيني 48 الآن هو وقف العنف والجريمة المنظمة، أهم من المساواة وأهم من يعني الحل السياسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأنه في معايشة يومية، في قتل. يعني
1: نعم
0: الآن إحنا في شهر 5، إلى الآن وصل عدد الضحايا أكثر من 80 يعني ضحية،
1: أكثر من 100،
0: 100.
1: حوالي 100 108 قتلى.
0: العام الماضي كانوا أكثر من 250.
1: نعم يعني
0: نعم
1: تخيل الآن إنه إحنا بعدنا مش نص السنة صار العدد أكثر من ما كان عليه الحال في نصف العام الماضي،
0: نعم يعني عمال بيتضاعف بدل
1: في
0: ما يتقلص.
1: تصعيد، في
0: نعم
1: تصاعد. نعم
0: نعم طيب، هلا يعني انت الحقيقة

0: سميته أستاذ أنطوان شلحت بأنه هذا عنف منظم، يعني أو جريمة منظمة. يعني ممكن تفسر لي إياها؟ يعني في هناك، هذا بفهم من هذا الكلام أنه في هناك عصابات منظمة وليس يعني عمليات ثأرية من أشخاص لأشخاص أو من عائلات لعائلات.
1: لا أبدا، طبعا في عصابات منظمة، يعني والاعتقاد بين كل الأحزاب السياسية ومنظمات العمل الأهلي أنه في غض طرف من طرف الحكومة مقصود عن هذه
0: الحكومة ولا من
1: العصابات،
0: الأجهزة الأمنية؟
1: من الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية طبعا.
0: نعم.
1: لأنه يعني أنا بس هون بدي يعني أعيد لأذهان المستمعين أنه كان في جريمة منظمة في المجتمع اليهودي، وكانت يعني تقوم بمهماتها من دون تدخل الأجهزة الأمنية. صراعات كانت تقتصر على هذه العصابات الجريمة المنظمة. في اللحظة اللي عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع اليهودي تجاوزت الخطوط الحمر، يعني بدأت تعتدي على الأبرياء في ليلة زي ما بيقولوا ما فيهاش ضوء قمر، تم القضاء عليها عن ذكرى أبيها. فعمليا وجود عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي بالرغم من قيامها بارتكاب اعتداءات على أناس أبرياء وغض الطرف عن ذلك، هذا يؤكد أن هناك في تواطؤ من قبل الأجهزة الأمنية بأوامر حكومية عن هذه العصابات، لأنها تؤدي دورا سياسيا محسوبا يخدم السلطة الحاكمة فيما يتعلق بدهورة المجتمع الفلسطيني في الداخل وتشظيه وتشتته في هذه القضايا لكي يتم صرف نظره عن القضايا العامة وخصوصا القضايا السياسية المتعلقة بمستقبل المسألة.
0: جهاز الأمن المسؤول عن القضايا يعني الجنائية الداخلية مين هو؟ لأنه
1: جهاز الشرطة.
0: الشرطة.
1: جهاز الشرطة. جهاز الشرطة.
0: مش الشباك أو
1: لا، جهاز الأمن العام مسؤول عن الأمن المرتبط
0: السياسي
1: الدولي.
0: نعم. نعم.
1: الشرطة الآن أنت بتعرف يعني يتولاها وزير اللي هو من يعني بقايا عصابة
0: كهان
1: إتمار بن كبير. وزير الأمن القومي هو المسؤول عن الشرطة، وهو بالنسبة له يعني هو بالنسبة له الفلسطينيين كلهم
0: أعداء،
1: يعني أعداء وإرهابيين، ويعني ويجب القضاء عليهم. حتى الشرطة الآن تقوم بعمليات قتل للفلسطينيين أحيانا يعني من أجل القبض على متهم بشبهة جنائية، إذا يعني بدرت عنه حركة مثلا تعتبر في من وجهة نظر الشرطة مشبوهة، تقوم بإطلاق النار عليه بقصد القتل. ففي وضع فعلا في يعني نوع من الفلتان الأمني من قبل الشرطة، وفي
0: مقصود
1: نوع من الفلتان
0: فلتان مقصود.
1: نعم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، كله مقصود من أجل تفتيت هذا المجتمع الفلسطيني، لأنه عن جد مجتمع كبير أستاذ حمادي. يعني إحنا أصبحنا الآن تقريبا 2 مليون نسمة،
0: صحيح.
1: يعني هذا مجتمع كبير يعني
0: ويعني مرشح لأن يلعب دور سياسي يعني
1: طبعا
0: أقوى وإلى آخره في هذا الاتجاه. نعم
1: صحيح.
0: نعم، فلذلك يعني يمكن من وجهة نظرهم أنه هذا بمس يعني ما يسمى بيهودية الدولة، أنه في طرف آخر
1: تمام.
0: غير يهودي الآن بدأ يتحكم في المسار بشكل أو بآخر، أو على طريق أن يؤثر بشكل أو بآخر عن المسار السياسي يعني لبين قوسين الدولة اليهودية.
1: نعم تمام. يعني مثل هذا الأمر يعني هذا هو جزء من عقيدة نتنياهو. يعني
0: نعم.
1: أنا الآن بدي أعيد للأذهان أنه في 1996 عندما كان نتنياهو قبل، لا بتعرف بعد ذلك بعد أن كان رئيس حكومة في فترة كان وزير للمال، أصبح وزير للمال.
0: نعم.
1: أظن في حكومة أرييل شارون أصبح وزيرا للمال. إذا لم تخن الذاكرة ألقى خطابا في إطار مؤتمر هرتسليا للمناعة القومية، تحدث فيه أنه الخطر الوجودي الذي يهدد إسرائيل هو ليس الفلسطينيين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، إنما الفلسطينيين في الداخل. ولذلك يجب أن توجه السياسة الإسرائيلية الرسمية إلى هؤلاء الفلسطينيين في الداخل من أجل قمع هويتهم القومية.
0: واضح بأنه يعني تعاملهم مع هو خارج 48 يعني كما يجري الآن، رغم وجود وقف إطلاق النار بين حركة حماس والمستعمرة الإسرائيلية، ومع ذلك الاغتيالات امبارح تمت وتستمر، رغم وقف إطلاق النار بينهم وبين حزب الله الاغتيالات والقصف موجود. فبالتالي هم يعاملون كل من هو خارج بين قوسين الدولة اليهودية بالقتل، ولكن في صعوبة أنهم يقدموا على قتل ناس من داخل يعني المدن 48 والشعب الفلسطيني بال 48، إلا إذا كان في هناك أسباب كما تفضلت يعني جنائية أو محاولات قتل، ولكنها ليست بالشكل اللي يمكن أن يمارس بحق أهالي الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وأيضا لبنان. طيب الآن صحيح. نعم الآن أستاذ يعني أنطوان، الحقيقة في حوارات جدية متقطعة بين الأحزاب الأربعة، ويعني ربما كمان بمشاركة كمان أطراف أخرى إلى آخره، يعني في هناك اللجنة السباعية المنبثقة عن رؤساء البلديات، هناك لجنة المتابعة إلى آخره، يعني كليت هذا عمال بتلعب دور. طيب قديش الأمور واصلة إلى حد أن يكون هنالك فعلا قائمة مشتركة؟ طبعا يعني أعرف بأنه الأحزاب الثلاثة، الجبهة الديمقراطية والتجمع والحركة العربية للتغيير، حسموا قرارهم بتشكيل قائمة مشتركة موحدة بيناتهم الثلاثة، لكن باقي بين هذا الائتلاف الثلاثي والحركة الإسلامية أو القائمة الموحدة، فهنالك تباينات في مسألتين يعني حسب ما بعرف. أحب أسمع منك أستاذ أنطوان يعني كمتابع كمراقب كباحث سياسي وأيضا كمواطن فلسطيني مهتم بهذا الموضوع.
1: طلع حتى الآن كل مسألة إعادة تشكيل القائمة المشتركة، كان في تجربة سابقة طبعا للقائمة المشتركة،
0: نعم
1: يعني حصلت على 15 مقعدا في
0: صحيح
1: كل هذه المسألة ما زالت ضبابية، يعني حتى إلى درجة التعثر أستطيع القول. سبب ذلك يعني واضح أنه بسبب رغبة القائمة العربية الموحدة اللي هي يعني الذراع الحزبي للحركة الإسلامية الجناح الجنوبي بزعامة عضو الكنيسة منصور عباس، رغبتها بأن تكون القائمة تقنية. يعني بمعنى أنه تتفكك في اليوم التالي للانتخابات إلى كتلتين أو أكثر.
0: نعم.
1: لأنه لماذا يصر على مسألة التقنية؟ لأنه معني بالانضمام إلى الحكومة التي ستنشأ بعد الانتخابات. على الرغم من أنه قادة أحزاب الحكومة السابقة التي كان عباس شريكا فيها يعلنون يعني صباحا ومساء رفضهم لتكرار مثل هذه التجربة. وكذلك القائمة العربية الموحدة ما زالت ترفض حتى الآن يعني التوصل إلى اتفاق سياسي يكون أساس جوهري لتحالف القائمة المشتركة، على غرار ما كان في العام 2015 عندما تشكلت القائمة المشتركة السابقة. في المقابل مثل ما قلت أستاذ حمادة أنه الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير تطالب بتحالف سياسي قائم على برنامج سياسي في حد أدنى ويكون ملزما.
0: نعم.
1: فعمليا ما في استماع، يعني لا أدري إلى أين ستتجه الأمور. واضح أنه إحنا أمام سيناريوين. سيناريو الأول أن تشكل قائمة مشتركة وتكون تقنية، لأنه الأحزاب الثلاثة اللي ذكرتها لم تعلن أنها ضد قائمة تقنية. ما أعلنت، هي تريد قائمة على أساس برنامج سياسي.
0: نعم.
1: لكن يمكن أن تعيد حساباتها وتوافق على إقامة قائمة تقنية، هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني أن تكون هذه الأحزاب ترفض كل كل فكرة القائمة التقنية عندها تخوض الانتخابات قائمتان، يعني القائمة العربية الموحدة ستخوض الانتخابات منفردتان، والقوائم الثلاث الأخرى أعتقد أنها ستشكل، يعني أستطيع أن أقول، نسخة معدلة من القائمة المشتركة.
0: طيب، إذن الحقيقة يعني حسب يعني متابعاتنا، يعني هناك مسألتين. المسألة الأولى هي تتعلق بهذا الجانب، ويمكن يعني ما زالت تكون مفتوحة، تكون الأولوية للانتخابات وليس للبرنامج السياسي ما بعد الانتخابات.
1: نعم.
0: لأنه يعني شيء مؤكد، معركتهم، معركة الطرفين إنجاز التعبير أو الأحزاب الأربعة، هو كيف يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من نواب الكنيست والدفع بأكبر حجم ممكن من المصوتين الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع. فهذا هو التحدي الأول. والتحدي الثاني ربما يعني يتعلق بتشكيلة القائمة، مين رقم واحد، مين رقم اثنين إلى آخره، بحيث كان دائما التقليد عندكم أنه الجبهة الديمقراطية هي التي ترأس القوائم الائتلافية، ولكن بعد حصول الحركة الإسلامية على 5 مقاعد يعني صار لها الأولوية. كما هو معروف الآن الحركة الإسلامية لها 5 مقاعد اللي هي القائمة الموحدة. فلذلك يعني هذه المسألة قد تكون إجرائية، لأن يعني إبراهيم صرصور اللي هو كان الرئيس السابق بيطرح المسألة بشكل تداولي، يعني إنه ممكن كل 2 سنين يرأس القائمة حدا من الجبهة وحدا من القائمة الموحدة. لكن شيء مؤكد بأنه هذا الوضع يعني ما زال موضع مساومة لآخره. ولكن حينما ندقق بالأوضاع الداخلية نجد الآن أن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة هي التنظيم الوحيد اللي حسم انتخاباته الداخلية.
1: نعم.
0: فلذلك يعني إذا تابعت هاي الانتخابات، مين اللي ترشح أو مين اللي حظي يعني بالترشيح؟ يعني سمعت أنا أنه يوسف جبرين اللي هو النائب السابق يعني حصل على الموقع الأول، صحيح؟
1: نعم، يعني أمس جرت انتخابات الجبهة، انتخبت قائمتها للانتخابات المقبلين. طبعا اللي حصل على المكان الأول العضو الكنيسة السابق الدكتور يوسف جبرين، تنافس على المنصب مع دكتور آخر والدكتور
0: مش مهم، المهم أنه يعني يوسف جبرين. والموقع الثاني لمين كان؟
1: فاز فيه جعفر فرح.
0: جعفر فرح
1: اللي هو سمعت بجمعية مساواة.
0: جمعية مساواة، نعم صحيح صحيح.
1: المقعد الثالث فاز فيه عضو الكنيسة الحالي عوفر كسيف.
0: نعم كسيف، نعم هذا نائب حالي وهو يهودي إسرائيلي.
1: نعم.
0: والثالث والرابع
1: من الحزب الشيوعي.
0: نعم.
1: الرابع تم انتخاب أيضا يوسف العطامي، هو كمان من منطقة النقاب. في المقعد الخامس دكتورة نهاية وشاحي. في المقعد السادس
0: يعني على أي حال هذه يعني هذه المقاعد الأربعة الأولى يعني مضمونة، يعني
1: نعم.
0: في يعني يوسف جبرين، جعفر فرح، عوفر كسيف، ووليد
1: يوسف عطاوني.
0: نعم.
1: نعم
0: يعني هذول. فهذا طبعا يفترض انه الاحزاب الاخرى يعني خصوصا الحركه الاسلاميه والتجمع الوطني الديمقراطي كمان يعملوا اجتماعاتهم الداخليه.
1: نعم.
0: ربما هذا بيوفر الفرصه وانه يعني تحسم المسائل داخليا، فبالتالي يعني ممكن، خاصة أنه الكنيسة إلى الآن ما أقرت متى تكون بشكل رسمي ودقيق، يعني هي يفترض بأول نوفمبر، لكن
1: هي يفترض بآخر أكتوبر.
0: آخر أكتوبر. نعم.
1: نعم.
0: نعم بأول أكتوبر.
1: نعم. يعني نعم آخر أكتوبر. ربما يكون في أول نوفمبر مثل ما قلت، بس هو حسب القانون لحد 27 أكتوبر يجب أن تجري الانتخابات.
0: ولكن هل نتنياهو بيوافق أن تكون الانتخابات بعد 7 أكتوبر؟
1: هذا الجدل الآن، لأنه أنت يعني بالتأكيد سمعت أنه أحزاب المعارضة قدمت مشروع قانون لتبكير موعد الانتخابات، وأحزاب الائتلاف قدمت مشروع قانون مضاد لتبكير موعد الانتخابات لكي تتحكم بالموعد أكثر من أحزاب المعارضة، على خلفية أخرى،
0: نعم،
1: بخلفية قانون تجنيد الشبان الحريدين. لما أعلن نتنياهو أنه لن يتمكن من إنجاز قانون يخفف تجنيد الشبان الحريدين في الجيش الإسرائيلي، أحد أحزاب اليهود الحريدين من الكتلة الأشكنازية اللي هي يهود التورا قالت إنها ستنزع الثقة عن حكومة نتنياهو، فاستبق نتنياهو ذلك بتقديم مشروع تبكير الانتخابات في حديث إنه ممكن تكون الانتخابات في أيلول.
0: نعم،
1: يعني ستبدأ الكنيسة الآن بمناقشة مشروعي القانونين لتبكير موعد الانتخابات، الصورة ستكون أوضح ربما في الفترة القليلة المقبلة.
0: طب فيما يتعلق أستاذ، فيما يتعلق بالحريديم، يعني الآن الأحزاب اليمينية والأحزاب الدينية اليهودية متشددة مختلفين حول مسألة يعني تجنيد الحريديم، يعني ممكن تعطينا فكرة حول هاي المسألة؟
1: نعم، يعني أنت بتعرف أنه كان في قانون اللي يعفي الشبان اليهود الحريديم من التجنيد، جاءت المحكمة العليا وألغته وقالت أنه إذا لم يسن قانون اللي يرتب موضوع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي فلن يحصل اليهود الحريديم على أي امتيازات من الدولة، وهم لا يخدمون في الجيش الإسرائيلي. الحصول على هذه الامتيازات سيكون فقط في مقابل التجند والخدمة في الجيش الإسرائيلي. فمنذ أن ألغت المحكمة العليا هذه الامتيازات كان هناك محاولات لتجهيز قانون آخر لتجنيد الشبان الحريديم، ولكن لم يتم حدوث ذلك بسبب وجود خلافات حتى أيضا داخل الائتلاف الحكومي. جاءت الحرب الآن على قطاع غزة والحرب المتعددة الساحات وأثبتت أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى المزيد من الجنود للقتال، والاحتياطي البشري الوحيد للجيش موجود في صفوف المجتمع الحريدي، ولذلك هناك حاجة لفرض التجنيد في المجتمع الحريدي، وهذا ما تعارضه أحزاب الحريديين في قوة. فهذا خلق مثل هذه الأزمة. حتى الآن لا يوجد قانون، وأحزاب الحريديم لا تتمتع بالامتيازات التي كانت تتمتع بها. هذا هو يعني جوهر الأزمة بين أحزاب الحريديم وبين الحكومة الحالية وسائر الأحزاب، اللي طبعا ممكن أن تؤدي إلى تأخير موعد الانتخابات.
0: نعم، طيب أستاذ أنطوان شلحت، الحقيقة يعني المدقق المراقب يعني للوضع السياسي الداخلي، يعني خصوصا بعد سنة 92، تعرف سنة 92 ل 96 كانت حكومة إسحاق رابين، واللي
1: نعم،
0: أقدمت على قرار التسوية السياسية مع الفلسطينيين. طبعا كان الثمن اغتيال إسحاق رابين واغتيال ياسر عرفات شركاء يعني اتفاق أوسلو. لكن في ذلك الوقت يعني كانت الأحزاب اليسارية الصهيونية إنجاز التعبير، حزب العمل وحركة ميرتس، وحتى يعني أنت عرضت في الاتجاه في العرض عن شاس كان شريك معهم بالائتلاف. الآن يعني أنت قلت أنه شاس يعني أصبح من الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، يعني سابقا كان حزب ديني ولكن على المستوى السياسي كان بين قوسين يعني حزب ليبرالي. الآن حينما ندقق باليسار الصهيوني نجد أن حزب العمل فقط كان عنده 42 مقعد، اليوم عنده 4 مقاعد فقط، وحركة ميرتس اللي كان عندها 9 مقاعد ووصلت مرة ل 16-17 مقعد الآن أخفقت في الانتخابات وجابوا فقط 142 ألف صوت، وهذا ما أهلهم لدخول الانتخابات. يفترض يكون الكنيسة يفترض يحصلوا على 154 ألف حتى يحصلوا على 4 مقاعد. فندقق بأن الأحزاب اليسارية الصهيونية أخفقت، فشلت، تراجعت، ربما الآن كما تفضلت أنه حزب صار هناك وحدة بين حزب العمل وحركة ميرتس عبر حزب الديمقراطيين بيجيب 10-12 مقعد، لكن يبقى أحزاب الدينية اليهودية المتشددة والأحزاب السياسية المتطرفة. شو تفسيرك لهذا الانقلاب في المجتمع الإسرائيلي يعني خلال 25 سنة؟ يعني انقلاب كبير.
1: نعم، يعني أنت يعني وصفت المشهد بشكل دقيق. يعني
0: نعم،
1: اليوم نستطيع القول من ناحية عملية أنه لم يعد هناك في المشهد السياسي الإسرائيلي

0: لشيء اسمه يسار.
1: صهيوني نعم.
0: يعني هذا نعم هذا المشهد يحتوي مكونا يمينيا يعني متطرفا، ومكونا وسطيا يفتقر في جوهره إلى أيديولوجيا أو رؤية معينة وأقرب إلى اليمين، ومكونا هزيلا يسمي نفسه يسار صهيوني. هو في جوهره مثل ما ذكرت أستاذ حنات يسار سياسي،
1: نعم.
0: لا توجد بينه وبين مصطلح يسار أي صلة أو علاقة.
1: صحيح.
0: هذا التطور مربوط طبعا ب يعني تحولات سياسية بناء على ما حصل بعد اتفاقيات أوسلو في 1993 وكل مسار التسوية اللي قاد حكابين وانتهى بمقتله وبمقتل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. هذا المسار كان يتطلع إلى التسوية، تفجر هذا المسار فانتقل المسار من التسوية إلى مسار ما يسمى بإدارة الصراع. إدارة الصراع يعني أنه لا توجد تسوية. أيضا انضاف إلى ذلك كل التغيرات الاجتماعية الديموغرافية الحاصلة في إسرائيل. هناك ارتفاع مضطرد في نسبة اليهود المتدينين ونسبة اليهود الحريزيين على خلفية التطورين أو سيرورتين. السيرورة الأولى نسبة التكاثر الطبيعي في المجتمع الإسرائيلي، معروف أن نسبة التكاثر عند الحريديم أعلى بضعفين أو بثلاثة أضعاف من سائر الفئات اليهودية.
1: صحيح.
0: حتى من الفلسطينيين،
1: يعني حتى هم منافسين لكم بتفوقوا عليكم.
0: لا بتفوقوا علينا منذ مدة يعني. ولذلك في هناك تقديرات من قبل خبراء الديموغرافيا الإسرائيليين أن إسرائيل سائرة في طريق لأن تكون دولة أكثر دينية وأقل ديمقراطية نتيجة هذه التغيرات.
1: نعم.
0: والشيء الثاني انه شيء ما بنحكى عنه لانه يخضع للرقابة العسكرية، انه في هجرة من اسرائيل للاوساط اللي تعتبر نفسها الى حد ما علمانية او اشكنازية تهاجر من اسرائيل. هذه الهجرة تعمقت اكثر فاكثر في فترة الحرب على قطاع غزة
1: 7 اكتوبر.
0: نعم، بعد 7 اكتوبر تشرين الاول 2023. لذلك هذا يؤدي الى ازدياد وزن وقوه كل القوى التي تتبنى نهجا يمينيا، ويعني يؤدي الى تآكل اكثر فاكثر في كل القوى التي كانت ربما تحسب على صفوف اليسار الصهيوني.
1: طيب الحقيقه يعني الشيء الغريب، يعني إذا هذا الكلام حصل لدى المجتمع الإسرائيلي اليهودي، نجد أيضا هنالك ملاحظة لدى المجتمع العربي الفلسطيني ب 48. يعني الجبهة الديمقراطية كانت هي الفصيل الأول تاريخيا، وكانت هي رأس الحرب السياسية حتى من انتخابات 50 لما يعني نجح الحزب و الانقلاب الثوري الإيجابي اللي صار كما تفضلت يعني بالسبعينات توفيق زياد، و يعني الجبهة حصلت على مواقع يعني محترمة وواصلت طريقها. اليوم يعني على الرغم من كل الملاحظات التي يمكن أن تسجل على القائمة الموحدة اللي بيقودها النائب منصور عباس، كان عنده 4 مقاعد، ولكن حينما اختار الائتلاف مع حكومة بنت ارتفع عاد لأخذ 5 مقاعد. فهذا
0: نعم.
1: بيعني أنه أيضا في هناك تحول في داخل المجتمع العربي الفلسطيني بهذا الاتجاه، على الرغم من أنه كل الأحزاب ما زالت في الموقع الوطني القومي يعني المعادي للعنصرية للصهيونية للاحتلال إلى آخره، ولكن على المستوى الداخلي الحقيقة في أيضا انحياز لهذا الاتجاه المحافظ إنجاز التعبير الذي يقوده منصور عباس.
0: بالتأكيد يعني، وتنساش أستاذ حمادي أنه قبل ظهور القائمة العربية الموحدة وقبل نجاح الجبهة كان قسم كبير من الفلسطينيين عندنا بالداخل يصوتوا لأحزاب صهيونية.
1: صحيح.
0: كانوا يصوتوا لأحزاب مرتبطة بالأحزاب الصهيونية.
1: نعم.
0: نزعت ما يمكن توصيفها بأنها أسرلي موجودة بين فلسطينيي 1948 منذ ما بعد النكبة.
1: يعني عشان أعطي المستمع، كان 54% من الفلسطينيين بيصوتوا للأحزاب الصهيوني عام 92. اليوم 13% فقط الذين صوتوا.

0: وطن للأحزاب الصهيونية.
1: نعم بالضبط تمام، يعني في هذا تحول كثير مهم. الآن هذا يعني هدول 13% اللي بصوتوا الأحزاب الصهيونية، يعني الطريق قصير أمامهم لكي يصوتوا لحزب مثل القائمة العربية الموحدة، إنه ما يروحوا للأحزاب الصهيونية، لأنه القائمة العربية الموحدة تعلن أنها يمكن أن تكون شريكا في أي ائتلاف حكومي يقوم بعد الانتخابات. عمليا بالتأكيد في هناك تحولات، وإحنا يعني حتى نقدم توصيفا دقيقا للوضع يجب أن لا نتغاضى عن وجود مثل هذه التحولات، وعن أن هناك نزعة أسرى لا كانت في السابق وما تزال مستمرة، وأحيانا تشهد مدا على خلفية أولا التحولات المتطرفة التي تجري داخل المجتمع الإسرائيلي، يعني وعدم الرغبة في مواجهة هذه الموجات المتطرفة. وأيضا هناك عامل آخر مهم أستاذ حمادة، وبتأمل أنك توافقني الرأي بشأنه، هو أنه الوضع الفلسطيني هو وضع يعني للأسف الشديد بائس للغاية، الوضع العربي هو وضع مش مشجع، فلذلك الكثير من ربما من الفئات بيننا في الفلسطينيين في مناطق 48
0: يتأثروا نعم بالعاملين،
1: نعم ويخفضون سقف يعني كل كفاحهم الوطني بحجة انه يعني الوضع لا يسمح بذلك. طبعا هذا ربما انا هنا احاول ان اقدم تفسيرا لهذا الوضع لا ان ابرره، بالتأكيد يعني لا يمكن تبرير مثل هذا الوضع، لانه مثل ما قلت يعني في بداية هذا الحوار الشيق انه احنا جزء من القضية الفلسطينية، واحنا لا يمكن أن نستمد أي حراك سياسي أو انتخابي إلا من هذه الحقيقة غير القابلة للجدل.
0: واضح يعني كما تفضلت أنه هناك، يعني أنت قدمت تفسير أنه هناك عاملين، العامل الأول يعني هو التراجع الانحسار للقيادة الفلسطينية والوضع الفلسطيني في مناطق 67 والمنظمة والسلطة وإلى آخره، واضح في هناك تراجع واضح في المسار السياسي الكفاحي. وثانيا الوضع العربي مع الأسف يعني أيضا لا يقل يعني تراجعا وانحسارا بالاتجاه الإيجابي، يعني تراجع عن الاتجاه الإيجابي بالاتجاه التطبيع باتجاه العلاقات إلى آخره. ربما هذا فعلا يعني أدى يعني إلى هذه النتائج وانعكاساتها السلبية. وفي كل الشعوب وفي كل المحطات نعم هنالك عوامل محفزة إيجابيا، وفي هناك بتصير عوامل سلبية مؤثرة.
1: نعم بالتأكيد يعني متفق معك تماما، يعني هذه العوامل السلبية إنه حتى نتلافاها يجب أن نبحث عن الأسباب التي تفسرها طبعا، ونحي بالنفس عن تبريرها، لأنه تبريرها بكون جزء من التواطؤ معها.
0: صحيح، ولهذا من بداية الحوار بداية الحديث قلت أن فلسطينية مناطق 48 بشكل رأس حرب سياسية لمصلحة الشعب الفلسطيني، وأن الانتخابات المقبلة يعني هي مؤشر لهذا الدور، وبالتالي يعني يمكن استعادة الوعي واليقظة والحضور الفلسطيني من خلال هذه الانتخابات المعتمدة تماما على العاملين، العامل الأول ائتلاف الأحزاب السياسية في منطقة 48 الأحزاب العربية، وثانيا دفع الفلسطينيين نحو المزيد من نسبة التصويت في صناديق الاقتراع.
1: نعم صحيح، يعني هذا توصيف دقيق، وأنا بظن أنه هذا هو الشغل الشاغل لأغلب الأحزاب إن لم يكن لجميعها، يعني الدفع قدما نحو إعادة تجربة القائمة المشتركة اللي كانت تجربة جيدة جدا ومحبب أن تتكرر. ثانياً تشكيل القائمة المشتركة يعد بمثابة ربما الخطوة الأكثر نجاعة لإقناع المزيد من الناخبين الفلسطينيين بالداخل بالمشاركة في هذه الانتخابات.
0: أستاذ أنطوان شلحت، الكاتب السياسي الباحث المختص بالشؤون الإسرائيلية والمقيم صامدا مع أسرته وعائلته امتدادا لكل شعبكم في مناطق التمثيل.

0: 48، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، أخذنا من وقتك، انتهى الوقت ولكن ما انتهاش النقاش.
1: شكرا أستاذ حمادي، وسعدت كثيرا جدا
0: كل الاحترام يا
1: هذا
0: سيدي.
1: الحوار معك،
0: الله
1: تحياتي و يعني إذا مسموح قبولاتك أيضا.
0: أرجوك كل الاحترام، نحن يعني كأردنيين لا نستطيع إلا أن نكون معكم متضامنين متفاعلين، وبالراهن عليكم بكل المحبة وكل الاحترام وكل التقدير. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسنزيد المحسنين.